هذه المواعيد اللي إن شاء الله باش تجمعنا في تار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة. تعزية الحارة للأسرة المصغرة للفنان التونسي الموسيقي محمد القرفي، وأيضا تعزينا للعائلة الفنية بصفة عامة. سهرة الليلة بعد ما نسمعوا جورج وسوف شوي آخر باش نخصص جزء منها لواحدة من أبرز المجموعات الموسيقية في العالم، مش في العالم العربي فقط. مجموعة الانطلاقة متاحة كانت مرتبطة بأوضاع سياسية معينة، مش في المغرب الأقصى فقط بل تقريبا في كل أقطار العالم، بين الحرب الباردة والصراع اللي كان والحقيقة مازال متواصل بين الشرق والغرب. المجموعة هذه مجموعة اسمها ناس الغيوان، كما قلت خرجت من رحم الأحياء الشعبية المغربية لتتناول مجموعة من المظاهر والظواهر مش في المغرب الأقصى فقط بل في العالم العربي والعالم ككل. اليوم باش نحكيو على مجموعة ناس الغيوان وباش نسمعوا بعض المقاطع من أبرز الأنغام اللي قدموها على امتداد فترة طويلة قبل أن تتفتت هذه المجموعة وقبل أن تختفي. في إطار بحثنا عن الموسيقى الكلاسيكية اليوم باش نسمعوا واحدة من أبرز ما قدم باخ للموسيقى العالمية. بعد أخبار تسعة وفي الفقرة التي نخصصها للموسيقين والفنانين والمطربين من أصحاب ضفرين العاهات، ولو أنه دائما نقول أنه العاهة في الذهن في الفكر ليست في الأعضاء، اليوم باش نحكيه على الفنان العالمي ستيفي واندر. وأكيد مع بعضنا باش نعرفوا شنية حكاية غناية فوق النخل ولا فوق النخل الغناية هذية. بون الواقع احنا ديما نقولوا فوق النخل يا بويا، هي مش فوق النخل، فوق النخل معناها الفوق راهو عنا خليل، هذا على الاقل المعنى المعروف والمتداول، لكن اليوم باش نحكيه على خلفية الغناية هذية. ختامها يكون العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من خلال أغنية أي دمعة حزن لا، لكن بتصرف إن شاء الله ليلة باش عديوها الأغنية طويلة برشا باش نبرسيوها شوية على الأقل باش نستمتع أكثر بصوت عبد الحليم الحالم. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة صدى الأوتار لليلة. مرحبا بكم الناس الكل معنا من الآن إلى حدود الساعة 10 ليلة.

0: كانت هذه مستمعينا الكرام أولى أنغامنا في سهرة سدى الأوتار منها باش نتحاولوا ونحكي وكما قلت على مجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة اللي تبعثت تحديدا في عام 1970 فرقة موسيقية من أشهر المجموعات المغربية واللي طلعت في حي يسمى الحي المحمدي في الدار البيضاء وهو أفقر الأحياء فيها وأكثرها شعبية. في أنهج وأزقة الحي المحمدي اللي عنده مرجع تاريخي وشعبي كبير برشا ظهرت هذه الفرقة وظهروا العناصر الأولى متاحة اللي هما بوجميع العربي باتما وهو أشهر من نار على العلم، خاصة كي تتفرجوا في فيديوهات المجموعة مجموعة ناس الغوان، أيضا عمر السيد عبد العزيز الطاهري ومحمود السعدي اللي كانوا المؤسسين الأوائل لمجموعة ناس الغوان. هذه المجموعة التي حملت على عاتقيها تقريبا كل هموم الأمة العربية بما فيها المغرب الأقصى الشقيق، كانت أبرز أنغامها ذات خلفيات اجتماعية وأيضا خلفيات سياسية وحتى دينية، وتقريبا القضية الأشهر اللي تغنيت بها ناس الغوان وأيضا مجموعة جيل جلالة إن شاء الله توجي نهار ونحكيوا عليها ومن بعد تالي أولاد المشاهب وغيرهم، تقريبا القضية الفلسطينية. مع بعضنا باش نسمعوا عنصر يتحدث عن تأسيس هذه الظاهرة الفنية اللي تنطق بلسان كل المغاربة وأيضا كل العرب.
1: ناس الغوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل، جابوا من القناوة الجمبري وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من لون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة وضافوا كمان الهراز ديال الحماتشة. ناس الغوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرز، وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمله صدقا. لكن ناس الغوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر، بدكم تعرفوا شو الموضوع خليكم معنا بكل التفاصيل والله.

يا الواحد ربي. المعروف والمتعارف عليه بالفرق الغنائيه لما بيكونوا اربعه بيغنوا مع بعض بيهتموا بملابسهم حتى يطلعوا باحلى شياكه قدام الناس، يعني باخر موضه باخر طرز اخر موديل بالتياب لازم يلبسوهم. وايضا في كوافير مختص بيظبط لهم شعراتهم، يعني اهم شيء هو الاناقه تبعتهم. وايضا بالفرقه الموسيقيه المرافقه لهم بيكون متعارف عليه الاورج، الكمانجا، الطبل، الرق، الدرامز، جيتار بيس، جيتار سولو، هذا هو كل الفرقة الموسيقية تبعهم. وحتى بكلمات الأغاني تبعتهم ما في طرح موضوع معين، يعني إني تعالج موضوع فقط حتى يرضوا شريحة من الناس. والجمل اللحنية يلي بتتلحن الأغاني تبعتهم بس هز ورقص، يعني بدهم بس الفلوس ووجودهم على الساحة الفنية فقط لا غير. لكن ناس الغيوان كان عنده الرأي آخر وطرح آخر. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية إمتى تأسست ومين صاحب التأسيس ومين له الفضل على فرقة ناس الغيوان؟ خلونا هلأ نبتدي مع ناس الغيوان. البداية كانت مع المسرح الطيب الصديقي من السويرة. الفنان الكبير الطيب الصديقي درس بالمغرب ومن ثم كمل دراسته بفرنسا، وبالآخر رجع إلى حضن الوطن وين؟ على السويرة. وبرجوعه المغرب كون فرقة مسرحية مع مجموعة من الشباب بيهتموا بلون الملحون، وصاروا يقدموا بالمسرح لون الغنائي لون الملحون. ومن هون تم تأسيس فرقة ناس الغيوان كما يقول الحلو نعمان. لكن سؤالي موجه لكم، شو كان دور الطيب الصديقي بفيلم الرسالة مع المخرج العالمي مصطفى العقاد؟ وبالعودة إلى فرقة ناس الغيوان كما يقول الموسيقار الحلو نعمان، إني من وراء هالفرقة، يعني من رحم الفرقة هي ولدت فرقة جيل الجلالة والمشاهد. ناس الغيوان بهذيك الحقبة كسروا روتين الغناء الفردي وانخرطوا بلون الغناء الجماعي المغربي الأصيل. ومعلومة مهمة أنا بحب وصلها للوطن العربي، كل يوم جمعة قبل صلاة الجمعة يعني القرآن يقرأ جماعي بالمغرب، يقرأ جماعي. أما على مستوى المواضيع بفرقة ناس الغيوان كان في عندهم جراءة بالطرح أن تعالج موضوع، موصف كلام حتى تغني فقط لا غير، مو مثل كلمات أغانينا بالوقت الحاضر ما في كلمة ولا في معنى، بس هز يا وز وفلوس مثل الرز. وفرقة ناس الغيوان بهديك الحقبة لقوا صعوبة كتير بموضوع النصوص، لأني إذا بدك تفوت الإذاعة والتلفزيون لازم يتوافق عن نص حتى أغنيتك تمرق بالإذاعة وبالتلفزيون. لكن طرح مواضيعهم الجريئة ما توافق لهم ولا على نص كما يقول الموسيقار نعمان. وحتى الجديد المتجدد تبعهم كانت بهديك الحقبة آلاتهم الموسيقية، يعني ما جابوا لا الأورج ولا الجيتار ولا الأنو ولا العود، جابوا آلات موسيقية غير مستهلكة، آلات يعني فيك تقول إني أول مرة يستعملوا بفرقة مغربية. جابوا من الجناوة الجمبري، وراحوا جابوا من الثقافة الغرناطية وجهة شرق سوس البانجو، وجابوا من لون الملحون اللي هن مختصين فيه التعريجة، وأيضا جابوا الطبل المزدوجة، وضافوا كمان الهرازي ديال الحماتشة. اوعى تفكرونا نسينا البندير. وهون خلقوا لون غنائي بسيط وجميل صدقوا الشارع المغربي بأكمل صدقا. جابوا نوعية اللباس، اللباس البسيط المغربي الأصيل، يعني على البساطة البساطة، وما في أجمل وأحلى من البساطة. وصلوا لقلوب الناس بموسيقتهم بغنائهم بلباسهم، اللباس الزي الشعبي المغربي الأصيل، يعني هذا هو الزكاة تبعهم. مين كان عم بيفكر لهم؟ ببساطتهم، آمن بمحليتك توصل لعالميتك. نرجع منقول ديروا النية. وإذا بدنا نقارن فرقة ناس الغيوان مع فرقة الفور ام بمصر مع المرحوم الدكتور عزت أبو عوف، ما اهتم باللون المصري الأصيل، اهتم بس بالشياكة، اهتم بالآلات الغربية، بعكس ناس الغيوان يلي اهتموا بالتراث، يلي اهتموا بخلق لون جديد عاش ليومنا هاد ورح يعيش أجيال وأجيال، وصلت للعالمية. ومتلكم من يعني من رحم هي الفرقة طلعت عدة فرق فنية موسيقية بالمغرب، المشاهب وجيل جلالة، يلي هن كل هالفرق وصلت للعالمية، وهذا هو الأساس المتين للموسيقى المغربية الأصيلة. وبهذيك الحقبة فرقة ناس الغيوان تعرضوا لضغط كتير من وسائل الإعلام بالتلفزيون والإذاعة ولجنة نصوص، ما في ولا أغنية بتمرق لإلهم لا بالإذاعة ولا التلفزيون. حتى بالفرق الأكاديمية الموسيقية تأثروا كتير. ليش؟ لأن هي المدرسة الأكاديمية فرقهم يعني منظمة جدا. طلعونا هدول منين فرقة ناس الغيوان؟
الغيوان أثروا علينا. طبعا بالمناسبة أنا لو كنت بهديك الحقبة رح يأثروا علي لأني أنا من الأكاديميين بعكس ناس الغيوان، لكن الشارع المغربي صدقون ولغاية هذا اليوم مصدقون بحر الغيوان موجو عالي. وهون تم الرضوخ للأمر الواقع والاعتراف بفرقة ناس الغيوان من قبل الإعلام الرسمي المغربي بالإذاعة والتلفزيون. يعني مثل ما قلت لكم الموج العالي ما فيك تقاومه والعين ما بتقاوم مخرس. فرقة ناس الغيوان المغربية العالمية، هذا هو لما منقول آمن بمحليتك ودير النية. ناس الغيوان أسطورة وقصة نجاح ملهمة، وياريت كلياتنا نتعلم من فرقة ناس الغيوان. الحياة مدرسة، تعبوا بحياتهم، أسسوا حفروا بالصخر حتى وصلوا لقلوب الناس. الحياة مثل ما قلت لكم يعني كيف بتعطيها بتعطيك، لكل مجتهد نصيب. ناس الغيوان يلي على قيد الحياة الله يمد بعمره، ويلي رب العالمين اختاره رحمة الله عليه، كل الحب والاحترام والله.

0: 34 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المناسير وفي سهرة سدى الأوتار المتواصلة معكم حتى انتصاف مش انتصاف الليل على الجمعة الجاية حتى انتصاف الليل حتى للعشرة متاع الليل. تحياتي من جديد لكل من اختار هذه الموجة، لكل من هو بصدد متابعتنا، وإن شاء الله يا رب المتعة حاصلة لكم جميعا من خلال ما نقدم من أنغام وفقرات. نواصل حديثنا حول مجموعة ناس الغوان وكيف تحولت هذه المجموعة إلى أسطورة فنية وموسيقية عالمية.
1: فاش حال تساوي قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البطانة، رال الفرق عظيم، رال الفرق عظيم بين التفاح والرمانة، واش من الفرق بين انت وانت وانت وانا؟
2: قبل أكثر من 50 عاما خرج من أحد أحياء الدار البيضاء 5 شباب، ولم يكن أحد يتوقع أنهم سيغيرون تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه ليست مجرد قصة فرقة موسيقية، بل هي قصة جيل كامل. هناك فرق موسيقية حققت نجاحا كبيرا، وهناك فرق تجاوزت حدود الفن لتصبح ظاهرة اجتماعية وثقافية. في المغرب لا يكاد يوجد اسم ترك أثرا في وجدان الناس مثل ناس الغيوان. لم تكن مجرد مجموعة تغني على المسرح، بل كانت صوت الشارع وصدى هموم الناس ولسان جيل كامل عاش تحولات عميقة. في سبعينيات القرن الماضي وبين أزقة الدار البيضاء الشعبية، بدأ 5 شباب رحلة لم يكن أحد يتوقع أنها ستغير تاريخ الأغنية المغربية إلى الأبد، بآلات موسيقية بسيطة وكلمات صادقة وألحان مستوحاة من التراث المغربي. استطاعت المجموعة أن تكسر القواعد السائدة آنذاك وأن تقدم لونا فنيا جديدا جمع بين الأصالة والجرأة. لم يكن نجاحهم مجرد نجاح فني، بل تحول إلى ظاهرة تجاوزت حدود المغرب ووصلت صداها إلى العالم العربي وأوروبا. ووصفها كثير من النقاد بأنها واحدة من أكثر الفرق تأثيرا في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. لكن كيف بدأت هذه الحكاية؟ من هم الرجال الذين وقفوا خلف هذا الاسم الأسطوري؟ وكيف تحولت مجموعة خرجت من حي شعبي إلى رمز خالد في ذاكرة ملايين المغاربة؟ في هذا الوثائقي سنعود بالزمن إلى البدايات ونكشف القصة الكاملة لفرقة غيرت وجه الأغنية المغربية إلى الأبد. هذه هي قصة ناس الغيوان في سنة 1970، ومن قلب الحي المحمدي بالدار البيضاء ولد مشروع فني سيغير تاريخ الأغنية المغربية. في حي شعبي مليء بالحكايات والأصوات، اجتمع شباب يحملون حلما واحدا أن يجعلوا الموسيقى صوتا للناس. من هنا بدأت حكاية ناس الغيوان. تأسست المجموعة على يد أسماء أصبحت رموزا في تاريخ الفن المغربي: بوجميع والعربي باطمة وعمر السيد وعلال يعلى وعبد الرحمن باكو. لم يقدموا مجرد أغاني، بل صنعوا لونا جديدا جمع بين التراث المغربي وكناوة والزجل والإيقاعات الشعبية. اسم ناس الغيوان لم يكن اختيارا عابرا.

صينية ومهمومة أصبحت جزءا من ذاكرة المغاربة، تحدثوا عن الإنسان، عن الألم، عن الأمل، وعن أسئلة المجتمع بطريقة رمزية وعميقة. كان العربي باطما أحد أهم أصوات ناس الغيوان، بصوته المميز وكلماته العميقة منح المجموعة روحا خاصة جعلت أغانيها تعيش عبر الأجيال. مع مرور السنوات فقدت ناس الغيوان بعض أعمدتها برحيل بوجميع والعربي باطما، لكن روح المجموعة بقيت حاضرة لأن الفكرة كانت أكبر من الأشخاص. بعد أكثر من 50 سنة ما زالت ناس الغيوان حاضرة في وجدان المغاربة، لأنها لم تغني فقط ألحانا بل غنت قصة شعب وذاكرة وطن وصوت الإنسان، ولهذا بقيت أسطورة لا تنتهي. وهنا تنتهي رحلتنا في الجزء الأول من قصة ناس الغيوان، لكن القصة الحقيقية لم تبدأ بعد. فمن هم هؤلاء الشباب الذين اجتمعوا في الحي المحمدي؟ وكيف ولدت ناس الغيوان من أصلها؟ وما الذي جعل هذه المجموعة تخرج عن المألوف وتدخل في مواجهة مع واقع لم يكن سهلا؟ وما علاقة المجموعة بالظرفية السياسية في زمن الملك الحسن الثاني؟ ولماذا أثارت بعض أغانيهم كل ذلك الجدل؟

يدوم حال ما يدوم حال يا مشدوب الغوام روحناك يا العريس لامك حادة بنت ولاد شغوف ماما يا حباب الغوام من عندهم حبوب وعازوا وانا محبوبي شفاني يا سيدي يا سيدي والناس راقدة رقدها برد الليالي يا سيدي ليام دايزة دوزها من عاشها عز في يامو ما يدوم حال ما يدوم حال لا تبكي يا لالا لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفوها الرجالة لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلف مولانا يا أحباب الغيوان يا أحباب الغيوان واحد منا صد البارح يا أحباب الغيوان زين القامة صد اليوم ما يلوم حال ما يلوم حال.

ما يدوم حال لمجموعة ناس الغيوان، وإجابة عن سؤال اللي صادر في آخر تسجيل، العلاقة اللي كانت تجمع ناس الغيوان بالسلطة المغربية وتحديدا بالملك الحسن الثاني كانت علاقة فيها بعض الخوف ومحاولة الاحتواء من قبل الحسن الثاني، الراحل الحسن الثاني اللي استقبل هذه المجموعة في القصر متاعه، والغاية كانت بطبيعة احتوائها، لكن المجموعة هذه لم تقع في هذا الفخ وبقيت حذرة، والعلاقة متاعها مع السلطة تميزت بالريبة والشك، لأنه الأنغام والموسيقى اللي كانت تقدمها ناس الغيوان كان فيها الكثير من الإحراج للسلطة، لحد أنه بعض الأغاني فيها برشة احتجاج، وخاصة غنية من الغنيات اللي خلت المؤولين والناس اللي تفهم في السياسة وفي الموسيقى في تلك الفترة تقول أنه هناك أغنية محددة أساسا كانت موجهة للسلطة المغربية، وهي النحلة شامة، واللي تناولت فيها المجموعة القضايا السياسية المغربية، وخاصة التهميش المجتمعي اللي كان صاير في تلك الفترة. من ناس الغيوان ننتقل للموسيقى العالمية باش نحكيو على أو باش نسمعو بالأحرى يوهان سيباستيان باخ، اللي هو موسيقي ألماني ومؤلف وملحن في ذات الوقت. تولد في 1685 وتوفي في عام 1750، ويعتبر باخ من عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الغربي. وهذه لمحة عن الموسيقى اللي كان يلحنها ويعزفها باخ في تلك الفترة. نعود لمواصلة اللقاء مستمعينا الكرام مباشرة بعد موجز الساعة 9.

نواصل معكم مستمعينا الكرام سهرة سدى الأوتار. كنا نسمع في ستيفي وندر في أغنية I just called to say I love you. الأغنية من الأغاني الشهيرة لهذا الفنان اللي أساسا اسمه مش ستيفي وندر, هو ستيف لاند أردواي موريس. تولد في 13 ماي من عام 1950 ويعرف باسم ستيفي وندر. هو مغني وكاتب وموسيقي وملحن ومنتج أيضا, يعتبر واحد من أبرز الموسيقيين في الفترة اللي ظهر فيها, وحقق الكثير من النجاحات المتنوعة في عالم الموسيقى. ستيفي وندر مرض بعينيه وأصبح كفيفا بعد فترة قصيرة من ولادته, لكن ستيفي كان طفلا عبقريا خاصة على المستوى الفني والموسيقي. لقب أنذاك بستيفي وندر الصغير, ومن العبقرية متاعه كان دخل للسودو بس يسجل عمره 11 سنة, ولما صار عمره 13 سنة تصدرت واحدة من أغانيه الشهيرة المبيعات وحققت نجاحا كبيرا. هي سنجل الأغنية عنوانها Finger Bright, حققت المركز الأول للأغاني في تلك الفترة ضمن قائمة تضم 100 أغنية, الشيء اللي خلى ستيفي وندر يعتبر أول فنان في تلك السن يحقق ذلك النجاح الكبير من خلال أغنية سنجل. الذروة متاع النجاح متاع ستيفي وندر كانت في السبعينات بطبيعة, خاصة لما بدأ يقوم بمجموعة من الأغاني الكلاسيكية, تحديدا في عام 1972 لما أصدر ألبوم تونك بوك وأيضا ألبوم ثاني بعنوان سوبر ستيشن. الأغنية اللي تصدرت هذا الألبوم الثاني فازت بالعديد من الجوائز في عام 73 و 74, وأيضا في عام 1976, وجميعها تعدات لقائمة جوائز الجرامي لألبوم هذه السنوات, يعني 73 74 76 كانت الفترة ذهبية لستيفي وندر. بعد ما سمعنا له غنيته I just call it to say I love you, نسمعه له I am free.

كانت هذه أغنية I'm a free لستيفي وندر. نذكر اللي هو باع ما يزيد عن 100 مليون تسجيل حول العالم ليصبح بذلك واحد من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في التاريخ. أيضا فاز ب 25 جائزة غرامي ليكون بذلك واحد من أكثر الفنانين أيضا تكريما على الإطلاق. كان أول فنان من الشركة المونجا وأيضا ثاني موسيقي إفريقي أمريكي يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عن فيلم The Woman in Red أو المرأة ذات الرداء الأحمر اللي تم إنتاجه في عام 1984. وندر كان تحصل أو عين عام 2009 رسول الأمم المتحدة للسلام. أيضا يمتلك نجمة في ممر الشهرة في هوليود وأيضا اشتهر كناشط سياسي في القضايا السياسية خاصة لما عمل الحملة في عام 1980 ليجعل من تاريخ ميلاد مارتن لوثر كينغ الابن عطلة رسمية. نواصل الاستماع لستيفي وندر في هذه الأغنية الثالثة والأخيرة ليه You are the sunshine of my life.

بعد استمتاعنا إن شاء الله واستمتاعكم بستيفي وندر باش نمروا لفقرتنا الموالية واللي ديما تكون خاصة بخلفيات الأغاني المعروفة. اليوم باش نحكيه على أغنية هي تعرفت بصوت الراحل العراقي لا حمدي موش الهام مدفعي زيد خامة اللي غنى عيرتني بالشيب وهو وقارو اللي هو ناظم الغزالي. ناظم الغزالي الغنية تعرفته بصوته وغنيها الهام مدفعي وغنيها حتى صباح فخري. وتقريبا الغنية هي راهي أساسا مش متاع ناظم الغزالي, هي تعرفت واشتهرت يعطيك الصحة. هي حمدي غنية من التراث العراقي, أغنية قديمة بارشة تم تأليفها في بداية القرن الماضي, أغنية إلى حد اللحظة تمثل واجهة العراق أو تعطيك فكرة على نوعية الموسيقى والحياة والفكر حتى العراقي. الأغنية صار فيها بارشة حديث, ولحد اللحظة لم يتم معناها حسم الجدل في الأغنية هذه كما قلت اللي تعرفت بصوت ناظم الغزالي. ثم شكون يقول الأغنية أصلها فوق النخل ويعطي تحليل وتفسير ويقول لك العراق معروف بالنخيل, وتقريبا النخل هو الرمز الأساسي للعراق وللعراقيين. هذاك علاش الكلهم أو برشا منهم يمشي والكلمة فوق النخل. لكن اللي سائل أن يتسائل معناها كيفاش واحد معناها, وهذا الكلام تقال من قبل العراقيين نفسهم اللي هما ضد المقولة هذه أو ضد التفسير هذا, يقول لك معناها كيفاش واحد يغني في غنية فوق النخل يبقى فوق النخل, معناها حبيبه فوق النخل, معناها تعبش كالقرد. العراقيين عندهم الفدلكة هذه وعندهم النكتة, يقول لك أخي قرد هو الحبيب طلع على النخلة والآخر يغني عليه فوق النخل. يقول لك لا, مش هذه التحليل الأساسي بتاع الغنية أو تفسير المدخل بتاع الغنية. يقول لك راهو أصل الكلمة فوق النخل, فوق النخل ويعتمدوا على قصة. يقول لك أنه شاب كان مغرم بفتاة كانت تسكن فوقه في الطابق العلوي, فكتب الكلمات هذه وغناها وقال فوق إلنا يعني لنا خل. لكن كنجي ونسمعه نحن صباح فخري ونسمعه ناظم الغزالي وحتى الهام مدفعي وغيرهم ما يقولوش معناها يابا فوق إلنا خل, ما يقولوش الكلمة هذه. اش يقولوا؟ فوق النخل يعني الخاء منصوبة وكان جيت معناها مكسورة راهم يقولوا فوق النخل. يعني هيك علاش التفسير الأقرب حسب اعتقادي, رغم أنه فيه معناها كما قلت العراقيين يتندروا به فوق النخل لأنه الأداء متاحة أساسا هكا نسمعوه فوق النخل. أنت ركز على الأغنية واسمعها ونسمعها شوي آخر, ما ثماش يعني فوق النخل. فوق النخل يعني منصوبة الحرف الخاء ماهوش مكسور. لكن بغض النظر على هذا الكل تبقى الأغنية هذه من أجمل الأغاني العراقية واللي لا تزال إلى حد اللحظة صامدة عبر الزمن, رغم عندها فوق 120 ولا 130 سنة من اللي تعملت الأغنية هذه, لدرجة أنه المواهب الموسيقية في العراق والناس اللي تبدأ الموسيقى في العراق تقريبا الأغنية الأساس اللي ينطلقوا منها ويبدأوا بها. علاش؟ لأنه فيها هك النفس والروح العراقية الحلوة, فيها برشة حركة, فيها ريتم حلو. فبالتالي وأيضا حتى اللي يحب يسمحوني في العبارة فرعا ويوري صوت متاعه وقدراته الصوتية يغني الغنية هذية. والغنية
الأغنية كما قلت ما غنهاش واحد ولا اثنين، عشرات اللي غنوا الأغنية هذه وبدأوا بها. لكن الحقيقة أول واحد، لدرجة أني كنت نحسب الأغنية متاعه قبل، معناها هو لحنها ربما وأود كتبت له، هو ناظم الغزالي. نسمعوا مع بعضنا فوق النخل، أو كما تحبوا أنتم فوق النخل، ونرجعوا.

كان هذا نظم الغزالي في أغنية فوق النخل. هكا نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة سدى الأوتار لآخر سهرة من سهراتنا في البرمجة الصيفية اللي تغادرنا الليلة، وغدوة إن شاء الله مع بعضنا ننطلق في برمجة إذاعية جديدة، شبكة جديدة خاصة بالخريف وشتاء 2027. مسبقا نقول لكم أكيد سمع عناوين أحلوة في شبكتنا، وإن شاء الله تلقوا فيها كل ما تبحثون عنه من إفادة أو متعة أو معرفة وأيضا ترفيه. برمجة تبدأ غدوة من خلال برشا عناوين، نذكركم اللي إن شاء الله انطلاقا من هذه البرمجة ألتقي بكم في ثلاث مناسبات على الهواء مباشرة. نهار الخميس ضمن مساءات المدينة من الخامسة إلى السابعة مساء، ويوم السبت في سهرة ثقافية تنطلق الثامنة وتنتهي في تمام العاشرة ليلا تحت عنوان حديث في الثقافة. وذكركم من الآن أنه العدد الأول نتاع السهرة هذه باش يكون عبارة عن حوصلة أو بحث في حيثيات النشاط الفني خلال الصائفة من حفلات وسهرات ومهرجانات، أيضا إلى جانب مجموعة من اللقاءات الثقافية. وطبعا أنغام سهرة حديث والثقافة لا يمكن أن تكون إلا أنغام دسمة، أنغام من النوع الثقيل، أنغام تربية وفنية. ثم سدى الأوتار اللي اليوم آخر موعد في تار البرمجة الصيفية كان يجيكم كما اليوم مثمن العشرة بشي يولي لحد الجاي، لكن مش مثمن العشرة، من العشرة حتى كش النصف الليل. هذه المواعيد اللي ألتقي فيكم معها في البرمجة الجاية. نحب نشكر كل المستمعين دون استثناء اللي رافقونا على امتداد البرمجة الصيفية وسهرة سدى الأوتار، ولو أني غبت عليكم أسبوعين، الأسبوع اللي فات واللي قبله، غيابي ما كانش ملحوظ لأنه عدينا في الموعدين هذوما لحد اللي فات واللي قبله سهرتين مسجلين. إن شاء الله السهرة كما قلت لاقت أعجابكم، إن شاء الله عجبتكم، إن شاء الله حققنا ولو البعض من المتعة، لأنه ديما نقول أنه تلبية الأذواق، كل الأذواق غاية لا يدركها إلا الخلاق. ما ينجم حتى حد يلبي الأذواق بتاع الناس الكل من خلال الأنغام والفقرات اللي قدموها. نشكركم برشا على برشا اقتراحات إن شاء الله باش تسمعوها في نفس هذا العنوان من الحد الجاي واللي بعده، لأنه نحترم الحقيقة. تعلمت من الكبارات متاع الإذاعة أني نحترم اقتراحات المستمع ونعمل عليها ونعمل على تلبيتها حتى وإن كانت أحيانا بسيطة، لكن تأكدوا أنه الأنغام اللي اقترحتوها والأفكار وحتى بعض الجزئيات في مهم بعض الفقرات راهي في بالي، وإن شاء الله باش تسمعوها خلال البرمجة القادمة يعني انطلاقا من الأحد الجاي. ولو أنه الفقرات متاع سهرة سدى الأنوار باش يتم يعني تحويرها تماشيا مع الفترة القادمة، مع تبارش أسخانة باش يجي الخريف، باش يجي المطر، باش يجي الشتاء، باش يجي الكن والدفاء، فأكيد أنه الفقرات تتطور مع الزمان والمكان والفترة. مسبقا نشكركم الناس الكل ومرحبا بكم في مختلف العناوين اللي كنت نحكي فيها. أيضا الأول مرة اليوم يخدم معايا زميلي حمدي الأحول، جانا من صفاقس عنده جمعتين، أنا خرجت في كونجي من هنا هو جاي يخدم من هنا. مرحبا بيك حمدي في تعزيزك لأسرة إذاعة المنستير وللفريق الفني لإذاعتنا، وإن شاء الله
تلقى برشا ايام حلوه هنا في اذاعتك، ولو انه ما كانش بعيد علينا برشا. حمدي كان في اذاعه صفاقس. شكري ايضا لكل المنسقين اللي خدموا معايا في سهره سدى الاوتار. نحب نقول الله يرحمك وينعمك معاذ الحداد، وان شاء الله ان شاء الله في جنان الخلد يا ربي معاذ الحداد زميلنا اللي وفته المنية منذ اسبوعين او اكثر تقريبا، الله يرحمه وينعمه. خدم معنا في اكثر من مناسبه كمنسق في الفتره الليليه. اخر اغنيه باش نختم بها سهرتنا اغنيه للراحل الحالم عبد الحليم حافظ، اي دمعة حزن لا. ختاما لكم اجمل تحيات حمدي الاحول عماد العوني، متابعه شيقه لبقيه فقرات وبرامج اذاعه المنسير، وكما العاده لكم مني كل الحب والتقدير.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمع الحزن لا لا لا لا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: سلاما أبديا
1: سيدتي الوردة.
2: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: ما اسم زهرتك اليوم سيدتي الوردة؟
2: اسمها الحلم.
3: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
2: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: حدثت الوردة قالت:
2: ثلاثون سنة يا حبيبي، ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا العمر؟ كم أحلم أن أنسى نفسي وأطير عاليا.
0: إلى أين؟ هل ضاقت الأرض إلى هذا الحد؟
2: ضاقت، وضاقت معها سبل السعادة.
0: كل شيء مترتب على إرادتك يا حبيبتي.
2: إرادتي؟ لا أدري إذا كنت أصلا موجودة. كل شيء مكسور، كأنما مرت عليه دبابات وجرافات.
0: فجأة تتسع عيناك لترى النور المتسرب عبر قوات القبو الصغيرة. تتأملين الشمس وهي تخترق الجدران الباردة. يعذبك الوقت وهذه الأصوات الثقيلة. تتمتمين:
2: ماذا لو أموت برصاصة طائشة؟

0: يعذبك هذا التزاوج الذي يأكلك من الداخل كالنار الفارسية. تحبين وتريدين أن يكون حبك كاملا وأن يولد من يومه الأول كبيرا. الخوف من العكس هو الخطير، أن يولد الحب كبيرا وينتهي صغيرا كذيل سمكة.
1: ما المانع؟ الحب الكبير يجب أن يولد كبيرا.
0: المهم أن يظل كبيرا وإلا سيموت بسرعة.
1: لماذا تريده أن يموت إذا انتهى بالزواج والأولاد؟
0: هل هذه هي السعادة والكبر؟
1: جزء منها.
0: يا حبيبتي، هل نمنع أنفسنا أولا من اختبار ذواتنا؟ الحب جنون، ولكنه كذلك لحظة وعي تمارس بمسؤولية. أنت نفسك تقولين مثل هذا الكلام.
1: يصبح سياسة وإيديولوجيا.
0: لماذا نعلق على السياسة والإيديولوجيا كل أسئلتنا ومازقنا؟
1: يا حبيبي، ما أقساك وما أجمل الحلم.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلاً من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: أذكر أني سأحلم ثانية بالرجوع.
2: إلى أين يا صاحبي؟
4: إلى حيث طار الحمام فصفق قمح وشق السماء ليربط هذا الفضاء بسنبلة في الجليل.
2: هل نجوت إذن يا صديقي؟
4: تدليت من شرفة الله كالخيط في ثوب أمي الطويل، وارتتمت بعوسجة فانفجرت ولم تنطفئ.
2: ولماذا تريد الرحيل إلى قرطبة؟
4: لأني لا أعرف الدرب. صحراء صحراء صحراء.
3: نخاف على حلم لا تصدق كثيرا فراشاتنا، وصدق قرابيننا إن أردت، وبوصلة الخيل صدق، وحاجتنا للشمال.
2: رفعنا إليك مناقير أرواحنا، أعطنا حبة القمح يا حلمنا، هاتها هاتنا. رفعنا إليك الشواطئ منذ أتينا إلى الأرض من فكرة أو لقاء موجتين على صخرة في الرمال.
3: ولا شيء، لا شيء، نطفو على قدم من هواء، هواء تكسر في ذاتنا، ونعرف أنك ترتد عنا وتبني سجونا تسمى لنا جنة البرتقال.
2: ونحلم يا حلما نشتهيه، ونسرق أيامنا من تجليه فيما مضى من خرافاتنا.
3: نخاف عليك ومنك نخاف، اتضحنا معا. لا تصدق إذن صبر زوجاتنا، سينسجن ثوبين ثم يبعن عظام الحبيب ليبتعن كأس الحليب لأطفالنا.
2: نخاف على الحلم منه ومنا،
3: ونحلم يا حلمنا.
2: لا تصدق كثيرا فراشاتنا.
5: أنا عم بحلم.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لن يقال؟
1: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: سئل حكيم عن الحلم فقال:
1: الحلم جنة المرء.
0: وسئل آخر: أي الرجال أفضل؟ فقال:
1: الرجل الذي إذا حاورته وجدته حكيماً،
0: وإذا غضب كان حليماً،
1: وإن ظفر كان كريماً،
0: وإذا استمنح منح جسيما،
1: وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيما،
0: وإذا شكي إليه وجد رحيماً.

0: وردة.
1: ضحكات الوردة.
0: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
2: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
3: حلمت البارحة يا زوجتي العزيزة أنني في الجنة.
2: هل كنت معك؟
3: نعم، لهذا السبب عرفت أنني أحلم. ما بك يا زوجتي العزيزة؟
2: لقد حلمت حلماً مزعجاً.
3: وما هو؟
2: حلمت أنني أصبحت أرملة.
3: أبعد الله الشر، ليتني أنا ولا أنت.
0: وداعاً سيدتي الوردة.
2: وداعاً مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غداً ألقاك
2: بلاش العتاب إذا

البونستير صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان، نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

دعاء الكروان. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن العلم عندك وهو عنا محجوب، ولا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا، وقد فوضنا إليك أمورنا، ورفعنا إليك حاجاتنا، ورجوناك لفاقاتنا وفقرنا. فارشدنا يا الله وثبتنا، ووفقنا إلى أحب الأمور إليك وأحمدها لديك، فإنك تحكم بما تشاء وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم نسألك بأحب الأسماء إليك وأكرم الأنبياء عليك أن تجعلنا ممن سبقت لهم الحسنى وزيادة، وأن تجعلنا ممن سبقت له منك العناية، واجعلنا من أوفر عبادك وأجزل خلقك حظا ونصيبا وقسما وهبة وعطية في كل خير تقسمه، أو في أي رزق تبسطه، أو ضر تكشفه، أو ذنب تغفره. اللهم اكفنا كل شر، ووفقنا لمكارم الأخلاق، وارزقنا العافية والبركة والسعة في الأرزاق، وسلمنا من الرجس والشرك والنفاق. اللهم إن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض غفلة شفت، وإن لك نفحات إذا توجهت إلى أسير هوى أطلقت، وإن لك عنايات إذا لاحظت غريقا في بحر ضلالة أنقذته، وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعت، وإن لك فضائل ونعما إذا تحولت إلى فاسد أصلحت، وإن لك نظرات رحمة إذا نظرت بها إلى غافل أيقظته. فهب لنا يا رب من لطفك الخفي نسمة تشفي مرض غفلتنا، وانفحنا من عطفك الوفي نفحة طيبة تطلق بها أسرنا من وثاق شهواتنا، والحظنا واحفظنا بعين عنايتك ملاحظة تنقذنا بها وتنجينا بها من بحر الضلالة. واسمع دعاءنا، وعجل إجابتنا، واقض حاجتنا، وعافنا، وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الإنابة إليك مع صدق اللجوء وقبول الدعاء. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: محمد
2: محمد
1: في عيونهم
2: في عيونهم.
3: حاول الكثيرون من أعداء الإسلام التجني على النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل بعض أقواله وأفعاله، لكن الله عز وجل ينصر هذا الدين بيد أعدائه. ففي العصر الحديث كتب رجل كتابا يستهزئ فيه بالنبي، وحدثت ضجة كبيرة في بريطانيا بسبب هذا الكتاب، فقرأ بعض الناس الكتاب وأرادوا أن يعلموا أكثر عن الدين الإسلامي، فأسلم أكثر من 40,000 بسبب هذا الكتاب الذي ألفه صاحبه لسب النبي والدين الإسلامي. ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
4: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: هذا الموقف تكرر مع عدد من المستشرقين الذين قرأوا كتابات من سبقوهم أو معاصريهم من المستشرقين، فأحبوا أن يعرفوا أكثر عن الإسلام ونبيه، فقربهم ذلك من الإسلام حتى وإن لم يؤمنوا به، ولكنهم كانوا منصفين وكتاباتهم كانت أكثر عمقا وتأثيرا من كتابات الناقدين، ذلك لأنهم من أصحاب الثقل في الأوساط الفكرية، منهم مارسيل بوازار وهو مفكر وقانوني فرنسي معاصر، أولى اهتماما كبيرا بالعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، وله أبحاث وكتابات دورية. ولما بدأ الهجوم على الإسلام من ناحية حقوق الإنسان استوقفه هذا الأمر وأصدر كتابه إنسانية الإسلام، والذي يعد علامة مضيئة في مجال الدراسات الغربية عن الإسلام لما فيه من موضوعية وعمق وحرص على الابتعاد عن الهوى والتحيز. وفي هذا الكتاب يقول مارسيل بوازار عن النبي صلى الله عليه وسلم:
5: لم يكن محمد على الصعيد التاريخي مبشرا بدين جديد فحسب، بل كان كذلك مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وأثرت في تطور انتشار الإسلام فيما بعد على أوسع نطاق. ويظهر التاريخ محمدا قائدا عظيما قلبه مليء بالرأفة، ويصوره كذلك رجل دولة صريحا قوي الشكيمة، له سياسته الحكيمة التي تتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتعطي كل صاحب حق حقه. لابد أن يكون محمد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به إنسانا فوق مستوى البشر حقا، وأنه لابد أن يكون نبيا حقيقيا من أنبياء الله.
4: إذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
3: الحبيب المصطفى قال عن نفسه في خضم الحرب يوم حنين لتثبيت أصحابه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ذلك أن النبي يختلف عن أصحاب الدعوات الإصلاحية، فالنبي لا ييأس حتى وإن كذب، لأن الله يمده بمدد من عنده ويثبته على طريق الحق. ويقول تعالى في محكم التنزيل: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وهذا يدلل على تجرد وإخلاص النبي في دعوته، فهو لا يهدف من ورائها إلى أي شيء سوى هداية الناس. وعن هذا الإخلاص الشديد والتجرد الذي لا يكون إلا للأنبياء كتب لوثروب ستودارد وهو مؤلف أمريكي يتميز بسعة اطلاعه على العالم الإسلامي الحديث. كتب في كتابه حاضر العالم الإسلامي، وهو من أهم المؤلفات الحديثة التي عالجت قضايا العالم عبر النصف الأول من القرن العشرين، قائلا:
5: إن طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه المقصد بما يتجلى فيها من شدة الإخلاص. كان محمد كريم الأخلاق، حسن العشرة، عذب الحديث، صحيح الحكم، صادق اللفظ. وقد كانت الصفات الغالبة عليه هي صحة الحكم وصراحة اللفظ والاقتناع التام بما يقوله أو يعمله.
4: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
3: إن الله أعد لنبيه بيئة مواتية لتربيته وتهيئته للرسالة، نسبا وأدبا وشخصية لا تنافسها شخصية أخرى في معاصريه. فصفات النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية لا تنفصل بحال من الأحوال عن جوهر الدين. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الخلق يمشي على قدمين، ومن هذه الشخصية أخذ الصحابة كل شيء، فهم النجوم التي كانت حول الكوكب الدري. ولقد استوقفت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الكتاب والمستشرقين. القائد الذي أخذ هذه الأمة إلى مكان علي، وفي كتابه أشعة خاصة بنور الإسلام نجد آيتين ديني، وهو مستشرق فرنسي ومن كبار الفنانين والرسامين العالميين، ودونت أعماله في معاجم الفن العالمية، وكان مهتما بالحضارة العربية، وكان يقضي في الجزائر 6 أشهر من كل عام، وأسلم في عام 1927، وسمى نفسه ناصر الدين، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم:
5: إن الشخصية التي حملها محمد بين برديه كانت خارقة للعادة، وكانت ذات أثر عظيم. إن نبي الإسلام هو الوحيد من بين أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إتمام رسالته على المعجزات، وليس اعتماده الأكبر إلا على بلاغة التنزيل الحكيم.
4: رقيت في العلياء محمودا غالي الشوب.
3: يقول عمر بن الخطاب: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا هو التغير الحقيقي الذي طرأ على البيئة العربية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تغير لم يستطع صناديد قريش أن يقفوا في طريقه، ولم يستطع أحد حتى الآن أن يقف في وجه هذا المد الفكري والروحي بأي قوة ممكنة. والنبي الكريم الذي حمل هذه الرسالة عانى وقاس مع أتباعه ليضعنا اليوم على المحجة البيضاء. وعندما نتصفح كتابات المستشرقين عن العرب نجدهم يصنفون الحياة العربية إلى قسمين: ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. فيقول المستشرق والمفكر الفرنسي والحقوقي لويس سيديو في كتابه تاريخ العرب العام:
5: لقد حل الوقت الذي نوجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت مجهولة الأمر في زاوية من آسيا، فارتقت إلى أعلى مقام، ومصدر هذه المعجزة رجل واحد هو محمد.
6: كان حليما معتدلا، وكان يأتي بالفقراء إلى بيته ليتقاسم معهم طعامه، وكان يستقبل بلطف ورفق جميع من يودون سؤاله، فيعجب محدثيه بما يعلو وجهه الرزين الزاهر من البشاشة، وكان لا يضج من طول الحديث، وكان لا يتكلم إلا قليلا، فلا ينم ما يقول على كبرياء أو استعلاء.
3: محمد
6: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
3: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
5: نبينا الآمر الناهي فلا أحد
3: أبر في قول لا منه ولا نعم.
4: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: إلى أن نلتقي في الغد بإذن الله مع الحبيب المصطفى من خلال كتابات المستشرقين عنه، نستودعكم الله.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية.

يتعلق بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية، وأنزل تشريفها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وت

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى آخر لحظة من لحظاته متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس وأفصحهم لسانا وأقواهم بيانا وأكثرهم حياء، يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف. أدبه الله فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلا وأكثرهم أدبا وأوفرهم حلما وأكملهم قوة وشجاعة وأصدقهم حديثا وأوسعهم رحمة وشفقة وأكرمهم نفسا وأعلاهم منزلة. ويكفيه شهادة ربه عز وجل له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وبالجملة فكل خلق محمود يليق بالإنسان فله صلى الله عليه وسلم منه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه. شهد له بذلك القاصي والداني والعدو والصديق، ومن ثم كانت مكارم الأخلاق سمة بارزة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وسيرته. ولما سأل النجاشي ملك الحبشة جعفر ابن أبي طالب: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ قال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم من أهم وسائل دعوته للناس، وخاصة قريش الذين عايشوه صبيا وشابا قبل بعثته، وكانوا يسمونه محمد الأمين. ومن ثم أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

مسك الختام والسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يومي من مسك الختام وتاريخ عظيم سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد وعمل وإخلاص ليصل إلينا هذا الدين في يسر وسهولة.

أعزائنا، بعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية، وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة جاء في بنودها هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.

هذه المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزاحت حزازات الجاهلية أيضا أيها الأعزاء، إن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود به إلى أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وإنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

وبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد. وبهذا نكون قد وصلنا لختام لقاء اليوم من مسك الختام. في الغد لنا موعد جديد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام. مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير. نلتقي كعادتنا لنسافر من جديد في ظل نور الصباح. فيا رب لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، أقسم بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك. تعودنا منك الكرم فلا يكون من الكريم إلا الكرم. اللهم إني أسألك الكرم والشفاء والرخاء وحسن المعاملة من الإخوة والأبناء. إني أسألك أن تجود علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين بالبركة والنماء، وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتهدي ضالنا، ولا ترينا في فلذات أكبادنا وأزواجنا ما يكرهنا، واهدنا اللهم واهدهم الصراط المستقيم، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربي لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فاصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

أصدقاء إذاعة المنستير، بوركت صباحاتكم الجميلة ومرحبا بكم من جديد. هذا صوت لحبيب مرموش وأنسكم في فسحة أخرى من نور الصباح، فمرحبا بكم. فاح العبير إذا ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبددا. صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا. صديقي الكريم، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق، ولربما ذاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا. الله عودك الجميل، فقس على ما

كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، لكنه منع من المبيت فيه بواسطة الحارس، وقد حاول مع الإمام لكن دون جدوى. ثم قال له الإمام أحمد: سأنام هنا في موضع قدمي. وبالفعل نام موضع قدمه رغم معاناته، فقام حارس المسجد بجره لإبعاده عن المسجد. وكان الإمام أحمد بن حنبل شيخ وقور تبدو عليه ملامح الكبر، فرآه خباز يمر من هناك، ورأى الحارس يجره، وتألم لجره بهذه الطريقة وهو بهذه الهيئة، فعرض عليه المبيت عنده، وذهب بالفعل الإمام مع الخباز فأكرمه ونعمه، ثم ذهب إلى الداخل لتحضير عجينه لصنع الخبز. فسمع الإمام أحمد بن حنبل الخباز يستغفر ويستغفر ويكثر من الاستغفار، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال. فتعجب الإمام، ولما طلع الصباح سأل الخباز عن استغفاره طوال الليل، فأجابه الخباز أنه تعود ذلك كلما كان يحضر عجينة الخبز. فسأله الإمام أحمد بن حنبل: وهل وجدت في استغفارك ثمره؟ قال هذا وهو يعرف معنى ثمرات الاستغفار. فأجابه الخباز: نعم والله ما دعوت دعوة إلا أجابها الله لي، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد بن حنبل: وما هي؟ فقال الخباز: رؤية الإمام أحمد بن حنبل. وهنا ابتسم الإمام وقال: أنا هو بعينه الإمام أحمد بن حنبل، والله لقد جررت إليك جرا لأبيت عندك وأكون حاضرا أمام ناظريك.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

عبر العصور الماضية أثبت التاريخ أن الشجاعة لم تكن متأصلة في الرجال فقط، بل قدم التاريخ للناس نماذج من البطلات في صفوف المجاهدين. وها هو يضرب المثل بالصحابية أم عمارة، فبينما ذهبت تسقي العطش وتضمد الجرحى في معركة أحد، رأت أن ظروف المعركة احتدت كثيرا، فأخذت سيفا وفرسا ووقفت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيه وتفديه بنفسها من شر الكفار والمعتدين. ولما انتهى القتال وجدوا بها 12 جرحا كانت ستصيب حبيبها رسول الله، لكنها فدته بنفسها.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها الرفاق، إن طبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، فعمل الشيطان جاء ليستخرج ما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، ومقابل ذلك جاءت الرسل لتستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. فليس ما في طبيعة البشر شر مطلق ولا خير مطلق، لذا حصنوا أنفسكم بما استطعتم من فعل الخير والمعروف لكم وللآخرين.

0: عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: أراد الخليفة الرشيد كعادته أن يمتحن فطنة أبي نواس، فذهب إليه مع طلوع الفجر رفقة حاشيته وترق بابه. فتح أبو نواس الباب فقال الرشيد: أردت أن أتصبح بوجهك لأرى كيف يكون يومي. ففرح أبو نواس وقال: تفضل تفضل يا مولاي. فنزل الخليفة عن حصانه وتعمد إسقاط عمامته من على رأسه، ثم قال: ويحك ويحك يا أبا نواس، لعمري إن وجهك من أشد الناس شؤما، لقد سقطت عمامتي وهذا نذير شؤم بإسقاط ملكي. خذوه خذوه إلى القصر لأضربن عنقه هناك. وفي القصر وبينما أبو نواس ينتظر حتفه، سأله الرشيد: أتراني ظالمك يا أبا نواس وأنت أشد الناس شؤما؟ فأجابه أبو نواس بثبات وذكاء: يا مولاي، أنت تصبحت بوجهي فسقطت عمامتك، أما أنا تصبحت بوجهك فسيذهب رأسي كله الآن، فمن منا أشد شؤما وشرا؟ فضحك الرشيد ضحك طويلا وعفى عنه، وقد أعجب بدهائه وفطنته وجرأته. وهكذا نجا أبو نواس من الموت بكلمة واحدة بارعة أثبتت أن سرعة البديهة قد تنقذ صاحبها من أشد المواقف خطرا في الحياة.
2: صباح الخير يا خي، صباح الخير، صباح الخير.

0: الخير.
1: في سنغافورة إذا رمى مواطن النفايات أو الفضلات في الشارع فإنه سيعاقب قانونيا بتنظيف الشارع بأكمله لمدة 3 أيام متتالية، وهو يرتدي زي عمال النظافة. هذا القانون الزجري جعل سنغافورة في أعلى لائحة أنظف دول العالم، وبسببه انقرضت مهنة عامل النظافة من الدولة نهائيا. فما أجمل أن تكون بلادنا نظيفة.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: إلى كل من يتابعنا من بعيد وفي كل مكان، من يتابع إذاعة المنستير في هذا الصباح الأثير، نقول أهلا وسهلا ومرحبا مع خالصي تحيات لحبيب مرموش الذي يؤانسكم طيلة هذه المساحة. في هذه الحياة توجد العديد من المسؤوليات، وعلى الرجل أن يكون قدوة ومثالا داخل بيته، فإذا كان رائعا ومحبوبا في الخارج من طرف الجميع وغير صالح داخل البيت فإنه لا يستطيع.

يستحق التقدير، وإذا كان يقوم بعمله على حساب أسرته وواجباته العائلية فإنه أيضا لا يستحق الثناء على إنجازاته. فالرجل القوي مليء بالدفء والرقة، ومن دون القوة لا يستطيع أن يكون لطيفا بالمعنى الحقيقي للكلمة. الأفضل أن تكون القوة مدعومة بالمسؤولية، وأن تمارس بشغف في الداخل والخارج، في البيت وبعيدا عنه. هذا ولا ننسى أنه لا توجد رقة أيضا من دون قوة، بيد أن الاتسام باللطف واللين والنعومة لا يعني أن يصبح المرء أنثويا في سلوكه وتصرفاته، فليس هناك علاقة بين هذا وذاك، كما أن الطيبة لا تخلو أبدا من الشجاعة والإقدام.

عن المرأة الأكثر إثارة نتحدث. قد يظن البعض أن الجمال وحده يكفي ليصنع من المرأة سحرا خلاقا خاصا وجذابا، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فالمرأة التي تشاء نورا وحضورا ولا تنسى هي تلك التي تهتم بعقلها قدر اهتمامها بأنوثتها وجمالها، تلك التي تقرأ تفكر تجتهد تبتكر طرقا جديدة في زينتها وتفاعلاتها، لا لتجذب العيون فقط بل لتحاكي الأرواح والعقول. المرأة الأكثر إثارة وجاذبية هي التي تحمل في حقيبتها الصغيرة كتابا وفي قلبها مساحات واسعة من الحب والاحتواء، تقف إلى جانبك كصديقة وتكون أعمق من الواقع والحقيقة، تستمع إليك كصفحة بيضاء تحتضن أوجاعك وتحتويك كحضن وطن في الغربة، تنصحك كأخ حقيقي وتضمك كأم رؤوف في لحظات الوحدة والانكسار. إن صادفت عزيزي المستمع هذه المرأة في درب وجودك فتشبث بها وكن لها مخلصا أمينا، فقلما يجتمع الجمال والفكر والعطف واللطف في امرأة واحدة.

تسائلني: وهل أحببت مثلي؟ وكم معشوقة لك أو خليلة؟ فقلت لها: وقد همت بكأسي إلى شفتي راحتها النحيلة. نسيت وما أرى أحببت يوما كحبك ولم أعرف مثيلة. فقالت لي: جوابك لم يدع لي إلى إظهار ما تخفيه حيلة، وفي عينيك أسرار حيارة تكذب ما تحاول أن تقوله. فقلت أجل، عرفت هوى الغواني، لكل غاية ولها وسيلة. إذا طالعتني أنسيت جرحي، وأن الحب لم يرحم قتيله. وجاذبني إلى اللذات قلب شقي ظل في الدنيا سبيله. وعدت كما ترين صريع كأس أنا الظمآن لم يطفئ غليله. فقالت: كيف تضعف؟ قلت: ويحي، وكيف أطاع شمشون دليله؟ فقالت: ما حياتك؟ قلت: حلم من الأشواق أوثر أن أطيله.

متابعين في كل مكان، متابعي إذاعة المنستير، رافقكم في هذه الفسحة الجميلة لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، والزميلة سامية مطاوع في الإخراج. كل صباح وأنتم ترفلون في حلل الصحة والسعادة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم أمس بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرة، 4 منها تم تجهيزها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى فيما يتعلق بالإنعاش والتكفل بالمرضى. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات، وذلك للوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. أفاد البريد التونسي في بلاغ بأنه بإمكان أصحاب بطاقة البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. صدقت لجان إسناد الامتيازات على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة قاربت 270 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرت أمس من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صادقت هياكل الاستثمار التابعة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة 24 مليون دينار. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل. وتوقع معهد الرصد الجوي في نشرة متابعة أمس أن تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم يا من أشرقت بنورك السماوات، ويا من بيده مفاتيح الصباح والمساء، نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تملأ قلوبنا طمأنينة وأرواحنا يقينا وأيامنا بركة. ربنا اجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، وافتح لنا فيه أبوابا لم نطرقها، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واصرف عنا ما لا نعلم. اللهم ارزقنا قلبا لا ييأس، ونفسا لا تنكسر، وروحا تعرف أن لك في كل أمر حكمة، وفي كل تأخير خيرا، وفي كل ضيق مخرجا. ربنا إنا نستودعك يومنا هذا بما فيه، فاحفظ لنا أهلنا وأحبتنا، واشملهم بعنايتك، واكتب لهم الصحة والعافية والستر وراحة البال. ربنا وفق أبناءنا، وخصوصا تلاميذنا وطلبتنا، وأنر عقولهم بالعلم والمعرفة، وقلوبهم بالأمل، وبارك في سعيهم، واجعل النجاح رفيق خطواتهم. ربنا اجعل هذا اليوم مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، واجعل على أيدينا فرجا لمن ضاقت بهم الدنيا، وكلمة طيبة لمن أثقلته الهموم، وعونا لمن احتاج إلى العون. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، وارزق أهلها الخير والسكينة، واجعل أبناءها يدا واحدة في العمل والبناء والعطاء، وبارك لنا في هذا الصباح وفي أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، واجعل يومنا شاهدا لنا لا علينا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

12 دقيقة بعد 6 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، صباح الأمل، وصباح العمل، وصباح الخير لكل واحد مازال يؤمن أن القادم أجمل، وأن تونس تستحق منا أكثر وأكثر. إن شاء الله ربي يوفق تلامذتنا وطلبتنا، وإن شاء الله ربي يكلل تعبهم بالنجاح والتوفيق، ويفتح قدامهم أبواب العلم والأمل، ويكون إن شاء الله كل مجهود يعملوه اليوم خطوة نحو غد أجمل بإذن الله. تونس تستحق منا نخدمه ونعطيه ونبدعه، كل واحد من الموقع متاعه، خاطر البلاد اللي نحلم بها ما تتبناش بمجرد أماني، تتبنى بالعمل بالعطاء، وبكل يد تحب تخلي أثر طيب في البلاد هذية. ملا صباحكم توفيق ونجاح، وصباح تونس المزيانة اللي نحلموا بها ونساهموا مع بعضنا في بنائها. مرحبا بكم ديما في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير، مع منوعة الصباح الأولى على موجاتنا، بشائر الصباح اللي انطلقت معكم الآن تتواصل حتى 9، وكالعادة باش تتوفر على مجموعة من الأخبار، المتابعات، الحوارات، وأحلى وأجمل الأغنيات.

19 دقيقة بعد السادسة صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 17 من سبتمبر سيكون ملائم لتقلبات جوية، حيث تكون السماء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا تنطلق من الجهات الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية. الأمطار تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر، خاصة بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، وتتراوح الكميات بين 20 إلى 40 مليمتر مع إمكانية تسجيل كميات تصل محليا إلى 60 مليمتر. كما يتوقع تساقط البرد وظهور رياح قوية أثناء مرور الخلايا الرعدية. درجات الحرارة تتراجع نسبيا مقارنة بالأيام السابقة مع بقاء الأجواء دافئة نسبيا. وبالنسبة لمدينتي المنستير وسوسة، التوقعات تشير إلى إمكانية نزول أمطار رعدية تكون غزيرة بعد الظهر مع هبوب رياح قوية مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتواصل التقلبات الجوية خلال يومي الجمعة والسبت مع أمطار بأغلب الجهات تكون أحيانا غزيرة، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. ويستحسن توخي الحذر أثناء نزول الأمطار الرعدية، خاصة بالنسبة لمستعملي الطريق بسبب إمكانية تشكل السيول وارتفاع سرعة الرياح وتساقط البرد محليا. إن شاء الله ربي يعطينا بالغيث النافع، ودائما أنتم على موعد مع تفاصيل أخرى إن شاء الله ضمن النشرات القادمة، أولها 8 غير درجين ضمن بشائر الصباح.

مرسى عراس بلادك عادة تحيا للدايم ما تبخلش تغالي الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

وصفوا من الشجرة لشجرة غنيتوا حلوة يا مفرا متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيتوا حلوة يا مفرا.

ورت الاحمر يتمايل والنسمع ليلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الاحمر يتمايل والنسمع ليلة وميك الفضة تهرها.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: الفيذا بوفيشا سيدي بوعلي على الموجة 104.7
2: البشرة السارة والكلمة الطيبة من

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: مرحبا بكم مع بشائر الصباح ومع مختلف برامجنا ومختلف إيقاعاتنا وفقراتنا، ديما متواصلين معاكم في هذا الصباح وكل صباح. فأهلا وسهلا بكل أوفياء إذاعة المونستير.
2: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم 17 من سبتمبر مرت بالتاريخ أحداث صنعت تحولات سياسية وعسكرية وثقافية، وولد في هذا اليوم فنانون وشخصيات تركت بصمتها في مجالات مختلفة، كما غاب فيه عدد من الأسماء التي بقي أثرها حاضرا في الذاكرة. نفتح إذن اليوم صفحة جديدة من صفحات التاريخ، نتوقف فيها عند أبرز ما حدث في 17 من سبتمبر بين وثيقة غيرت شكل دولة ومعارك خلدت أسماءها في التاريخ ومحطات تركت آثارا تجاوزت حدود زمانها ومكانها. في 17 من سبتمبر سنة 1787 وقع دستور الولايات المتحدة في مدينة فيلادلفيا في ختام أعمال المؤتمر الدستوري. وقع الوثيقة 39 مندوبا من المشاركين في المؤتمر، وأصبحت الوثيقة لاحقا أساس النظام الدستوري الأمريكي، ويحتفل بهذا التاريخ في الولايات المتحدة باعتباره يوم الدستور. في مثل هذا اليوم 17 من سبتمبر من سنة 1862 اندلعت معركة أنتينام خلال الحرب الأهلية الأمريكية قرب أنتيتام كاريك في ولاية ماريلاند، وشارك فيها نحو 100,000 جندي، وسقط خلالها أكثر من 3,600 قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود، لتعد أكثر أيام الحرب الأهلية الأمريكية دموية من حيث الخسائر في يوم واحد. وفي اليوم نفسه من سنة 1862 وقع انفجار كبير في ترسانة الجيني بولاية بنسلافيانيا، وقد أدى إلى وفاة 78 شخصا معظمهم من العاملات الشابات في واحدة من أكثر الكوارث المدنية مأساوية خلال الحرب الأهلية. في 17 من سبتمبر سنة 1939 دخلت القوات السوفيتية الأراضي البولندية من الشرق في بداية مرحلة من احتلال وتقسيم الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في سياق الاتفاق الألماني السوفيتي الذي سبق اندلاع الحرب. في 17 من سبتمبر سنة 1944 أطلقت قوات الحلفاء عملية ماركت جاردن خلال الحرب العالمية الثانية، وهي عملية عسكرية واسعة استخدمت فيها قوات المظليين للسيطرة على عدد من الجسور والمواقع الاستراتيجية في هولندا تمهيدا للتقدم نحو ألمانيا. في 17 من سبتمبر سنة 1978 وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن اتفاقيات كامب ديفيد في البيت الأبيض بعد مفاوضات استمرت 12 يوما برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ومهدت الاتفاقيات لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت في مارس سنة 1979. في 17 من سبتمبر سنة 1983 أصبحت فانيسا ويليامز أول امرأة سوداء تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا في محطة بارزة في تاريخ المسابقة والثقافة الأمريكية. من مواليد هذا اليوم 17 سبتمبر عام 1923 مغني وعازف وكاتب أغاني أمريكي، ويعد من أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الكانتري هانك ويليامز. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1915 فنان تشكيلي هندي بارز عرف بأعماله الفنية الحديثة وهو محمد فائق حسين. من مواليد هذا اليوم عام 1975 سائق سيارات سباق أمريكي وأحد أبرز نجوم سباقات ناسكار وأعني جيمي جونسون. توماس بيريديتش ولد في مثل هذا اليوم عام 1985 وهو لاعب تنس أمريكي سابق بلغ المركز الرابع عالميا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1179 إلغارد من بينغن وهي راهبة متصوفة وكاتبة وملحنة ألمانية ومن أبرز شخصيات العصور الوسطى. كما توفي في مثل هذا اليوم عام 1948 روث بينديكت عالمة أنثروبولوجيا أمريكية من الأسماء المؤثرة في علم الإنسان الثقافي. كارل بوبر هو أيضا من مواليد هذا اليوم عام 1994 وهو فيلسوف نمساوي بريطاني عرف بأعماله في فلسفة العلم وخاصة مفهوم قابلية التكذيب.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قالنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود،
1: وجولتنا مع أبرز المواقع العربية والعالمية لمختلف الصحف والعناوين الأكثر قراءة. الانطلاقة مع قناة روسيا اليوم، نقرأ: الغواصة الأمريكية المسيرة التي استولت عليها إيران تكشف الأسرار. الإفراط في ألعاب الفيديو يرتبط بتغيرات في قشرة دماغ المراهقين. على قناة العربية، ترامب يقول: لقد أعجبت كثيرا بذكائي، فأنا شخص ذو معدل ذكاء مرتفع. على موقع سكاي نيوز عربية، دولتان ترسمان حدودهما بعد 88 عاما من المفاوضات ومقتل الآلة.

ماكلمور. على قناة روسيا اليوم، مصري يطلب من الشرطة القبض عليه. وعلى موقع البي بي سي عربي، إسرائيل والمغرب تتفقان برعاية أمريكية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي. كما نقرأ على موقع الجزيرة نت، طلب صداقة يؤدي لكشف القاتل، كيف أوقعت أن جزار التضامن أمجد يوسف. وعلى قناة العربية، عدم القيام بأي شيء يساعد على سلامة دماغك. على ذات الموقع، نقل سامح حسين للعناية المركزة وحالته غير مستقرة. على موقع المصدر التونسي، يهم هؤلاء انطلاق صرف هذه المنح. على موقع سكاي نيوز عربية، الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات. على موقع صحيفة الشرق الأوسط، السعودية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس عقب قرار الفيدرالي. وعلى البي بي سي عربي، بعد استبعاد ماكلمور، انسحاب جميع الفنانين المساندين من جولة إتشيران الأمريكية. وعلى موقع البي بي سي عربي، السعودية تصرح: اعترضنا مسيرة حوثية قرب مكة والحوثيون يردون كذب وسط إدانات إسلامية واسعة. ممنوع الجلوس، فيديو لبكاء فتاة عاملة يثير جدلا واسعا وتدخلا حكوميا في مصر. على البي بي سي عربي، تحرش بسائحة سينية في العراق يشعل مواقع التواصل. ماذا نعرف عن اعتراض مسيرة حوثية قرب مكة؟ التفاصيل على البي بي سي عربي. خافوا من سقوط الطائرة واكتشفوا أنها ما زالت على الأرض، خبر نقرأه ونقرأ تفاصيله على موقع الجزيرة نت. على قناة روسيا اليوم، الحوثيون ينشرون مشاهد يزعمون أنها توثق لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 وتحطمها في محافظة مأرب باليمن. على موقع قناة العربية، نقرأ: أب مكلوم بعدما قتل القصف طفلته في غزة يصرخ بأعلى صوته يا أمل. على قناة العربية، اشتباكات وغارات تستهدف تعزيزات الحوثيين في جبهات مأرب، والقوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات استراتيجية قرب باب المندب. وعلى قناة روسيا اليوم، نقرأ تفاصيل بيان مصري يعد غرق مواطنين في مركب هجرة غير شرعية. أضرار تطال مراكز أمازون في الخليج، هل تعيد الحرب رسم حسابات أمن البيانات؟ على قناة العربية، مراسل العربية يقول: مشروع قرار تقييد صلاحية ترامب في حرب إيران رمزي ولا يلزم الرئيس، ومحاولة عزل وزير الحرب أمام مسار دستوري معقد. وعلى موقع البي بي سي عربي، صور بالأقمار الاصطناعية تكشف أضرارا جسيمة أدت إلى توقف خط أنابيب نفط سعودي حيوي عن العمل. على موقع سينان بالعربية، دراسة جديدة تكشف أن التعرض لكمية صغيرة من الضوء أثناء النوم قد يغير شكل عضلة القلب ووظيفتها. ونختم بهذا الخبر على موقع التلفزيون العربي، نهاية سنوات من الألم في لحظة، الطبيب المصري علي صلاح ينجح في إنهاء 10 سنوات من معاناة مريض بالشلل الرعاش بعد قيامه بكي نواة المهد. ابقوا معنا دائما، نحن معكم في استقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المنستير وبشائر الصباح.

حلوة يا بلدي، وإن شاء الله ديما تونس حلوة على طول يا ربي وآمنة ومستقرة. الوقت الآن 6:47 دقيقة بإذاعة المنستير وبشائر الصباح. أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير على موجاتنا وفي البشائر. في انتظاركم ما زالت مجموعة من الفقرات اللي من خلالها نساعدوكم على الاستيقاظ وعلى استقبال الصباح بكل تحفيز وبكل تفاؤل. بعد قليل أي في تمام السابعة موعدكم يتجدد مع قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء. بعدها فقرة خوذها بإيجابية مع الكوتش بسمة خليفي في إطار التحفيز وفي إطار البحث عن الأسرار التي تجعلنا نبحث عن الأجمل، عن الغد الأفضل. في السابعة والنصف عناوين أولى نشرات الأخبار على موجاتنا، ثم نلتقي شوقي الحميدي في فقرة سبور أنفو للتعرف على آخر أخبار الرياضة. نشرة الأحوال الجوية تأتيكم كالعادة على موجاتنا في حدود 8:50. الأخبار أولى نشرات الأخبار في تمام 8، ثم فقرة شنو رأيك اليوم كالعادة، ونستأنف الموعد مع دكتورة ريم الخميري مساوي ككل بشائر خميس في موضوع فلاحي مهم. اليوم باش نحكيه على التغيرات المناخية وأهميتها، وخاصة التأقلم، ضرورة التأقلم معها وكيفية التعامل إزاء هذه التغيرات. آخر فقراتنا مش تكون الكلمة ليك، والكلمة اليوم مش تكون لسي محمد العياري الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين في متابعة لندوة مهمة جدا في علاقة بحوادث المرور والتجهيز. أجمل التحيات تأتيكم هذا الصباح من كل الفريق العامل والمرافق لكم، مع تمنياتنا لكم دائما بمرافقة طيبة وبمختارات غنائية ممتعة. أجمل تحيات أيمن الشابي، علي المنصوري، نجلة عطية، ربح عبد اللوي وزملائنا من قسم الأخبار. أهلا وسهلا بالجميع.

0: مساء الى الصباح مع ربنا.
1: يلي بيسمع كلمة اهلي وشو منقله
2: شاطر شاطر.
1: يلي بيقعد عاقل وحده وشو منقله
0: بيعطى المنستير.
3: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. ومن بين هذه الإجراءات إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية وتطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركية الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية. دعت وزارة الأسرة الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات للوقاية من استخدام المفرط والمبكر لها وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. تنطلق اليوم رسميا السنة التكوينية الجديدة بالمراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26 ألف موطن تكوين. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بمدينة الثقافة بهدف التعريف بالفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس اليوم الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة والزغوان ونابل وتتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم أعلن الاحتلال الصهيوني أنه اتفق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات في البلدين وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين عقد أمس في نيويورك برعاية أمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير
5: صباحكم غير
6: في إذاعة المنستير.
7: When I wake up in the morning.
8: Here we go.
5: يبدأ المشوار مع البشائر
6: مع الموسيقى
5: والغنائي.
8: Let's go.
6: بشائر الصباح
5: تواكب معكم إيقاع صباحكم آخر الأخبار
6: أهم الأحداث
5: أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
9: Okay, playing your favorite radio station right now.
5: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
5: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
5: اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي لينا، عمري 6 سنوات، أنا سامس ناس الأولى. سنة أولى نمشي المكتب ونقرأ يقريوا قريب الكلمات والحروف والأرقام ولنتعلم ونعرف نقرأ. أنا نعرف الحروف د دو دي دن ها هو دي حي هن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حتى الألوان، لون أحمر ولون الأصفر ولون البينك ولون أخضر. باي.

0: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. مواصلين مع البشائر، ومن بين فقرات البشائر فقرة خوذها بإيجابية، هذا شعارنا في الفقرة هذه. لكن حبيت نقول راهو مش ديما معناها اللي راوه إيجابي يبدأ إيجابي. ساعات تحت عنوان الإيجابية نلقاو رواحنا نكبتوا مشاعرنا، نتجاهلوا جيعتنا، نقنعوا رواحنا أنه لازمنا ديما نكونوا بخير حتى وقت اللي مناش بخير. شنو الفرق بين الإيجابية الحقيقية وبين الإيجابية اللي تولي ضغط على الإنسان؟ وهل الاعتراف بالغضب ولا المشاعر اللي تنجم توجعنا يعني فشل ولا خيبة ولا تنجم تتعارض مع التفكير الإيجابي ولا؟ سعيدة جدا أنه يتجدد الموعد واللقاء مع صديقتي الكوتش بسمة خليفي. صباح النور بسمة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات والإيجابية الحقيقية.
0: هيا بي ماذا بينا نبحث ديما كان على الإيجابية الحقيقية.
1: خاطر فما إيجابية مصطنعة فما إيجابية حقيقية.
0: نعم،
1: الإيجابية الحقيقية والمصطنعة كيما واحد وقف أمام باب مغلق، لولان يقول والله الباب جميل ويبقى يتلمس في الخشب متاعه ويقول والله مزيان والله مريح للعين والله كذا، ويمر الوقت ولا يدخل إلى الغرفة أو إلى الشرفة اللي هو فيها. والإيجابية الحقيقية هو أن الباب مغلق، يعترف أن الباب مغلق، يتسائل وين المفتاح، هل نجم نستنى شوية، هل نطرق الباب باش ثم شكون الداخل اللي يفتح لي،
0: واحد رومانسي واحد عملي.
1: هل هناك باب آخر أصلا، هل هو الباب الصحيح أم الخطأ؟ كيما هكا بالضبط الصورة. احنا نحب في الفقرة هذه كل نهار خميس نتعلم مع بعضنا، نطرح الأسئلة الصحيحة، ننظر إلى الحياة من زاوية أخرى، نعيش سلبيتنا بإيجابية.
0: نعم.
1: على خاطر الإيجابية الحقيقية أني أنا نعترف بمشاعري السلبية ونعترف بالصعوبات والضغوطات والتحديات اللي نمر فيها، لكن أمر إلى الفعل
0: كأنه هروب إلى الأمام. أيوة. إذا كان ما نعترفش خاطر بشي يقولي لي ضغط على ضغط،
1: صح، يولي إنكار.
0: نعم.
1: وشتان بين الإنكار والمواجهة.
0: نعم.
1: احنا اليوم جايين نقول للأصدقاء المستمعين، أولا اعترف بالمشكلات.
0: نعم.
1: بالتحديات، بالهينات، بنقاط الضعف.
0: فما شكون معناها يعتبر الاعتراف بالحزن ولا بالوجيعة اللي هو قاعد يعيشها يشوفها نوع من الضعف، كي مش يعبر عليها ولا يحسها، يحس نوع من الضعف فيكابر.
1: أي.
0: ويهرب إلى الأمام.
1: قديش من مرة قلنا احنا لباس واحنا مناش لباس.
0: نعم.
1: قديش من مرة احنا تعبين وقمنا عملنا الحاجة باش الناس يقولوا علينا رانا أصحاب واجب. قديش من مرة عنا مشاعر موجعة ورسمنا ضحك على وجوهنا، كل هذا يدخل في باب الإنكار.
0: ذكرني فيك المثال اللي يقول لك انت وليد ما تبكيش. معناه كأنه الراجل ما يكون هكا. أي. معناها صاحب رجولة وكذا إلا ما يعيشش المشاعر ذيك،
1: وإلا لازم ديما تكون قوي. نعم. عيب ما يجيش، لازم تكون قوي قدام صغارك، ما تبكيش قدام صغارك، ما توريش ضعفك. هذه كلها شعارات هي الغاية متاحة أن تقوينا، لكن في الأصل ما نجموش نبنيه على أساس مش قوي. أساس القوي هو كما قلت لك أول حاجة الصفاء الذهني اللي عنا والصفاء القلبي اللي عنا، اللي نجم ننظر به إلى الحياة من زوايا أخرى متعددة، على خطر الحياة فيها برشة زوايا. إذا واحد، اثنين نطرح الأسئلة الصحيحة، ثلاثة نستعين على الرحلة متاعنا بالمصادر المتاحة اللي تنجم تعلمني، كما الكتب اللي نقراها، كما الدراسة اللي ندرسها، كما إيماني بالله، كما كل إنسان شنو هو الجانب متاعه، جانب روحي، جانب ثقافي علمي، جانب ذهني اللي هو. فكل إنسان عنده أرضية معينة تخليه ينجم يقاوم هالحياة هذية ويرسم معناها رسمة الإيجابية أو الضحكة هذيك متاع الإيجابية. فالمغزى شنو هو؟ أنه مش كل إيجابية إيجابية، هذا واحد. اثنين، راهو الإيجابية حاجة نتعلموها.
0: نعم.
1: حاجة نكتسبوها. نتدربوا عليها.
0: أما سمحني، راهو فما برشا نماذج في الحياة مغرقين في السلبية وفي الموجات السلبية
1: أكيد.
0: فما يأخذوش كلامنا هذا تعلى باش يزيدوا يغصوا
1: بالطبيعة.
0: بالعكس راو معناها يلزم الإنسان الاعتدال والوسطية هي كل شيء.
1: بالضبط، احنا في رحلتنا في الموسم هذا في فقرة خوذها بإيجابية باش نتدربوا على التفكير الإيجابي، كل حصة باش نتعلموا كيفاش ننظروا للحياة كما قلت لك من زاوية أخرى، باش نكتشفوا مع بعضنا زوايا أخرى للحياة أكثر إشراقا، أكثر ليونة، أكثر إتاحة، يعني متاحتنا لكن إحنا ما نراوهاش. فخليكم في الموعد معنا كل نهار خميس باش نتعلموا نفكروا بإيجابية ونبعدوا على الإيجابية المصطنعة أو على الإنكار أو على الادعاء بأن أقوياء وأنا لباس وأن الحياة تستمر، باش نتعلموا كيفاش نعيشوا مشاعرنا السلبية، كيفاش نعترفوا بغضبنا، نعترفوا بمشاعر الحزن متاعنا، وكيفاش خاصة نربح كل مرة باش نعطيه نصيحة عملية ونعطيه تدريب عملي بحيث الأسبوع القادم كي تعاود تسمعنا تلقى روحك قدمت خطوة. هذا وعدنا ليكم وشعارنا في الفقرة هذه، وديما نقولوا خليك إيجابي وهيشها أحلى، خطر أنا عندي حنين العيشة أحلى اللي رفقتنا لطيلة سنوات وتعلمنا فيها برشا حاجات. فخليك معنا، أوعد نفسك بأنك باش تتعلم واللي باش تسمعه باش تحاول تطبقه وما تحسوش مستحيل، وخليك مستعد للرحلة خطر هي رحلة في الحياة، وكل واحد فينا جاته فترة في حياته تعلم فيها حاجات غيرت له حياته كاملة.
0: نعم، إن شاء الله ديما تكونوا إيجابيين، وإن شاء الله نكونوا إحنا مصدر لبث الفرحة والتفاؤل، لأنه نحتاج أن نسمع إيقاعات جميلة تفاؤلية، نحتاج أن نسمع موسيقى تبث فينا الأمل والإرادة والفرحة، وإن شاء الله ديما مختلف ما نختاروا يروق لكم. خليكم معنا، واصلوا الاستماع لبشائر الصباح وما في بشائر الصباح. Yeah.

0: إشهار
1: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
2: تمام 7:30 على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. تجنبا لإشكالية تزود بالماء في الصائفة القادمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تؤكد أن مشروع تدعيم قناة جلب مياه الشمال إلى مناطق الساحل ينتهي خلال شهر أفريل القادم. مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد يؤكد أن المحطة ستدخل حيز العمل في غضون شهرين على أقصى تقدير. في ولايتي سوسة ونابل، ومع انطلاق السنة التكوينية رسميا اليوم، 3 مراكز تكوينية تستعيد نشاطها وتفتح أبوابها للمتكونين في اختصاصات متنوعة. وزارة البيئة تضع برنامجا لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%. وفي العالم، للمرة الثانية وللعام الثاني على التوالي، الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح تأشيرة الدخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحضور اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك. تصعيد بين السعودية والحوثيين بعد اتهام الجماعة بمحاولة استهداف مكة. التفاصيل في تمام 8:00. إلى اللقاء.
3: الفحص، النذور، بير مشارقة على الموجة 104.7. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير،
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي الزهايمر، اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سيختو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه هو يقعد يتذكر ذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شي ياخذ الدواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه تاثر على حياته اليوميه، يولي يحرق الماكله، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صلاته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحله الاخيره هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب اعصاب مش اي اختصاص اخر في الوقت المناسب. مع تحيه الدكتوره مريم المهيري.
5: دقيقه صحه.

0: الأسير
1: انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

صباح الخير لكل مستمعينا ومسمعتنا عرب المجلة إذاعة المنسير في الأخبار الرياضية. البداية بنتائج مباريات المتأخرة لحساب الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إمس الراجل الجرجيشي ينهزم أمام الاتحاد المنسيري في ملعب مصفدوري في ميدون في جربة بنتيجة هدفين مقابل هدف. الفريق الاتحاد المنسيري بدأ بالتسجيل عن طريق أحمد بوعسيدة في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، ثم ترجي الجرجيشي يعدل عن طريق ضربة جزاء كذلك كان سجلها خليل القصاف في الدقيقة 45، ثم الاتحاد المنسيري يضيف الهدف الثاني عن طريق اللاعب أحمد بوعسيدة في الدقيقة 47. هدف أحمد بوعسيدة الثاني يعتبر من أفضل الأهداف إلى حد الآن اللي تم تسجيلها في سباق البطولة. فيه برشا صنع وفيه برشا تكنيك الهدف الثاني للاتحاد المنسيري عن طريق اللاعب أحمد بوعسيدة اللي سجل ثنائية يوم الأمس. فما زوج صور جميلة خرجنا بها من مباراة الأمس بين ترجي الجرجيسي والاتحاد المنسيري، وأن جماهير الاتحاد المنسيري تحولت إلى جرجيس تمكنت من الدخول إلى المباراة ومتابعتها في المدارس جنبا إلى جنب مع جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي، وين هيئة ترجي الجرجيس وهيئة الأحباء بالتنسيق مع السلطة الأمنية في الجهة هناك في جرجيس تم السماح لجماهير الاتحاد المنسيري استقبالهم واستضافتهم في مدارج ملعب مصفى الدوري في ميدون وبالتنسيق مع بتبيعة الأمن في جربة. صورة مزيانة برشا وأن زوج جماهير نتاع الفرق نلقاوهم جنب إلى جنب في المدارج على غرار مباريات كأس العالم. أيضا الصورة الثانية وأنه رغم الهزيمة تاع الترجي الجرجيسي وانتصار الاتحاد المنسيري فإنه جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كانت صفقة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. هذا ما يدل على علاقة المتميزة بين الزوز فرق ومن أحباء الزوز فرق، وأكيد وأنه في مباراة الإياب في المنسيري فأنه باش يكون المعاملة بالمثل استقبال جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي وباش يكون فما حفاوة استقبال خاصة بالفريق هذية. ايضا امس اتحاد بن قدان تعادل 1-1 مع النادي الصفاقسي. هدف النادي الصفاقسي كان شزلو اللاعب جسنا لولندو في الدقيقه 32، في حين اتحاد بن قدان كان عدل في الدقيقه 63 عن طريق اللاعب محمد شريف كاميرا. اليوم تتلعب المقابلة المتبقية من مباريات الجولة الثالثة إياب الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب الهادي نيفرة في باردو في تونس العاصمة. الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. التحكيم لهيثم الطرابلسي مع دافيس ماشل السلوفيني في غرفة الفار. النجم الساحلي أكد الأستاذ أسامة المنصوري كاتب العام للنجم الرياضي الساحلي في فيديو تم نشره البارح على الصفحة الرسمية للجمعية بالفيسبوك، وأن إدارة الإتوال باش تواصل في تتبع الاحتراز اللي كان رفعه الفريق ضد مستقبل المرسى الخاص بالخطأ اللي تم ارتكابه فنيا في الدقيقة 10 حين دخل لاعب المرسى عبد القادر القاسمي للميدان لتعويض زميله ومن الخلوي دون علامة الحكم الرئيسي ولا الحكم الرابع، وشارك في هجوم لمدة دقيقة و20 ثانية قبل أنه يتفطن الحكم الرابع لتواجد اللاعب القياسمي، مما جعل الحكم الرابع يعلم حكم المقابل باسم بالعيد اللي قام بينظر اللاعب بالبطاقة الصفراء وعاد بروتوكول دخوله إلى الميدان، ثم أمر بمواصلة اللعب. وهنا أشار الأستاذ أسامة المنصوري كتب عام للنجم الساحلي وأنه قائد فريق الإتوال وجدي كشريدة قام على الفور في أول توقف للكرة خلال المقابلة باعتزام النجم الساحلي لتدوين احتراز على ورقة المقابلة، وهذا اللي تم أثر نهايتها من خلال كتابة الاحتراز من طرف الحكم على ورقة المقابل بعد ملاء قائد النجم كشريدة عليه نص الاحتراز، وهو ما يجعل النجم في موقف سليم إجرائيا وفنيا حسب التصريح الأستاذ أسامة المنصوري. والنجم باش يواصل كما قلنا وأنه يطالب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة بإعادة المباراة حسب الفصول القانونية اللي ينص عليها بطبيعة اللوائح العامة للقانون الجامعة التونسية لكرة القدم وحسب القوانين المعمول بها. في كرة القدم دائما المدرب المنتخب الوطني معين الشعباني باش يعلن عن قائمة الملاعبين اللي باش يتم دعوتهم للمشاركة في تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2027، والقائمة باش يقع نشرها غدوة الجمعة في نص النهار على صفحة رسمية للمنتخب على الفيسبوك. منتخبنا باش يواجه منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي انطلاقا من 8 متاع الليل في إطار الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثامنة لكأس أفريقيا للأمم 2027. ثم منتخبنا باش يستقبل أيضا منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادسي حساب الجولة الثانية من نفس التصفية الأفريقية. إدارة المنتخب والجامعة التونسية لكرة القدم يسعوا لبرمجة مباراة ودية مع المنتخب المالي في ملعب رادس يوم 2 أكتوبر القادم، وأيضا برمجة مباراة ودية أخرى مع منتخب

تاريخ آخر يوم 6 أكتوبر القادم. وزير الشباب والرياضة سيد صدق اللامورالي أشرف أمس بمقر الوزارة على حفل تكريم للمتواجدين في الرياضات الفردية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي احتضنتها مؤخرا طرنتو الإيطالية. 11 جمعية من أصل 28 من الرابط المحترف الثاني لكرة القدم أعلنت انسحابها من البطولة قبل انطلاقتها في بيان مشترك تم نشره البارح بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها وخصوصا عدم تمكنها من رفع عقوبة المنع من الانتداب قبل انطلاق البطولة، وقامت بالاحتجاج لذيق الأجال الممنوحة للتفاوض وتسويت الملفات والمحدد ب 72 ساعة فقط، واعتبرتها مدة غير كافية لإيجاد حلول جدية وواقعية للملفات العالقة مع غياب دور فعال للجامعة في إيجاد آليات عمل تساعد الأندية على تجاوز الصعوبات هذه، وطالبت الأندية بتمديد أجل رفع العقوبة المنع من الانتداب إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر ديسمبر، بما يمنح جميع الأندية فرصة حقيقية لتسويت وضعياتها المالية والقانونية وتأمين ظروف الظهور لانطلاق مستقر للبطولة. باقي تفاصيل البيان المشترك وأسماء الأندية ال11 جمعية اللي قاموا بالإمضاء على البيان المشترك هذا تلقوه منشور على صفحتنا للرياضة الخاصة بإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس. هلال الشباب باش يلعب مباراة ودية مع سبورتينغ الموكلين بعد غدوة السبت في ملعب الشاب انطلاقا من المرة 3:30 متاع العشية في إطار تواصل لزوز فرق لتحضيرات لانطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واللي وقع تأجيلها البطولة هذه انطلاقتها إلى يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. شباب القيروان برمجت مباراة ودية مع مستقبل السمان بعد غدوة السبت في ملعب حمد العواني في القيروان انطلاقا من المرة 3:30 متاع العشية، والملعب الجبسي باش يواجه والدين كذلك اتحاد تطوين بعد غدوة السبت في المرة 3:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بجيبس. في الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي في بطولة تفريق الأمم اللي تحتضنها بلادنا في قبة المنزه أمس فاز أمام منتخب الكيني 3-0 25-15 25-23 و25-16. الفوز الثاني لمنتخبنا يضمن به الترشح لربع النهائي بعد كان ما فاز في الجولة الأولى أو الأمس من منتخب الغاني ب3-0. بقيت نتائج يوم الأمس: تشاد فاز أمام نيجيريا 3-0، رواندا فاز أمام الكونغو الديمقراطية 3-1، مغرب فاز أمام غامبيا 3-0. أفريقيا الوسطى انهزمت أمام الكاميرون ب3-0. في برنامج اليوم 9 متاع الصباح الجزائر تواجه نيجيريا، نص النهار كينيا تواجه غانا، 3 متاع العشية أفريقيا الوسطى تواجه الكونغو الديمقراطية، 6 متاع العشية المغرب تواجه مصر، و9 متاع الليل الكاميرون تواجه رواندا. كل المقابلات يتلعبوا ديما في قبة المنزه في قصر الرياضة بالمنزه. في كرة اليد المنتخب التونسي لكرة اليد أصغر اللي شارك في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجان في الكوت ديفوار أمس فاز أمام منتخب مدغشقر 62-20، وتم اختيار لاعب منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد أيوب عياد كرجل المقابلة هذه. أيوب عياد هو ابن سبورتينغ المكنين. الختام عالميا من خلال مقابلات الليغا الإسبانية البارح، أتلتيكو مدريد فاز أمام أوساسونا 4-0، ديبورتيفو لا كورونا انهزمت أمام إشبيلي هدف مقابل صفر، برشلونة فاز أمام راسينغ سانتوندير 7-2، منهم ثلاثية هاتريك ليا رافينا وأيضا ثنائي لامين يامال. ليفانتي وأتلتيك بلباو تم تأجيل المقابلة هذه بسبب سوء الأحوال الجوية وبسبب الأمطار. في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية إيفرتون فاز أمام وولفزبورغ هدف مقابل صفر وترشح إيفرتون. فليتوود فازت أمام شيفيلد يونايتد وترشحت بهدف مقابل صفر. كوفانتري انهزمت وانسحبت أمام أستون فيلا 3-1، ومانشستر يونايتد انهزم وانسحب أمام برايتون ب3-2. في أهم نتائج مباريات الأوروبا ليج: ميلان الإيطالي انهزم أمام بنفيكا البرتغال 2-0، النضرخة البلجيكي انهزم أمام ليون فرنسي 2-1، باير ليفركوزن الألماني فاز أمام سيلي السلوفيني 2-0، شتروم غراس النمساوي تعادل 0-0 مع رينا الفرنسي، وساندرلانج الإنجليزي كان فاز أمام الكامارا الهولندي بهدف مقابل صفر. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة. إن شاء الله ملتقانا القادم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير نص النهار ودرجين بعد شوية. ترجع لكم كالعادة زميلتي ربح عبد الله في مواصلة بشائر الخميس على موجة إذاعة المنسير حتى للتسعة متاع الصباح، وتجي معها أخبار الطقس مباشرة من الوعد الوطني للرصد الجوي. وركزوا مليح مع معلومة الميتيو، ركزوا مليح مع معلومة الطقس لأنها مهمة جدا خاصة في جهة الساحل، ركزوا مليح. بعد شوية تجيكم ربح، تبقوا في الانتظار. بقيت يوم طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: احكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. Okay, playing your favorite radio station right now. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
1: إشهار موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
2: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المنستير، مواصلين مع بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا أنيسة ساتوري معنا في المباشر. صباح النور أنيسة، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الفل والياسمين مدام ربح، تحية ليك والأوفية إذاعة المنستير.
2: طبعا الناس الكل في انتظار أخبار طقس، الكل يعني بقلوب محبة للخير وللغيث النافع، ولكن ماذا بيهم معناها يتابعوا هالنشرات التحذيرية اللي تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا في انتظار كميات هامة إن شاء الله من الأمطار انطلاقا من هذا اليوم.
3: صحيح، بالفعل اليوم عودة التقلبات، إن شاء الله بداية ندخلوا أمطار خير وبركة تكون على بلادنا. في فترات الصباح باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل مناطق البلاد، ننتظروا أنه سحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة، مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذوها بالتدقيق، معناها بداية ساعات الظهيرة تبدأ الأمطار في ولايات الكاف، القصرين وسليانة، تشمل تدريجيا بقيت ولايات الشمال، باجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، زغوان. ثم لاحقا يعني نجم نقول ممكن مساعتين وثلاثة هكاكا توصل في معناها
2: سوسة ومستير
3: بالضبط جهة الساحل مع القيروان. جهة الساحل اليوم ننتظر فيها أكثر
2: المهدية معنية بالأمطار،
3: طبيعة الحال جهة الساحل الكل سوسة، المنستير، المهدية، وين ننتظر أنه الأمطار تتجاوز حتى محليا 70 مليمتر.
2: نعم.
3: وآخر نهار في بداية الليل، وهي في الحقيقة باش تتواصل الأمطار متقطعة في الولايات قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس أثناء الليل، لكن دون فاعلية كبيرة. كما قلت لكم معناها الأمطار اليوم ننتظر أنها تكون أكثر غزارة في جهة الساحل، ولاية سوسة، المنستير، المهدية، وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة. هذا ممكن تسبب في تشكل السيول، ممكن حتى فيضان الأودية، المناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه.
2: نعم.
3: معناها ماذا بينا نتجنبه، واحد عبور الأودية حتى كان طريقة مغمورة بالمياه ماذا بينا ما نتعديوش منها. خلينا نذكر واللي أيضا أثناء السحب الرعدية ممكن تظهر الصواعق، فنتجنبه لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلام للجميع، إن شاء الله تكون كما قلنا أمطار خير وبركة، لكن بإذن الله باش تكون أمطار حاضرة وأمطار غزيرة اليوم العشية في جهة الساحل.
2: الأجواء هذه مش تتواصل؟
3: باش تتواصل بالفعل، باش يتواصل يوم الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع، باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار، يعني تقريب طقس شتوي للأيامات القادمة. أمطار باش تكون عامة في جهة الشمال والوسط، تكون محلية في جهة الجنوب، جهة الجنوب أكثر يوم الأحد معنيين، يعني الأمطار تكون أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب يوم الأحد. العنصر الآخر اليوم الحرارة تقريب دون تغيير في استقرار بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المناطق في المرتفعات الغربية. عفوا، الريح تتواصل جنوبية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل بالجنوب، أيضا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر من قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر وبش يتواصل مضطرب الأيامات القادمة. الحرارة ترتفع نسبيا يوم الغد، يعني فارق درجة إلى درجتين، ثم ترجع للانخفاض بداية من يوم السبت. هذا طقسنا مدام ربح كما قلنا، يعني العنصر الأبرز والأهم اليوم هو عودة التقلبات، عودة الأمطار اللي باش تكون غزيرة اليوم العشية في جهة الساحل.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يعطينا الغيث النافع، ومرحبا بالمطر. شكرا جزيلا لك أنيس، يعيشك يعيشك، إلى اللقاء، نهارك طيب. احنا مواصلين معاكم رحلة الصباح، وان شاء الله البشائر تكون بشائر خير دائما. مرحبا بكم في متابعتنا ومرافقتنا في استقبال هذا الصباح الجديد مع اجمل تحيات ربح وايمن الشابي. اهلا وسهلا بالجميع.

0: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
0: شنية مجاونة هاد؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة ياسين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: تمام 8 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم وفي عناوينها: تجنبا لإشكالية التزود بالماء في الصائفة القادمة، سوناد تؤكد أن مشروع تدعيم قناة جلب مياه الشمال إلى المناطق الساحل ينتهي خلال شهر أفريل القادم. مدير مشروع محطة تحليه مياه البحر بسيدي عبد الحميد يؤكد أن المحطة تدخل حيز العمل في غضون شهرين على أقصى تقدير. في ولايتي سوسة ونابل، ومع انطلاق السنة التكوينية رسميا اليوم، 3 مراكز تكوينية تستعيد نشاطها وتفتح أبوابها للمتكونين في اختصاصات متنوعة. وفي أخبار العالم، رفض منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة الدخول للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. إلى تفاصيل النشرة. من أهم المشاريع التي تعمل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على إنجازها لتجنب إشكالية التزود بالماء في الصائفة القادمة، مشروع تدعيم قناة جلب مياه الشمال الممتد من مسجد عيسى إلى بمبلا مرورا بمنزل حرب بكلفة جملية تقدر بحوالي 14 مليار، وهو مشروع تسعى الشركة إلى إنهائه خلال شهر أفريل القادم حسب ما أكده لإذاعة المنستير حاتم الرمادي رئيس مصلحة الأشغال الجديدة بالسنت.
3: من سبتمبر بدينا نحضروا في الصيف الجاية ونبرمجوا في المشاريع اللي هي باش تحسن الوضعية وتجنبنا المشاكل اللي يمكن توقع في الصيف الجاية. من أهم المشاريع اللي عنا تو اللي قاعدين سهرين باش ننفذها وباش تكون حاضرة إن شاء الله قبل الصيف القادمة 2027، هو المشروع الجديد هذايا تاع تدعيم قناة جلب المياه. وش معنى تدعيم؟ احنا عندنا قناة قديمة اللي هي قطر 1000 مليمتر، وباش نزيدوا معها قناة جديدة اللي هي بقطر 1250 اللي هي باش تدعم شوية. عندنا زوز قنوات جلب مياه باش ضعفوا بقناة أكبر من اللي موجودة تو. المشروع مقسم على زوز أقساط، القسط الأول يمتد على 4 كيلومتر من مسجد عيسى المنزل الحرب اللي هو وقع فيه شوية تعطيلات عقارية، فإن شاء الله حسب التقدم اللي قاعد صاير إن شاء الله بإذن الله آخر الشهر هذايا باش تنطلق الأشغال باش تكون بريتم معناها قوي إن شاء الله. والقسط الثاني هو اللي يمتد من منزل حرب البمبلة. القسط الثاني اللي هو توا معناها متقدم ياسر في الأشغال نتاعه اللي فيه 3 كيلومتر و100، وصلنا برسك توا مد قنوات وصلنا قريب 2 كيلومتر و900 اللي هو أبريبري توا 80% من المشروع كمل. هو المشروع الجديد هذايا تاع تدعيم قناة جلب المياه 14 مليار إن شاء الله مارس أفريل يكون كل شيء حاضر.
2: من جانبه أكد منصف عمارة مدير مشروع محطة تحليه مياه البحر بسيدي عبد الحميد أن إنجاز المحطة في مراحله الأخيرة ويدخل حيز العمل في غضون شهرين على أقصى تقدير، مضيفا في برنامج نبض الجهات مع الزميلة كريمة بن يوسف أن عملية مضاعفة حجم الإنتاج إلى 100,000 متر مكعب يوميا لن تكون معقدة وستقتصر على توفير وتركيب المعدات.
4: ننتظر وإن شاء الله تدخل المحطة بسلام، رحنا في الأمطار الأخيرة إن شاء الله في أقصر تقدير شهرين تكون العبد تشرف إن شاء الله. حاليا معناها الطاقة متاعها مش تكون في حدود 50,000 متر مكعب، لكن المضاعف متاعها هي ما تطلبش حاجة كبيرة لأنه مش تضعف من 50 إلى 100,000، تبقى كان المعدات لأنه المنشآت المدنية كلها وقع تشيدها للطاقة النهائية اللي هي 100,000. معناها عملية المضاعف متاع محطة المياه البحر بسيدي عبد الحميد مش تكون في حدود معناها جيش تقتصر على توفير وتركيب المعدات والتجربة نتاعها. هذا في نطاق البحث في وقت ظل عندنا إشباع بالنسبة للمياه السطحية، يلزمنا نتجه للمياه الغير تقليدية.
2: في المنستير تفاعلا مع تشكيات عدد من المواطنين من تعطل أغلب الخدمات البلدية كالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل في أغلب بلديات مدينة المنستير، مما يضطرهم إلى التنقل بين مختلف المصالح البلدية بالمدينة للحصول على التعريف وعلى خدمات الإدارية. أوضحت المكلفة بالبلديات في ولاية المنستير فاتن المجري أن شبابيك الحالة المدنية بالبلديات تعيش ضغطا كبيرا خاصة مع العودة المدرسية والجامعية، مشيرة إلى العمل على تفادي هذا الإشكال.
5: بالنسبة لشبابيك الحالة المدنية، احنا عندنا في ولاية المنستير 9 دوائر بلدية أمن الخدمات، هذه بخلاف مقر الرسم تاع البلدية. لكن كما تعرفوا توا موعد تاع عودة مدرسية، وولاية المنستير معناتها تشهد 18,000 طالب وكلهم يتوجهوا للبلديات باش يعملوا تعريف بالإمضاء ويستخرجوا الوثائق نتاعهم، وهذا أكيد باش يعمل ضغط كبير على المصالح البلدية، مع ساعات ما انقطاعات تاع إضاءة، ولكن بحاول الله الأمور ماشية تتحسن، وخاصة احنا عاملين لنا حصص استمرار حتى نهار السبت اللي هو نهار الراحة، بلديات كلها عاملة حصة استمرار. إذا كان تكون ثم بلدية قريبة لجارتها وهي ما عندهاش الاستمرار، تعلق لافتة تقول راهو استخراج الوثائق موجود في البلدية المجاورة اللي هي كذا وكذا، باش المواطن ما يقفش وما يتعطلش. وبالمناسبة هذه زاد البلديات عزت، مش بلديات الكل بالطبيعة، وتما تعرفوا اللي ثم نقص في الموارد البشرية في تونس الكل، ولكن هاو احنا تو استجابة لطلبات المواطنين تو نزيدوا نأكدوا ونحثوا البلديات على تدعيم الشبابيك باش تسهل الخدمة للمواطن.
2: إلى موضوع آخر الآن، تنطلق السنة التكوينية 26 و2027 رسميا اليوم لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25,000 موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفيفري وأفريل 27 و2000. وتستعيد هذه سنة 3 مراكز نشاطها، وهي مركز المعدات بسوسة، ومركز الفتاة الريفية بنفيضة، ومركز الآلية العامة بجرومباليا، حسب ما أفادت به للأخبار مديرة الإعلام والاتصال بوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي.
6: العودة التكوينية 2026-2027 تشهد إعادة تهيئة وتجهيز لثلاثة مراكز تكوين، اللي هما مركز المعدات بسوسة في اختصاص مشغل آلات الأدوات. الاختصاص هذايا فتحنا فيه البقاع المتاحة، معناها 30 موطن تكوين، والمطالب إلى حد الآن عنا 41 مطلب يتم دراستهم في المركز. كيف عنا مركز الفتاة الريفية بالبنفيضة اللي هو حل بمجموعة من الاختصاصات كما عون في صناعة الملابس، غراج المواد المنسوجة والغير منسوجة، مساعد طباخ ومساعد مرطباتي. الاختصاصات هذوما باش تكون موجودة ومتاحة من نهار 17 سبتمبر. طاقة التكوين المبرمجة في مركز الفتاة الريفية بنفيضة هي 140 موطن تكوين، وإلى حد الآن عنا المطالب وصلت حتى فوق 230 مطلب تكوين. بالاستجابة للمطالب هذه تم حينيا مع طالبي تكوين. عنا إن شاء الله في نوفمبر 2026 باش إعادة النشاط للمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومباليا في اختصاص رسام صناعي، مشغل آلات الأدوات، تقني في الصناعة الميكانيكية، تقني في مراقبة الجودة في الآلية، وتقني في مراقبة الجودة في البناء المعدني، بطاقة استيعاب 200 موطن تكوين. إن شاء الله العودة باش تكون في نوفمبر 2026.
2: أكد وزير البيئة لحبيب عبيد خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، مشيرا إلى توجه الدولة نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها بحلول عام 30 و2000.
7: عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل فيه غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذه معناتها مختصد في الطاقة، وكي نقولوا مختصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير نتاع 600 ألف كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا، ان على الاقل 15% معناتها 600 ألف كليماتيزر هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة في بلادنا.
2: إلى أبرز أخبارنا الدولية الآن، أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له تأشيرة الدخول للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي. تصعيد عسكري جديد للحوثيين باتجاه مكة المكرمة وفق ما أعلنته أو أعلنه المتحدث باسم التحالف السعودية الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر، في حين ينفي الحوثيون استهداف مكة ويؤكدون استهداف شركة أرامكو إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات في العالم. الكيان الصهيوني يعلن أنه اتفق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى سفارتين وتعيين سفيرين، وذلك أثر لقاء بين وزير الخارجية المغربي ووزير خارجية الكيان عقد في نيويورك برعاية أمريكية. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. تجنبا لإشكالية التزود بالماء في الصائفة القادمة، السوناد تؤكد أن مشروع تدعيم قناة جلب مياه الشمال إلى مناطق الساحل ينتهي خلال شهر أفريل القادم. مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد يؤكد أن المحطة تدخل حيز العمل في غضون شهرين في أقصى تقدير. وفي ولايتي سوسة ونابل، ومع انطلاق سنة تكوينية رسميا اليوم، 3 مراكز تكوينية تستعيد نشاطها وتفتح أبوابها للمتكونين في اختصاصات متنوعة. نعود نلقاكم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟
8: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية. على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: 18 دقيقة بعد 8 صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير
1: مع الخبير.
0: خبيرتنا اليوم وكما كانت معانا قبل البرمجة الصيفية نستأنف اللقاء وسعداء بذلك، كانت معانا في فقرة شنو رايك الدكتورة ريم الخميري ميساوي المهندسة الفلاحية. اليوم مش نحكيه على التغيرات المناخية اللي هي معاش موضوع يعني مجرد نسمع عليه في الأخبار، أكهو ما نعيش بعض المظاهر متاعه في حياتنا اليومية كما ارتفاع درجة الحرارة، اضطراب الفصول، نقص المياه، تغير أنماط الأمطار. أما قديش نفهم حقيقة التغير المناخي، شنو علاقتنا احنا به، هل التصرفات اليومية متاع كل واحد فينا تنجم تعمل فرق؟ اليوم نحاول نحط الموضوع هذايا على طاولة النقاش مع دكتورة ريم الخميري ميساوي. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، كل السعادة لقلوبكم ولقلوب جميع مستمعي إذاعة المونستير في كامل تراب الجمهورية من الشمال إلى الجنوب. نهديكم تحية كبيرة من مدينة عين دراهم، نوصل لكم شوية نسمات عليلة متاع الصباح، وإن شاء الله عودة ميمونة لتغيراتنا وعودة ميمونة لك أنت أيضا ربح، اشتقنا لهذا الصوت الجميل.
0: يعيشك، مرحبا بك، وأنا زادة اشتقت لحضورك بيننا بالمعلومات المفيدة والقيمة، فأهلا وسهلا بك لاستئناف هذا اللقاء في بشائر الخميس.
2: يعيشك يا ربح. أنتو كان نحن الموضوع اللي اخترناه اليوم بالتوافق طبعا وبالتشاور قبل ذلك هو موضوع الساعة، موضوع مهم برشا، ولا طالما حكينا عليه حتى في الموسم الفلاحي الفارط، معناه في الموسم الفلاحي الفارط أيضا لبشائر الصباح ولرأي الخبير. دونك هو التغيرات المناخية كما كنت تحكي يا ربح، واللي هو اليوم أضحى موضوع مهم جدا كسوا للأخ الفلاح أو على جميع الأصعدة.
0: نعم.
2: حتى نحن كمواطنين معناها بخلاف دائرة الإنتاج وبخلاف الأمن الغذائي بتاعنا، نحكيه على التأثيرات المناخية، نحكيه على موجات الحر اللي عشناها، معناها موجات مشطة في درجات الحرارة، نحكيه على ندرة المياه، نحكيه على قصام الضوء اللي هو على علاقة غير مباشرة أيضا بهذه الظاهرة اللي هي ظاهرة التغيرات المناخية. كما كنت حكيت أنت معناها في البداية ربح، وقت اللي نحكيه تغيرات مناخية ما عادش موضوع حاجة بعيد علينا ولا مجرد ارتفاع فيها كالدرجات هذه. اليوم الفلاح التونسي يعيش فيها التغيرات هذه على أرض الواقع وفي الميدان. دونك المواسم كما ترى معناها قاعدة تتبدل، الأمطار تجي في غير وقتها، وكان جات تجينا معناها بطريقة قوية برشا وتساهم في أيضا في لديغاداسيون وإلا في تغير طبيعة الأرض. كتعرف الليغوزيون معناها الانجراف من بين العناصر اللي تهلك الأرض نتاعنا. هذاك اليوم أضيك عليش اليوم نحكيه على طبقة أرضية، الطبقة العليا هذه كما يسمى بأديم الأرض اللي هو في تآكل، واللي هو معناها ولت أرضنا مفقرة من جراء هالأمطار العشوائية هذه، الأمطار التورونسيال هذه. دونك عندك كيف تجينا هالأمطار الغزيرة هذه تجي في وقت قصير، وهذاك علاش ما نجموش نثمنوها وتمشي أغلبها معناها في البحر. دونك حتى المائدة المائية نتاعنا أصبحت فقيرة أيضا من جراء هالتغيرات هذه. دونك هنا فما تحديات كبيرة، تحديات فيما كبيرة كبيرة برشا على القطاع الفلاحي من جراء هالتغيرات هذه. دونك تعرف مليح دوبي لو طون معناها منذ الأزل الفلاحة بطبيعتها مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بالمطر ومرتبطة بالحرارة، مرتبطة بدرجات البرد، مرتبطة بوجود المياه. دونك هذاك علاش كيف يتبدل المناخ تتبدل معاه ظروف الإنتاج.
0: صحيح.
2: واليوم نحن قلة الأمطار والعدم نتاع الانتظام نتاعها راهم ينجموا يأثروا مباشرة على جميع القطاعات دون استثناء. كي نحكيو قطاعات نحكيو زراعات كبرى اللي هي معناها نحن مناش نعيشوا قمح وشعير، قمح وشعير وأعلاف وغير ذلك، هذا الكل يتأثر معناها جذريا بتهاطل الأمطار.
0: نعم.
2: على خاصة مردودية الحبوب. الفلاح هنا كيف راهو هذا يساهم حتى في غلاء الأسعار.
0: نعم.
2: يعني إذا كان اليوم نحكيه على ندرة الإنتاج، دونك فصل ما هي المارشي يتأثر، معناها الأسواق تتأثر حتى على مستوى الأسواق العالمية. تعرف مليح اللي التغيرات المناخية ماهيش حكرة على بلادنا راه.
0: نعم.
2: التغيرات المناخية نحن نقولوا نحكيه حتى على الليليمون كربون، معناها العنصر نتاع CO2، ونقولوا لو كربون نا با دو بي، معناها إذا كان هما بلدان مصنعة الغاز الكربوني اللي عندهم هما يرجع لنا نحن بالتأثير، حتى ولو كان في أقاعي أو أسقاعي الأرض. معناها التغيرات المناخية موجودة معنا في العالم فرتوة، ذاك علاش نحكيو على الميزان أو العجز التجاري، راهو ما يمثلش تونس فقط، راهو يمثل معناها جميع بلدان العالم، ويأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الأسعار. نحكي هنا الأسعار نتاع ليزان خمس أغريكول، معناها حتى الزريعة، حتى الأدوية، حتى معناها الفيليزون المسمدات وغير غير ذلك.
0: نعم.
2: دونك هنا يقولنا الفلاح باش يظهر روحه بتم صعوبات في تحديد حتى موعد موسم الزراعة، حتى عارف يقول لك أنا أخويا في الموسم هذاك ما لقيتش مونيتر، ما لقيتش زريعة، ما لقيتش كذا، دونك هنا كذاك العلاج هذاك باش يتسبب في تغيير حتى الخارطة الزراعية نتاعنا.
0: نعم.
2: وتغيير حتى معناها السيناريو تاع البرودكسيون في حد ذاته.
0: نعم.
2: زيدنا نزيد كزيادة يا ربح اللي ارتفاع درجات الحرارة راه ينجم يأثر حتى على نمو النباتات، وهنا نحكي على الأزهار المثمرة، على مرحلة الإزهار، على مرحلة الإثمار، على مرحلة الإنتاج بصفة عام، على مراحل الإنتاج بصفة عام.
0: نعم.
2: وكعلاش اليوم معناها ساعات تلقى غلة مش في وقتها.
0: صحيح.
2: تلقى شجرة منورة مرتين في العام.
0: نعم.
2: تلقى معناها هذا الكل، ومعناها هذا من جراء ارتفاع الأسعار، ارتفاع درجات الحرارة العفو.
0: نعم.
2: مع نقص الإنتاج، دروك هذا يزيد الضغط على النبات ويخلي الإنتاج يتراجع بطريقة كبيرة برشا.
0: نعم.
2: ويأثر حتى على جودة المنتوج نتاعنا، والجودة رانا نحن مطالبين بها لي فوغارديها كقدرة تنافسية زيدا نتاعنا.
0: نعم.
2: وجود الأمراض، ثم أمراض ولات ظهرت أمراض أخرى، معناها حتى راهو العناصر لي زاجون باتوجين هذوما اللي يتسببوا في أمراض النباتات راهم يتأثروا بالتغيرات المناخية ويتأقلموا مع التغيرات المناخية، وذلك علاش اليوم نلقاو حشرات جديدة متجددة، نلقاو أمراض ومحاورات، نحن نقولوا معناها هذية فاريونت، معناها نوع آخر أو شكل جديد من مرض معين اللي كانوا نعانيه منه قبل، صحيح، ميل بالتغيرات المناخية أصبح عنده نوع من التأقلم ويولي بلو ريزيستون ويولي ينجم يقلقنا في عملية الإنتاج. الحل هنا مش إنه رانا يزمنا نستنى والمناخ يرجع كيف ما كان، على خاطر التغيرات المناخية واقع لازمنا نعيشوا معاه، لازمنا نتعايشوا معاه بلوتو، أما في نفس الوقت لازمنا نحاولوا إنه نحدوا منه. كيفاش النجم نحدوا منه يا ربح؟ والموضوع يطول وشرحه في الهناء، وإذا كان عندنا جد شوية باش نعطيه كلكو زي تنسيل ونشغى في حلقة أخرى نحكيه بإطناب على أنه الفلاح اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى المعلومة ونصيحة.
0: نعم.
2: أنا لهناش نقول للفلاح ونقوله إذكو ظروف الإنتاج باش نجم نقرعه، نقول له ظروف الإنتاج متاع جدك قبل هي نفس ظروف الإنتاج متاعك اليوم، نقول لي لا، ونقول له دونك نصيحتي ليك أنك تبني على جديد، تبني على المعلومة الجديدة اللي تنجم تاخوها كل سواء عن طريق معناها نحن في دون لو موند دو لا موندياليزاسيون، معناها المعلومة.
0: نعم.
2: موجودة حتى على الفيرتوال معناها.
0: نعم.
2: كيما ينجم يتصل بالمختصين اهل الذكر اللي نسميهم انا اللي هم المرشدين الفلاحيين ولي كونسيي اغريكول اللي هم موجودين ابروكسيميتي راه بحذاهم على في خلايا الارشاد وهما تابعين لوزارة الفلاحة معناها وزارة الإشراف نتاعهم.
0: نعم.
2: دونك احنا معناها ثم عديد الطرق باش يكون عنده ولوج إلى المعلومة، ويلزم يتوجه زادة نحو الفلاحة الذكية، راهو الفلاح يلزمو بالحق معناها يلزمو يحاول إنه يجدد من نفسه، يأقلم من نفسه، يحاول إنه حتى يخلق دي سيناريو دو برودكسيون جدد. معناها لهنا مثلا تكثيف الفلاحة، أنا كنت نحكي على تكثيف الفلاحة يا ربع، ما نحكيش على إنه يشري ماتريال جديد وإلا يوسع في المساحات وإلا معناها يكبر في عملية الإنتاج، لا مش هذيك الفلاحة الذكية. الفلاحة الذكية إنه يحاول يثمن ما هو موجود باش ينجم ينصر منها ما لو ماكسيموم دارجون، معناها لو ماكسيموم تاع ريستور مونيتير، معناها المردودية، نحكي على المردودية مش مردود الإنتاج، نحكي على مردودية الإنتاج، واللي الأساس نتاعها إني أنا باللو بو الموجود بشوية اللي عندي اللي ننصر فيه نتحصل على أكثر فلوس. نحن نحكيه على ما يسمى بسلاسل القيمة، أنا كيف ده عندي حتى 10 إكتارات زيتون، كي نخدم 5 إكتارات ونحولهم زيت ونعلبهم ويكون معناها المنتوج انتهي عنده قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، عملية التصدير تغطي لي كلفة الإنتاج. ونحن هذاك علاش نحكيه على ذكاء الفلاح وكيفاش يلزم ويحاول إنه يحاول يتأقلم ويتكيف بطرق جديدة وبسيناريو جدد في عملية الإنتاج نتاعه.
0: نعم.
2: نهيك انه لهنا معناها فما طرق اخرى، معناها انه الانسان يزمو زاد الفلاح يتعامل مع ارضه كانسان، راهو الموارد الطبيعيه لازم نحاولوا نحافظوا عليها، تحسين الماده العضويه في التربه، استعمال تقنيات المحافظة على الرطوبة أيضا لنغطي الأرض متاعي بالقش اعتماد الري الموضعي اللي هو نحن معناها دو فيلوتو. أنا من اللي عمري صغير نحكيه على الإيكونومي دولو نحكيه على الاقتصاد المياه الري. وساعات نحن وقت نهبط في التغنى الحقيقة نرأى بعض المظاهر أو الظواهر وبعض الممارسات من الإخوة الفلاحة اللي
0: تبذير
2: فوالا لليوم أنت تبطل معناها بالبطح هذه معناها ما حتى المخ ما يقبلهاش.
0: صحيح. نعم.
2: نحاولوا نعتمدوا الري الموضعي وقت اللي يكون معناها المكان والزمان مناسب. أما نحاولوا إنه نقاوموا انجراف التربة نتاعنا، نشجروا بالجزين، نوعوا في الزراعات، نمارسوا ما يسمى بالفلاحة المندمجة على خاطر على الطبة واحدة وقت اللي يبدأ عندي أنا معناها تربية ماشية ويكون عندي زراعات كبرى نجم نثمن هاك الفضلات نتاع الماشية نتاعي باش نجم نثمن الأرض نتاعي بطريقة طبيعية بدون الولوج إلى المواد الكيميائية. ولهنا الخطر الكبير إنه نحن هاك المواد الكيميائية هذيك ماناش نستغلوا فيها 100% للتسميد والمدوات، راهو أكثرها يمشي في باطن الأرض ولوثك الطرف الماء اللي موجود في الميدان المائي.
0: نعم.
2: نحطوا في مخاطنا اليوم اللي راهو هاك الموارد هذيك اللي ربي متعنا بها سبحانه راهو هذيك أمانة عنا ولازمنا نحن نحاول نتحفظ عليها. راهي ماهيش موارد غير محدودة، راهي موارد محدودة. والتربة راهي مش مجرد أرض نزرعوا فيها، التربة راهي ثروة. الماء والتربة هما رأس مالنا بلغة أخرى، يعني هي رأس مال الفلاح. المحافظة عليهم راهي هي الوسيلة الوحيدة لينا نحن باش نضمنوا استمرارية
0: لأجيالنا. شكرا جزيلا لك، لأنه في الأخر خليني نقول التغير المناخي راهو قضية عالمية، أما أثارها تبدأ من محيطنا من حياتنا اليومية ومواجهتها تبدأ من سلوكياتنا اليومية. دكتورة ريم ركزت على الفلاح والتحديات والصعوبات وغيرها، لكن بصفة عامة لازمنا نعرف كيفاش نقتصدوا، كيما نقتصدوا في الماء نقتصدوا في الطاقة وغيرها من الحاجات اللي تنجم تتأثر بالتغيرات المناخية. شكرا لك دكتورة ريم، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي مع موضوع جديد. وبعد لحظات يلتحق بنا زميل مختار كمون وجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
3: 104.7
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير
4: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. نبدأها من صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت أمن المؤسسات التربوية ويقظة على مدار السنة. وكتبت الصحيفة: الحضور الأمني المكثف على الطرقات وبالقرب من المؤسسات التربوية مع العودة المدرسية رسالة طمأنة للأولياء، ترفع منسوب الاطمئنان وتخفف من القلق والخوف بعدما أصبح المحيط المدرسي مهددا بالمخاطر وبات التلاميذ في قلب خطر متعدد الأوجه. وأضافت الصحيفة: من المؤكد أن ذلك يكلف الدولة نفقات إضافية ويشتت الجهود الأمنية الموزعة والمتصدية لأكثر من خطر، لكن بما أننا في حرب مع غيلان المخدرات والمتربصين بالناشئة، فإن تأمين الشارع والمدرسة ومحطات النقل والنقاط المستهدفة والمشبوهة يصبح أولوية لأجل سلامة الجميع وخلق محيط آمن وقطع الطريق على متصيدي السهو والغفلات والفرص. نواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: رئيس الجمهورية يؤكد لابد من تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع في قانون المالية. ومن الإدمان إلى الإبداع، تجربة العلاج بالرسم والكتابة والنحت والتشكيل. وقبل إحالة قانون المالية، نواب البرلمان يطالبون بكشف الحساب. ورغم القبض على مشعوذين مشهورين، عصابات الشعوذة تنهب أموال الضحايا. وفي دورتها التاسعة، روبوكاب تجمع طلبة تونس في تحديات الروبوتيك. وفي أخبار العالم عنونة الشروق: أسعار الطاقة تشتعل وشعبيته تتراجع، حرب إيران تحاصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتوعد أوروبا قائلا: حربنا معكم ستكون قصيرة جدا. وفي أخبار الرياضة عنونة الشروق: اليوم البقلاوة ضد الإفريقي والفرجة مضمونة. إلى صحيفة المغرب، وفي الافتتاحية عنونت: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، هل تلتحق القاهرة بحلف مكة؟ الصحيفة كتبت: على وقع طبول حرب لا تتوقف وتهز الخليج والمنطقة ككل، تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة المصرية القاهرة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تزامن مع تصعيد عسكري غير مسبوق وحالة من الغليان تشهدها المنطقة. ففي الوقت الذي كانت فيه المباحثات جارية في قصر الاتحادية، أعلن الحوثيون عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ردا على غارات جوية مكثفة طالت معسكراتهم ومواقعهم في تعز ومحافظات يمنية عدة. وهذا التصعيد الميداني يعكس رغبة حوثية محمومة لفرض معادلات ميدانية جديدة بدعم إيراني، بالتوازي مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن حذرت من خطورة التهديدات الموجهة لحرية الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. ونبقى مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها: وزارة الصحة تعلن عن إجراءات وحلول لمواجهة نقص الأدوية، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد السلامة داخل المؤسسات التربوية وفي الطريق، وأكثر من 20 حملة تحريض وتشويه ضد الصحفيين، ونقابة الصحفيين تتوجه إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص المشبوهين. ومن أجل تكوين شبهات أو من أجل شبهات تكوين وفاق لترويج المخدرات وغسل الأموال، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي مرابط وآخرين. وفيتش تونس تؤكد أن تونس في مواجهة خطر التضخم المستورد. ونحو اقتصاد أكثر شفافية، إطلاق منصة الفوترة الإلكترونية في تونس. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: بحجلة، إسبيخة، حفوز، على الموجة 97.3. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: 41 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: الطريق ما هوش مجرد اسفلت ولا علامات مرورية، الطريق منظومة متكاملة تبدأ من التصميم ومن الهندسة وتمر عبر جودة الإنجاز والصيانة وتلتقي في النهاية بسلوك مستعملي الطريق. ومع تواصل للأسف نزيف حوادث المرور في تونس، يطرح السؤال نفسه إلى أي مدى يمكن للهندسة المدنية أن تكون جزء أساسي من الحل، من التشخيص إلى الحلول، ومن رصد النقائص إلى التفكير في بنية تحتية أكثر أمان وأكثر استدامة. تفتح عمادة المهندسين التونسيين هذا النقاش من خلال الندوة العلمية اللي تحمل عنوان الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية، من التشخيص إلى الحلول المستدامة. في الإطار هذي نستضيف سي محمد العياري، الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة لعمادة المهندسين التونسيين، للحديث عن دور الهندسة في الوقاية من حوادث المرور وتحسين سلامة مستعملي الطريق. نبدأ من العنوان. سي محمد، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، بارك الله فيك على الاستضافة، تحية هندسية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير ولكل التونسيين الإيجابيين اللي يحبوا يخدموا معانا يحطوا اليد في اليد باش تكون تونس آمنة وجميلة.
0: يعيشك. نبدأ من العنوان، الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية، ما الذي يمكن أن تضيف الهندسة المدنية تحديدا إلى معركة نسميها معركة بالحق، معركة الحد من حوادث الطرقات؟
2: هو اليوم فرصة، نعتبرها فرصة ممتازة، يعني مبادرة طيبة من المهندسين اللي هي دورها كمجتمع مدني منطقة أساسي في معاضدة جهود الدولة في تنفيذ وإنجاز السياسات العمومية. وبالتالي هون المهندس المدني هو حتى في تكوينه عام، يعني في التكوين الهندسي يعني يدرس الطرقات، يدرس البنايات، يعني عدة مجالات. وتواصلنا اليوم معناتها مع ثم مداخلة للسيام بي شطي اللي هو معناتها إطار في المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نعم.
2: يعني علاش نحب نجبد على السياسة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. يعني هون احنا دورنا كمهندس مدني مع البنية التحتية شنو نجم نقدمه من إضافة باش يكون التشخيص نتاعنا موضوعي وعلمي، وبالتالي نجم من خلال التشخيص الموضوعي اللي نلقاو حلول بناءة ومستدامة.
0: نعم، احنا في العادة كيف نحكيه على السلامة المرورية ديما نحكيه على سلوك السائق ولا على السرعة معناها دورها في الحوادث، لكن فما مسؤولية زادة للبنية التحتية للطرقات باش تقع الحوادث هذه.
2: أكيد، هما زوج نقاط مهمين جدا. موضوع البنية التحتية وسلامة البنية التحتية وصيانتها، وهنا الحقيقة يجب يكون تشخيص موضوعي. علاش؟ لأنه فما عدة عوامل هي تساهم في تهريئة البنية التحتية. أكيد العامل اللي يركز عليه المواطن هو الصفقات والعدم إنجاز، هذا موجود وإحنا مطالبين باش نتابعه وباش نصلحه وباش نحسنه. لكن فما عدة عوامل أخرى اللي هي مهمة جدا. مثلا نحكي على الشاحنات اللي تحمل حمولة زائدة عن ما يسمح به القانون.
0: نعم.
2: هذه قاعدة تكون سبب أساسي في تهريئة البنية التحتية. وبالتالي هوني أنا نحكي توا كعمات مهندسين مع عدة مشاريع تقوم بها الوزارات كوزارة التجهيز، فم برامج معناتها مبتكرة ذكية في مراقبة الحمولة الزائدة ومتابعة معناتها الخروقات هذه. نقطة أخرى نحب نحكي عليها مهمة برشا، مسألة السلوكيات، وهي فم التمثلات للمشهد العمراني.
0: نعم.
2: يعني المهندس المدني نجم يكون هو

0: وشريك مع العمراني ومع مصمم المشهد العمراني ونخدمه تصميم يكون عنده جانب وقائي. سمعت مثال عملي وباش نجيب لهم شكينيه معناتها نربط مع الخبيره اللي كانت في التو عندها مداخله التغيرات المناخيه.
1: نعم.
0: احنا نجمو نستعملوا كونسيبت اسمه ناتور بيزد سولوشن، معناتها نجمو نعملوا حلول مبتكره عندها علاقه بالبيئه ونستعملوا مثلا غرس الاشجار، لانه غرس الاشجار يعطي بيرسبسيون، يعطي معناتها يلفت الانتباه في مداخل المدن اكثر باكثر اماكن فيها معناتها حوادث خطيره، هو مداخل المدن وما يسمى ببوابات المدن.
1: نعم.
0: لانه السائق لما كان يمشي في سرعه 70 و 80 كيلومتر في الساعه ثم يدخل للمجال الحضري للمدينه فتبقى عنده نفس السلوك وما يتغيرش السلوك. لما نعمله مثلا نعمله نزين المشهد العمراني نعمله اشجار بطريقه غير معناتها لا واعيه، السائق باش يلفت انتباهه الشيء هذا. يعني احنا باش نحسنوا من جماليه المدن، باش نحسنوا من السلامه المروريه، وباش نحميو بلادنا من التغيرات المناخيه.
1: نعم.
0: وهوني فما مع تنجم تكون التركيز هل المسؤول هذايا في مداخل المدن امام المؤسسات التربويه مع برنامج 30 كيلومتر في الساعه زون 30، شركه تونس للسيارات عندها برنامج اسمه الحزام الاخضر بشراكه مع وزاره الفلاحه اللي هو زرع اشجار يعني اللي طريق معناتها بين الجوز دي دو فوا بخاطر في الليل فما الضوء يجهر السائق. يعني عنا حبيت نقول انا ندعو معناتها كل الفاعلين يجيو بحذانا نهار السبت، لانه بالحق فما عده افكار كما اللي قاعد نقول فيها واكثر.
1: نعم.
0: باش ان شاء الله تتم، واهم حاجه يكون عندنا لوحه قياده واضحه ذكيه تعاوننا من التشخيص للحلول وللانجاز.
1: نعم إن شاء الله تاخذوا بعين الاعتبار زادة حاجات أخرين، مش كان حالة الطريق، فما زادة الإنارة، فما الأرصفة، فما الممرات الخاصة بالمترجلين، وفما كليرون بوان دورات هذوكم والتقاطعات والإشارات يلزم معناها نتعاملوا معها كمنظومة واحدة للسلامة وللوقاية من حوادث الطرقات.
0: أكيد أختي، هو الحقيقة المبادرة اللي احنا فيها توا هي الحقيقة باش تكون مبادرة متواصلة، هذه الهدف من المبادرة. يعني اليوم باش نلتقيو باش نناقشوا مع بعضنا باش نشوفوا المشاكل ونحاولوا نشوفوا حلول ونحاولوا نجيبوا الحلول. يعني انا ندعو مرة أخرى معناتها الفاعلين باش يكونوا موجودين، نحبوا نعملوا برنامج متواصل في كونتكست نتاع ليزينغلاب.
1: نعم.
0: ليزينغلاب هو المختبر الحي، المختبر المجتمعي الحي، يعني العوام اللي كنت تذكر فيها سيادتك، نحبوا نعملوا تونس جميله. نعطي مثال سريع، مثال سريع مثلا دوله سنغافوره عملت من الاستراتيجي نتاعها ناتور ان سيتي، معناتها الطبيعه داخل المدينه، معناتها الجماليه، الاولويه للمشاه ومستعملي الدرجات الهوائيه. اذا تكون عندنا رؤيه واضحه نصيغوها مع بعضنا تكون متناسقه مع السياسات العموميه للدوله، ونحاولوا نخدموا سور تيران ونحاول
1: نتابع
0: ونحاول
1: نعطي نقطة
0: أمل
1: للشعب
0: التونسي.
1: أنا من خلالك أنت ماذا بي معناها دعوة للمقاولين اللي متعهدين بصيانة الطرقات باش يعني يحرصوا على جودة الإنجاز، لأنه إنجاز المشروع عادة يبدأ فيه مشكل، معناها ديما طرقاتنا تتصلح ثم تعود إلى النقائص بعد فترة قصيرة، وديما نتسائلوا الإشكال في جودة الإنجاز ولا في الصيانة والمتابعة ولا في طريقة التخطيط، وأكيد المهندس المدني عنده دور في مراحل إنجاز المشروع.
0: هي رأي منظومة متكاملة كما حكيت سيادتك من الأول. احنا عندنا من ضمن المشاريع تحت وزارة التجهيز ثم الكتالوج. الكتالوج هو اللي ينظم ديمونسيونمون شوسي، يعني كيفاش يصير التصميم نتاع الطرقات، لانه الماتيريو اللي نستعملوهم عندهم علاقة بالليسيت، معناتها المواقع لي جيزمون اللي ناخذوا منهم المقاطع عنده علاقه بالكليما نتاع الطقس، فيلزم تكون فهم معناتها اكتواليزاسيون، معناتها تحين اللي قاعد يصير هذايا دو ان دو دو. بالنسبه للدراسات لازم تكون دراسات معناتها تاخذ بعين الاعتبار المشات والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. تروا الانجاز لازم تكون فهم متابعه. فهمتني؟ الحقيقه عندنا بعض الاخلالات يعني في المنظومه القانونيه نتاعنا والمواديزون، وهنا كل زلنا نحن نفكروا بطريقه معناتها تشاركيه باش نحاولوا نلقاو حلول اللي تخلي الانجاز يكون معناتها يكون فاعل. الحقيقه حبيت نقطه نشير لها بسرعه. احنا دورنا كمجتمع مدني يعني مهندسين، التنسيق يكون افقي، التنسيق يكون ثالث، نجموا نتواصلوا مع المجتمع المدني، نتواصلوا مع الاطراف الكل، وهذه معناتها دور اساسي في نجاح التمشي هذا. أنا جوست أنا حكيت على الأشجار وحبيت أن نشير نقطة مهمة جدا، لأني أنا جوبورت الكاسكيد هذا نتاع الكشاف. إحنا فوج، إحنا عندنا فوج مهندسون في عماد المهندسين، وفما مشروع توا معناتها رائد اللي تخدم فيه الكشافة التونسية نزرع على المستقبل، تزرع 100,000 شجرة، 100,000 شجرة. وأنا نعاود نربط مع البداية، كون المهندس المدني يجب يحاول، المهندس هو مش اللي عنده المعلومات والحلول الكل، المهندس هو اللي يعرف وين يلقى الحل.
1: نعم.
0: إذا كان فما فرصة مع نصات الكشافة في كامل تراب الجمهورية نجمو نمشيه ونعملوه الحل هذا اللي ساهم في تحسين السلامة المرورية وجمالية المدن. وديما نقول ان راهو النقد باهي، اما نكون نقد بناء.
1: نعم.
0: ونخدموا مع بعضنا وان شاء الله غدوه خير.
1: هو حتى التكنولوجيات الحديثه والذكاء الاصطناعي لما يحلل البيانات اكيد باش يساعد المهندسين على يعني ايجاد الحلول والتنبع بالمواقع الاكثر عرضه للحوادث قبل وقوعها.
0: اكيد اكيد، هي المداخله الحقيقه نتاعي بتكون مرتكزه على النقطه هذه، لانه انا نقول حلول مبتكره للوقايه من حوادث الطرقات. يعني احنا معناتها لابروش نتاعنا بريفونتيف، يعني وقائيه ماهيش علاجيه. وهوني ان شاء الله فما مشروع رائد تقوم به وزاره التجهيز اللي هو منهجيه عالميه، البرنامج العالمي لتقييم الطرقات، يكون عندنا شبكه الطرقات نتاعنا ان تابلو دو بور، يعني ان بلاتفورم انتيليجونت تابلو دو بور، عندنا الريزو نتاعنا الكل ومقسوم على خمسة معناتها مستويات على حسب جودة السلامة المرورية. يعني يصير التشخيص والكوديفيكاسيون بتاع جزء الطريق على حسب متطلبات اللي تتطلبها الهندسة معناتها اللي تقول الهندسة المدنية في جيومتري دولاغوت.
1: نعم.
0: فهولي من خلال تشخيص معناتها وقائي معناتها استباقي نجمو نعرف، وبالتالي تكون عندنا تابلو دو بور معناتها اللي يعطينا الوضعية ونعرفوا لي بريوريزاسيون، يعني كيفاش ناخذ الاولويات نتاعنا وين تصير الانترفونسيون نتاعنا، وتكون هكا العمل نتاعنا منظم وعلمي. هذا هو اللي معناتها، وبرشا برشا حاجات اخرين ان شاء الله اللي باش يحضر ان شاء الله باش يكون ان شاء الله فاعل وسلام نخدموا مع بعضنا
1: ان شاء الله. عماده المهندسين تقدم لنا يعني حلول عمليه ومش فقط على مستوى التشخيص في مجال تحسين السلامه المروريه وصيانه طرقاتنا.
0: مرحبا بكم، ان شاء الله تزورونا وان شاء الله تكونوا متفائلين كما أنا متفائل اليوم. والحقيقة فما عديد المشاريع والبرامج اللي إن شاء الله نحط اليد في يد باش نحاول ننجحوها
1: إن شاء الله.
0: احنا للأسف فما برشا مبادرات وبرشا لكن ما شافتش النور.
1: نعم.
0: إن شاء الله مع بعضنا نخدم إن شاء الله فما تونس غدوة خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سي محمد العياري الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة لعمادة المهندسين التونسيين على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، وكل التوفيق لهذه الندوة في الوصول إلى حلول عملية تجعل من الهندسة المدنية شريكا أساسيا في بناء طرقات أكثر أمان لمستعملي الطرقات وأكثر استدامة بإذن الله. شكرا وبالتوفيق. إذن نصل معكم هكذا مستمعينا الكرام إلى ختام هذا الموعد من بشائر الصباح. شكرا أيمن الشابي، شكرا عليا المنصوري، نجل عطية بن محمد، ربح عبد اللوي، تقولكم بسلامة لكن أدعوكم لمواصلة المشوار مع مختلف فقراتنا وبرامجنا. دمتم على محبة وإلى اللقاء.
2: بعد كده حلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية، فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانييت عملوه كاستانييت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ويا مسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة.

0: تمام 9 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق سنة تكوينية 26 و 2027 و 2000 رسميا اليوم لكافة المتكونين بالمراكز الراجعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وتقدر طاقة التكوين بأكثر من 25 ألف موطن تكوين في دورات هذه السنة، في حين يعتمد النظام الجديد على 4 دورات تكوينية سنوية تشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و 2000 وفيفري وأفريل 27 و 2000. وتستعيد هذه السنة 3 مراكز نشاطها، وهي مركز المعدات بسوسة، ومركز الفتاة الريفية بنفيضة، ومركز الآلية العامة بجرومباليا، حسب ما أفادت به للأخبار مديرة الإعلام والاتصال بوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي. أكد منصف عمارة مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد أن إنجاز المحطة في مراحله الأخيرة ويدخل حيز العمل في غضون شهرين على أقصى تقدير، مضيفا في برنامج نبض الجهات مع الزميلة كريمة بن يوسف أن عملية مضاعفة حجم الإنتاج إلى 100 ألف متر مكعب يوميا لن تكون معقدة وستقتصر على توفير وتركيب المعدات. تشهد الحالة الجوية تقلبات تدريجية خلال الساعات القادمة، وأفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري أن التقلبات الجوية تشمل مناطق الشمال الغربي ثم تنتقل تدريجيا إلى العاصمة وصولا إلى ولاية الساحل، ومن المتوقع أن تسجل أعلى كمية الهطول الأمطار في ولايتي المنستير والمهدية. وحذر مهندس الرصد الجوي من أن الأمطار الغزيرة المرتقبة قد تتسبب في تشكل السيول وارتفاع منسوب مياه الأودية، وبناء على ذلك تقرر إسناد اللون البرتقالي لولاية سوسة والمنستير والمهدية. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعا مع قادة دول الخليج على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الولايات المتحدة رفضت منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد المرافق له تأشيرة الدخول للمشاركة حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.
5: منكم وإليكم.
6: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
7: إذاعة المنستير،
6: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
8: هذا البرنامج برعاية
9: أي تبعني
10: وين؟
9: إن ربحك وتربحني.
10: كيفاش؟
9: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج، وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغانس، وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
11: باش تشارك في الباريناج مايقات اتصل بالاجنس نتاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
9: مع جات أسيغانس، تبعني نربحك وتربحني.
12: في التأمين،
13: صباح الخير، صباح النور، سهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 من خلال الوكيل عدن، وصفي مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي البرنامج اللي نصبحوا عليه ونقولوا له سهلا بيك. مرحبا، منورنا برشا أستاذ.
14: أهلا وسهلا رفقة، مرحبا بيك، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام معنا للصباح، تحية لكل وفي إذاعة المنستير عبر مختلف برامجها، ولا سيما من هالبرامج القانونية في إدارة القانون في التأمين وغيرها من البرامج الأخرى. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
13: يعيشك، بارك الله فيك، وشكرا لحضوركم دائما المتألق والمتأنق، وشكرا دائما على فكرة البرنامج اللي من خلالها نجمنا تكون عنا نوعا ما ثقافة قانونية في مجال التأمين. علشان نقول نوعا ما، على خاطر كل ما يزيد حسة كل ما تزيد تتعمق فينا هالثقافة القانونية، باعتبار أنه تجمع ما بين زوج جوانب، جوانب القانونية ولكن أيضا الجوانب الخاصة بالإجراءات، وكل حالة عندها خصوصيتها وكل موضوع عنده خصوصيته. أستاذ
14: أكيد، وأشوف المادة هي مادة قانونية بالأساس، لكن هي كذلك مادة تقنية وفيها برشا إجراءات شكلية، وهذاك علاش ديما الفكرة السائدة أن التأمين معناها صعيب أنك تلقى حقك وأنك تجري وراء المحاكم وأنك تجري وراء التعويضات ولسنوات وسنوات. الحقيقة هو فما منه وما فماش، لأنك إذا كان لقيت وصلت للسنتاج هذا يجبك تلوج على الأسباب، تلقانا في الأسباب نتاعنا ما نحسنوش التعامل مع عقود التأمين، والمسؤولية لهنا نتشاركوها الناس كلها، لأنه عقود التأمين جعلت لتفعل، جعلت لتضمن التعويضات لمستحقها حال حصول الخطر المؤمن عليه، لكن مع الأسف قانون التأمين هو قانون شكلي بامتياز، ويجب الإنسان يكون عارف ما له وما عليه. هذاك علاش ديما احنا نقولوا في عقود التأمين راه كل عقد تأمين يكون مرفقا وجوها بشروطه العامة وشروطه الخاصة. ديما نوصيه ونقولوا بالله كي نبرموا عقود التأمين كي نمشيو للسيكورتا نتاعنا باش نعملوا التأمين في أي نوع من التأمينات، سواء كانت منها تأمينات إلزامية ولا اختيارية، أنا نطالب باش يكون عندنا نسخة من الشروط العامة والشروط الخاصة، ونطلع عن تلك الشروط العامة حتى يكون الإنسان على بين ما له عليه وبما عليه. في حالة هذه وقتها يسهل التعامل مع عقود التأمين وتحقق الغرض من التأمين اللي هو ضمان التعويض حال حصول الخطر المؤمن منه.
13: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو في حصتنا اليوم ما نجموش ما نقولوش عودة مدرسية موفقة لكل الأسرة التربوية عموما، لكل التلامذة والطلبة، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير،
14: إن شاء الله بنجاح، وإن شاء الله إن شاء الله دائما تعليم في مكانته المتميزة في الهرم النظام التونسي وفي النظام السياسي التونسي. أنه ديما نقولوا تونس راهنت على التعليم منذ الفجر الاستقلال، وتواصل دائما العناية بالتأمين عبر السنوات الطويلة، وما ننساوش الاحتفالات بيوم العلم، وما ننساوش الناس كل تسعى إلى جودة التعليم وإلى ضمان معناها شعب متعلم وشعب متكون. ولهذا إن شاء الله نتمنى للناس كل النجاح والتوفيق، وراه في نجاح التعليم راه نجاح السياسة كاملة للبلاد التونسية، أنه شعب متعلم لا يخشى منه ولا يخشى عليه إن شاء الله.
13: هذا هو لا يخشى منه ولا يخشى عليه، ولكن ديما الملاحظة تبقى أستاذ قائمة في بداية ومنطلق سنة دراسية وتكوينية نرجوها موافقة للجميع، اللي رأوا كل التشبث بالمرفق العمومي للتعليم. الإشكالية المتواصلة هي الأشغال اللي تقريبا تكون موجودة مع بداية وانطلاق سنة دراسية وتكوينية. نقولوا عليش على خاطر هذا هو السؤال اللي يطرح، معناتها أشغال مع انطلاق سنة دراسية، حس وتكسير وبنية ماشيين جايين، أي تركيز للتلامذة وللأسرة التربوية. ونعود نذكر لهنا للمربين المعلمين والأساتذة وحتى الفريق الإداري، راهو الله منهم كي يعديوا سنوات وما يقريوا في التلامذة، الله منهم الأمراض المتواصلة اللي يصابوا بها، ولا سيما كل الصداع المتواصل وكل المعشة يقول حس. فإنك تلقى حس التلامذة وانت تصور معناتها الأقسام بكلها تقريبا فما اكتظاظ كبير برشا، وهذا يلاحظوه الأولياء ويلاحظوه الأساتذة في حذاتهم والإطار التربوي عموما. لكن مع الحس هذاك متاع التلامذة اللي في بعض الأحيان يتعدى مش ما يتعداش على خطر هذاك العادي اللي مش طبيعي، هي أصوات الأشغال المتواصلة راهو حاجة انفرنال ما تتعداش. وهذاك السؤال ديما يقول علاش ديما نقمروا بداية السنة ونحلوا المرمى، علاش ما نفكروهاش في العطلة؟ ثلاثة شهور تقريبا عطلة، شهرين قول يا سيدي كي نحيو البكالوريا، شهرين عطلة ما نتفكروش الواحد اللي عنا مرمى، نتفكروها كان في بداية ومنطلقة سنة دراسية. واحد اثنين الزمن المدرسي، الأكذوبة اللي قاعدين نحكيوا عليها في إطار الإصلاح واللي ما لقيناش منها إصلاح، كي تشوف جداول الأوقات متاع التلامذة تقول مسكين هالجين قال الجيل قداش رتو هنا في المؤسسة التربوية، والله لو كان جاي يقرأ على مدى اليوم نقولوا لما سفا، أما تلقاه من 8 إلى 6 وهو على ذمة المؤسسة التربوية، ولكن أغلبها ساعات جوفاء وأغلبها وقت يروح الستة. بالله تلميذ طفل يروح الستة متاع العشية شنو طالب منه؟
14: هو يخرج الستة من المؤسسة التربوية حتى يوصل دارهم وحتى
13: شنو طالب منه؟ هو يقرأ 8 متاع الصباح مع ساعات جوفاء، وانت تعرف ان المحيط المدرسي راهو أصبح محيط خطير جداً، قديش باش تعس؟ وإحنا كي نشوفوا المدارس الإعدادية مثلا المعاهد الثانوية نلقاو حتى سال دو بيرمانونس الموجودة على ذمة التلامذة في بعض الأحيان يقع إخلاءها، يخرجوا التلامذة يقول لك أنا ما عنديش قيمين، شكون باش يعس عليهم؟ خرجهم البر برا، شوف معناتها المحيط متاع المدرسة كيف نوع. على كل حال راهو إشكالية كبيرة اليوم موجودة في جداول الأوقات متاع التلامذة خاصة الإعدادي والثانوي، راهي حاجات لا تطاق، حاجات لا تتماشى مع الإصلاح التربوي. الإصلاح التربوي قعد مجرد شعار لكن ما زلنا ما شفنا حتى تطبيق على أرض الواقع. اليوم الانتدابات ووضعية الانتدابات اللي هي محل جدل كبير، تلقى حتى معناها يقع معناتها إدماج زوز أقسام ساعات وثلاث أقسام يفرقوهم معناها على أقسام معينين على خاطر نقص في الإطار التربوي، هذاك باش ينعكس على جودة التعليم داخل القسم هذاك، ثم باش ينعكس على المربي سلبا باعتبار أنه تزايد الأعداد متاع التلامذة مع جيل نوعية الجيلة هذية متاع اليوم يخلي ساعات الإنسان يفقد السيطرة على القسم مهما كانت التكاليف. احنا صغارنا في الدار زوز وثلاثة وأربعة، وإذا كان كانوا عنا ستة عاد وقتها ما نحكي وش كانوا الإنسان مش يعمل بلاسة في الرأس يتلمو، معناها حس بقص أهفت. خلي أستاذ يدخل قديش من نيفو متاع قسم وقديش من نوعية متاع تلامذة وقديش عدد تلامذة. راهو اليوم شادين بصحيح أكثر من أي وقت مضى في التعليم متاعنا، شادين ومكبشين في التعليم العمومي خاطر ذاك يبقى القاطرة، اليوم شادين في المعرفة على خاطر مجتمع جاهل، مجتمع يسهل السيطرة عليه من قبل كل أنواع التطرف. اليوم التعليم يبقى هو المصعد الاجتماعي للعائلات، ولكنه يبقى المصعد للدولة التونسية باش تقدم وتتطور وتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة. أستاذ إن شاء الله نعود نقول عودة مدرسية موفقة، وإن شاء الله الكفاءات هي اللي تقود البلاد، وإن شاء الله نعملوا دائما العناصر المتميزة واللي تحسن إدارة المؤسسات التربوية واللي تحسن إدارة الإدارات عموما في علاقة بالتربية والتعليم. إن شاء الله كل التوفيق للجميع. اليوم باش نواصلوا في مواضيع ذات العلاقة بالعودة المدرسية. اليوم باش نحكي أستاذ على تأمين المسؤولية المدنية لرياض الأطفال.
14: هو بالطبيعة نحبوا احنا نحكيوا على نجاح سنة دراسية ونحكيوا على تميز ونحكيوا على معنى تألق المجال الدراسي، راهو فما جملة من المعطيات المحيطة اللي لابد زاد تكون في على معنى على درجة من الأهمية. ما ننساوش النقل المدرسي، وقلنا توفير النقل المدرسي وحكينا فيه الأسبوع الماضي من عوامل نجاح السنة الدراسية أنه يكون متوفر النقل المدرسي، لأن النقل المدرسي يساهم قسط كبير في نجاح السنة الدراسية، ولاحظنا الحديث ذاك يحكيناه في الأسبوع الماضي. واليوم كيف نحكيه على المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليمية الخاصة ولا العامة، ديما نحكيه على الحماية والوقاية من المخاطر. واليوم اخترنا باش نحكيه على رياض الأطفال اللي هي مغادي يبدأ منطلق نتاع التعلم ونتاع التعليم صغيرك، أول ما تبعثوا باش يبعثوا للروضة، وبالتالي في رياض الأطفال هذه باش نحكي ندرها فما تأمين ولا ما فماش تأمين يضمن السلامة الجسدية للأطفال اللي باش يخزوا رياض الأطفال هذه، وكل من له علاقة بهذا الأمر مدى موجود عقود تأمين هذه ومدى إلزاميتها وما هي المخاطر اللي تضمنها. كل هذه الأسئلة تقريبا تطرح، ولابد أن نكونوا على بينه وعلى دراية الأولياء، لأن خاطر كي تختار أنت الروضة اللي باش تحط فيها صغيرك ما تختارش فقط أنها قريبة ليك، ولا تشوف الروضة اللي تكون في وضعية قانونية تكون عندها تأمين ما عندهاش. هذه مسائل اللي لازم نقف عليها من المنطلق، لأنه من المنطلق يكون في وضعية صحيحة وضعية مطابقة للقانون، غير من الأحسن من أي أسلوب آخر وأي طريقة أخرى نختاروها لصغارنا. ماذا بينا ديما نختاروا لأطفالنا ما يضمن لهم أكثر معنى حماية وأكثر وقاية.
13: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. إذن بعد قليل ندخل للموضوع الخاص بتأمين المسؤولية المدنية لرياض الأطفال. رياض الأطفال اللي هي قبلة كل الأسرة التونسية في بداية حياتنا، خلينا نقول وعلاقتنا بالصغيرات الخطوة الأولانية الأساسية اللي نختاروها بكل تقريب الشغف، ولكن أيضا بكل الحذر لو جديمة على مكان آمن للطفل بعد العائلة بطبيعة الحال. كما قلت مفهوم ومدى إلزامية المسؤولية المدنية مش
14: سهل أنك مش خارج الصغير من محيطه العائلي لأول مرة باش تحطه مع مجموعة خارج عليه، ما تعرف انت حتى الايامات الاولى الطفل ما يقبلش ويبكي وما يحبش يبقى وما يحبش يقعد وباش يندمج مع اصدقاء ومع محيط خارجي. معناها بدايه اندماج الطفل وابنائنا بالمحيط الخارجي، بدايه الاندماج يبدا من خلال رياض الاطفال نتصور.
13: هذا بداية الاندماج، وكيفاش يكون هالاندماج هذايا دون مخاطر، وخاصة التأمين من خطر باعتبار أنه الصغر هالفئة العمرية هذية معناها صغار وما همش معناها ما عندهمش
14: قدرة على تمييز المخاطر وماله
13: ما يفرقوش بالضبط على خاطر حتى العمر متاحهم وكل، دونك معناها خطورة ومسؤولية مدنية كبيرة باشا.
14: مسؤولية مضاعفة الحقيقة معناها، وتحية ليهم الناس اللي تخدم في رياض الأطفال معناها بجدية وبما يتطابق القانون وتنشوفوا حتى معناها النظام القانوني تاع رياض الأطفال اللي يحترموا النظام القانوني. تحية ليهم، لأنه كما قلت سيادتك الأمر مش سهل وأمر صعيب ياسر، لأنك مش تحس وتعود تحس وتتوقع للطفل. الطفل الصغير ما يعرفش بين الضوء وبين الماء وبين المخاطر اللي يمكن
13: الحاجة العالية والحاجة مش العالية ساعات يرمي روحه من فوق معناها حتى من عتبة، معناها هو ما يعرفش اللي راهو باش يطيح وراهو شي نجم يتأذى من الطيحة مثلا. دونك هذه الحاجات الاختيرة، وباش نشوفوا تأمين المسؤولية المدنية مدى إلزامية هذه النوعية من العقود، شنو هي النصوص القانونية المنظمة لها، المخاطر والأضرار اللي يضمنها ويعوض عنها، كيفية تفعيل الإجراءات وواجبات الاتباع والإشكاليات اللي يمكن أن تطرح بهذا الخصوص، وكيفية معالجتها قانونيا. وتجمو تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام عبر الصفحة الرسمية لذات المناسير، وتحكيونا على تجاربكم في هذا الإطار. أغنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. كما قلنا لكم في بداية الحصة، اليوم نحكيه على التأمين المسؤولية المدنية لرياض الأطفال. شنو نعنيه بهالنوعية هذه من التأمين ومدى إلزاميته؟ هل أنه العقد هذا يا أستاذ محسن قربوج مستشار قوي البرنامج، هل أنه عقد مفروض لازم يتعمل وإلا هو اختياري معناها لصاحب المؤسسة هذه، مؤسسة رياض الأطفال؟
1: هو الحقيقة باش نحكيه على رياض الأطفال وعلى تأمين المسؤولية المدنية من عدم ذلك وتأمين في بالنسبة للنشاط هذا، لازم نحط الأمور في إطارها القانوني ونرجع للنظام القانوني المتعلق بنشاط رياض الأطفال، واللي هو في الحقيقة يخضع إلى كراس شروط مصادق عليه من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتاريخ 28 فيفري 2023، منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 25 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023. الناس اللي مهتمة وتحب ترجع لكراس الشروط هذه تلقاها كاملة منشورة في الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023. الحقيقة طلعت أن كراس الشروط هذه رفقة والناس تتبع فينا. كراس الشروط نجم أقول كراس الشروط نموذجي، كراس الشروط جديد يحتوي على 6 أبواب، يحتوي على 50 فصل كامل، 50 فصل تفصيلي لشروط تنظيم روضة الأطفال وشروط تسجيل الأطفال ومتابعتهم. الحقيقة يستحق الاطلاع كرة الشروط هذا حتى للناس اللي عامة الناس وحتى الأولياء. كرة الشروط هذا إذا كان طلع عليه فيه برشة إيجابيات وفيه تنظيم معنا محكم وتنظيم قانوني لنشاط رياض الأطفال. من جملة الشروط اللي جاء بها كرة الشروط واللي فرضها كرة الشروط أنه يكون هنالك وجوبا نسخة من عقد تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل أفضاء المؤسسة. يعني لهنا كرة الشروط أوجب أن يكون الملف معنا الخاص بتنظيم نشاط رياض الأطفال يحتوي من جملة المؤيدات المطلوبة، يحتوي وجوبا على نسخة من عقد تأمين بالأطفال ضد المخاطر والحوادث داخل فضاء المؤسسة. يعني لهنا مشينا القانون ولينا نحكيه على تأمين إلزامي وتأمين إجباري بقوة القانون. ويعني اليوم كل روضة أطفال ما تنجم تمارس النشاط نتاعها إلا ما يكون عندها عقد تأمين معناها يضمن تأمين الأطفال ضد المخاطر والحوادث اللي يمكن تحدث في المؤسسة التابعة لها. وأنه كل كنقولوا إحنا هنا تأمين وجوبي تأمين إلزامي، يعني كل مخالفة للشرط هذا توجب للمساءلة وتوجب للتتبع الجزائي. يعني النجم يكون فما هنالك جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية، نجم تقوم في جانب كل من يتعمد لإخلال الشرط القانوني هذا. وبالتالي اليوم رياض الأطفال النشاط نتاعها يخضع وجوبا للتأمين الإلزامي ضد المخاطر التي يمكن أن تلحق بالأطفال المتواجدون داخل فضاء المؤسسة. هذا معناها من حيث المبدأ. في التفصيلات نلقى برشة تفصيلات. رياض الأطفال اليوم كي نعملوا عقد تأمين، ندرع عقد التأمين هدايا الإلزامي والإجباري بقوة القانون، هل هو تأمين كافي ولا غير كافي؟ من قبيل معناها عندك شي عندي كما يقولوها، ما يلزموش يكون من نوع هذا، يلزم يكون عقد تأمين فاعل ويضمن بالحق المخاطر اللي تصير معناها يمكن تصير للأطفال. وكذلك ما ننساوش المسؤولية المدنية صاحبة الروضة ما تعنيش كالمخاطر المتعلقة بالأطفال، حتى الأولياء حتى الناس المتعاملين مع رياضة الأطفال هذوما ينجموا بالدخول في الخروج وتواجدهم بمناسبة معناها حتى باش يرجعوا بصغارهم للمنازل نتاعهم ولا باش يجيبوهم الصباح. هذه كل مسؤولية، وبالتالي اليوم فما تأمين إلزامي لابد أنه يتوفر في كل العقود اللي نتاع التأمين وفي كل النشاط لرياض الأطفال الموجودة في تونس.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. سنعود بأكثر تفاصيل على محتوى هل العقد هذا نتاع تأمين المسؤولية المدنية لرياض الأطفال والنقائص ربما الموجودة فيه وامضى، ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس. وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس نتاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tl.
4: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
0: إذن أستاذ شفنا منذ قليل اللي يكون راس الشروط تنص على إلزامية ووجوبية التأمين، وتقريبا هذية الشرط هذية موجود تقريبا في أغلب الفضاءات المفتوحة للعموم حسب كراسة الشروط، تقريبا بكلهم يفرضوا تأمين المسؤولية المدنية. لكن التأمين المسؤولية المدنية متعرض الأطفال مثلا حسب الفئة العمرية وحسب الخصوصية بتاع الأنشطة الموجودة في الأطفال، تعتبرش اللي هو يزم يكون شامل وفيها سقف معناها معين ننطلقوا منه، وإلا بدون سقف كفاية
1: الحقيقة، لأن المشرع لهنا وقت اللي أوجب وجود عقد تأمين يضمن المخاطر اللي يمكن تلحق بالأطفال ما عطاش تفصيلات. معناها تنجم تكون أنت تعمل عقد تأمين في حدود سقف تعويضي معناها بسيط وأقل كلفة، لأنه في نهاية المطاف طالما أن المشرع ما أوجبش معناها أسقف محدد للتعويضات وخلى الأمور هذه معناها لإرادة المتعاقدين في المؤسسة هذه، لازم يكونوا أصحاب رياض الأطفال عندهم فكرة هامة من هذا الخصوص. علاش؟ لأنه كل من يتسبب، احنا ناخذ ديما القاعدة العامة، كل من يتسبب في مضرة غيره سواء كانت تلك المضرة حسية أو معنوية أو مادية فهو مطالب قانونا بجبر تلك المضرة. يعني اليوم كي باش نعمل نشاط تاع رياض الأطفال فما احتمال نتاع مخاطر. هذا النشاط كما كنا نحكي في البداية تتعامل مع أطفال قصر مازال حتى ملكة التمييز عندهم مش مكتملة ولا مش موجودة، وبالتالي فما تفاقم تاع مخاطر وفما إمكانية تاع خطر. لهنا وقت نعمل عقد تأمين ما نعملش عقد تأمين من نوع معناها سطحي معناها تعويضات كما نقولوا لا تفي بالغرض، لأنه اليوم كي غدوة لا قدر الله ولا اليوم يصير حادث بالنسبة لأحد الأطفال داخل الروضة فإنه الولي الشرعي للطفل في حق ذلك الطفل له الحق في المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار اللي تلحق بمنظوره. لهنا وقتها ترجع للمؤسسة التأمين تقول لك أنا هو عندي كونترات نتاع تأمين، عندي عقد تأمين، وقتها نشوف عقد التأمين نتاعك نشوف إلى أي حد أنت مأمن، درى تأمينات بدون أسقف، تأمينات معناها تكفي لجبر كامل الضرر ولا لا تكفي. إذا كان أنت اخترت سقف نتاع تعويضات معناها لا يرتقي إلى القيمة الحقيقية للتعويضات، فإنه صاحب المؤسسة التربوية يبقى مطالب بجبر باقي التعويض من ماله الخاص، وهذه إشكالية واحدة أخرى. لأنه لهنا إذا كان تعمل نشاط كم هيك وما تعملش غطاء معناها تأميني كافي تلقى روحك باش تقع في المحظور وباش تقع في المسائلة وفي المطالبة بالتعويض المادي المباشر، التعويض اللي نجم يأثر حتى على نشاط المؤسسة التربوية من حيث معناها الإمكانيات المادية نتاعها. لهنا هكا علاش المشرع لهنا لابد أنه يتدخل أكثر في الإطار هذا، وماذا بينا تكون العقود على الأقل يكون، احنا اليوم قلنا عقود تأمين إلزامي، على الأقل خلينا نكمل النص هذا يقولوا في حدود أسقف لا تقل عن كذا كذا، على الأقل نحد بها الأسقف بالنسبة لكل طفل. لانه اذا كان باش تاخذ انت على معنى النوميناتيف باش تاخذ عقد التامين نتاعك بحسب اسماء الاطفال الموجوده عندك، على الاقل لازم التعويض بالنسبه لكل طفل لا يقل عن مبلغ معين، وهذا يقتضي تدخل تشريعي بهذا الخصوص. وفي غياب ولا في انتظار انه يصير التدخل هذا المفروض ان اصحاب رياض الاطفال يكونوا واعيين بالمساله دي. لانه شوف راك تطلع شويه في قصه التامين في القصه التامين ولا في قيمه التامين راك مش باش تدفع برشا، فمعنى على خلاف انك اذا كان تاخذ تامينات معنا ضعيفه راه على حصول الخطر راك باش تدفع برشا. معنى نقولوا احنا باش امن في حدود 100,000 دينار مثلا راه الجمله، كي باش تولي 110,000 دينار ولا 120,000 دينار راك باش تزيد مبلغ بسيط، واذا كان ما زدتش شكل المبلغ هذاك واخترت تعويض معنا مبلغ اسقف معناها بسيطة او اسقف ضعيفه راه حال حصول الخطر لا قدر الله راك باش تطالب بكامل التعويضات من المالك الخاص. ولهنا الحقيقة المسؤولية محمولة على أصحاب رياض الأطفال، ماذا بينا يكون عقود تأمين فاعلة وعقود تأمين معناها كافية لجبر تلك الأضرار. قل لي احنا كأولياء باش نعرف الأمور هذه، هو المفروض أن عقود التأمين تكون معلقة في الفضاء الخارجي للمؤسسة التربوية ولرياض الأطفال هذوما، والمشرع أوجب المسألة هذه. الولي قبل ما يقوم ب أنا ترسيم ابنه بإحدى رياض الأطفال من حقه باش يطلع على عقود التأمين على عقد التأمين هذا ويشوف شو المخاطر اللي مضمونة ومؤمني منها وما هي قيمة أسقف التعويضات حتى يساهم الولي بهذا الخصوص. لأنه مش نجيب نطيش صغيرنا نحطوه في خاطر كما قلت في البداية أنا هو الروضة هذه قريبة ولا نتاع فلانة ولا فلتانة، العبرة أن نكون تكون معناها مؤسسة تحترم نفسها من حيث الإجراءات القانونية وخاصة من حيث التأمين. ديما نحب نأكد على مسألة التأمين، وراو رفقة ديما نقولوها، راو التأمين ما يغلاش، راو كما تعملش عقد تأمين يغطي لك المسؤولية المدنية بالكامل، راو فيه أضرار لك أنت كصاحب المؤسسة، وفيه أضرار زيادة لا قدر الله بالأطفال اللي عند إصابتهم بأي حادث ولا أي أضرار تلحق بهم أثناء تواجدهم بالمؤسسة التربوية هذه. وبالتالي اليوم التدخل التشريعي والتدخل المشرع أكثر من ضروري، على الأقل في ضبط حد أدنى من أسقف التعويضات اللي ما يمكنش نبرم عقد تأمين أقل منه. في غياب النص التشريعي هذا شو نعمله؟ دور زادة كيف موكول لمؤسسة التأمين. احنا قلنا دور صاحب المؤسسة التربوية يزم يعمل عقود تأمين تحترم نفسها، دور الولي يزم يكون على بينة من وجود عقود تأمين، وهنا وتوى دور مؤسسة التأمين المنتصف التونسي ما تعملش عقد تأمين بما بالحد التي تعلم، خاصة مؤسسة التعليم مؤسسة التأمين بحكم أنهم عندهم فنيين وعندهم خبراء في هذا المجال يعرفوا اللي الحقيقة العقد التأمين اللي بشي يبرموه مع صاحب مؤسسة رياضة الأطفال ولا رياضة الأطفال يعرفوا ما معنى التفاقم المخاطر وقيمة المخاطر اللي ممكن تصير. دونك ما نقبلش عقود تأمين فيها أسقف ضعيفة لا ترتقي إلى التعويضات المستحقة حال حصول الخطر المؤمن منه. يعني المسؤولية هنا مشتركة ما بين الأولياء وما بين أصحاب مؤسسات رياضة الأطفال وما بين مؤسسات التأمين.
0: هو في نوعية العقود هذه خلينا ندخلوا فيها بالتفاصيل وكان تسمح أستاذ باش يفهمها حتى صاحب روث الأطفال ولكن أيضا حتى الولي، خاطر احنا قلنا الولي مفروض يقرأ به العقد التأمين المسؤولية المدنية. هل إنه يأمن الصغار بالاسم وإلا بالعدد؟
1: لا، هو في الحقيقة يأمن الصغار بالاسم.
0: بالاسم به، خلنا نرجع لحكاية الاسم. هو اللي يشوف
1: لازم تكون عندك قائمة اسمية
0: اي اللي يشوف الوضعية اللي يشوف الوضعية متاع رياض الأطفال كما برشا مؤسسات مفتوحة للعموم، خاطر ساعات الإنسان كي يطلع على المسائل يعطي الحق ساعات رياض الأطفال. تو انت ملول روضة الأطفال، خاصة نحن مش نقوله الصغير يروم ما يرومش، يساعد ما يساعدش، ينجم يدخل لك جمعة اثنين ثلاثة أربعة وبعد تصير الانسحابات. هل إنه صاحب روضة الأطفال بش يقعد في كل مرة ينسحب له فيها صغير أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ أرى الانسحابات تتم يا إما ما هوش ساتيسفي الولي وإلا بعض الأولياء ما يخلصوش وتتراكم الديون ولي فما إشكالية مع صاحب المؤسسة يقول لك أنا من فم البير ولا من قاو، أنا مثلا ما يخلصنيش في شهر واثنين، خير ما تتراكم ثلاثة أو أربعة أو خمسة شهور ما نلقاش كيفاش نخلص. وإذا كشارج على المشروع خاصة أستاذ كيكون في بدايته. فاليوم حكاية الخلاصات وحكاية الديسيبلين متاع الولي وحكاية اللي الولي يجيب صغير ولا ما يجيبش، وتشوف انت في فصل الشتاء بار اكزامبل رياض الأطفال تلقى برشا مثلا عندهم إشكاليات، الأولياء ما يجيبوش صغارهم، يقول لك امطر ما نجمش نتعدى، الدنيا باردة، يقعد بحذا ماماتو، يقعد بحذا بابي، معناها باك تعرف
1: سيري.
0: فالإشكالية لهنا يولي يقول لك يا صاحب رياض الأطفال إذا كان تقول له نوميناتيف معناتها بالاسم راهو عندي باش دخول وخروج، معناتها كيف تشكيلة الفريق اللي هوا ناس دخلت هوا ناس خرجت، يا أخي أتو مومو باش يقعد كل شهر ماشي للأسيرونس. بالله سامحني رفقة زناتي انسحبت اليوم كطفلة، تخلى في عوضها لطفي المكي ما تحياتي ليه، تخلى لطفي المكي ما عجبوش الجو خرج، تخلى في عوضه أيمن الشامي ما تحياتي ليه، خرج أيمن الشابي دخلت علي المنصوري، ما يصيرش ندخلوا علي المنصوري، خرجت علي المنصوري دخلنا نجلة عطية، من بعد كيفاش باش نقعدوا ماشيين جايين؟ ليس صاحب المؤسسة، وراه نقول لك في اللي قاعد يصير في المؤسسات
1: عملية،
0: خاطر نشوفوا احنا اصحاب المؤسسات رياض الأطفال عاملين دي جروب ساعات ونشوفوهم على الفيسبوك يشكيوا من برشا صعوبات في علاقه بانه الاولياء في بعض الاحيان في عوض اللي خلص من اول الشهر يجيك اخر الشهر، في عوض يخلص كامل الحصص وانت راهو المروض الاطفال متاعي مفتوحه للعموم اما انت اللي ماكش منضبط وانت

0: مسؤولية بتأمين الأطفال. هذا هو تأمين، مش مسؤولية مدنية، هو تأمين الأطفال ضد المخاطر، مش تجاه معناها مش تأمين مسؤولية تجاه الغير. يعني تجاه الغير كما يقولوا لي بارون اللي يجيو يروحوا بصغارهم، اليوم تجيهم وغدوة يجيبوا هذوك، هذيك تأمين مسؤولية تجاه الغير. تأمين المسؤولية المدنية تجاه الناس اللي يتعاملوا مع المؤسسة هذيك، من مربين ومن عملاء ومن غيره. ولكن تأمين الأطفال، تأمين الأطفال مازال حسب العقد ينجم يكون على بالنسبة لأسماء الأطفال معنا المتواجدين في الروضة في المؤسسة التربوية هذيك، وهذا يختلف على تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير. معناها لنا تأمين الأطفال هو تأمين خاص بالأطفال الموجودين داخل روضة الأطفال، تضاف له تأمين المسؤولية المدنية ولا تأمين التصرف في المؤسسة ككل، لأنه يعني بتعرف حتى المؤسسة هي بيدها في حاجة إلى تأمين. لأنك تقول لي أنا نأمن الأطفال، أنا صاحب مؤسسة تربوية معنا عندي روضة أطفال، نأمن الأطفال، نأمن الغير، هي وانا المشروع ككل هل هو مؤمن ولا؟ هذا ما خلاه من المجرد
1: تجهيزات اللي ساعات في بعض الأحيان تتخذ قرض حتى على البنك تصير تضامن ولا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معناتها وفلوس راهي معناها تعرف انت قداش تكلف،
0: معناها التأمين التصرف لاجيستيون معناها تاع المؤسسة كيف كيف زاد لازم معناها المؤسسة هذيك باش عملتها وباش كونتها معناها رأس
1: مال ربي حاله الإنسان.
0: لهنا زاد فما تأمين هو تأمين اختياري لأنه ما جاش به النص، لكن التأمين الاختياري هذا أكثر من إلزامي وأكثر من ضروري، لأنه في في في برامو دوام للمؤسسة التربوية ككل. لأنه اليوم إذا كان أنا نعمل روضة أطفال ونجيب كل التجهيزات ونحترم كراس الشروط ونعمل عقد تأمين الأطفال ونعمل عقد تأمين المسؤولية تجاه الغير، وأنا ما أمنتش على رأس المال هذاك الكل كي في نهاية المطاف كيف كيف فما مضار أخرى. وبالتالي اليوم كي نحبوا نحكيوا على مؤسسة معناها تربوية وتقدم في خدمات تجاه الغير، لابد أن نقعد مع الناس مختصين في مجال التأمين. عندنا خبراء في التأمين ما شاء الله، وإحنا في برنامجنا بركة كشفت معناها خبراء نستعانوا بهم في كل المجالات، ونلقاو عندهم تفصيلات معناها مهمة ومهمة جدا. الناس هذوما نوجه لهم تحية، والناس هذوما راهو كي نجي نعمل مشروع كما هذا لابد أن نستشير، ولابد نشوف لهنا لابد كي نمشي لمكتب التأمين. والمشكلة نتاعنا في المكاتب المحلية، المكاتب معنا المتواجدة في الجهات، وقتها فاقد الشيء
1: اللي يعطيه. إذا كان ما ينصحكش كما تحب
0: أنت تمشي له وأنت تقول له باش نعمل روضة أطفال، يقول لك باهي هو معنا الكونتراتيب اللي عندي ولا هو نوعية العقود. علاش ما تنصحوش؟ علاش ما تقولوش على تأمين الاستغلال، تأمين التصرف، تأمين اللي يضمن لك معناها الحماية للمشروع ككل. لأنه إذا كان ما تأمنش على المشروع ذاك من الحريق ومن الاضطرابات ومن بسائر المخاطر اللي يمكن تصير، معناها ما تعرف كم سيركوي نجم يحكم لا قدر الله في مشروع كامل معناها، وإضافة إلى العوامل الجوية والعوامل المناخية، كل ما هي فيه مخاطر على ديمومة وعلى استمرار المرفق هذا وللمؤسسة دي، لابد باش يكون هنالك تأمين احتياطي. احنا نقولوا تأمين الحيطة والتوقي باش اللي جور جي لا قدر الله وقت يصير الحادث يلقى في التأمين على الأقل ما يضمن له استمرار نشاطه بمعنى المباشر بتلك المؤسسة، وما يكونش معنى يضيع كما يقولوها الفائدة ورأس المال من جراء عدم معنى عدم أما يكون عدم درايته بالأمر هذا، ولا يستسهل الأمور هذه زاد الناس اللي تسهل عقود التأمين وما تأخذش بجدية مسألة التأمين حال حصول الخطر المخاطر، تلقى روحها في المحظور وتلقى روحها خسرت برشا، وكان وترجع بأثر ما أنا كانت نجم ترجع تقول يا ريت يكون عندي عقود تأمين، لأنه عقد التأمين هذاك ما يغلاش، وعقد التأمين هو الضمان الوحيدة لاستمرار المؤسسة وبقاها ديمومة النشاط.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو تيما كي نحكيو توا على وقاية المحل متاعنا ولا تجهيزات متاعنا، ما ننساوش اللي في كراس الشروط من بين الوراق اللي قاعدين مطالبين بأنهم أصحاب المشاريع هذه تجيبها وتستظهر بها، هي مجلة هي الورقة اللي تعطيها الحماية المدنية سلوحية المحل اللي هي جاءت في مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، واللي هي أساسية ومحورية باش نشوفوا احنا قبل كل شيء، خاطر كي قلت بكري كور سيركوي ولا مثلا ساعات معناتها احتكاك نتاع خيوط ضوء معناتها التماس نتاعها معناها ينجم يعمل حريقه ولا غيره، والا في بعض الاحيان المحل في حد ذاته في اشكاليات تراها الحمايه المدنيه اللي هي تنجم تكون تشكل خطر في المستقبل قبل حتى ما نعملوا احنا عقد التامين. فبالتالي اليوم هاك الوريقه هكيه والشهاده هكيه هي اكثر من ضروريه. وفي الأثناء وقت اللي نمشيو احنا المكتب التأمين الأقرب لينا ولا باش نتعاملوا معاه واللي سألنا عليه وقاعد يتعامل في علاقة بمشاريع كيما هكا، من المفروض كما قلت سيادتك انه يقعد معنا ويفسر لنا ويوضح لنا.

0: ده كيف كيف من المفروض انه يتفهم اللي الانسان في بداية المشروع. هاك تشوف استاذ اول ما يحل المشروع راه ما عندوش كليونات ما عندوش حرفاء في العادة انه خاطر انت لا تنجم تعمل اشهار الا شهرات باش تنادي العباد وتقول راني عندي تراوض اطفال الا ما تكمل كراس الشروط نتاعك من الف يا لا يا هي مش سهله
1: وتحصل على المصادقه زاده من
0: وتحصل على المصادقه وتركح امورك باهي ما ركحت امورك انت كان انت باش تحل مع عوده مدرسيه مثلا وعوده لرياض الاطفال ووقتها انت بيدك ما تعرفش شكون باش يجيك شكون ما يجيكش وقتها باش تبدا تعمل في الاشارات نتاعك وقتها باش تولي تعرف بالروضه نتاعك وقتها انت تكون من المفروض انك عملت الكونترا داسيورونس نتاعك على خاطر هي من الاوراق المطلوبه في الملف. بالتالي اليوم ساعات كي تغزر الملفات وكراسات الشروط تقول مانيش فاهم شنو اللي يجي قبل شنو. علاش كراسات الشروط في بعض الاحيان تحس شروطها مجحفه اللي هي ماهيش واقعيه 100%. نجم نعمل من الاول كونترا داسيورونس جلوبال بعد كي تمشي الحكايه وتبدا تجيني الحرفه نجي اما زاده مش عندي زوز اليوم صغيرات نجي لشركه التامين نقول لك اسمع اليوم عندي سمي لي فلان وفلان غدوه لو عندي اربع يزيدني فلان وفلان يلزمنا نفهموا الحكايه وهذه راهي شركه التامين ما تفسرها لكش ما تعطيكش حلول
1: اي ما تعطيكش حلول الحقيقه وكلامك معقول برشا وعلى الاقل قول لي نعمل عقد تامين انا معنا على اطلاق وبعد تفصيلات
0: تجي
1: من بعدي علاش قلت لك تدخل التشريعي لا مهم وديما تبحث على مقصد المشرع لانه كنت تشوف انت لهنا في الكره الشروط ما هو نص تشريعي هذا كره الشروط من النصوص التشريعيه المتعلقه بتنظيم نشاط رياضه الاطفال النص التشريعي ولا النص القانوني هنا احنا نبحث على مقصد المشرع ومرادي المشرع من من من وراء سن النص هذا علاش عمل الزاميه التامين لانه لهنا وقت نفهموا عمل الزاميه التامين لانه يحب يحافظ على المعنى على الاطفال من المخاطر ويضمن لهم التعويضات لهنا هذا الاصل. وقت نجيو في التفصيلات مع مؤسسات التامين في التفصيلات مع مؤسسات التامين لهنا الدور تاع مؤسسات التامين باش اول نص معناها التاويل الذي يتماشى ومقصد المشرع بهذا الخصوص وباش توجد معناها توليفه خاصه تضمن معناها على اساس تصنع عقود تامين ولا تعرض عقود تامين تضمن كل هالمخاطر هذه او جمله واحده ما يكونش على الاقل نوميناتيف في البدايه ونخليوا الاجراء نتاع التامين بالاسمي كاجراء لاحق لانه حتى في المنطلق نتاع حتى كي نبداو نسجلوا احنا في تسجيل القبول بالرياضه التالته فما حركيه وفما نشاط وفما احتمال المخاطر وبالتالي هنا التاويل الصحيح هو التاويل اللي يبحث على الغرض من عقود التامين اكثر من اللي يبحث على الشكليات. احنا ما عندناش شكليه ما عندناش شكليه مشكل تاعنا في الشكليه قالوا لي جيب الكونترات وهو كونترات اعطيني الكونترا الفاعل الكونترات العقد المنتج اللي بالحق اللي جورجي وقت علاش حكينا احنا قلنا حتى كي نعملوا اسقف معناها مش عاليه وماهيش تعويضات كافيه كيف مش الكونترات هذا الشكل اللي حاشي به انا حاشي بالكونترا اللي ينجم بالحق غدوه يغطي الاضرار لانه كل نشاط فيه احتمال مخاطر لابد ان يكون هنالك عقود تأمين تضمن تعويض لتلك المخاطر والتعويض لازم يكون تعويض شامل تعويض يرتقي الى حقيقه
0: الخطر في حد ذاته والضرر اللي نجم يسيب والتعويض قيمه التعويض خطر ساعات اللي قدر راهو كي تكون الله اللي قدر
1: حادث من الحوادث ينجم
0: الوفاه ولا اللي قدر مثلا فقدان عضو من الاعضاء ويلزم معناها بروتيز معناتها مشكل كبير فما حاجه اخرى تلفت انتباهي يا استاذ ومازلت ما لقيتليش حل معناتها ما فهمتش التوليفه ما بيناتهم تو احنا مثلا كراس الشروط الخاصة مثلا برياض الأطفال ولا غيرها مثلا ولا مصانع ولا غيرها أي محل مفتوح للعموم من المفروض تكون فيه شهادة الوقاية. علاش شركات التأمين نجم نقول نسأل السؤال هذا وأنا خاطر ما نعرفش ولا حتى نبدل السؤال نقول هل إنه شركة التأمين تطلب إنها تطلع على شهادة الوقاية ومدى وجود شهادة وقاية خاصة بالمؤسسة كي نعم أم لا؟
1: هو المفروض مش تطلب بركة المفروض تطلب ومفروض أنها تتحول حتى على العين لمعاينة المقر ومعاينة المحل اللي بيشقى فيه النشاط وتعرف مؤسسة التأمين عندها خبراء زاد هي في هذا المجال نتاع تأمين المخاطر ونتاع قراءة في المخاطر المحتملة بالنشاط المتعلقة بالنشاط هذاك وبالتالي اليوم إذا كان نحبوا نخدموا خدمة صحيحة مؤسسة التأمين اللي تحترم نفسها وتحب تخدم خدمة صحيحة تطالب المعنى الشخص المعني بالأمر بالشهادة الإدارية هذه اللي هو مستوفي كل الشهادات الإدارية ثم قبل ما تبرم لاخطاها تتحول عن بواسطة خبراها معناها تقع معاينة للمحل والتجهيزات الموجودة فيه ومدى توفر الحماية وتقدير المخاطر المحتملة هذا كل كي لازم يصير وبرشا شركات تأمين تعمل في الشيء هذا. ولو فما برشا شركات تأمين واحدة أخرى للأسف تكتفي بتصريحات معناها الشخص الراغب في إبرام عقود التأمين دون أن تكلف نفسها عناء معاينة المقر هنا، معناها مسؤولية ترجع لمؤسسة التأمين هذه. لأن في نهاية المطاف شوف ديما راهو تلوج على الجدوى، إذا كان ما تلوجش على الجدوى عندك شيء عندي هو كونتراتو، وهذا يحسب اللي هو باش قداش عمل من كونتراتو، ومؤسسات التربوية تحسب اللي هي هاو كملت الملف والحمد لله ورقة الأسيرونس خلطناها. راي مش حكاية، مش هذيك هي الحقيقة، لأنه الحقيقة هو اللي لازمنا نوفره أكثر ضمانات للسلامة بالنسبة للأطفال اللي يتواجدوا في الرياضة. الأطفال هذم شكون الولي اليوم ولا الولية اللي يقبل لك بولده موجود في محل معناه ما توفرش فيه شروط السلامة، ولا ما هوش مأمن المسؤولية المدنية، ولا ما هوش مأمن ضد المخاطر اللي تلحق بالأطفال؟ تقريبا قل ونادر معناه كتقول لي أنت هز صغيرك الروضة وتقول لي هذه معناه تمشي تطلع أنت حتى بالعين المجردة متلقى ما توفرش فيها ضمانات معناه ظروف السلامة الصحية، وزيد معنا ما تلقاش تأمين معناها كيف كيف تقريبا ما يقرب حتى واحد للفضاء. الناس كل كانت تلوج على النشاط المطابق للقانون، وبالتالي اليوم مؤسسة التأمين في بالي عندها دور كبير في هذا الخصوص، مش تكتفي ببرام عقود التأمين فقط، بل بالعكس يسمح قبل ما تبرم عقود التأمين تطلع هي شخصيا ويتحولوا على المكان. ونتفكر برشا حالات صارت العملية هذه مع برشا مؤسسات التأمين اللي وقت تجي تبرم عقود التأمين هي بيدها بعض الاطلاع وبعض التقرير انت الخبر انتها تعرض عليك معناها عقود تضمن على الحد الأدنى من التعويضات معناها اللي يمكن معناها الحصول عليها حال حصول الخطر المؤمن منه، وهذا في المقابل معناها تحدد لك معناها معلوم الاشتراك اللي واجب معناها أدائك على رأس كل سنة.
0: معناها لهنا أنا نقول تقريبا ما الكلام هذا اللي برشا شركة تأمين قاعدة تخدم بعلي
1: برشا
0: ما دام ما تتنقلش على عين المكان وما دام مش طالبة، تو احنا تو مثلا مش نعملوا تأمين كهرباء تطلب علينا الفيزيتا او موا
1: صحيح
0: خلينا في معلومة الجوالين أما الفيزيتا اللي الكهرباء معناها أمور
1: توفر فيها المواصفات الفنية
0: بالضبط بقطع النظر أما تتوفر فيها مادام فيها شهادة
1: مطلع فمعنا شهادة إدارية
0: جسمه هذاك تحب أنت بعد تقلبها تجيب خبراء كذلك حاجة أخرى أما على القليلة فما أمينيمون فما سوي معناتها أدنى اللي أنت يلزمك تطلع عليه وتشوف كما مثلا بالضبط حكاية شهادة الوقاية يلزمها تكون موجودة بالنسبة للمحلات واللي غالبا أستاذ في بعض الأحيان صحيح كراس الشروط تعطى وكذا ولكن الحماية المدنية كتجي ما تعطيش الشهادة هذه فما برشا مشاريع ما عندهاش الشهادة وبرشا ناس تو شو تغشش عليا اليوم وتقول لك اسمعني من أصعب ما ثم هاشات الوقاية علاش تحير علينا في في في المشاكل
1: في
0: البليف بالضبط اللي هو نورمال
1: هو مش بليف هو معناها
0: بالضبط هو وقتاش نحتاجه احنا ساعات تدخل المحل مثلا مهيئ للعموم تلقى المحل هذايا الدروج نتاعو صعيب طلوعه معناتها تلقاه في طابق أول وتلقى مثلا هو كيفاش يقول لك مثلا الحماية المدنية وقت اللي باش تعطي الكريتير نتاعها تقول لك على القليلة وقت اللي يهزوا مخرج السلامة وإلا المخرج الرئيسي ساعة خاطر نورمالمون كي يبدا طابق أول وطابق ثاني وثالث يكون عنده زوز المدخل وعنده مخرج سلامة به سينو يلزم الدروج اللي باش تطلع له يخرجك النقاله هيك هي اللي يخرجوا فيها مثلا انسان مصاب ولا غيره وفيها ديمونسيون انت ساعات تغزر له بالعين المجرده واحد على قايم قد ما ينجمش يعدي وتلقاه مفتوح للعمو وتلقى حتى اداره جهويه جايه وحماية مدنية موجودة على عين المكان وكله هو ما عندوش شهادة وقاية ويتمتع بتأمين المسؤولية المدنية اليوم على اللي قدر كيصير حادث مثلا في مثل هذه الأماكن تنجمش تدفع شركة التأمين بمثلا تدفع بحالة من حالات استثناء الضمان
1: بتبيع تنجم
0: اللي وقتها تتفكر وتحك راسها وتفكر اللي انت ما عندكش شهادة وقاية مثلا وسلامة بالنسبة للمحل هذاك
1: الشهادة الصالحة للاستغلال الفضاء هذاك نجم يكون نجم يكون حالة من حالات استثناء الضمان لانه قلت لك حالات استثناء الضمان في الحالة دي هي حالات استثناءات تعاقدية تلقاهم في الشروط العامة وما كعلاش قلنا راهو الشروط العامة من الأهمية ما كان باش ناخذوها ومن الأهمية ما كان باش نقراوها ومن الأهمية بكم ما كان باش نحترموها لأنه الشروط العامة هذيك هي شريعة المتعاقدين هذيك القانون اللي يربط ما بين مؤسسة التأمين والمؤمن لفائدته معناها ما بين روضة الأطفال وشركة التأمين الشروط العامة هما القانون اللي ما بيناتهم وحالات هذوما تنجم ترجع لكرات الشروط الخاص بتأمين نشاط رياضة الأطفال، تلقى فيه حالات نتاع حالات سنة الضمان، من ضمنها أنه يتبين أنه ما فماش الشهادة الإدارية الصالحة لممارسة النشاط بالفضاء هذاك، ولعدم توفر شروط، ولا معناها تعريض الأطفال إلى مخاطر معناها وعدم التوقي، برشا الاستثناءات كيف كيف نجم تلقاها في كرة الشروط العامة. وبالتالي لهنا معناها نؤكد مرة أخرى رأوا الشروط العامة لعقود التأمين هي الفيصل ما بين الطرفين، حتى في الإجراءات المتبعة رأوا، حتى باش نقولوا وقتاش نعوض وقتاش ما نعوض وكيفاش نعوض وكيفاش طالب التعويض وكيفاش مؤسسة التأمين تنجم تمسك حالة استثناء ضمان وغيره، كل شيء تلقاه في الشروط العامة. والمعناها نجاح عقد التأمين يكون مرتبط ورهين احترام الشروط العامة المتعاقدة عليه، لأن الشروط الخاصة ذيك تعطيك الأسقف، شنو أمنت وشنو الحدود نتاع التأمين نتاعك وشنو الحاجات اللي شريتهم في عقد التأمين، هذيك الشروط الخاصة. أما الشروط العامة هي تعطيك ما لك وما عليك، باش نجم الطالب وشنو مطلوب منك انت في المباشر في المقابل. هذوما لابد انه الوثائق هذه تكون معناها مرفقه وجوبا بعقد التامين، ولابد باش نطلع عليها، لانه اذا كان ما طلعش عليها القانون ما يحميكش من كل الاخلالات اللي يمكن تقع فيها واللي تخليك في وضعيه من وضعيات نتاع عدم التامين ولا استثناء الضمان. معناها تكون عندك في الاصل انت عندك كونترا داسيرونس، عندك عقد تامين، والفاليديتي نتاع الصلاحيه نتاعه مازالت ساري مفعول، وتلقى روحك راه هذا ما تنجمش طالب التعويض. الخلل انك ما احترمتش معناها بند من بنود اللي جابها الشروط العامه من عقود التامين، وهذاك علاش لازم نكونوا ديما على بين الشروط هذه، وديما الحيله في ترك الحيل، وديما في الامور الاصل في الامور الصحه والسلامه والمطابقه للقانون. لانه علاش؟ خاطر انت اذا كان تاخذ فضاء وتهيئك روضة الاطفال وهو فيها النقائص الكل كاي اللي انت كنت تستعرض في البعض منها، بطبيعه الحال انت بيدك ماكش مقتنعه، ولا كصاحب مشروع ماكش مقتنعه باللي الفضاء هذاك مهيئ كما يجب قانونا لاستقبال الاطفال ولا لتعاطي نشاط رياضه الاطفال.
0: على كل حال الحديث بقيه استاذ، باعتبار انه شو لازمنا نشوفوا الاجراءات واجبة الاتباع في صوره ما اذا صار الحادث اللي قدر اللي امنا من اجله، واذا كان فما اجراءات قانونيه يلزمنا نقوموا بها، شكون اللي يقوم بها؟ هل هو صاحب روضه الاطفال؟ هل هو الولي في حد ذاته؟ احنا ونوعيه الحادث اللي قدر اللي تنجم تصير. دونك الحديث بقيه ان شاء الله الخميس الجاي، احنا نهار السبت ان شاء الله نتلاقاو من خلال عوده برنامج في دائره القانون من 10 الى نصف النهار. هذا ان شاء الله موعد نضربوه مع الساده المستمعين والمستمعات اللي المده اللي فاتت فقدونا في الوقت، واللي كنا نتعداو من 9 ل 10 في استشارات قانونيه، اليوم نرجعوا ان شاء الله لموعدنا من 10 الى نصف النهار.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الناس اللي تتبع البرامج القانونيه تلقى فيها معناها ما تبحث عنه، وراهو التعليم معناها أقول لك معناها الثقافة القانونية لأنه أساسية وضرورية باعتباره أنه لا يعذر جاهل بجهله القانون، نعاودها ونقولها وهذاك هو الصحيح، ولا غالب على اللي يقبلها يقبلها ولا ما يقبلها
0: شيني ما قبلتهاش شيني ما قبلتهاش. خلينا نقول علمني القانون لأصير أو لأكون حرا. إن شاء الله نتلقاو نهار السبت. الشكر جزيلا سيد محسن قابوج مستشار قوانين البرنامج، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: برنامج برعاية
1: شنو هو برنامجك في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله ماني عملت أكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات أسيرونس سوم ومش بعيد على سوم لاسيرونس أوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات أسيرونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم.
3: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: في التأمين.
5: التمام 10 صباحا بإذاعة المنسير.
6: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
5: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي وهي درجة إنذار كبيرة إلى ولايات الساحل سوسة والمهدية والمنستيرة. ويتميز طقس اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وقد تتسبب الأمطار الغزيرة في فترة قصيرة في تشكل السيول وفيضان الأودية والمناطق التي عادة ما تشهد تراكم المياه. أكد منصف عمارة مدير مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بسوسة أن إنجاز المحطة في مراحله الأخيرة وستدخل حيز العمل في غضون شهرين على أقصى تقدير. وأوضح في برنامج نبض الجهات بإذاعة المنستير أن عملية مضاعفة حجم الإنتاج إلى 100,000 متر مكعب يوميا لن تكون معقدة وستقتصر على توفير وتركيب المعدات. انطلقت اليوم السنة التكوينية الجديدة في المراكز الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وفق نظام جديد يشمل 4 دورات تكوينية بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 26,000 موطن تكوين من بينها 6,000 لحاملي شهادات البكالوريا. ينظم ديوان الحبوب اليوم تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمدينة العلوم بتونس ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صبة 26,000 والاستعداد لموسم البذر القادم. يحل وفد بريطاني رفيع المستوى بتونس اليوم في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. نهاية الموجز نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: الخير. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معانا، مرحبا بكم في موعد جديد، موعد جديد نرجعوا فيه لبرنامجنا من المجتمع في الشبكة الحالية. طبعا خرجنا من جو السيف وفصل السيف، وباش نرجعوا لمواضيعنا اللي تهم حياتنا كل يوم وديما وفي كل الفصول. مرحبا بالجميع في المتابعة والاستماع. إذا نرجعوا مع بعضنا لبرنامج من المجتمع، اليوم حصتنا الأولى في الشبكة الحالية. كما العادة موضوع جديد، ليكيب هي نفسها، طريقة التقديم فيها بعض التغييرات بالطبيعة اللي باش تكون إن شاء الله إن شاء الله نسيروا على وتيرتها كامل البرمجة. على يميني وكما العادة الأستاذة وئام القويدي البسيكولوج نتاع برنامجنا. صباح خير وئام.
1: صغيراتنا الكل وحتى الكبار دادا ربي يوفقكم.
0: أمين. الدكتور لطفي قح الأستاذ في الطب النفسي، أيوة اللي يهرب في السخانة.
2: أهلا بك سعادة ثريا، وتحية طيبة ليك الوئام سهام ولكامل فريق البرنامج من المجتمع والكل مستمعاتنا ومستمعينا، اللي يسعدني أن نجدد اللقاء معهم في مستهل هالشبكة الجديدة هذه.
0: المستمعين يسألوا عليك دكتور، بعثونا حتى ميساجات وكذا، شنو حوالك في الصيف، اش عمل الدكتور؟ قلت له راهو في عطله. بون عطله بين ظفرين.
2: نعم. هو باش الانسان حتى باش يبدا فما تجديد الافكار ما فيها ياس، راهو استراحه المحارب مهمه.
0: نعم. اذا كان عندك لاتو هذاك انك نعم. تختار انك ترتاح. سهام الدرعي تواصل في الفريق بكل اجتهاد العمل الصحفي. سناء عندك مهمة جديدة هي لاتاك متاع البرنامج، اللي هي لاتاك ربما المستمعين بنقوله اللي هي مقدمة البرنامج وطرح الإشكالية وطرح الموضوع باش يكون عندك أنت. معناه احنا مش نقدموا الموضوع إلا بعد المداخلة نتاعك أنت، واللي باش تكون بالقلم نتاعك تكتب لنا كل مرة حكاية صغيرة بأسلوبك اللي عودتنا به، وندخلوا للبرنامج مباشرة بالحكاية هذه. به اليوم يرافقونا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وتستناكم كالعادة على 73 460 800. معنا نجلة طيب بن محمد في الإخراج الرقمي للناس اللي تحب الصوت والصورة بالطبيعة، وتغرموا الناس الكل بالصورة. لطفي المكي رافقنا في الهندسة الصوتية للبرنامج وإخراجه من الناحية التقنية. مرحبا بكم الكل في الاستماع، ما تنساوش تفاعلكم. سهام باش تبقى ديما تستناكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، التفاعل في موضوع اليوم واللي باش نلتلقوا فيه مع سهام. قلت لك والمقدمه باش تكون عند سهام بحكايه، الحكايه وما فيها. سهام يلا نبداوها.
3: نبدا حكايتنا اليوم على امرأة كيف برشا نساء تعيش في صفاء وهناء، تعيش مع عائلتها رجلها وصغارها، تخدم ولا هي بيهم وبدارها. خديجة امرأة كيف برشا نساء، رمز العطاء والسخاء، تعطي من غير لا شكر ولا ثناء، تعطي من غير اكتفاء وكل شيء دون استثناء ولا رجاء. المهم هي تكون للعائلة انتماء ويعيشوا في هناء وصفاء. خديجة امرأة بشوشة ضحوكة مضخمة، خدمتها مرموقة وتفاصيل صغارها باللهوة منقوشة. اللي راها يقول المرأة محلاها كلها انشراح وحياتها كلها نجاح وفلاح ونهارها كله ارتياح، لكن السماح وكما قالوا اللي وراه الرياح عمره ما يرتاح. مش كل تعب يبان على الوجه وموش كل وجه يضحك مرتاح، ساعات يخبي الوجيع والجراح. وخديجة بدأت تتعب من التفكير من التبرير من الانتظار من الخوف وحتى من الانهيار. بدأت تتعب من نهار يشبه الكل نهار، من ليل يطول بلا قرار ومن وجع ما عندوش عنوان ولا مقدار. صحيح ربي هو الحامي والستار، لكن السكات مش حل ولا أفار. خديجة بدأت تتقلق والأيام بدأت تتشقق والضحكة بدأت تسرق، وللعائلة والخدمة تعدى التعب والقلق. في الخدمة صاحبتها شافتها وعلى حوالها سألتها، بكلمة لباس غمتها وبكلمة الحمد لله سكتتها، وبكلمة هانيك الناس الكل بلفتتها. جاوبتها صاحبتها، يا خديجة ما تخليش الوجيعة تكبر وتزيد، احكي ما تخبيش، وإذا ما نجمتش شوف مختص ولا طبيب، مش ضعف ولا عيب، وخلي الأمل قريب. تفاجعت وردت عليها، أمرك عجيب وطلبك غريب، ما زلت ما عنديش من الهبال نصيب يهزني لطبيب. تعديت ليامات وزادوا التقلقات، في النهار غابوا الضحكات وفي الليل يكثر البكاء والدمعات، وتتحير الوجيعات، يهرب النوم وتكثر التنهيدات وتتخلط الحكايات، تتحير الذكريات وتزيد معها الحسرات وتعمق المعاناة. فقدت حب الحياة وضيعت الأمنيات، ما عادش تعيش اللحظات، ذبلت النظرات وزادت المعاناة. هذه حكايتنا، نخليو السادة المستمعين يشوفونا اسكو خديجة مش تمشي تسمع كلام صاحبتها ولا شنو مش تعمل.
0: وقداش عنا من خديجة في مجتمعنا، ومش كان خديجة، تنجم تكون خديجة وينجم يكون
1: سارة وعبد السمد
0: ولا يعطيك سارة وعبد السمد ومحمد وعلي وكل هذه الحكاية. إن شاء الله في كل مرة في البرنامج باش نبدأ بحكاية حد. اليوم حكينا على خديجة. مرة أخرى نحكيو على حد آخر ونوع إن شاء الله، مرة راجل مرة مرة. دكتور لطفي قحة، إذن موضوعنا واضح للجميع، احنا باش نقدمو في كلمتين. الموضوع اليوم كبداية كمدخل للشباب بكة كاملة في برنامج من المجتمع، باش نبداو متى نراجع الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي، وما الفرق بينهما، وكيف نميز بين المعاناة الطبيعية والاضطراب النفسي. انتم زوج موجودين، احنا عنا الاثنين، وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله قد ما نجم اليوم، خاصة حكاية الفرق أن نوضحوها بالبيه.
2: نعم.
0: دكتور، كلمتك أنت في تقديمنا للموضوع، وكذلك نستنى كلمتك أنت أستاذة وإما لقويذي، وشنو السؤال اللي باش تطرحه بالطبيعة ونواصلوا فيه معاك في تحليل موضوعنا.
2: شكرا. هو في البداية من المهم باش نأكدوا على أنه الطبيب النفسي والأخصائي النفسي وهما الاثنين زوز شراكات، سوسون دو بارتنير في مجال الصحة النفسية. كل طرف منهم باش يساهم في نطاق خصوصية التكوين متاعه، باش فاش يساهم، باش يساهم في رعاية طالبي الخدمات وفي مساعدة الناس اللي تحتاج واللي تبحث على استعادة التوازن النفسي متاعها وفق الاحتياجات الفردية لكل طرف، لكل شخص معناها لطالب الخدمة. هزوز شركاء معناها الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، رغم الفروق اللي بيناتهم متى نستعرضوها، واللي هي الحقيقة في كلمتين تتمثل في نوعية التكوين العلمي لكل طرف، إضافة لطبيعة التشخيص متاع كل واحد منهم وللأساليب ولطبيعة التدخل العلاجي وللوسائل متاع العلاج المتاحة للطرفين، واللي هي زادة مختلفة مع زيادة التأكيد أنهم الاثنين أي الطبيب النفسي والأخصائي النفسي وهما يكملوا بعضهم، وفي الغالب يخدموا فرد فريق، يخدموا ويعملوا مع بعضهم ضمن فريق واحد، الهدف متاع الفريق هو خدمة المريض. نجيو توا لتفاصيل الفوارق. الطبيب النفسي، نبدأ بالطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو كيما يدل عليه طبيعة الشهادة العلمية متاعه، لوتيتر نسميه لوتيتر أكاديميك متاعه، هو طبيب. بعد ما كمل الدراسة متاع الطب متاعه، بعد ما قرأ في كلية الطب، عمل الاختصاص، كمل الطب العام متاعه، أخذ الدكتوراه متاعه، ثم عمل الاختصاص في مجال في التخصص متاعه اللي هو الطب النفسي. هالمجال هذا متاع الطب النفسي، الاختصاص هذا يمكن من معرفة طبية نفسية شاملة، معناه هو عمل تكوين ساعة في الدن الكل، هو أصله جنراليست، ثم تخصص في ميدان الطب النفسي. وهالتكوين هذا باش يخليه يفهم مليح وأكثر العلاقة بين النفس والجسد، وباش ينجم يشخص الاضطرابات النفسية بأنواعها، ومن بينها الاضطرابات العضوية المنشأ نسميها، لأنه هذايا هو معناها في التكوين متاع الطبيب النفسي اللي يميزه على الأخصائي النفسي، معناها الاضطرابات العضوية المنشأ اللي عندها صلة بمرض بدني أو عضوي. معناها فما أمراض، نعطي مثل، معناها إنسان اللي عنده اضطراب غدة درقية مثلا، ينجم يكون عنده اضطرابات نفسية ناتجة على خلل عضوي اللي هو طبي، وإلا إنسان عنده مرض صرع إلى آخره، ما نشوش نستعرضهم الكل. تكوين الطبيب النفسي يمكنه كذلك وزادة باش يطلب التحاليل والاستكشافات والفحوصات التكميلية عند الحاجة لاستبعاد الأسباب العضوية، وإلا لتبيان الأسباب العضوية التي تكون التي تنجم تكون عندها علاقة بالعلامات النفسية التي تظهر عند إنسان معين. ثم كذلك هل التكوين هذا ينجم يخليه يستعمل وسائل علاج بمختلف أنواعها، اللي هي أولا النفسية، لأنه هذا التكوين هو تكون في مجال العلاج النفسي، ثم كذلك عنده بصفته لأنه أكاديميا طبيب عنده الإمكانية باش يوصف الأنواع البيولوجية للعلاج أي الدوائية، وينجم يختار الدواء المناسب، ينجم يتابع الأثار الجانبية للدواء اللي لازم بريسكري معناها وقع وصفه وتعديل الوصفات إذا لزم. الالتجاء ومراجعة الطبيب النفسي تكون في العادة في حالات الاضطرابات النفسية، نسميهم الأمراض أو الاضطرابات النفسية اللي تكون فيها الأعراض شديدة من نوع حالات الاكتئاب أو اضطرابات القلق المعيقة للحياة اليومية وحالات الفصام مثلا، نعطي بعض الأمثلة، وحالات الاضطراب الثنائي القطب والوساوس القهرية والحالات الإدمان. توا هذا فيما يخص معناها الخصوصيات متاع عمل الطبيب النفسي. نتعداو لل في المقابل الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي هو مختص في علم النفس، ما هوش طبيب. تكوينه الأكاديمي هو في مجال العلوم الإنسانية، وتكون كذا كان كل الكلية أنشأ فيها الطبيب النفسي هي كلية الطب. الأخصائي النفسي قرأ في كلية الأداب، وهو يقوم في
0: العلوم الإنسانية.
2: العلوم الإنسانية أي.
0: مش الأداب، حاجة أخرى.
2: نعم أي. هو
0: هما أي هما في تونس مع بعضهم
2: في تونس يقوم بتربصات فيما بعد، معنى بعد التكوين النظري نتاعو يقوم بتربصات، والتربصات تمكنه باش يقيم السلوك، باش يقيم الانفعالات، وبعدها يختص في إجراء المقابلات النفسية، يختص في إجراء الاختبارات والمقاييس النفسية، وكذلك في تقديم العلاج النفسي بمختلف أصنافه ومدارسه. بعض الأمثلة: العلاج الداعم، البسيكوثيرابي سوتيان، العلاج التحليلي، العلاج الأسري، العلاج المعرفي السلوكي، معناها المدارس الكل متاع العلاج النفسي. العلاج النفسي الأخصائي النفسي ما يوصفش الأدوية، يركز على مساعدة الشخص باش يفهم المشاكل متاعه، باش يفهم نزاعاته، باش يخليه يغير نمط تفكيره وسلوكه المش صحي، باش يكتسب مهارات. معناها المريض وقت اللي يتابع حصص مع الأخصائي النفسي، الهدف منها هو أنه يكتسب المريض أو طالب الخدمة مهارات متاع تأقلم، ومهارات في حل المشاكل حسب طبيعة، حسب طريقة العلاج النفسي اللي مش يقع اتباعها. بعد استعراض أهم الفوارق بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، من المهم باش نزيد نذكر ونأكد أنه العديد من طالبي الخدمات والمرضى ينجموا يستفيدوا من التعاون والعمل المشترك بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي، وهذا قاعدين نقوم به احنا في المؤسسات وحتى في الأمور الخاصة. نكمل من فضلك. ينجم مثلا شخص يعاني من حالة اكتئاب، حالة الاكتئاب تتطلب علاج دوائي، يتلقى علاج دوائي من طبيب نفساني يخفف له من شدة الأعراض، يحسن له مزاجه، ثم بعدها ينجم يحتاج لجلسات علاج نفسي باش يتعلم مهارات متاع وقاية من الانتكاس، وباش تتحسن نوعية علاقاته، لأن ذاك سيد لا بريفونسيون. وقتاش نراجعوا الطبيب النفسي ولا الأخصائي النفسي، وبشكون نبداو؟ في الواقع ما ثماش قاعدة، لكن الجواب بسيط. إذا الأعراض وإذا العلامات تكون خفيفة، من نوع توتر بسيط، من نوع صعوبة تكيف، من نوع مشكلة أسرية، من نوع ضغط مثلا أثر على نفسية الإنسان، ينجم يكون الأخصائي النفسي هو نقطة البداية. في المقابل إذا تكون الأعراض شديدة، إذا تستمر لفترة طويلة، إذا تأثر برشا على الدراسة أو على العمل، إذا كانوا على الدراسة إذا كان الإنسان صغير، ولا على العمل وعلى العلاقات، وإذا كان الإنسان كبير، ولا إذا يصاحب يصاحب لو تابلو اضطرابات في الإدراك متاع الشخص، ولا أفكار غريبة، ولا أفكار مؤذية، في الحالات هذه من الأفضل مراجعة الطبيب النفسي. في ختام هالمقدمة، الطبيب النفسي والأخصائي النفسي زوز معالجين، سوسون دو سوانيون، يشاركوا ويكملوا بعضهم في الرعاية النفسية. مجالات تدخلهم تنجم تختلف، لكنها تلتقي في هدف المساهمة في مساعدة الإنسان على استعادة التوازن متاعه.
0: به دكتور، مش موافقتك في حاجه واحده، اني مقدمه مش مقدمه. استاذه وائل، احنا بحذنا البسيكولوج تاو دكتور. نعرف انتم تخدموا معكم وتتعاملوا.
2: هو السؤال الاول في
0: هو السؤال الاول فوالا. دخلنا في البارتي اللي هي مهمه، وان شاء الله اذا كان عندنا تساؤلات زاده باش نعاودوا نرجعوا لها الحكايه. خاطر صدقني دكتور، ما تتصورش قداش الانسان، الناس العاديين، نحن المواطنين العاديين ما نفرقوش. فما شكون يعمل فرق بسيط، يقول لك والله نرتاحوا للبسيكولوج خير، خاطر ما يعطيش دواء، ما يعملش تحاليل يعني. فهم الورك انت هاك وضحت انه فما حالات يلزم، وهذا اليوم احنا على فاش نحكيو، فما حالات يلزم طبيب سي طبيب، ويلزم الاثنين زاد مع بعض. استاذه وئام القويدي للبسيكولوج،
1: ربي قبل ما نبدا حتى شيء، خاطر هو راهو سي سيغ ان ما راهي تسمع فيا، والدكتور راهو حرود لها وما جايه حالكل على خاطرني في الباك. وقت اللي خذيت الباك ما توجيت المونسيون، قالت لي تمشي ميديسين، وعملت كل شيء باش نمشي للبسيكولوجي.
0: برشا يحبوها يا
1: نفسر عليك اليوم رساله لماما.
0: العلوم الانسانيه والاداب، لا هو ما عندوش علاقه بالاداب، هو الحقيقه احنا بيدنا كنا قبل ديما نتسائلوا علاش حطوهم فرد
1: لا هما لا اصلا كليه مع بعضهم. هما راهو في ان سيرتين بيريود حبوا يعملوها وحدها، مي ايتون دوني انه عندها هيستوريك كبير برشا، الفاك 9 افريل علوم انسانيه سيتي با بوسيبل هيستوريكمون بارلون عندها تاريخها ما نجمتش تتنحي.
0: ايوا كي نقسموا الجامعه التونسيه وقت حتى جامعه الاداب والحضاره يكون تراو فرق كبير علاش حطينا مع بعض.
1: مي بون هما حاولوا برشا محاولات راه حتى التكوين نتاعنا نمشيو حتى لفاك دو ميدسين نمشيو للكامبوس نمشيو لبلاصه بلايص على خاطر التكوين نتاعنا فيه برشا حاجات مختلفين.
0: انا قاعدين تعرفوا عليكم تورا وهذايا تابع الاختصاص. ايوا
1: خليني باش السؤال اللي حبيت ندخل به هو ساعة
0: اللي حبيت تقوله سمحني وإيمة
1: هو
0: أنه راه تكوين علمي
1: مش
0: أداب ولغات وكذا هذا اللي فهمناه
1: هو تكوين علمي
2: هدي
1: مش تحكي أخي النفس مكتوبة في القرآن أعطيوني أي اختصاص طبي مكتوب في القرآن مغنان عندكم فما كان النفس اللي باش يحكي نفس احنا البدن متاعنا عنا بدن عنا نفس وعنا روح إذا احنا نجمنا نوازنوا ما بيناتنا باش نعيشوا حياتنا هذا باش نبداو متفاهمين فيه دونك هيك علاش مهم برشا البرنامج نتاعنا وهذا يعني نبداو
0: اليوم احنا تركيزنا اصلا على هذه راهو
1: اي افكتيفمون
0: اي وقتاش بسيكولوج وقتاش بسيكياتر الفرق ومؤكد انه كل واحد دوره اللي ما نجموش نستغناو عليه ولكن وقتاش هذا وقتاش هذا هي اللي فيها شويه نحبوا نفهموا الحقيق
1: ايوا
0: قد من اختصاصك
1: بس أنا هي قبل كل شيء الفرق هو حكاه برشا دكتور أنا حب جوست نزيد إضافة صغيرة راهو مش واحد للناس العاديين وراخر للناس المرضى راهو سي با سا البسيكولوج راهو ينجم يعاون الناس اللي ما همش مرضى ويكمل اللي عندهم دي ديفيكولتي ويحاول يعاونهم باش يفهموا أفكارهم مشاعرهم يخليهم حتى السلوكات اللي عندنا ساعات فيهم إشكاليات ناقشنا برشا حاجات في الصيف اللي فات
0: أنا علاش ضحكت على خاطر أنت قلت للبسيكولوج البسيكولوج ينجم يعاون حتى ناس اللي ما همش مرضى على خاطر هنا عندكم دخلاء على المهنة قاعدين يقلقوا فيكم في الحكاية هذه يمكن الطب لي اللي هما لي كوتش دو في
1: هات لي كوتش دو في جديد اسمعني كوتش دو في باش يعطيني مهارات باش تشجعني باش تعطيني تحفيز اوكي ميساج يقفغات
3: حتى باش يسمعني
1: اذا يتعدى
0: لا ما يعرفش يسمع
1: اذا باش تتعدى هي راهي مهارات
3: ما يسمعش كل
0: ما يعرفش
3: يعطيك وصفه جاهزه للناس
0: ما يسمعش كي البسيكولوج احنا تخلياتر خاطر الناس اللي تحكي لهم
3: اي مهم الفرق
0: يسمعوا بطريقه غير الناس العاديين
1: هي الإشكالية كونه هو راهو وقت اللي يتعدى جست تبقى عند فكرة الإيجابية وانت ما عندكش تحسس جست تخدم على الإرادة متاعه وقت اللي إنسان الإشكالية متاعه تتعدى النيفو هذاك باش تولي تحسوا بالذنب في بلاصة لا تعاونوا باش تضروا دونك لهنا يولي هو شو اللي يقول حتى في مرضي فشلت دونك الاشكاليه لهنا راهو الكوتش دو في عنده نيفو معين ما نجمش يتعداه وراهو احترام حدود كل مهنه يعطيها قوتها اذا واحد يحب يتعدى حدود المستوى اللي بعده وقتها باش تدخل بعضها الامور وحد ما باش يعاون اللي باش يضر هو الطالب الخدمه كما قال الدكتور يعني احنا لهنا الواجب نتاعنا انه احنا نعاونوا اللي حابب اللي طالب حاجه باش يتعاون يعني اني كي تقول لي كوتش دو في باش يعطيني مهارات باش يحفزني باش يقول لي كيش تنظم وقتك باش تعمل كذا يقف غاد
0: يقول البسيكولوجي نجم يعطيهم الكذوم
1: ينجم يعطيهم
0: ويعطيهم لك بطريقه مدروسه خير وعلى باز علميه احسن معناها الحقيقه
1: صحيح
0: ماني انا علاش خاطر مش كيما انسان مختص وانسان مع اختصاص وسامحوني معناها شوفوا تكوينهم واحد راهو ساعات فما ناس تمشي لهم انا نقول تزيد الامور
3: تتعقد
1: مش شكون اهم انا اللي يهمني مش شكون اللي اهم
0: لا لا اختصاص شكون انا ما نحكيش على اهميه الناس كل مهمين اما
3: كل حد مهم في مجاله
0: اختصاص صحيح
1: انا اللي يهمني المستمع يعرف شنو يحتاج
0: فوالا
1: هذا قوت معنى أنت كي توعين نحن في برنامج إذاعي قوتنا كي تقول له أنت تميز ما بين مش شنو قدامك في الفيترينة أنت شنو محتاج يعني أنا كي مش نلقى ما نعرفش يعني 6000 حاجة مزيانة هذا روبا هذا صبات هذا كذا أنا نعرف روحي شنو ما نحتاج مانيش باش ناخذ اي حاجه على خاطرها حلات في عينه على خاطرها تراند على خاطرها حاجه شنو محتاجين احنا وهنا فما فرق بعيد باهي وقتاش نحتاجوا الاخصائي نفسي وقتاش نحتاجوا للطبيب نفسي نعاود ونقول راهو الانسان ماهوش محتاج يكون مريض نفسي باش يطلب مساعده نفسيه على خاطر احنا اون جينيرال نستناو باش نخليو الامل الالم مش الامل الالم الألم يكبر برشا نومي تخرب العلاقات تتعدم الخدمة تتراجع بعد نقوله أي توا لازمني نشوف مختص راهو الصحة النفسية كما الصحة الجسدية راهو كل ما تدخل بكري كل ما يكون الريزلتا خير كل ما يكون الوقاية أسهل.
0: دونك العلاج خاطر اذا كان بدينا نمرضوا ما عادش وقايه تولي علاج.
1: كي تدخل من بكري باش تولي وقايه من الامراض. خاطر نبداو متفاهمين خاطر البسيكولوج باش يدخل معاك
0: من المضاعفات خلينا نقولوا
1: قبل المرض وكي تطويل الشده وتطويل المده باش نوليو نحكيو على امراض نفسيه. دونك هاك علاش قال الدكتور قبيله راهو الشده والمده والتكرار والسياق والتاثير على الحياه مهمين برشا. دونك قد ما ننتبهوا لهم قد ما يكون خير. دونك هذوما ردوا بالنا منهم. حاجه ثانيه اللي نحب نزيدها اني يعني راهو ما نحبش بالطريقه هذه ان مرضنا حياتنا الطبيعيه ونقعد نركزوا على كل مشكله ونوليو الناس كل مرضى ومشكلنا تعبين وميم طون ما نحبش كل نستسهلوها الحكايه الكل والناس كل عادي ما فما حتى شيء وعادي وتحملوا وهاتا نحكي لصاحبتي ومشيت الحكايه وهو تو نصلي ركعتين ومشيت الحكايه. لا ردوا بالنا الروحانيات زاد مهمه برشا. إذا زاد من توا نحب نقولها في المقدمة باش من بعد حتى المستمعين سختنوا باش يسألون عليها. الروحانيات مهمة برشا برشا برشا. يعني أنا ما نجمش نقول واحد عنده ديبرسيون خاطر ما هوش إيمانه قوي. لا سي با فغي. الإيمان راهو المرض النفسي كما المرض الجسدي راهو ابتلاء. ينجم تمرض بمرض نفسي كما تمرض ساقي كما تمرض يدك كما تمرض عينك كيف كيف. لكن الإيمان القوي يخلينا نتحداو ونتعداو برشا مشاكل نفسية بقوة إيمانية صحيح. لكن البعد على ربي يعمل هشاشة نفسية. الزوز موجودين. دونك البعد على ربي ما هوش باهي وإني نقول راهو على هذاك مرض خاطر بعيد على ربي ما هوش باهي. الزوز غلطين. دونك من الأول نبداو متفاهمين مع السادة المستمعين الكل
0: معناها العقيدة متاع البشر اللي هي في الجانب الروحاني مهمة
1: مهمة
0: بقطع النظر على أي ثقافة نحكي ولا أي دين نحكي وخاطر احنا خاطبوا في الإنسان راهو طاو نحكيو في
1: هذاك الجانب أنا قلت لكم راهو احنا إنسان مكونين من نفس وروح ولا. وبدن دونك احنا باش نهتموا بصحتنا البدنية روحانياتنا مهمين برشا ونفسنا زادة مهمة برشا. دونك قد ما نهتموا بهم قد ما نكونوا متوازنين قد ما نجموا نعيشوا. وكما باش نشوفوا طبيب على خاطر عينينا ما تشوف بالكدي كيما نشوفوا اخصائي نفسي ولا طبيب نفسي على خاطر عندنا مشكله وما عادش قابلين حياتنا كيف ما هي.
0: هو نعرف اللي الاختصاص هذايا اذك علاش لتو ما تفهمش اي وديليكا لكنه مهم وما نعرفش هو يمكن وقتاش بداو يحسبوا ولا بداش الارقام بدات تطلع ولينا هنا نحسبوا توا حتى شعوب شكون اللي فيها اكثر ديبرسيون شكون اللي فيها اكثر ما نعرفش انا فوسام علاش على خاطر نحس وانه الطب النفسي بكل دومين ما دكتور ما يتسمش قديم برشا كيما الامراض العضويه والناس قاعده تفهم فيه على اهميته خاطر
1: ابن سينا ابو الاطباء الكل هو اللي اول واحد اهتم بالنفس راهو والنفس كانت
0: عندك دكتور هذه طب النفس
2: في من اول الطب في ميدان تاريخ الطب في صفه العام
0: مش كلمه
2: قبل كانت كانت النظره انسيكلوبيديك ما كانش فما اختصاص كانت وكما قالت ابن سينا وابن الجزار والاطباء القدم كانوا موسوعيين
0: فوالا ما حطوش ما كانش اختصاص منظم كاختصاص وكذا اي فوالا
2: موسوعيين وكانوا تلقى حتى فيهم الا تقاهف فيلسوف
0: صحيح هما كلهم
3: كلهم
2: في الطب زاد شمولي معناها يكتب لك في كل شيء معناها
0: انا نحكي كطب نفسي كاختصاص ملامحه واضحه جديد يتسمى
2: جديد
0: مشكلته
2: في العشريات الاخيره كي بدات الامور تتوضح لكن اللي تحكي فيه انه الصعوبه ما تعرفش علاش لانه هو يشمل ثلاثه عناصر معناها الانسان هو كائن بيولوجي نفسي اجتماعي والثلاث عناصر هذه ثلاث عناصر متداخلة معناها كي نعطي مثلا أنت اجتماعيا عندك ضغط في خدمتك ولا ضغط في أسرتك ولا كذا هذا يأثر على النفس ويأثر على الجسد وكذلك عندك مشكلة جسدية تؤثر على نفسيتك وعلى حتى حياتك الاجتماعية فما تداخل معناها لاتر ما إتون أونيتي بيو بسيكوسوسيال وبالتالي معناها الكائن البشري هو كائن معناها فيه ثلاث عناصر متكاملة وتؤثر كل عنصر يؤثر في العناصر الباقية وهذا علاش هذاك علاش النظرة بيزماش تكون أحادية وهذاك علاش حتى التكوين سواء كان طبيب ولا حتى أخصائي يلزم يكون عنده تكوين في الإنسانيات مثلا أنت وإحنا حتى في كلية الطب وحتى للأطباء فقط ترى مش بالضرورة الطب النفسي التكوين في الإنسانيات سميه ليزيومانيتي مهم لأنك باش تاخذك الجانب هذاك اللي هو يدخل في شخصيتك. وهذا هو اللي يخلي نوعا ما كما قلت تحكي انت نوع من الصعوبه في مش كما انسان معناها مختص في الكلى ولا مختص في امراض القلب والشرايين معناها واضح الحدود.
0: هي صعوبه، هي صعوبه الكبيره تعرف وين واللي هذاك علاش احنا طرحين الموضوع عند الناس العاديين، وانه باش يقبل الاختصاص هذا متاع الطب النفسي حاجة باقي ما زالت
2: نشوفوها على ماهيش الموانع شنية.
0: ما عندوش 39 سخانة باش يعرف كذا ويمشي باش يقولوا له قريجم، ولا ما عندوش وجيعة في جنبه باش يمشي يقولوا له كذا، ولا وجيعة في ظهره ولا حتى في رقبته ولا كذا، ولا نفخة ولا كسرة ولا اللي هو. هذه هي المشكلة. اون بلوس حتى الأسباب متاع الأمراض النفسية ذيك علاش أنا قلت توا اليوم وليت الناس تحسها معناها ما فايقين شكون يمشي وشكون
1: بعد الكوفيد.
0: اي فما ضغوطات على البشر في العالم الكل. هو قال لك عوامل اجتماعيه ما بين الاسباب المعده وما نعرفش انا ولونجين وكذا، مش العوامل الاجتماعيه اسمك تكون ضرب فيروس ولا
3: جاك عرض شوك تيرميك
0: ولا حاجه. لو كل الامور النفسيه هي اللي تدخل فيها العوامل الاجتماعيه.
1: الفكره انه المستمعين اون جينيرال في العالم اجمع بعد الكوفيد وبعد ما كل واحد شد بعد على الحياه الاجتماعيه وشد وقعد مع روحه مده طويله
3: الفراغ اللي قعدت فيه ولا
1: تفهمت انه الصحه النفسيه عندها دور كبير برشا وتاثير كبير برشا على العبد وعلى
0: هذا. هنا 2020 نحكي اي هنا
1: وين طلعت البزوان تاع
0: وخديجه وين تمشي يا استاذه وئام؟
1: سؤال مهم برشا لهنا.
0: خديجه وين تمشي؟ احنا اليوم راهو ذاك سؤالنا راه خديجه اللي حكيت عليها سهام، خاطر هذيك المحور اهتمامنا والناس اللي كيما خديجه على 73 460 800 مرحبا بكم على اليوتيوب على فيسبوك على صفحتنا زاده مرحبا بكم تطرحوا تسائل الدكاتره يجاوبوكم معنا حتى مشكل. خاطر هذاك محور الحديث
3: بدايه
0: هذاك هو الانسان اليوم اللي احنا نخاطبوا فيه معناها باش ما وعجبتني الفكره لسهام هي لما حالة كونه المراه صورتها في كادر اجتماعي برفي
3: تظهر عادية ومحلاها ومظهر
0: الظاهر خاطر احنا جينيرال ما نتصوروا انه انسان يزمي يمر هكا بازمه ولا صدمه ولا كذا باش تصير متاعب نفسيه. اما نجم الحياه اليوميه عندك حاجه تبقى
1: هو جوستمون السؤال هنا اسكو احنا باش نقولوا وقتاش تنتهي المعاناه الطبيعيه وقتاش تبدا المشكله النفسيه.
0: هذا هو السؤال. هذا واحد من بين اسئلتنا الدكتور عبر عليه بطريقه كيف نميز بين الضغوط والانفعالات النفسيه الطبيعيه وبين الاضطراب النفسي اللي يحتاج الى تدخل مختص. هو احنا ما نعرفوش راهو الناس العاديين راهو انت وئام قبيله قلت كونه خليه انه راهو الواحد ما يتفكر لهم يرقدش كان ما يولي من الليل للصباح هو عينيه تعدل راهو وتعد في النجوم دونك وقتها باش يفيق انا ما نرقدش. وزاد هو باش نقول لك زاد
1: يفيق ولا ما يفيقش
0: لا يعدي ليله واثنين وثلاثه حتى يتعب ويولي يقوم كذا باش يفيق اللي هو ما رقدش. فهمت دونك تعرف البشر هذيك اش قلت لك راهي صعيبه حكايه التفاعل مع الصحه النفسيه بالنسبه للانسان حتى اللي هو مضرور. فما حاجه اخرى انت كي تبدا عندك سخانه الناس الكل تشوفك كي تقول زورستي الناس الكل تفيق كي تقول ظهري الناس الكل تفيق كي تبدا نفسانيا انت عبرك تبدا عايش في وسط عائله وعندك امك وابوك عايشين معاك وكذا وساعات الدكتور ما يتفطنوا لحد شيء
3: ما يفيقوش بيه
0: المراه كيف متزوجه عندها زوج عندها اولاد ساعات يبداو حتى كبار راشدين فاهمين وما يفيقوا بحد شيء اصحابها في خدمه كذا وحتى كي يتكلم يا سهام كيما خديجه شوف
3: يفيقوا
0: الا لا
3: كيف ما يعذروها لا
0: نشوف التفاعلات اللي على الصفحة وبعد لطفي المكي يعطينا أغنية بعد سهام ثم نرجع باش نشوفوا كيفاش نميزوا بين الضغوطات والانفعالات النفسية الطبيعية اللي قالت وئام وقتاش نقلوا للطبيب وللبسيكولوج. وما زلت راني نحب نزيد نفهم دورك ودورك يا دكتور في العملية على امتداد الحصة. تفضل سهام شنو التفاعلات اللي جات
3: داو يصبحوا علينا ويتبعوا فينا وفرحانين برجعة الدكتور معنا وباكتمال الفريق معنا. مدام مناسيسي تقولنا صباح الورد والفل والياسمين نهاركم سعيد مبارك عودة ميمونة. مدام أمل بخريس صباح الخير وعودة موفقة إن شاء الله تحية طيبة لكامل الفريق. حياة شرف الدين صباحكم بالخير وسرور الورد والياسمين. عواطف عمارة كيف تصبح علينا. مدام مناسيسي رجعت تكمل وقالت لنا منورين ومازلنا نستناو باقي التفاعلات على الصفحة.
0: سؤال مرحبا بيها
3: على الصفحه والا على
0: التليفون،
3: واللي ما يحبش يقول اسمه زاد كيف ما نقراوش.
0: اي
3: برشا خديجه تحكي
1: على نسال على خديجه جاوبت.
0: اذا كان باش تعطي سؤال بالبروفيل نتاعك عليه كمان الله ما تشوفه
3: تنسيه
0: وكلها ما تقراليش اسمي، دونك مش مشكل. ومرحبا بكم الناس الكل، المهم تكون الاسئله نتاعكم في صلب موضوعنا. ونعاود نذكر انه اليوم موضوعنا تمهيدي لبقيه البرمجه نتاع برنامج من المجتمع. تفضلوا في بعض النغم نرجع لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مواصلين العدد الأول من برنامجنا من المجتمع. نعود لبرنامجنا وموضوعنا التمهيدي للشبكة كاملة لهذا البرنامج هو متان وراجع الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي، الفرق بينهم الاثنين وكيف نميز بين المعاناة الطبيعية والاضطراب النفسي، لأنه هذم كلهم باش تعرضوا لهم بطبيعة في مواضيعنا اللي فيما بعد باش نطرحوهم ونحطوكم على الثنية. خليني نقول الصحيحة باش تبداو من توا تعرفوا شوية، مش باش نعرفوا كل شيء راه ديما المعرفة اللي نستثقوها عند المختصين اللي موجودين معنا كيما العادة. معنا البسيكولوج القويذي ومعنا الدكتور لطفي قحا الأستاذ في الطب النفسي. به احنا وصلنا للنقطة كيفاش نميزوا بين الضغوطات والانفعالات النفسية الطبيعية دكتور، وقتاش يولي قلق نفسي معناه تولي اضطرابات نفسية ربما ترتقي إلى مستوى مرض نفسي زاد.
1: نعم
0: معك وبعد ويئم معك انت. نعم زيدة،
1: هو في حياته العادية راهو طبيعي باش يمر الإنسان بتجارب تخليه يحس فيك التجارب هذيك بمشاعر اللي هي مألوفة واللي هي عادية من نوع حزن ولا غش ولا قلق ولا خوف. هالانفعالات الكل هي جزء من تجربة الإنسانية

0: التهريج تكون عندها نوع من معنى ستيمولاسيون، معنى تكون مفيده لانها تدفع الانسان باش يلقى حلول باش يتاقلم مع الوضعيات. في هالاطار السؤال المهم كما قلت هو وقتاش تتحول هالمشاعر اللي بديت بها انا كمقدمه باش نفهم وانا راهي طبيعيه وكنا عشناك كبشر، وقتاش تتحول هالمشاعر الطبيعيه وهالانفعالات الطبيعيه الى اضطراب نفسي يحتاج وقتها لمراجعه مختص ويحتاج لتدخل مختص، لانه اذا ما وش كل الانفعالات تتطلب تدخل مختص. برشا معايير معنا باش نلخصوها بيداغوجيا، ثلاثه معايير تخليك تقول هل الانفعال هذا يتطلب تدخل مختص سواء كان طبيب او اخصائي نفساني والا ما يتطلبش. المعيار الاول وهو الاهم يتمثل في مده الاعراض، شده الاعراض وتاثيرها على حياه الشخص اليومي. معنى اذا الاعراض من نوع المشاعر كنت نذكر فيها من حزن غش قلق إلى آخره ترتبط بحدث معين كما قلنا تجربة متاع فقدان وبعدها تهفت بعدها تخف وتدريجيا مع مرور الوقت وبعد الشخص يرجع قادر على القيام بأعماله معناه وأداء مسؤولياته، فبالتالي ما هوش بالضرورة وهذا عشناه الكل معناه في الإكسبرينس دو دوي. معناه الإنسان لما يفقد عزيز بكلنا نعيش معناها ألم ونعيش حزن وكل حزن يكون مؤقت معناها هذا معناها تجربة الفقدان معناها، لكن وهذه ما تتطلبش وهي استجابة نفسية عادية وما ترقاش للاضطراب النفسي. لكن في المقابل إذا نفس الأعراض نأخذ نفس الإكسبرينس نتاع الدوي إنسان معناها إلى بيردو أن أترشير معناها إنسان عزيز فقدته وأنت وحسيت الحزن والحزن ارتقى واستمر. نرجع هنا باش نفسروها نأخذ وقتنا مثالش معناها حكاية كي نقولوا مدة مش كيك معناها أنت في عوض تكون بعض أيام وبعض الفرق حتى في عاداتنا روا فما الفرق وفما كذا هو هذاك كمواكبة وكسوتيان يعني هي نوعا ما حتى العادات والتقاليد الدينية هي تقاليد راهي فيها جانب متاع مساندة نفسية. إذا كان أنت استمرت الأمور لأشهر ومن غير تحسن وازدادت في الشدة ولات معيقة في الحياة اليومية والإنسان ولا يفقد معها الاهتمام بأنشطه وما عادش يخدم وما عادش كذا وقعد فيكسي على الإكسبرينس دولوروز هذاك وعلى التجربة المؤلمة معناها ونومه اضطرب وشهيته اضطربت ولا عنده إحساس بانعدام القيمة وباليأس والحزن فات حده الطبيعي، وبالتالي شوف كيفاش حتى سيميائيا معناها شو بلان سيميولوجيك انتقلنا من انفعال طبيعي إلى اضطراب اكتئابي
1: أي.
0: وبالتالي ولا يتطلب مراجعة مختص. هذا المعيار الأول اللي قلناه هي المدة ثم الشدة متاع الأعراض.
1: أيوة.
0: المعيار الثاني نعتمدوه باش نميزه بين الانفعالات النفسية الطبيعية وبين الاضطراب النفسي المحتاج لتدخل مختص هو فقدان القدرة على أداء الوظائف اليومية. وقت ما الشخص اللي عاش تجربة متاع خسارة مثلا تلاحظ عليه انسحاب من العلاقات، شو معناه انسحاب؟ ولا ما عادش ينجم يخدم تلميذ ولا ما عادش ينجم يمشي يقرا ولا واحد
1: كي يمشي يقرا يحط راسه على الطاوله
0: ولا يعني حتى كي يمشي يقرا ما عادش مركز ومعناه وفقد القدره على القيام بواجب واجباته وكإنسان كبير ولا في وظيفته ما عادش ما له افيكاس وما عادش عنده رغبه كريمه باش يقوم بوظائفه اليوميه ولا مهمل لحظه عليه الانتوراج ولا مهمل حتى في عنايته بنفسه ومهمل في نظافته الشخصيه. هذه كل هذا النوع الثاني من المعايير وهو المعيار فقدان القدرة على أداء الوظائف اليومية معناها، وبالتالي الاضطراب وكل انفعال هذا أثر حتى على الرندمان وعلى الانتاجية والوظائف اليومية، وهذا يمثل مؤشر أن الحالة تحتاج لتدخل مختص. هذا المعيار الثالث. المعيار الأخير الثالث ثاني سمحني الأول اللي كنا نحكي فيه هو فقدان القدرة، ثم المعيار الثالث والأخير نميز به بين الانفعال الطبيعي العادي وبين الاضطراب المرضي يتمثل في وجود ما يسمى بالعلامات المصاحبة لسيني أكومبانياتور، مثلا وجود أفكار متكررة متاع إذاء نفس ولا متاع موت ولا هلوسات سمعية وبصرية سمع أصوات ولا رؤية أشياء مش موجودة ولا نوبات هلع متكررة ولا اضطراب في السلوك ولا تعاطي مواد للتعامل مع الضغوط، فما ناس تولي بيدها تستعمل في حاجات أخرى اللي هي باثولوجيك باش تخفف من الضغط
1: نتاعها
0: بالضبط. فيها ثلاث حالات مهم باش نطلب مساعدة مختص، والقاعدة البسيطة هنا هو أنه إذا كانت المشاعر والأعراض مؤقتة ومتناسبة مع الموقف كما أعطيت إكزامبل دو دوي معناها إنسان افتد عزيز وبالتالي حزن إلى آخره وشيء قد مؤقت وما منعش الشخص من مواصلة حياته فالغالب هي جزء من التفاعل الإنساني الطبيعي، وفي المقابل إذا الأعراض كانت شديدة وطويلة المدة وتؤثر بوضوح في الأداء وفي العلاقات وتسبب معاناة يعني تات سوفرانس

0: من الحكمة مراجعة مختص للتقييم المبكر، على خاطر التدخل كيف يكون مبكر يزيد في فرص التعافي، وهذا مهم جدا.
1: بيه في المختصة هنا باش نمشي للبسيكولوج. سمعنا اللي قاله الدكتور مفصل وبالأمثلة وواضح، هنا نمشي بسيكولوج ولا نمشي بسيكياتر أستاذة ويئم القويذي؟ وفما حاجات أخرين زيدا نحب نفهمهم وتعطى حتى بعض الأعراض الدكتور وكيفاش ننتقل معاك أنت زيدا شوية للمخاوف، كيف يجي وشنو يحكيولك على الطبيب، وسرتن ما الطبيب يحكيولك على البسيكولوج هو يمشي سرتن ما.
2: خلينا نبدأ ونستعب شنو نبدأ ونفهمه بش نحاول مش بنجاوب على ليش نمشي بس نبدأ ونستعب. وقتاش اني نجم تو الدكتور فسرنا انه راهو فما مده فما شده وفما السياق نتاع الوضعيه هو اللي يحتم علينا به. فما الحاجه الثالثه هو التاثير الوظيفي اللي ما عادش يكفينا، معناها احنا مستنسين عنا لي كومبيتونس نتاعنا، الاليات اللي مستنسين نستعملوها باش نأقلموا حياتنا مع الوضعيات اللي قاعده تصير لنا كانت تكفينا. الدقيقه اللي تولي الاليات نتاعنا اللي نستعملوا فيها ما عادش كافيه، وقتها احنا باش نعملوا بوز. اش معناها؟ معناها احنا نهار اللي تصير لنا مشكله مش باش نقولها اني مريض ولا مش مريض، اني وقتها باش نبدا نسال شنو اللي قاعد يصير لي، قديش اثر في حياتي، وهل الاليات ولا الادوات اللي انا قاعد نستعمل فيها مازالت تكفيني ولا لا. هذايا اذا كان كل مستمع يسالهم مع روحه بالنسبه ليا اني 50% مثنية تمشي وقتها ينجم يمشي
1: بدا يكتشف معناها
2: فوالا الوعي اهم حاجه به، خاطر فما الناس راهو تبدا تخدم وتبدا تجاهد وتبدا تعيش حياتها كما كانت تحكي لنا على خديجه، اما راهو لو بري ا بيي يبدا عالي برشا، مجهود كبير وضغط كبير ومجهود نفسي عالي جدا يخلي الانسان يعيش حياته اوكي، اما كما نقولوا احنا يجو لو غول مش قاعد يعيش. لهنا راهو التظاهر انه هو قاعد يعيش ما عادش يكفيه. دونك اسكو لازمني نستنى حتى الاعراض تولي مرض ولا باش نمشي للمختص؟ امونا في ما يلزمش نستنى. اش معناها؟ يعني اني كي باش نستشير حد مش خطره واني وقتها عندي اضطراب ولا عندي صايب مشكله كبيره صارت لي ولا على خاطر نجم تكون ازمه مثلا بعد طلاق، هو كان يحكي على الفراق نكمل على ضغط في الخدمة برناوت. قبل ما نوصل أني باش توصل للحاجات الصعيبة الكل لازم أني نفيق أنه راني حتى نقول ما عادش نفهم روحي أقلها يكفي هذايا باش يشعلي لمبوبة الحمراء في حياتي باش نبدأ نخمم.
1: أستاذة سمحني على المقاطعة، هو الدكتور حتى الأمثلة اللي عطاها هي راهي بعد مراحل صعيبة شوية، مثلا قال شكون يتوفي له عزيز علي، أنت قلت بعد فراق ولا تلاق فراق موت ولا حياة صعيبة سنين، نجم تكون بعد هجرة بعد كذا. هذوما أنا شنو نقول؟ نقول ربما محطات واضحة. خديجة علاش عجبتني الفكرة؟ خديجة راي فما منها برشا ناس، هذوك من الناس اللي عايشين عادي وكيما قلت انت يلعبوا في دور انهم عايشين وما مضغوطين وتاعبين، هذو ما يمشيوا للمختص
2: بيان سور. هما راهو انا مش نعطيو تشيك ليست باش نقول لك عندك اعراض اكس اي زد امشي يلزمك تشوف راهو باش تشخص روحك. راهو نفس العرض كيما كان يحكي دكتور راهو ينجم يكون عنده أسباب مختلفة. أنت جبت النوم قبيلة راهو ينجم يكون مثلا خاطر واحد قلق أوفر ثينكينج، مرة تخمم في فطور غدا وتخمم في كيفاش تخدم وكيفاش باش تعمل، عندها تولي ما تنجمش ترقد. نفس الشخص عنده أنسومني خاطر مكتئب، نفس الشخص خاطر يخدم ديما بالليل يولي ما عادش ينجم يرقد في الليل. دونك السبب بيختلف، لكن لهنا القوة مش اسكو عندي العرض ولا ما عنديش. يعني باش نحكيوا احنا على الشهية وعلى النوم وعلى هذوما راهو بازيك موجود، ما نسالش علاش عندي ولا ما عنديش، نسال وقتاش قداش الشده نتاعو علاش ظهر لي شنو سبقه شنو اللي خلاه يستمر، خاطر مهم ياسر
1: الاستمراريه. قال الدكتور قال المده هذيك المده معناها
2: لا مش المده، شنو اللي خلاه يستمر لهنا باش نفهموا الاليات اللي تخلي الباثولوجي تستمر لهنا فهم الاليات نتاعنا. مثلا ناخذ اكزامبل بعيد شويه، امراه تاخذ في علاقات كلها مثلا كلها سامه، سيغتال ما فما ميكانيزم يخلي فيها ترجع شاك فوا تختار الاختيارات هذه. دونك يلزم فهم السبب اللي خلاها تكبش فك الشوا هذاك. دونك هنا الفهم نتاعو وشنو قاعد ياثر على حياتي، خاطر ساعات التاثيرات هذيك راهي زاده عندها أهميتها. ونزيد نلاحظ ملاحظة صغيرة برك، هنا راهي التوعية النفسية كما برنامج هذا عندها دور كبير كما التقييم النفسي، يعني أني نبدأ واعي، نبدأ عارف شو فماش ما فماش. هنا نجي للتيك توك والفيسبوك والجوجل، أوكي نتوعى نفهم فما حاجة نقرأ عليها ميسيلج، أما راهو ما هوش تقييم، راهو ما هوش إتيكيت، ما هوش تشخيص، ما تنجمش تشخص
1: واللي تشوف فيه راهو مش كل صحيح ومش كل
2: جوستومون هو باهي راهو انه احنا يكون عندنا مفاهيم. توا احنا كوم توا واحد يجيك يقول لك يعني راني نعرفش معناها ديبرسيون، نعرفش معناها كريز دانغواس، يساعدني يعاونني في الخدمه. اما راهو وقت اللي تقول لي اني راهو شخصت انه عندي كريز دانغواس، نتفكر بني عمرها 22 سنه شخصت انه عندها ديبرسيون، اي سي تافيري انه هي جوست انتروفيرتي. جيت نحكي معاها شوية ولات البنية تلمو شادة نهار الكل التليفون بتاعها وتسكرولي والكل، عملت الروح معناها تابلو كلينيك واضح، وتبنيت هي تبنيت أعراض ما كانوش موجودين أصلا، ولات مشكلة أقوى من اللي معناها اللي بخيفيو تكون. يعني الوعي به إنك تعرف، أما الخطورة إنه أنت تولي تتعامل معهم تلوج عليهم، تتوتر، تلوج أكثر، تحط الأعراض هذيك وتتبناها، وهذو ما راهو اللي يضرونا.
1: هو يعطيك الصحة أستاذة ويقام، أنت جبت نقطة مهمة برشا ربما احنا ما ذكرناهاش، أما مجبورين أنه مش نذكروها اليوم على خطر هي حتى خديجة ما دخلتش على الانترنت وبرشت وشافت الفيديو. قبل كنا نحكيه شنو اللي يقلق كيفاش نهتموا بصحتنا النفسية، كانوا عنا العرافات والدجالات والتقازات، كانوا الناس يمشيوا لذوك ما ننكروش هذا وقعنا وثقافتنا ورواسبنا التاريخية شنو تقول.
2: حتى التو حتى شي انترنت يمشيوا للعرافات
1: توا ولاو ليه تبدلت شوي توا كوم كوا يتبعوا في الفيديوهات متاع الناس اللي تدعي وأنه كلي فلانة الفلانية وتحط لك هكا حرف الدال قدامة هكا وقال شنو، ولا عادة كان جاك يحكي بالفرنسي وحط لك دي معناها دكتور هكا هاو الناس تبدأ تصدق فيه وكله ساعة ساعة تحس هديو شغابيا معناها والله الدكتور هز وانفض ويبدأوا تحكي انت على التشخيص، والله شفت حاجات، يبدأوا يشخصوا في حاجات وكاني تنطبق على العباد الكل كيف كيف. وقت اللي يظهر لي والكلمة من عندكم أستاذة ودكتور، حتى القلق النفسي والاضطراب النفسي والمرض النفسي كباركا هكا ولا دكتور
0: طبيعي ومهم جدا التقييم. توا نشوفوها فما نقطه معناها توا ماذا بينا نركزوا عليها فيما بعد.
1: اي احنا حتى باش نمشيو لل اي
0: فما تقييم راهو فما امور اهميه معناها، والتقييم راهو اولا لازم يوفر جو من الخصوصيه، ثم فما طرح اسئله معينه باش تفهم سبب المراجعه، الاعراض الحاليه لازمك تدققها كمختص، وهذيك علاش الكومبيتونس توا انت علاش مهم راهو توا الحصه نتاعك، لانك انت معناها ما كما نبداوش نشخص ولا واحد قلت لك يشخص روحه وحده، لا هي اعراض
1: كل ما الانترنت
0: وبعد ما المختص يسال على الاعراض يطلب ساعات اختبارات الاخصائي ولا يطلب فحوصات تكميليه، ثم معناها يشوف الاحداث لي زونتيسيدون معناها القديمه، يشوف كذلك التاريخ الصحي والنفسي والتاريخ الصحي زاد ينجم يكون انت عندك اضطراب غدادي بار اكزامبل، والتاريخ العائلي ساعات عنده قيمته، وبالتالي هذا كل امور معناها نتاع امور دقيقه مش
1: هيك الوحيد. هذا هو اللي حبيت نعرفه، انه كل حاله مستقله بذاتها، كل حاله تتطلب معناها
2: عنايه خاصه،
1: متابعه وعلاج على حده
0: تشخيص.
1: احنا مازلنا فما زوز عناصر ياسر مهمين، المفاهيم الخاطئه والمخاوف خاصه اللي تمنع الناس من انه باش يمشي بسيكولوج ولا بسيكياتر، كيف كيف اول زياره للطبيب النفسي او الاخصائي النفسي، هذه ما خدمناهاش بالكل راهو قبل.
2: هذه مهمه ياسر،
1: مهمه برشا، هذو زوز نقاط انا الحقيقه باش نركز عليهم ربما اكثر حتى من الخيارات العلاجيه تاون احنا نعملوا زوز عناصر في عنصر مع بعض. اي فما دور زاد المؤسسات المجتمع ان يتعزز ثقافه العنايه بالصحه النفسيه زاد مهم، مؤسسات المجتمع كي نقولوا نبداو من كل شيء ربما حتى في مدرستنا وفي المعهد وكذا. ناخذوا التفاعل وبعدها نمشيو نغموا باش نخرجوا ونرجعوا لكم بعد الاخبار مع المسامع اللي جات على الريزو سوسيو، ونرجع زاد على التفاعل على صفحتنا على اليوتيوب وفيسبوك، وناخذوا التليفونات اللي جاتنا على 73 460 800 الى لقاء بعد الاخبار.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: تم تأمين العودة المدرسية لعشرة الأطفال من مكفولي الدولة الأطفال الفاقدين للسند العائلي المودعين بمركبات الطفولة أو المراكز المختصة بالمونستير لضمان التحاقهم بمقاعد الدراسة في أفضل الظروف الممكنة، وذلك عبر توفير كافة الأدوات المدرسية والملابس والأحذية المخصصة لكل طفل لضمان تكافؤ الفرص والاندماج النفسي والاجتماعي الكامل مع زملائهم وفق المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمونستير بهيجة بن عبد القادر. تشهد مطالب النقلة خاصة من السنة السادسة ابتدائي إلى السنة السابعة أساسي تعثرا وتباطؤا في الإجابة، ما خلق حالة من القلق والخوف لدى الأولياء والتلاميذ الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة. وبين المندوب الجهوي للتربية بالمونستير فتح دريدي بين أنه تمت معالجة 99% من هذه المطالب. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي درجة إنذار كبيرة إلى ولايات الساحل سوسة والمهدية والمونستير، ويتميز طقس اليوم بتساقط أمطار غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وقد تسبب الأمطار الغزيرة في فترات قصيرة في تشكل السيول وفيضان الأودية. أفادت مصادر صحفية يمنية اليوم بأن الطيران السعودي استهدف مدينة تعابس في حجة بغارتين محدثا دمار في 4 سيارات و3 أبراج للاتصالات في تعزة. وبين رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن التصعيد العسكري ضد اليمن لن يتيح للرياض تحقيق أي من أهدافها، بل سيساهم في زيادة تعقيد الأوضاع. أصيب شاب فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية اليوم، فيما أصيب شاب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. كما أفادت مصادر محلية لوكالة وفاء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال شنت حملة دهم واعتقالات واسعة خلال اقتحامها بلدة حجة شرق قلقيلية وسط انتشار عسكري في البلدة. اتفق المغرب وكيان الاحتلال الإسرائيلي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك في إثر لقاء بين وزيري خارجية الجانبين عقد في نيويورك برعاية أمريكية وفق صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المونستير.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المونستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المونستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية. مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد. نواصل معكم برنامجنا من المجتمع عن ذكر بالموضوع اللي يلتحق بنا الآن في الاستماع. متى نراجع الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي وما الفرق بينهما وكيف نميز بين المعاناة الطبيعية والاضطراب النفسي؟ هما عناصر الحقيقة مترابطة ولكن هي مختلفة. نعود نذكر معنا كما العادة الأستاذ وئام القويضي بسيكولوج البرنامج، ومعنا الدكتور لطفي قحة الأستاذ في الطب النفسي والعمل الصحفي ومتابعة الصفحة متاعنا. سهم كما العادة اليوم عندنا جديد، احنا لما حال اخر الحصة ان شاء الله باش نقولوا عندنا سونداج باش يتعمل في كل موضوع على صفحة فيسبوك، على صفحة فيسبوك الإذاعة بالطبيعة تلقاو الأسئلة والمقترحات اللي باش تجاوبوا عليها في كل موضوع بالطبيعة كما العادة دون لانونيما. المهم احنا باش نخرجوا بنتيجة شنو وصلنا في السونداج نتاعنا في الموضوع
1: هذاك، العباد وشنو رايك.
0: الغاية انه نوصلوا لآرائكم انتوما بالوسائل اللي سهلت لنا معناها إذا هو أكاليسي هي
1: التكنولوجيا.
0: أحنا بش نمشيو للمسامع الصوتية، حبيت نسألك عليهم، لقيت صعوبة في البحث وإلا
1: لا موجود برشا، لكن الصعوبة وين؟ يلزمني نحاول نقرب أنه صحيح وأنه الغلط حسب ما أني قريت وطلعت شوية.
0: أكبر صعوبة عشتها راهو الموضوع هذا. أنا مازلت نحكي راهو ما تتصورش يا دكتور ويا أستاذة قديش مجالكم أنتم فيه ناس تحكي فيه.
2: صلي على النبي.
0: ياسر حتى مصلي على النبي قديش تقولها من مرة، راهو صغار كبار رجال نساء الناس الكل تفتي في الصحة النفسية، الناس الكل
2: كان ماهوش مهم داي. ما كانوش ناس يهتموا به.
1: إيه
2: ما
1: أنا إيه احنا نحكيو انه بالغلط غلطونا كنت برشا آراء وبرشا ناس تحكي ومش مختصين،
2: وهذا علاش يزيد يأكد ويعاود ونقول راهو مهم ياسر الوعي بالصحة النفسية. وبرنامجنا احنا واحد من الحاجات اللي باش يوعي السادة المستمعين بقيمة الصحة النفسية والمنظور الأكاديمي لاعتنابي النصحة.
0: احنا باش نمشيو لشنو لقيت شنو اخترت لنا لما حالة انا وياك راقبناهم وهذو ما فهمتو، شفنا حوايج قصيرة ومعقولة زاد ما خليهمش يحكيو برشا خاطر نخافوا منهم هكا.
1: اي ما نساش ما قلا ودل
0: برشا خاف منه وين
1: ما قلا ودل.
0: تفضلوا لطفي نسمعوا المسامع الصوتية واللي خذيناها من الريزو سوسيو حول موضوعنا بالطبيعة فيما يخص الصحة النفسية والتعامل مع المختص النفسي والطبيب النفسي.
3: رأس مالك بهي الحياة صحتك النفسية. إذا صحتك النفسية منيحة فعملياً كل شيء بحياتك بيكون منيح، شغلك، علاقاتك وحتى طاقتك. لهيك دائماً بعيد وبقول أي شيء بيهدد صحتك النفسية بتره وقطعه. علاقة عم تستنزفك؟ امشي. شغل عم يستغلك؟ تركه ورزقه على الله. وعلى فكرة رح يقولوا عنك أناني، بس اللحظة يلي بتسكر فيها الباب بوجه كل شيء عم يحرق أعصابك رح يفتح جواتك باب السلام.
4: من اللي يروح الطبيب نفسي؟ بس المخبل، هاي مجتمعنا بس المخبل يروح الطبيب نفسي.
5: المجنون ما يحتاج يروح الطبيب نفسي. اللي يحتاج يروح الطبيب نفسي هو من يعاني من مشاكل بحياته، مشاكل نفسية، ممكن مشاكل أسرية، ممكن مشاكل تصير عنده أعراض نفسية معينة. هو الإنسان السوي يصير عنده بعض المشاكل يحتاج يروح الطبيب نفسي يعالجها حتى يقدر يتأقلم نفسه لخوية حياته العامة ويرجع لحياة الطبيعية. اما بالنسبه يعني اللي نسميه عنده ضعف بالقدرات العقليه فيفيد الطبيب النفسي اذا صارت عنده ايضا مشاكل اخرى يعني يكتسبها كاكتئاب او ضوجة او تهيج ممكن يروح الطبيب النفسي. لكن حقيقه هو اللي يحتاج الطبيب النفسي هو الانسان العاقل.
6: خاصه لما تكون نفسيتك تعبانه شوف شو بيحكوا لك، انت بس خلي ثقتك بنفسك قويه تمشي الامور، او هذا كله بسبب نقص الايمان، ايمانك ضعيف، او لسه انت احسن من غيرك، طلع غيرك، احمد الله على النعمه. هذا ابتلاء ولازم تصبر عليه، إذا ما صبرت ربنا بغضب عليك. أو بيحكي لك شو اضطراب نفسي؟ يعني مجنون؟ اقرأ على حالك شوية قرآن، توضى وصلي، كل شيء هاد بروح، هذا كله من الشيطان. أنت حساس كتير على فكرة، الموضوع مو مستاهل. ويا ما تسمع من هذا الكلام اللي بيقلل من قيمة الاضطراب النفسي. اللي مش مصاب باضطراب نفسي بصير ينظر على غيره. بس الاضطراب النفسي يا جماعة هو يعتبر مرض مثله مثل أي مرض تاني، ما إله دخل لا بالثقة بالنفس ولا بالإيمان ولا بالعبادات ولا بالصبر. هو اضطراب، أنت لما توجعك طحونتك بقدر أقول لك أصبر عليها أو اقرأ عليها قرآن، ما بيزبط. يعني أي مرض إحنا بدنا نأخذ بالأسباب عشان نعالجه. فما في داعي ننظر على بعض وإحنا مش فاهمين شو الطبخة أساسا.
7: وأخيرا أخذت القرار وحجزت أول جلسة علاج نفسي. هلأ شو لازم يصير؟ كطبيب نفسي هدفي بأول جلسة أني أتعرف عليك، اسمع لمشكلتك بدون ما تحس أنه ممكن ينحكم عليك أو أي كلمة من اللي بتحكيها تطلع لبرا. وعلى هيدا الأساس منحط التشخيص الأولي لحالتك، هل نحن أمام مشكلة نفسية أو في عنا اضطراب نفسي معين؟ وعلى هيدا الأساس منحط الخطة العلاجية، هل نحن بحاجة لتدخل دوائي؟ هل في فحوصات أو صور معينة لازم نعملها؟ أو مجرد نكتفي بجلسات العلاج النفسي؟
8: ثلاث علامات بتدل أنك محتاج دعم نفسي. أولاً ما عاد عندك شغف في الحياة، بتشعر أنه الأيام عم تتكرر بلا معنى، لا حماس لا طاقة ولا رغبة حقيقية بأي شيء، وفقدت الاهتمام حتى بالأشياء اللي كنت تهتم فيها. اثنين، حياتك بلشت تتفكفك بصمت، عزلة اجتماعية مستمرة، اضطرابات بالنوم، تغير بالأكل وفوضى بروتينك اليومي. ثلاثة، مشاعرك صارت هي اللي عم تقودك بدل ما تقودها، بتغضب لأتفه سبب، بتخاف من كل شيء، بتبكي بسرعة، وبتعيش جلد قاسي ولوم مستمر للذات. هي معنى طبيعتك، هي إشارات أنك تحتاج دعم نفسي حقيقي.
9: إذا تحب تمشي تشوف بسي وداخل في حيط وماكش عارف وين تمشي، بين بسيكياتر، نورو بسيكولوج، بسيكولوج كنيسي سيام وبسيكوتيرابيوت. هلك حمايا باش نفسرهم لك في 30 ثانية. الحالة الأولى، إذا شك في روحك ADHD، توحد، اضطراب بالتعلم، شكل في الذاكرة والتركيز، وتستحق بلون نوروكونيتيف، يعني تقييم معرفي وتنفيذي دقيق. هوني فيسع فيسع لازمك تشوف نوروبسيكولوج. إذا عندك قلق، ستريس، بيرن أوت، ديبرسيون، تروما ولا مشاكل في علاقات، ولا تحب تعمل خدمة كاملة وتدريب ومع ثيرابي، لهنا لازمك تشوف بسيكولوج كلينيسيان ولا ثيرابيوت. إذا تستحق تشخيص طبي رسمي، دوي، كونجي مالادي، ولا متابعة طبية معقدة، لهنا تمشي طول لبسيكياتر. باهي باش نوضح حاجة، الاختصاصات هذوما الكل ما يتضربوش مع بعض، ينجموا يخدموا بعضهم في أكثر لكاء يكملوا بعض، وعادي جدا تنجم تتبع معهم الكل في نفس الوقت.
0: إذا كنا نسمع في الريزو سوسيو واللي هبط في الموضوع هذا، وكما قالت هي مرا وفما برشا
1: اما اي اما باش تختار
0: فوالا. ان شاء الله ان شاء الله مشينا في
1: ان شاء الله نكون
0: معقول في المعقول ان شاء الله باذن الله باذن الله. اللي نيته طيبه ديما ربي يخلق له السبيل الصحيح باذن الله. تليفونات حاضرين لطفي، يلا ناخذوهم مع بعضنا. نبداو بالتليفون الاولى. لو صباح النور.
10: صباح النور عبدالنا، مرحبا.
0: مرحبا بك،
10: ويعطيكم الصحة في البرنامج الأول اللي دخل فيه قديش مرة المحالة.
0: مرحبا
10: بسي قحة جعلنا.
7: مرحبا بك،
0: أهلا وسهلا. أنا
10: نسمى بنت خديجة في الموضوع.
0: أيوة.
10: حبيت نحكي. أنا كبرت توا أني قبل اي حاجه معناها نخطط لها ولا نبرمج لها ولا حاجه عمرها ما تحقق. ما تحقق حتى امني ربما تحقق. ما حال اما عشت حياتي ونحس بالالم وفما اضرار واذى جاني حتى ما قرب الناس ليا وكذا. كنت تعرفوا شكون نمشي نمشيش لعرفات، انا نكرها نمشي لكي بالنفس.
0: اي فوالا، وهذا اللي كنت باش نسالك باش نقول لك وقت القلق نتاعك ليش كنت تمشي.
10: اي ما نجمش ما نحكيش العكس، ما نحكيش اصحابي، ما نحكيش حتى لاولادي. انا زوجي متوفى، ما نحكيش لحتى شيء. نمشي لطبيب نفسي ناخذ راحتي ونحكي له ونحكي معناها الظرف هذاك اللي صار لي ربما كالاذى ولا المحنه ولا معناها اللي صارتني نحكي
0: واللي حاسبي واللي مقلقك
10: واللي حاسبي واللي مقلقني وكذا وكل يشخص لي يقول لي عندك مثلا فكرك مشوش، ما يقوليش عندك اعصاب ولا ترشنوه ولا قولي اي فكرك كل وقت هذا فكرك مشوش ما تعرفش روحك شنو اللي باش معناها القراري باش تعمل، وانا قراراتي ديما اغلبيتها خاطئه والله قرار عادي لكن يطلع مش في محله شو نعمل الله غالب الحمد لله
0: تصير للناس الكل. هي المهم انك انت نفسيتك لاباس، معناها قاعد ديما يرافقك الطبيب وامورك تتحل، ما عندكش مشكله.
10: لا لا الحقيقه ما نمشيش ديما وقت اللي سيدي محنه ولا ضرر ولا اذى ولا حاجه نمشي للطبيب النفسي ويحكي
0: اللي نفهمه. مادام انت ما عندكش مرض معين نفسي ولا كذا، قاعده تمشي في حالات وقت اللي تتقلق وهو يعاونك وتروح.
10: انا حالتي ربما شخصها انا اما مش اللي خطط له ولا تمنيته ولا اللي حبيت عليه في حياتي أن يتحقق الحقيقة لا. أما نحمد ربي راهو فما حاجة زادة أخرى سمحني القرب من الله والإيمان من بالله
0: الأمور الأستاذة ويام قالت الأمور الروحانية مهمة برشا العقيدة راهو
10: الألم ألم ألم كبير ويصير كبير وطاغي وضغوطات كبيرة كبيرة كبيرة لكن ما وإنسان يبكي ويصير في أنا ما ظهرش أنا مشكلتي أني بليه باش نسأل سؤال للدكتور
0: تفضل
10: أنا ما نظهرش أنا كنت قبل ما نظهرش بكل أني ديما نضحك ديما نلعب ديما نعملو كت ديما يقولوا لي أخي ما عندكش مشاكل ما عندك ضغوطات ما عندكش كذا ما ظهر لهمش فما طبيبة جيناليست مرة راتني قتلي سمحني لله قتلي راهو هذية تخفي فيه ألم وحزن
0: أي
10: عرفت معناها وانا نعرف هذا الكل نعرف
0: طريقه باش
10: ما خدم من ظهروش من حبش نظهر ضعف في حتى حد هذه حاجه بلاي حبيت نسال الدكتور
0: تفضل يسمع فيك تفضل
10: انه يعني انا توا وين نقولوا فما مطر ورعد وترى شنو نخاف وقلبي يدق وانا اللي نسكر في البيبان وراني حاولت كلمت الشيخ من الشيوخ كلمت طبيب النفساني يقولوا لي راهو حاجة منها عادية ما تتسمس أنا نخاف أنا نخاف وقتا نولي فما كلمة قلت ترجع الربي في كل وقت ذاك أنا أكثر ما يكون الحمد لله لما حالة أما أكثر ما يكون نولي خايفة من عمل حد شيء من حلش جيزان سكر الأضواء يعني نخاف على اللخ
0: في صغرك كنت تصب المطر ويجي رعد وغسالة ويقدر كيفاش كنت تعيشها
10: نتصور هذيك ظهر اللي صارت لي شخص معناها أنا ما نتفكرهاش لما حالة أما أنا نتصور اللي صارت فما فيضانات وحاجات كما هكا وقعدت في بالي
0: عشت وسمعت حكايات وقتها مخيفة أنت صغيرة قعدت في مخيلتك
10: هذا هو
0: وليت الحل لين أستاذة
1: سؤال مباشر
0: على خاطر بالحق قبل صارت حاجات كين هكا وساعات الناس حتى اللي محيطين بيك يزيدوا كي يبدأ صغير يبدأوا يحميوا فيه يزيدوا يخوفوه ما تخرجش الرعد الزيح قدر شنو يهبط عليك راهو هذاك من بعد في الكوبري خلينا نخاف من الاجواء هذيك
10: راني حاولت ايماني بالله يقولوا لي ما عندكش ما انا ايمانك ضعيف والله لا
0: ما
10: ونحاول اما لا غالب حاجه اقوى مني راني مش بالعاني نعم فيه
0: بيتو يجاوبك الدكتور يعطيك الصحه لله شكرا لك
10: سؤال ثاني صغير بالله لي ثلاثه مرات معناها يسحبوني عندي اعصاب ولا حاجه ما طبيب يبعث كذا نخاف منه نوصل للوصيه وكذا ونتراجع ومن ما نتوقوش ما نتوقش كل الغمة هذيك أو لترشنوها نخاف منها ومن نعمل
0: ما تحبش بيه طعون يجيبوك الدكتور الأستاذ ويقام فقط ناخذوا تليفوني اللي بعدك على خاطره يستنى على الانسير دونك ما نجبوش خليوه وقولوا ألو عسلامة صباح الخير
11: ألو صباح الخير
0: أهلا وسهلا مرحبا
11: عسلامة
0: تفضل نسمعوا فيك انت في المباشرة في موضوع شنو باش تسأل شنو باش تقول عندك ملاحظات ولا عندك سؤالات
11: والله أول حاجة تحية ليكم وسي لطفي قاحة خاصة أني في فترة درست عالجت عنده نشكر على أخلاقه العالية برشا أنا والله أم لي ثلاثة صغيرات وزوجي توفى من وقتها معناها حالتي نفسية أيه. رغم ان تجاوزت شويه بالفضل الاطبي وكل شيء لكن مازال ديما عندي حاليا هروب نحب ديما مثلا نغطس عادي في الانترنت بالسته سوايع بالخمس المهم ان نبعد على الواقع اللي انا فيه
0: الانترنت
11: جراء اذا مسلسل حاجه نهرب فيه معناها رغم اني زاد راجع ربي معناها الحمد لله
0: أما متقلقة
11: أما أي فوالا
0: سؤالك
11: مثلا عندي نوم ما نعرفش معناتها حسيت الحكاية طويلت خمسة سنوات
0: خمسة سنوات فوالا
11: برشا طويلت وتعبت الآن وليت لي تو أمراض جسدي مع سكر غدد مناعة
0: إن شاء الله بلطف عليك لما حال
11: نعيش
0: هون على روحك شوية الأقدار ربما باش تكونوا معاك في المستقبل دونك ما تحسبش ياسر القدام خاطر احنا نحسبوا راهو العباد هذيك علاش عندنا برشا مخاوف اي ونحبوا نحطوا اهداف زاد نحبوا نوصلوا لها كما كانت تحكي المدام اللي قبل قالت انا مخططاتي كلها غلطه ان نتوقع باش تصير حاجه تصير الاخرى ليه شكون واللي هي قاعد يخطط ويوصل لاهدافه حتى حد فينا راه وزيد الاقدار ما تتصورش قداش تخبينا حاجات وتفاجئنا بحاجات لعبه الحياه لازمنا نقبلوها بما فيها بما فيها ما نجموش كل شيء إلا الأقدار راه ما نجموش نعكسوها وللأسف الأقدار جزء من الحياة اللي دخلنا فيها مش مخيرين جينا للدنيا هكاك ما يلزمنا نتفاعلوا معها إيجابيا زيد به مدام خليك تسمع فينا نبدأ بنت خديجة دكتور وبعدها نعم. نرجع للمدام هذه الثانية اللي زوجها توفى وقالت الحكاية طويلة متاع نعرفش شنو تعتبر وتحب تهرم الواقع ما زال تحزينة ما زال عندها دوي ما زال عندها قلق بينما المدام بنت خديجة حاجة أخرى كومبليتمون تسأل
12: والسيدة المستمعة الأولى معناها فسرت لنا أن هي عندها نوع من الرهافة معناها رهافة في تركيبتها معناها هي عندها سمات شخصية قلقة معناها دو جونر أنكسيو وبالتالي معناها الناس اللي عندهم الرهافة هذيك يخليهم في ردود الفعل متاعهم عندهم نوع من التهويل في الاستجابة النفسية كلام صعيب شوية معناها هي أقل معناها استيمولاسيون أقل مثير كما قالت معناها النوراج ولا عاصفة ولا حاجة ترى ديما ترى سلبي معناها وتهول معناها وهذه هي السمات الشخصية القلقة اللي تعطي اللي تدخل فيها الرهاب معناها نوعا من الفوبيا الفوبيا هي تدخل في التروبلونسيو معناها الاضطرابات القلقية الباهي فيها أن هي ما تطلب المساعدة وأكدت على هذا يعني وطلب المساعدة النفسية ما هوش دليل متاع ضعف بالعكس هو سلوك صحي ومسؤول علاش؟ لأنه معناها مش يعطي يزيد في فرصة التعافي ويمنع تطور المشاكل إلى اضطرابات أكثر تعقيد معناها هذا هو المهم في المداخلة متاح
0: بالنسبة نعم. للمدام الثانية دكتور تقول فترة طولت 5 سنين ما زالت في نفس الوضعية النفسية السبب وفاة زوجها أبو صغيراتها 3
12: هي حكيت على حالة اكتئاب ارتكاسي تسمى سي اون ديبريسيون رياكسيونيل وساعات عنده ان كاركتير ريكورون فعند بعض الناس انه وقت له خطر في الحياه راهو خلينا نفسرها هو راهو توازننا نشبهه بالميزان انا فيه زوز دو بلاتو فما عوامل الضغط وعوامل الحمايه اذا كان تقوى البلاتو هذا في عوامل الضغط بالطبيعه معناها يلزمك انت يا تنقص في عوامل الضغط يا تزيد في البلاتو نتاع عوامل الحمايه المطلوب انه هذا داير دور الاخصائي النفساني والطبيب النفساني ان يشوف كيفاش نردعوا كيفاش نرجعوا للتوازن نتاعنا باليات معناها ما تكونش باثولوجيك ما تكونش مرضيه معناها انسان مثلا يقيد في نشاط ثقافي يلقى حمايه في عائلته يلقى حمايه ومعناها ودعم نفسي مع عند طبيب في نطاق ما يسمى البسيكوثيرابي دو سوتيان ولا عن طريق اخصائي نفساني باش يرجع التوازن نتاعو والا ينقص في عوامل الضغط والعوامل معناها لي فاكتور داغريسيون
0: الهروب للانترنت مش حل استاذه وئام
2: هو راهو ميكانيزم كما كان يحكي هو ميكانيزم قاعدة هي تستعمل فيه تستعمل فيه فيكتيمون باش تهون على روحها الحياة الواقعية وتعب فيها ولفات ان هي فاهمة ان هي راهي قاعدة تستعمل في هروبها من الدنيا حاجة مهمة برشا راهو خاطر الوعي هذاك يفهمنا انه هي الآليات اللي قاعدة تتكيف بها وقابليتها لها يعني هي فاهمة أنها قاعدة تهرب ولومها على روحها هو اللي مخليها تهرب أكثر دونك الفهم متاع طريقتها كيفاش تخدم مع الوضعية متاعها مهم ياسر وزيد عليه هو اللي مخليها تحافظ على هيك الإشكالية اللي هي عندها وهذا اللي المهم في التقييم النفسي راهو نفهمه نو سولمون شنو اللي قاعد يصير لنا كيفاش قاعدين نتعاملوا معاه وشنو اللي خلينا نختاروا شوا هذا مش شوا اخر علاش نختار مثلا كما كان يحكي مثلا نجم اني نولي نعمل دي سبور ونعمل دي زاكتيفيتي سوسيال نعمل دي زاكتيفيتي ارتستيك نتفرهد بهم ونرتاح احنا نهربوا اكثر مثلا الاولى كانت تحكي على الضحك واللعب هذاك زيد سي اون رياكسيون اللي قاعده تغطي بها في وجعتها هذه تهرب من الواقع جمله تعيش في حياه
0: معناها ديما فما هروب بشكل من الاشكال واحده ضحك وفدلك واللعب والاخرى تخطقتك 6-7 سوايع على الانترنت معناها
12: ورا بعضها دفاع.
2: وسيله دفاعيه جوستمون ميكانيزم دو ديفونس نتاعهم هو لكن لو شوا نتاعهم هما مهم انهم يفهموا علاش قاعدين يختاروا في هذاك وشنو الميكانيزم اللي يخليهم المنتين هيك شويه هذاك.
0: هما فعلا مادام سالوا فاهمين شويه وضعيتهم الاثنين،
2: هما فاهمين انه هي غلطه فما لوم ذاتي على الوضعيه هذيك، دونك مهم ياسر انهم هما يعرفوا
0: به. احنا باش ننقلوا للزوز عناصر المهمين، قلنا المخاوف اللي تمنع الناس من طلب المساعده النفسيه، وزياره اول زياره للطبيب او للاخصائي النفسي. باش نعملوا جواب بالعنصر هذا. لكن قبل هذا ضعف اني نطلب المساعده استاذه وئامه من بسيكولوج ولا من بسيكياتر.
2: هذه برشا ناس تسحب انه هو ضعف افكتيفمون، الوغ كو لا رياليتي سي با سا. مهم ياسر انه اني نعرف شنو نحس، ومهم ياسر انه اني نعرف في انهي ايتا اني وقتاش نمشي للبسيكولوج مهمه اكثر. بالنسبه علاش نمشي للبسي ولا ما نمشيش زادا
0: المهم الإجابة على سؤالي وأنه مش ضعف.
2: بالعكس هو راهو القوة فينا احنا غير بالنسبة للمستمعين، كي تمشي للبسي اعرف انه انت لهنا خذيت حياتك في ديك. هي قبيلة قالت احنا مش مخيرين، لا احنا مخيرين، حياتنا كلها اختيارات. نهار اللي انت تقرر باش تاخذ حياتك ما بين يديك ولقيت روحك راهو يلزمك مساعدة، أوكي داكود نجم نحكي مع صاحبي نقول له شنو نعمل، أما ما يكفينيش راهو باش يحطو براحة في بلاستي، نجم باش نصلي ركعتين أما ما يكفينيش، خاطر أني إيماني كما كان تحكي قبيلة المدام
0: إيماني
2: قوي أما أني شخصيتي ضعيفة، يلزمني شكون يقويني، يلزمني دافع من الخارج. البيئة المحيطة معانا مهمة ياسر، يعني النهار اللي نحس أنه نفسيتي أني داخليتي عندي فيها قلق، والبيئة اللي بشنو اللي نلوج على البرة، دونك أني باش نستعين بمختص خير من أني نقعد ندور في حلقة مفرغة. الفكرة اللي هنا احنا اون جينيرال شنو عنا، عنا وسائل متاحة وواضحة، يا إما باش نمشي لصاحب، يا اما باش نمشي
0: نقولوا واحد اي واحد نرتاح له من المحيط، مش بشرط هي صاحبي، نجم يكون
2: صاحب يعني استعانه بصديق، معناها نجم يكون تمشي لامك تحكي لها، فما تمشي لصاحبتك تحكي لها اللي عندك، تنجم معناها تطلب مساعده من اي حد، اي حد ينجم يعاونك. لكن كي تمشي المختص راهو ماهوش باش يدبر عليك شنو تعمل، هو راهو باش يحلل الوضعيه، باش يفسر لك شنو اللي قاعد يصير، باش تفهم انت وياه شنو ما لي ميكانيزم اللي خلاو بدنك يتصرف بطريقه هذه ما يتصرفش بطريقه اخرى، شنو ما السلوكات، مشاعري شنو ما، خاطر ساعات راهو احنا ما عندناش ماناش عارفين حتى شنو اللي قاعدين نحسوا.
0: انت مشيت بينا تو دخلت بينا في اول زياره للطبيب وللمختص، انا نحكي مزلت في المخاوف واسكو ضعف اني نسال والا لا، قلت لا بالعكس
2: بالعكس اني بالنسبه ليا
0: تقلق. شنو اللي خوفنا من البسيكولوج ومن البسيكياتر وبعدها باش نمشيو للدكتور؟
2: هي ان جينيرال فما يا اما باش يكون وصل خايفين الوصل. من العباد خايفين من العباد خايفين من شنو باش يكون باش يقولوا لنا اسكو اني مريض ولا لا، دونك اني راي على روحي اسكو اني مجنون اسكو اني مهبل باش نمشي ولا لا، والعباد باش تقول عليه. هذا ان جينيرال شنو هذوما اكبر المخاوف نتاعنا. معناها
0: رجعت بينا لخديجه
2: جوستمون، مانيش افكتيفمون هذيك هي راهي خديجه كيما اي مستمع اخر، هذيك هي الواقع نتاعنا.
0: خديجه هايله في
2: الكمثال
0: لا مش نقولك علاش هايله كمثال، خاطر هي سهام اختارت اللي هي مراه كادر في خدمتها
1: مع
0: وهذه نعرفها
1: رجلين
0: ابار هذه خليني عند هي كادر في خدمتها. انا نعرف ناس لانه مستواهم العلمي والوظائف اللي يشتغلوا فيها ولي بوست اللي عندهم تقول لك إيه فلان الفلانية ولا فلان الفلاني باش يشوفوني عند طبيب نفسي ولا عند بسيكولوج ولا باش نقول حتى مشيت أنا ناخذ في قرارات معناها على مجموعة متاع مسؤولين كبار، وين البوست متاعي فيها قرارات حساسة، وين خدمتي حساسة، والكلنا نشوفوا خدمتنا حساسة ويلزمنا نكونوا احنا سورس فيابل للناس اللي نتعاملوا معاهم هكا ولا الدكتور.
2: تأكيد
0: مشكلة
2: إشكالية تلقاها عند أكثر عند لي ميديسان أكثر من الآخرين، راه باش بداهم يتفاهمين
0: زادة
2: لي بسيكولوج باش نحكي على التجربة يعني راه باش بداو واضحين. خدمت في مؤسسات ملتي ناسيونال البسي حتى كي باش تمشي نجم تمشي البسي وتنجم تتعامل مع المديرين والليزانجينيور والكل ينجم يجيك ويقولك راهو عندي اشكاليه وكذا ويحب يعرف البروفيل دو بيرسوناليتي نتاعو ويحب يعرف لي ميكانيزم نتاعو ويحب يطور من روحه. هذا هي الدوموند نتاعهم اون جينيرال. لي ميديسان كومباري ا سا يعيشوا برشا ضغط. كيما نرجع للتفسير اللي كنا من شخصياتهم ومن المحيط نتاعهم ومن البارير الباغ اوت اللي حاطينها للرواحهم واللي حطوها لهم وهذا يخلي حتى طريقه
0: الصوره الاجتماعيه اللي عاطينها لهم المجتمع
2: وحتى طريقه التعبير
0: تحكي على خيره القوم
2: على النخبه طريقه التعبير نتاعهم على مشاعرهم راهم هذوما حاجات نتعلموهم من صغرتنا راهو ماهوش على خاطر اني
1: من صغرتنا إكس. احنا نخسبوا الطب ما يمرضوش هذيا في وحنا صغار نخسبوا الطب ما يموتوش لا ما يمرضوش نحكي على المرض
2: اكثر ناس حساسين اكثر ناس حساسين هما اللي يعيشوا
0: احنا مش نرجع معك دكتور في مساله المخاوف او الزياره للطبيب بعد اذنك الومضه
12: ما يسالش
13: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
14: 106.1 لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذن ما زلنا نحلوا في عنصر المخاوف من الذهاب للبسيكولوج والبسيكياتر يا دكتور والكلمة عندك أنت حاليا أعطينا شنو سبب هالمخاوف هذه وزيادة باش تمشي بينا لأول زيارة للطبيب النفسي والأخصائي النفسي معاك زيادة وإيه نرجعوا لك على أول زيارة باش تعطينا تفاصيل تفضل دكتور
12: شكرا وبالرغم من أن الوعي بالصحة النفسية في تونس راهو الأفضل هذا بتجربة معناها أفضل بارشة من اللي كان عليه في الستينات والسبعينات فإنه للأسف برشة ناس ما زالوا يتردوا في طلب المساعدة النفسية وعلاش هذا؟ هذا بسبب مخاوف اجتماعية ولا سبب مفاهيم غلطة ومواقف سلبية تنجم توخر في التشخيص وتنجم توخر في العلاج وفي تحقيق التعافي شنية هالمفاهيم وهذا هو من بين الرسائل اللي نراها مهمة في الحصة هذه خلنا نحكي فيها ونفحوا الدمال من أكثر المفاهيم الغلطة نعم صحيح الاعتقاد أنه مراجعة طبيب نفساني ولا أخصائي نفساني تعني أنه شخص فاقد العقل هذه الفكرة هذه الخاطئة ما زالت منتشرة رغم قتلك التطور ورغم أنه الوعي متاع التونسي في 2026 ما هوش وعي التونسي متاع الثمانينات من الإنسان معناها يخمم هكا معناها الناس تخمم وهذا بالطبع مش صحيح على خاطر معظم طالبي الخدمات معناها في الصحة النفسية يعانيوا من مشاكل شائعة والمشاكل الشائعة والمنتشرة وهذا تثبت الدراسات هي اضطرابات القلق اضطرابات الهلع حالات اضطرابات المزاج بأصنافها واضطرابات النوم اضطرابات التأقلم لتروب الادابتاسيون وهذه هي الاضطرابات الأكثر شيوع وبالتالي اللي يمشي لأخصائي نفساني ولا اللي يراجع طبيب نفساني ما هوش بالضرورة هو فاقد عقل ولا مصاب بالجنون ولا لا لا لا لا هي الاضطراب الأكثر شيوع وهذه الدراسات تبينه كنت نحكي فيها ومش لازم نرجع لها شنو العائق الثاني اللي يعطل طلب المساعدة يتمثل في ما يسمى بالخوف من الوصم الاجتماعي الناس تخاف من النظرة السلبية متاع الآخرين تخاف من التأثير الاجتماعي السلبي للنظرة هذه علاش؟ على سمعة المواطن اللي مش يمشي يعدي على خدمة المواطن ومالوريزمون موجود معناه موجود اجتماعيا حتى في العمل يقول لك أنا فرص العمل متاعي وساعات يجيوك يقول لك أنا كمش ناخذ بالله ما تحطها ليش لأنه الإدارة لعل وعسى تقعد لي في السيفي متاعي ولا تقعد لي في الكورسوس متاعي بما أنها أنت أكل السيرتيفيكال مش تعطيه مش يتسجل فهمتني فرص الزواج، وهذا موجود. ما أنا لاحظت أنه الإنسان تقى بنته عندها اضطراب وما ترقدش في مستشفى ولا ما ترقدش في مصحة، لأنها تخاف أنه السر هذا كمش يولي مشاع داخل المدينة ولا داخل، ولا عبادة تولي تخاف، وهالوصم يدفع برشا ناس باش يخبي.
0: فما حاجة أخرى نعم. دكتور سامحني، مصداقية الشخص، لانه فما ناس تمرض تمشي تعمل نعرفش انا ديبرسيون ولا عندها وسواس قهري ولا كذا، تمشي تداوي عند طبيب نهار اللي ما تفهمش وراجلها يستظهر بك الشهاده هذيك للمحكمه، راهي هي تعبه نفسيه وانا نعاني فيها. العكس تماما، اذا كان هي مشات شكات بيه وقالت يضربني ولا كذا، باش يقول راهي تخلوض ولا بروف هاي المراه هاي تداوي كذا. مع مصداقيه العبد كلها تتضرب، راهو في مواقف معينه يولي.
12: وهذا علاش هالوصم هذا يدفع برشا ناس باش يخبيو وباش يخفيو معاناتهم ولا معنى مرضهم ولا مرض قريبهم ولا أقاربهم. من بين أسباب الوصم الاجتماعي قلة الوعي وقلة المعرفة، معناها وقلة المعرفة بأعراض وأسباب الاضطراب النفسي، وهذا يجر معنى للإهمال في العلاج والاستفحال وتأخر الشفاء، وممكن حتى يجر لاعتماد أساليب متاع علاج تقليدية وإلا ما هيش مطابقة للمواصفات المعتمدة، وتنجم زاد هالاعتماد على الشعوذة ولا الدجل ولا كذا يشكل خطر على صحة المواطن، وبالتالي مهم جدا. هذا علاش يلزمنا ناخذ وقتنا فيه، مهم، لأنه هذا من بين الرسائل الكبرى متاع البرنامج اليوم. من الفهم الخاطئ زاد الاعتقاد أنه الأدوية النفسية الكل تسبب الإدمان، فمن يجيك يقول لك لا طبيب نفساني يا ولدي الدويات هذيك معناها
0: هذه خاصة بالطبيب، خاطر البسيكولوج ما يعطيش الدواء.
12: نعم نعم نعم.

0: الناس ما اخترقت
1: لا فما يقولوا ترقد وتعمل الخمول فما يقولوا تعمل الادمان يولي ما يحس روحه كان بها حتى كي تفوت المده نتاع العلاج يولي يحب يرجع لها فما برشا حاجات تتقال حول
2: هو الادويه الصحيح معناها الصحيح من الخطا فيما يخص الصحيح هو انه الادويه المستعمله راهي تختلف حسب التشخيص وحسب نوعية الحالة وهي معناها يقع وصف الأدوية دي بإشراف طبيب والهدف منها ما هيش هي مش تعطي أعراض جانبية لا هي تخفيف أعراض واستعادة التوازن معناها وبالتالي هذا ما يلزمناش وطبيب يعرف شو يعمل معناها عنده أن رابور بينيفيس ريسك ساعات يستعملها الأدوية حتى فيها أعراض جانبية لأنه هذاك هو الفايدة أكثر من اللي في سكوندير في صورة ما إذا تلز واستعملها ثم زاد اعتقاد خاطئ يمس العلاج النفسي معنى يقول لك ساعات يجون هذا كلام يتقال لما العلاج النفسي مجرد حديث ما عندوش فايدة ما هو حديث هو كيفاش هو في الواقع العلاج النفسي معناه صحيح من الخطأ الصحيح هو أنه في العلاج النفسي مش مجرد حديث هو تقنية علاجية وفيها كذلك أصناف كما الأدوية معناها وحسب الحالة والدراسات العالمية تثبت أنه مثلا تقنية العلاج المعرفي السلوكي لها فعاليتها الإفيكاس في علاج برشا اضطرابات نفسية من نوع الرهاب مثلا وبطبيعة باش تساهم في تغيير أنماط التفكير والسلوك اللي مش مفيدة وباش تخلي الشخص يكتسب مهارات متاع تعامل تعاونه في استرداد توازنه من مخاوف زادة اللي تمنع طلب المساعدة الخوف من فقدان السرية يقول لك هذا سيت من كونفيدانس جاي كان باش نعطيك سري ولا وعنده مشكلة أسرية ولا مشكلة زوجية وكذا والعباد هنا يقول لك أنا كيفاش مش نمشي نفشي هالسر هذا العائلي هنا مهم زادة باش نذكره أن السرية راهي من المبادئ الأساسية في عمل المختص سواء كان طبيب ولا مختص اللي مطالب في تكوينه باش يحافظ عليها وحافظ على المعلومات الخاصة بالشخص اللي يعالج فيه إلا في بعض الحالات الاستثنائية وهي نادرة جدا والحالات هذه ينظمها القانون مثلا من نوع وجود خطر على حياة شخص ولا على حياة الآخرين في الختام الرسالة الأساسية هو أن العناية بالصحة النفسية ما هيش رفاهية وما هيش دليل متاع ضعف هي جزء أساسي من العناية بالصحة العامة البلدان المقدمة راهو باش تعرف بلاد في, في, في, في تقدمها تشوف لو دوغري من تاع الصحة
1: مؤشر من مؤشرات
2: مؤشر
1: التقدم
2: نعم تاع التقدم بالضبط معناها مهم باش نغيروا العقلية ونغيروا الثقافة ونتخلصوا من الأفكار المسبقة لخاطر لو بليبار دو تون سي دي بريجوجي معناها هي أفكار خاطئة ومسبقة ومهم باش الناس تتشجع على أنها تطلب المساعدة وقت لما تحتاجها للحماية من المعاناة ولمنح فرصة أفضل للتعافي
1: نعم نعم باهي فكرة أنه مؤشر في الدول المتقدمة معناها يعني ناس تمشي كيما تولوا يقولوا القضايا معناها المنشورة في المحاكم وخاصة اللي عندها نوعية معينة يقول لك مؤشر متاع أنه ناس ولات بالحق تمن بالعدالة وتبحث على حقها معناها بالعكس للدول اللي ما عندهاش قضايا هي اللي الناس ساكتة على حقوق وتقاعدين يخلصوا في الأمور بيديهم وكذا أستاذة وئام بالنسبة للعلاج عندك أنت طلعت تعطي الدواء أنا في باليش
3: لا مش دير دواء باش نبداو متفاهمين راه مش الدواء
1: خاصه
3: خلينا نبداو متفاهمين الساعه هو راهو كي نحكيو على امراض نفسيه راهو كيما تمشي عندك مرض السكر عندك مرض الدم راهو تاخذ في حربوشتك باش تتعدل بها الوضعيه نتاعك وتداويك راهو كيف كيف الامراض النفسيه عندك عوارض عندك ليهم دواء من غير ما نناقشوا الحكايه هذه وندخلوا في متاهات كبيره هذايا باب نحب نسكروا اللي نحكيوا عليه احنا باش تعطي كومبليمون اليمونتير باش تعطي حاجات بيوثيرابي هذاك موضوع زاد خليه على جنب
1: ايوه
3: باه اللي حبيت ان نزيد نضيفه على اللي قاله الدكتور جوست انه وقت اللي العباد اللي تبدا متردده باش تمشي للبسي اي اذا نحب نقول لهم كلمه يعني راهو مش مطالب انك تبدا عندك تشخيص حاضر باش تدخل للبسي اني يعني راهو عندي اكس باثولوجي راني عندي ديبرسيون ولا راني عندي يعني نوبه هلع ولا لا مش مطالب وما يلزمكش تكون مريض باش تجم تمشي راهو مش لازم عليك يكون عندك اتيكيت وما يلزمكش تستنى في حياتك تتعطل كامله باش تمشي راهو هذا زاد ماهوش حل تنجم تقول اني مش فاهم روحي تنجم جوست انت تمر بحالات صعيبه تنجم تكون حاسس اللي انت ما عدتش كيف قبل متوتر متقلق فما حاجه كيكلوش وهذا راهو تنجم تكون بدايه كافيه باش تدخل الاستشاريه النفسيه ما يقلقش اللي حاب نزيد نقوله حويجه اخرى بيسكو ما عادش عندنا برشا وقت احنا راهو

0: يلزمنا نبدلوا فكرة نمشي لبسي كي نمرض، هذا يلزمها تتبدل الساعة ما هي فيهاش، على خاطر كيف باش تعتني بصحتك النفسية قبل ما توصل المعاناة متاعك المرحلة الاخطيرة، خاطر انت راهو اذا ما بديتش من الاول راهو بدنك باش يعمل دي رياكسيون وباش يعمل دي كومبورتمون، بشوية بشوية باش تلقى روحك انت وحدك، بدن ربي خلقه يداوي روحه بروحه.
1: نعم.
0: اذا انت ما عرفتش تعبر ومش عارف مشكلتك بدنك باش يتصرف، باش تلقى عندك امراض عضوية، باش تلقى عندك مشاكل كبيرة، وكل حاجة باش تخليها وتسكت عليها راهي باش تتفاقم
1: وتعطي
0: وراها أي. مشاكل اخرى. دونك نحب الفكرة هذه تتعدى للعباد الكل، اولهم العائلة، على خاطر راهو الصحة النفسية متاعنا تبدأ من تعبيرنا على مشاعرنا. أبسط حاجة هذا شنو نربيه به صغارنا، كلمة راني خفت عندي خير ألف مرة من راك راجل وما تخافش، وإني ما نقولك ما تخافش ما نخليكش تتعبر على مشاعرك، لا عندك حق وحس وعبر وأعرف، وإنك تتعلم تعرف وتسمي مشاعرك راهو نبدأوها من صغير عمره أقل من عامين، بدأوا متفاهمين من اللي يبدأ يتكلم يعرف يعبر يعرف يسمي،
1: دخل في التعبير
2: اول طريقه
0: هي. اول
1: على خاطر احنا الاولاد ما نخليهمش يبكيو، الراجل ما يبكيش غلطه زاده.
0: المدرسه كيف كيف راهو احنا ساعات المشكله ما تكونش في جسم البشر، ما تكونش في شخص، وما تكونش في تكون في المحيط والبيئه الدايره به. صار لي تنمر في المدرسه، صار لي عنف، راهو باش يكون عندي دي رياكسيون، عندي مشاكل، الصغير باش يكون فيهم ماهوش باش نجم قد ما باش نحط له اني حلول، راهو مش كيما نصلح البيئه، مهم ياسر نوعاو للمشاكل هذوما. كيف كيف الجامعة، كيف كيف مكان العمل، استخيص راهو مفيد وباهي، لكن وقت اللي استخيص كرونيك ويولي استخيص معاش نعمل نتعامل معاه، راهو مكان العمل زاد حنا عنا دي بسيكولوج في العمل وينظمونا حياتنا ويعاونونا برشا في الخدمة، اللي بسيكولوج دو ترافاي تحية ليهم الكل، راهي عندهم خدمة مزيانة برشا وتعاون، وراهو ما هوش عيب بالعكس حاجة باهية برشا. المؤسسات الصحيه
1: بالطبيعه مش في كل اماكن العمل ومش في كل المؤسسات وكذا،
0: حتى في المؤسسات الصحيه عندنا رانا احنا موجودين، عندنا اللي بسيكياتر، عندنا اللي بسيكولوج، حتى لو مش برشا نستغلوا اللي عندنا احنا، قال الدكتور
1: هما مش برشا الحقيقه، ما همش برشا
0: عندنا ماشي عندنا بصيص نور نحن نشدوا فيه بي. دونك نحتاجوا باش نعلموا الصغيرات
1: هما يريد لو يتوجدوا لي بسيكولوج سورتو في المؤسسات التربويه لكن الاطفال والمراهقين المراحل الصعيبه نتاع العمر باش يسمعوا صغيراتنا ويفهموهم ويعاونوا عائلة باش تحطوا مع ثنية صحيح.
0: والإعلام زيدا عنده دور كبير، راهو الإعلام اللي هو أي. احنا كيما اليوم جست نبسطه في اللغة باش العباد الكل تسمع
1: أي.
0: مش خوف، مش فمش وصمة، فمش حاجة، العباد الكل تفهم، راهو تسهيل التعابير هذه والحاجات الفكرة هذه راهو تعاون برشا. آخر كلمة باش نقولها راهي الصحة النفسية ماهيش رفاهية، راهي الصحة النفسية أقوى قرار تنجم تاخذه وقت اللي تقول اني تعبت، اقوى قرار وقت اللي تقول اني محتاجه شكون يعاونني. لهنا احسن حل باش يكون انه انت تلقى انسان يعاون،
1: وله ضعف، وله ضعف شخصيه، وله حتى شيء راهو
0: قرار
1: فوالا،
0: قرار واعي، زيدها كلمه واعي، قرار واعي.
1: انت مشيت بينا حتى للدور المؤسسات في المجتمع، نقلت شويه وئام هذاك علاش بعد شاتيو الكلمه للدكتور، كملوا معاك دكتور في العنصر هذا، اذا عندك اضافات حضرهم لنا قبل
3: النفسي.
1: هذا نستسمحك دكتور، شوفوا رده الفعل نتاع الناس
2: سي جمال. جمال يصبح علينا ام صبري، كيف كيف تصبح علينا ام مريم، كيف كيف تصبح علينا وقالت لنا مرحبا بكم، تونسنا صحبتكم. منيره حسين يتصبح علينا وتقول عوده ميمونه للجميع وخاصه للدكتور. فقط جينا تساؤل منيش باش نقول على اسمها. أسعد الله صباحكم بكل خير، بربي حبيتكم تساعدوني، أنا عندي اضطرابات نفسية نعالج في في المستشفى للأمراض النفسية، لكن حالتي مش قاعدة تتحسن. هذا يا سؤال للدكاترة
1: اسم دي ديتاي نعرفوهم
2: لقد على المدة لحد شيء
3: يعني يقولوا توجهوا لي طبيبك اللي باش
1: يرجع له
0: هكا ولا دكتور استعين باخصائي نفسي يفهم
1: يفهمك
0: الوضع يشتغل يخلي الطريق
3: في نطاق فريق العمل
0: لازم يكون اللي تابع
3: في خاطر هي في بيبليك معناها اكيد في المستشفى اللي توجه سؤالها للمختص وتو يرشدها اكيد معناها
1: اي علاش طولت الحكايه وما تخرجت دكتور
3: نعم
1: احنا باش نمشي لمؤسسات المجتمع راه مازلنا اقل من 40
3: على الزياره الاولى لانه السيده
1: دكتور راهم كلهم دقيقين اذا تتصرف صح اي عندنا سونداج اللي هو حاجه جديده باش تعمل في البرنامج
3: لان الناس تسمع فينا ماذا بها خاطر راهو تابع الوصم خاطر الرساله انت باش تعبد العباد باش ما تبداش خايفه وكذا لازم تفهم به الزياره الاولى راهي ما هيش كان جلسه تعارف فقط هي جلسه تقييم وفهم في بداية الزيارة وقت الإنسان مش يزور لأول مرة مهم باش نركز عليه هذا ماذا بيه الخوف يتنحاله علاش باش يعرف شو مش يصير هو أولا يحرص لك المختص سواء كان أخصائي أو طبيب باش يوفر لك جو من الخصوصية والاحترام باش يطرح عليك بعض أسئلة باش يفهم علاش أنت جيت للمراجعة باش يسأل شنية أعراضك شنية الأحداث الضغوطات اللي سبقتها شنية الاضطرابات اللي عندك التاريخ الصحي متاعك والتاريخ العائلي ثم بعدها ينجم كانوا اخصائي يعدي لك بعض الاختبارات او المقاييس اذا كانوا طبيب ينجم يعمل استكشافات تكميليه ما ينجم يطلب بعض الاستكشافات باش يزيد يدقق في التشخيص نتاعو بعد هالتحاليل والفحوصات التكميليه تصير له نوع من الفكره تشخيصيه يلزمه هو بيدو من مفروض انه المختص يشرح حالك بلغه بسيطه وواضحه معناها وبعد ما تصير له فكرة تشخيصية تنجم تكون مش تشخيص كامل وقتها يدخل في الخطة العلاجية مش الخطة العلاجية إيش مش يستعمل يلا ندرى يستعمل دوايات ولا وسائل علاج نفسي هذا كل يرتبط بالتشخيص وبنوعية الاضطراب النفسي وبالطبيعة الأصناف الكل من الاضطرابات النفسية ما هيش كبعضها وممكن ساعات نلتجئ للأدوية ممكن نلتجئ لبعض التقنيات العلاجية كما قلنا تقنيات تقوم على العلاقة بين المعالج والمريض متاعه وفيها أنواع مش لازم نرجع لها المساندة النفسية العلاج المعرفي والسلوكي إلى آخره بعد هذا تحب ننتقلوا لشنو
1: الكلمة على أهمية مؤسسات المجتمع
3: مؤسسات المجتمع نحصرها في 4 المؤسسة الأولى هي الأسرة أول بيئة يكتسب فيها الإنسان ثقافة التعامل مع المشاعر وقت اللي الأسرة دورها شنوها ويسمعوا فينا الأولياء مهم جدا أنه توفر له جو متاع أمان وجو متاع حوار باش ولدك ما يبداش خايف ما كي يتعلم في الأسرة أنه يتكلم وأنه ما غير لوم وما غير تجريح وما غير تهكم وما غير تنمر وما تضحكش عليه أنت ويتعلم الصغرى من المؤسسة الأولى أنه يعبر ما على ما يحس به ويتشجع على طلب المساعدة وقت الحاجة وبهكا تترسخ ثقافة الصحة النفسية من الأسرة هذه المؤسسة الأولى مؤسسات الثانية هي مؤسسات تربوية مهم جدا برامج التثقيف الصحي وكانوا قبل الكلوب دو سونتي إلى آخره ويجيوا أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين مهم جدا كذلك تدريب المربين على أنهم يتعرفوا على علامات المبكرة متاع الاضطرابات وعلى أنهم يحيلوها على عوان الصحة المدرسية وقت الحاجة ويا حبذا لو يكون ثم مرشدين ولا اخصائيين نفسانيين داخل المدرسه
1: موجودين في المؤسسه
3: مؤسسات العمل كذلك دورها مهم في تعزيز الصحه النفسيه وفي الوقايه من الارهاق ومن الاحتراق المهني وكذلك اكتشافات العلامات الاولى تشجيع الخدامه والعاملين على طلب المساعده في الاخر وسائل الاعلام اللي تنجم تلعب دور ايجابي بتقديم المعلومه الصحيحه واستضافه المختصين وتصحيح المفاهيم الخاطئه ونتمنى انه اللي كنا نقولوا فيه هذا يطبقته في حصتك
1: إن شاء الله هنا وجودكم هنا أنت والأستاذة وئام أكبر دليل على أنه قاعدين نجتهدوا في الاتجاه هذا سهام الدرعي عندها جديد عندها صبر أرى على صفحة فيسبوك البرنامج بطبيعة باش تدخلوا الأسئلة سؤال يوم مش نقرأها ما في العدرة وش تقرأ سهام سؤال الحصة الجاية بما أنه احنا موضوعنا باش يكون حول العلاقات والترابط العائلية هل تراجعت الروابط العائلية المظاهر الأسباب الأثار والحلول دونك السؤال في السونداج باش يكون آخر مرة اجتمعت فيها العائلة الكبيرة وقتاش اجتمعت هذا الأسبوع هذا الشهر من مدة تقريبا ما عادش معناها اللي ما عادش يجتمع مع العائلة الكبيرة نحكيه دونك هذا هو باش يكون السونداج متاعنا تابعوا على صفحة فيسبوك على برنامجنا صفحة إذاعة المنستير طبعا ومرحبا بكم الناس الكل في التفاعل بطبيعة باش نبدأ من الأسبوع الجاي باش نحكيه على ترابط العائلي نطرحوا المواضيع ذات البعد الاجتماعي ونعالجوها من النواحي بطبيعة وتداعياتها النفسية سيام عندك مازلت ما تقول؟
2: لا شكرا على المتابعة ويعطيكم الصحة
1: تجربة باهية اليوم على حكاية
2: أيه صعيبة باهية
1: وفما شوية ريشيرش على الرزو سوسيو أكيد وعندك التفاعل مع الناس اللي يجيوا التفاعل بربي اللي يجي على صفحة فيسبوك على المباشر الناس اللي بيستسأل الدكاترة فيما يخص حالاتها كما السيدة الأخيرة لاحظت ولا السيد وما قلناش
2: سيدة مرأة
1: راو احنا مش نقولوا البروفيل شكون ولا نسميوك خذ راحتك واعطينا أكثر تفاصيل بش يعرفوا يجاوبوك خاطر كي تعطي سؤال مقتضب راهو باش يجاوبوك شويه المعلومات قد ما تكون موجوده
2: يسهل الاجابه.
1: فوالا هذا هو. شكرا لكم الناس الكل. كان هذا اول عدد ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي في نفس الموعد نهار الخميس من 10 نص النهار مع المجموعه هي نفسها. مشكوره استاذه وئام القويذي، مشكور دكتور لطفي قحه. مازال اختصاصكم باش يظهر اكثر في كل موضوع نطرحوه وباش نفهموا اكثر. سهام الدره يعطيك الصحه. شكرا. مسؤوليه مش شويه انك تكتب أنا كل مرة تتحسن
2: إن شاء الله.
1: بطل الأسبوع الجاي شو يكون اسمه؟
2: الحاضر
1: نكتشفوا مع بعض
2: الحصة الجاي.
1: شكرا لكم الناس كل، مع تحيات عالية منصوري نجل عطية بن محمد ولطفي المكي. خليكم على موجتنا إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: هاي جرب يدرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة ياسين؟ مجاونة.
0: شنية مجاونة هذا؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعت كل شيء وراك، يدي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ديما وزادة ياسين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زادة فرح روحك، شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك. تخير روحك واللي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: تمام منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، هذه عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولايات الساحل الثلاث وسط توقعات بتساقط أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم. تجميع حوالي 11 مليون طن من القنطار من الحبوب، من بينها حوالي 73% من القمح الصلب، تغطي حاجية السوق إلى غاية جانفي المقبل. إلى تفاصيل النشرة، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي إلى ولايات الساحل الثلاث سوسة والمهدية والمنستيرة، ويتميز طقس اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. أكثر تفاصيل مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري.
4: أصدرنا صباح اليوم نشرة متابعة بعنوان سحب رعدية مع أمطار محلية غزيرة. اليوم بعد الظهر باش تبدأ السحب الرعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة، زغوان، تونس الكبرى، نابل والقيروان، وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر، تصل محليا إلى 80 مليمتر في جهة الساحل، يعني ولايات سوسة، المنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أصدرنا اللون البرتقالي لل ثلاثة ولايات الساحل، سوسة، المنستير، المهدية. هذا يعني درجة انذار كبيرة، مطالبين باليقظة وقت نخولوا أمطار غزيرة في فترات قصيرة. هذا يتسبب في تشكل السيول، فيضان الأوديو، ممكن حتى المناطق اللي تشتركم المياه، يعني ماذا بينا نجنب عبور الأوديو، وحتى إذا طريق مغمورة بالمياه نتجنب أن نعبرها. خلينا نذكروا لأثناء السحب الرعدية ممكن تظهر الصواعق، نتجنب لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع.
2: تشهد مطالب النقل خاصة من سنة السادسة ابتدائي إلى سنة السابعة أساسي تعثرا وتباطؤا في الإجابة، مما خلق حالة من القلق والتوتر لدى الأولياء والتلاميذ الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة. في هذا الخصوص أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتحي دريدي أنه تم معالجة 99% من هذه المطالب في انتظار معالجة البقية.
5: التلامذة اللي يصعد ماجهم من التعليم الخاص إلى التعليم العام يكون عبر المنظومة الطلب، موضوع الطلب. احنا عالجنا أغلب المطالب، تقريبا 99% من المطالب، لكن ثم مطالب قاعدة تورد علينا نهارين هذوما وقاعدين نعالجوا فيهم يوما بيوم. يبقى أنه بعض الأولياء يحبوا يغيروا المكان اللي وقع توجيه أبنائهم ليه، سواء مدرسة عددية أو المعهد الذي وقعت إدماج التلميذ فيه. هذا يتم بين مديري المؤسسة التربوية، ويقع الاتفاق بين مديري المؤسسة التربوية طبعا حسب طاقة استيعاب المؤسسة التربوية لذلك.
2: تم تأمين العودة المدرسية لعشرة الأطفال من مكفولية الدولة من الأطفال فاقدي السند العائلي المدعين بمركبات الطفولة أو المراكز المختصة بالمنستيرة لضمان التحاقهم بمقاعد الدراسة في أفضل الظروف. وأكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير بهيجة بن عبد القادر توفير كافة الأدوات والمحفظات والكتب والكراسات والملابس والأحذية المخصصة لكل طفل لضمان تكافؤ الفرص والإدماج النفسي والاجتماعي معي الكامل لهؤلاء الأطفال.
6: مركز الشباب فولا مركز مدمج فيه 81 طفل، 18 طفل مقيم بالمركز، 45 طفل نصف إقامة، و18 طفل إذا عائلي. الأطفال هذوما الكل يتمتعوا بالخدمات من طرف الوزارة، نوفرهم مستلزماتهم من الأكل، من اللباس، من بالنسبة للإذاعة العائلية عندهم منح، وتم توزيعها للأسر المنتصفة. عندنا 7 طلبة نعطيهم منحة لكل طالب. أما بالنسبة للمراقب الطفولة عندنا 47 طفل مكفول دولة نصف إقامة يفطروا، وتم توزيع لباسهم للعودة المدرسية، مستلزمات من الكتب والكراريس والمحافظ. أما بالنسبة لرياض الأطفال عندنا 2 رياض أطفال عمومية دامجة معلوم رمزي هو 50 دينار، أما للفئات الهشة باش يكون مجانا. عندنا روضتنا في حومتنا عم ناول عندنا 1000 طفل منخرط في روضتنا في حومتنا، ونأملوا نوصلوا الطفل في برنامج روضتنا في حومتنا، يوفر هدايا للعائلات الدروس مجانا. برنامج طيف التوحد يوفر الوزارة 100 دينار للروضة و100 دينار للطبيب المختص.
2: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم خلال اشرافه على افتتاح السنة التكوينية الجديدة بولاية الكهف في تصريح للزميلة نايلة البريني، قال إنه تم إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني في توجه يرمي إلى تنويع العرض التكويني وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجال الشغل. وأوضح الوزير أن منظومة التكوين المهني توفر حوالي 26 ألف موطن تكوين خلال دورتي سبتمبر نوفمبر، على أن تتم إضافة نحو 14 ألف موطن خلال دورتي فيفري وأفريل القادمين.
7: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكاف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن نعاود ليس بدينا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل. يوم زاد كذلك فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر نوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري تم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 ألف موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح. بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة، اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
2: وفي موضوع آخر، أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، أعلنت تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجية السوق إلى غاية جانفي 27,000.
8: للموسم الثاني تم تجميع سنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. مع تأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن، علاش؟ خاطر تصير أزمات عالمية، أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار، والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل.
2: وبخصوص الاستعداد للموسم القادم، أكد كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان أن توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة البذور والأسمدة يأتي في مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
9: من أولوياتنا أولاً توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة على مستوى البذور الممتازة. عنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريباً نعمل فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة تم وضعها على جميع مناطق الإنتاج حسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس. أول مرة نوصل له تقريباً، وإن شاء الله نوصل ل 40% اللي هو المعدلات العالمية في البلدان المتقدمة. على مستوى الأسمدة الكيميائية عشنا الموسم اللي فات موسم صعب شوية، في برشة أشكاليات البيئة في جابس، بعض الأضرابات الاجتماعية، الحرب القائمة في الخليج وتداعياتها الكبيرة على تزويد بلاد المواد الأساسية لصناعة الأسمدة، وهذا كله يخلينا في تحديات كبيرة. إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع وزارة الصناعة والمناجم بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة، بدينا نوزع على مستوى فلاح. ثانيا مادة الدي أبي كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في الجهات الكل، ومادة لامونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110 ألف طن هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامجه 220 ألف طن الموسم هذا. فما زاد برنامج على مستوى الإحاطة والتأطير مع كيت الإرشاد الفلاحي مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى، نحطوا أولوية الإحاطة والإرشاد بالنسبة للسنة.
2: وعشر دقائق بعد منتصف النهار، نهاية نشرة الأنباء. هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولايات الساحل الثلاث وسط توقعات بتساقط أمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم. تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب من بينها حوالي 73% من القمح الصلب تغطي حاجية السوق إلى غاية جانفي المقبلة. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، وكافة فريق تحرير الأخبار. آمنة غزال، جهان الذاي، عربية جبيري، قدمت لكم نشرة الأنباء. نصر السكلي، آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع شوقي الحميدي. إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية من إذاعة المونستير. اليوم تتلعب المقابلة الأخيرة من المباريات المتأخرة للجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، تجمع في ملعب الهادي نيفر في باردو في دربي عاصمي صغير بين ملعب التونسي والنادي الأفريقي. تحكيم لهيثم الطرابلسي مع دافيد سماتش السلوفيني في غرفة الفار ويساعده في غرفة الفار والحناشي. مدرب المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني باش يعلن عن قائمة الملاعبين اللي باش يتم دعوتهم للمشاركة في تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027، والقائمة باش يقع نشرها غدوة الجمعة في نص النهار على الصفحة الرسمية للمنتخب على الفيسبوك. منتخبنا باش يواجه منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادسون انطلاقا من 8 متاع الليل في إطار الجولة الأولى من تصفية المجموعة الثامنة لكأس أفريقيا للأمم 2027. ثم منتخبنا باش يستقبل أيضا في نفس التصفيات منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس لحساب منافسات الجولة الثانية. سبورتينغ المكنين باش يعقد جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الأربعاء 30 سبتمبر بمقر النادي انطلاقا من 6 متاع العشية. نصر طلبة باش يعقد جلسته العامة التقييمية لموسم 2025-2026 يوم الأربعاء القادم كذلك 30 سبتمبر بداية من 6 متاع العشية في مقر بلدية طلبة. اتحاد قصور السيف باش يلعب مباراة ودية مع نادي محيط قرقنا يوم الأحد 20 سبتمبر في ملعب 2 مارس بصفاقس انطلاقا من 4 متاع العشية. النجم الرياضي الخلادي باش يعقد جلسته العامة التقييمية لموسم 2025-2026 غدوة الجمعة بداية من 6 متاع العشية في قصر بلدية بني خلاد. هلال الشابة باش يلعب مباراة ودية مع سبورتينغ المكين بعد غدوة السبت في ملعب الشابة انطلاقا من 3:30 متاع العشية. شباب القيروان برمجت مباراة ودية مع مستقبل السمان بعد غدوة السبت في ملعب حمد العواني في القيروان انطلاقا من 3:30 متاع العشية. الملعب الجيبسي يواجه ودين اتحاد الطوين بعد غدوة السبت 3:30 متاع العشية في الملعب الأولمبي بجابس. والملعب السوسي باش يعقد جلسته العامة العادية التقييمية يوم الاثنين 28 سبتمبر في مقر النادي في ملعب محمد زعبوب في سوسة بداية من 6 متاع العشية. في الكرة الطائرة في بطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في تونس العاصمة، اليوم الجزائر انهزمت أمام نيجيريا 3 أشواط مقابل شوطين. توا في نص النهار انطلقت مباراة كينيا وغانا في قبة المنزة، كذلك بقيت المقابلات في برنامج اليوم ديما في قبة المنزة قصر رياضة المنزة في مطلع 3 متاع العشية. أفريقيا الوسطى تواجه كونغو الديمقراطية، 6 متاع العشية المغرب تواجه مصر، وفي 9 متاع الليل الكاميرون تواجه رواندا. منتخبنا كان ضمن تأهله إلى ربع النهائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة بعد فوزه في زوج مقابلات الأولى أمام غانا 3 أشواط مقابل 0 وبنفس النتيجة أمام المنتخب الكيني. في كرة اليد منتخب الأصاغر اللي شارك في بطولة أفريقيا للأمم بأبيجان في الكوت ديفوار غدوة يلعب في قصر رياضة في أبيجان في ثلاثة متاع العشية. منتخبنا الوطني التونسي غدوة يواجه المنتخب الجزائري. في كرة اليد في تعيينات مقابلات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة قسم النخبة أكابر بعد غدوة السبت في 5 متاع العشية، المنزه الرياضي يستضيف النجم الساحلي تحكيم الثنائي الحناشي وعليات. نصر طلبة يستضيف بعث ابن خيار تحكيم بن داحو والزغلامي. في نفس التوقيت 5 متاع العشية دربي نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال مع سبورتينغ المكين تحكيم غريني وعطي طلة. في قاعة الحمامات جمعية الحمامات في 5 متاع العشية كذلك بعد غدوة السبت تستضيف نادي ساقية الزيت تحكيم ثنائي شراد ومن فضل. وفي نفس التوقيت 5 متاع العشية نهار سبت كذلك اتحاد منزة ميم يستضيف النادي الافريقي تحكيم الثنائي سوسية وشوشان. والمقابلة الاخيرة باش تلعب نهار السبت كذلك في 5:30 متاع العشية في قاعة رشاد خوجة في المهدية مكارم المهدي تستضيف الترجي التونسي تحكيم الثنائي بن احمد وشعبان. في كرة اليد في تعيينات مباريات الجولة الثالثة الذهاب ببطولة قسم النخبة كبريات بعد غدوة السبت في 3 متاع العشية الجمعية النسائية بالحمامات تستضيف نادي الرياضة النسائية بالمكرين. النادي الإفريقي يستضيف الجمعية النسائية بالمهدية. الجمعية النسائية بالساحل كذلك في 3 متاع العشية تستضيف الجمعية النسائية بالتزركة. والجمعية النسائية بتبلبة تستضيف المنزه الرياضي. المقابلة الأخيرة باش تلعب 5 متاع العشية بعد غدوة السبت تجمع في قاعة مجرين بين مجرين الرياضي لكرة اليد وأمل رجيش. نذكركم بنتائج مباريات يوم الأمس في الجولة الثانية ذهاب لبطولة قسم النخبة كبريات لكرة اليد. فوز الجمعية النسائية بالمهدية أمام جرين الرياضية 39-21، هزيمة الجمعية النسائية بالتزركة أمام الجمعية النسائية بالحمامات 18-19 للحمامات. المنزه الرياضي فاز أمام أمل رجيش 24-18. فوز الجمعية النسائية بطلبة أمام الجمعية النسائية بالساحل 45-23، وانهزام نادي الرياضة النسائية بالمكنين أمام النادي الإفريقي 21 للمكنين مقابل 33 للنادي الإفريقي. الختام على مين بالاوروبا ليك؟ بالاوروبا ليك الدوري الاوروبي اهم المقابلات 8 نتاع الليل اللي باش تتصل تركيا تقابل مع اولمبيك مارسيليا الفرنسي، سيلتيك اسكتلندي مع فرانك فروج المجري، كريستال بالاس الانجليزي تقابل مع ليتش بوزنان البولوني، جوفانز الايطالي مع ليتش جوفانز الايطالي مع نيجميجن الهولندي، وريال سوسيداد الاسباني تقابل مع بورنموث الايطالي الانجليزي عفوا. في الليغا الاسبانيه 6 نتاع العشيه ريال بيتيس تقابل مع ختافي، وفي 8:30 نتاع الليل ملقا تقابل مع فياريال. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات كما فريق البث المباشر، نجلة عطية بن محمد، لطفي المكي، عليا برجب، وشوق الحميد، يقول لكم شهر طيب الجميع.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: ورق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم.
0: أجنحة الكلمات

ما كان عهد وصالها لما نأت إلا كحلم طار حلو كراه، فتناسى من لم ترج رجعة وده ووصاله وتعز عن ذكراه.

جاء رجل إلى حاتم الزاهد بنميمة، فقال له حاتم: يا هذا، أبطأت عني وجئت بثلاث جنايات، فقد بغضت إلي الحبيب وشغلت قلبي الفارغ وأعلقت نفسك التهمة وقد كنت

دخل على الأعمش وهو مريض رجل يعوده، فلما طال جلوسه سأل الأعمش قائلا: ما أشد ما مر بك في علتك هذه؟ قال: دخولك علي يا أخي وبقاؤك إلى هذا الوقت.

قال محمد بن سكرة: دخلت حماما يوما وخرجت وقد سرقت نعلي، فعدت إلى داري حافيا وأنا أقول: إليك أذم حمام بن موسى، وإن فاق المنى طيبا وحرا، تكاثرت اللصوص عليه حتى لا يحفى من يطيف به ويعرى، ولم أفقد به ثوبا، ولكن دخلت محمدا وخرجت بشرا. يعرض بمحمد الكاسي وبشر الحافي.

0: أمولاي، لو بالغت في وصف لوعتي وشوقي وما أخفيه من صادق الود، وأعطيت إرسال المقال وأصبحت فنون المعاني من عبيدي ومن جندي، وطاوعني نظم القريض وحوكه فجئت به أزهى وأسنى من العقد، ورمت به وصف الصبابة والأسى لبعدكم لم أبد بعض الذي عندي. سمعت بوصف الناس هندا فلم أزل أخا صبوة حتى نظرت إلى هندي، فلما أراني الله هندا تضاعف اشتياقي واستسلفت وجدا على وجدي، وهذا الذي ألقاه والشمل جامع فوا أسفي مما ألاقيه في البعد.
1: طوق الياسمين.

0: طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا إضافة دعم المكالمات الصوتية والمرئية إلى تطبيق واتساب ويب اللي يعمل عبر منصات الأنترنت، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة عبر المتصفح دون الحاجة إلى تطبيق واتساب في الهاتف أو في الحاسوب. وأكدت ميتا أن المكالمات عبر واتساب باش تكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين دون حدود زمنية للمكالمة. وتحاكي تجربة الاتصال عبر الويب تطبيق واتساب في الهواتف، إذ أضافت الشركة تبويب مخصص لسجل المكالمات بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الشاشة في أثناء المكالمة متاع الفيديو. وقالت ميتا أنه الميزة تستهدف المستخدمين اللي يعتمدوا على أجهزة مشتركة أو حواسيب العمل اللي ما تسمحش بتثبيت التطبيقات بالإضافة إلى من يفضلون استخدام واتساب مباشرة عبر المتصفح. وميتا قالت زيدا كانوا مجموعة من الأدوات اللي اتقرب واتساب ويب من المنصة الاجتماعية المرئية كما زوم وجوجل ميت تنجم تسمح للمستخدمين من إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشارك. وأضافت الشركة أن غرفة الانتظار أو ميزة غرفة الانتظار اللي تمنح منظم المكالمة القدرة على الموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، ويمكن الاستفادة منها عبر مشاركة رابط لمكالمة واتساب مع تفعيل خيار طلب الموافقة على الانضمام. وحصلت المكالمات على ميزتي الكويك هاش دي والنويز سوبريسيون لتحسين جودة الاتصال. وتتيح الميزة الأولى تشغيل الفيديو العالي الدقة خلال الثواني الأولى من المكالمة، في حين تقلل الثانية الضوضاء المحيطة لإبراز صوت المتحدث بوضوح أكبر. وتشبه تقنية تقليل الضوضاء مزايا متاحة بالفعل في الهواتف الذكية كما الكلير كولينج من جوجل والفويس إيزوليشن من أبل. وأضافت ميتا ميزة الكول ترانسفير اللي تسمح بنقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب والعكس دون الحاجة إلى إنهاء اتصال جديد، في تجربة مشابهة متكاملة بين أجهزة أبل. وبدأت ميتا طرح ميزات المكالمة الجديدة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم على أن تصل إلى مزيد من الحسابات تباعا. إذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى وغدوة إن شاء الله.
1: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
6: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالشراكة مع سفارة تونس بالصين بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة شانغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 من نوفمبر القادم، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 9 للمعرض الدولي للتصدير والتوريد بالصين المقرر تنظيمه من 5 إلى 10 من نوفمبر القادم. أساسية تقييم المخاطر البيئية وعلاقتها بأدوات الإدارة البيئية الأخرى هو موضوع المحاضرة التي أقدمها غدا الجمعة بكلية العلوم بتونس الأستاذ البرتغالي لويس ميغيل نونيس ببادرة من مختبر جيولوجيا الأحواض الرسوبية والنفط التابعة لكلية العلوم في تونس جامعة تونس المنار بالتعاون مع جامعة ألغارف البرتغال. تتمسك تونس بنظام تجاري متعدد الأطراف موثوق وقائم على القواعد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، باعتبار أن التجارة تمثل رافداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة لتعزيز الاندماج الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفق ما أفاد به المستشار بالبعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب. تنظم جمعية نساء تونس الحديثة بالشراكة مع دار الثقافة السليمانية ومنظمة أندا العالم العربي يوماً إعلامياً مفتوحاً للتعريف ببرنامج دعم ومرافقة الحرفيين والحرفيات والمؤسسات الحرفية إنوف آرت، ويوم السبت 19 من سبتمبر الجاري. في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة، عينا والي زغوان كريم البرنجي رفقة رئيس دائرة المجلس الجهوي عتاب بن بوغتف بمقر فوج وحدات التدخل للحرس الوطني بزغوان تقدم أشغال مشروع إنجاز وحدة التدخل السريعة. ختاماً، يكون الطقس بقية هذا اليوم مغيماً جزئياً بأغلب الجهات، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحلياً الجنوب مع أمطار مؤقتاً رعدية، ثم تشمل تدريجياً الجهات الشرقية وتكون أحياناً غزيرة مع تساقط محلي للبرد. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.
3: إذاعة المنستير
2: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
3: على الكيف
2: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: 99. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: نبض الجهاد

0: نفسي اهدي الغنوة دي، نفسي اهدي الغنوة دي لشريك عمري وحياتي الاستاذ بليغ حمدي.
1: Thank you.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تنظم الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية بالتعاون مع جمعية الزهايمر يوماً تحسيسياً حول التشخيص والكشف المبكر المجاني لمرض الزهايمر يوم السبت 19 من سبتمبر الجاري بمصحة سكرة. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي. ينظم المركز الوطني للبحوث في علوم وتكنولوجيا المياه سيرت يوم 24 من ديسمبر القادم تظاهرة علمية تحت عنوان حوارات حول المياه، وذلك بمقر المركز بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 494 تدخلاً، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته بمنصة فيسبوك. تنظم الجمعية التونسية للنهوض بالثقافة المالية الدورة التاسعة للجامعة الصيفية للقطاع المالي خلال الفترة الممتدة من يوم غد 18 إلى 20 من سبتمبر الجاري بأحد الفنادق بمنطقة ياسمين الحمامات. أعلنت الوكالة العقارية الصناعية عن طرح عدد من المقاسم العقارية الكائنة بمختلف المناطق الصناعية للبيع عن طريق المزاد العلني لفائدة الباعثين والمروجين الصناعيين المهتمين. في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وجامعة سوسة، تنتظم يوم 25 من سبتمبر الجاري الليلة الأوروبية للباحثين بسوسة. ختاماً، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل عن بعد خصصت لمتابعة ملفي الشؤون الاجتماعية والوضع البيئي والنظافة العامة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: تري جرب يدرك ما خسر شيء.
5: تيمانا قلنا ليه عادة ياسين مجاونة
4: شنيه مجاونة يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك يدي باش تحس روحك طاير فوق همومك وحتى حد ما ينجم يوصلك.
5: ما وزاده ياسين الوالده
4: الوالده تو تفرحها يا ما زيد فرح روحك شيخ يا اخي يا صاحبي تشوف حالتك تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا صحيح ولا انا غلط؟
5: صحيح
4: جرب مش تخسر كل شيء صحتك عائلتك قرايتك ومستقبل تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك مش تنسى روحك صحيح انا قلت لك باش تطير فوق همومك ما قلت لكش اللي من بعدها باش تقصوا جوانحك سخير روحك ولي تحر انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش هاي تجرب
6: الحياة مجموعة محطات ونقاط النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة
7: محطات
8: محطات
7: محطات من مسيرة مبدع
8: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري
9: مستمعينا في كل مكان مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي نحن في حضرة فنان متعدد المواهب هو المخرج هو الشاعر هو الممثل هو المؤلف بدايات انطلقت مع المسرح مع فرقة مسرح جنوب قفصة وله صولات وجولات وأحلى البدايات نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع بالفنان المبدع سلمى صف البلدي على موجة إذاعة المنسير وفي برنامج محطات مرحبا بك
10: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقاق الندي الذيذ السمع المتميز وأنا شكرا. سعيد جدا في هذا اللقاء وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها أرياحية
7: محطات
8: محطات
7: محطات من مسيرة مبدع

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: مسيرتك الفنية والإبداعية، مش نحكيه على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي لحقيقة أثرى الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي لحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبروها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. ف الحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف بلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجمو نحكيو فيها.
3: أهلا وسهلا، يمشي معاكم الأيضا. لا لا من أنا، قالك علي برقادي جدارمي نسبيس، نلقى روحي فراحة من عقلي، نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا يا سيدي،
2: خلينا نبداو بالمسرح وعشقك بالمسرح، ونحكي وعلى خاصة مسرح جنوب كفصة. شو نجم نقوله؟ نعم. من 72؟
4: أي
2: نعم،
4: بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب لكفصة اجتمع من خلال فرقة كفصة أجمل و أروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة طويلة.
2: نعم.
4: دقيقة جدا.
2: نعم.
4: محدودة الدعم، ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد، وحيه فضل الجعيبي، فضل الجزيري، جليل بكار، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة أعضاء. حتى بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم.
4: وثم روب بن عمر. هذه المجموعة، ونظر مسعاوي، ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها للمسرح، ما حشتهاش بالمكسب المادي، حشتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية. مهمة جدا، أخذنا طريق منها. نعم. وخذينا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا ديلارتي، الكوميديا الإيطالية.
2: نعم.
4: يعني اللي هو خذا جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق من لي كاركتير، تحركات الناس، تصرفات العباد، خذا عمل شخصيات.
2: نعم.
4: سكارموش، بونتالون، أرلوكان، يعني احنا خذينا على النوعية هذه. نعم. لأن الإنسان لقيناه يتحرك بك الطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه، هو حياته، هو يعني تحرك بالطريقة هذه. كان إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التوة تتعاد. يعني في البداية كانت جعاو الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة.
2: نعم.
4: يعني وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية.
2: نعم.
4: سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ فنان محمد رجا فرحات، سمحني قبل نسيته لأنه وحيي كذلك. اللي هو ترجمها للتونسي أو تونسها، ولا تسمى البرني والعطر.
2: البرني والعطر.
5: كيفاش تحبها تروح اماكنتا البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟ مش عريان ومن عارف تروح عمل مش شنو شنو ما تروحش عمل تروح عملك ونقولها روح يتروح. مش هي العطر؟ مش ترد في العطر؟ مش هي العطر اللي ما نعرفهاش انا بنت العذاري؟ مش هي اللي من العطر كله؟ مش هي ولا حماد انتحش؟ ونقولها روح يتروح، وكلمة حب تروح اللي مش بدها كان من من من من صلطوا عتها بدها نرفع ونكون رفاعة حتى نضع اشي، وتبدا الرسم في ظهرها وفي رجليها وفي راسها، ونبدا ندور رفاعة حتى نضع. وش هي العكس؟ بس مش ترد هذه الفجعة ونقول احمد
6: ليقدمها إلى جمهوره الحبيب، وهي من غير ليه التقى فيها قطب الغناء والموسيقى عبد الوهاب وعبد الحليم والشاعر الرفيق مرسي جميل عزيز. إنها بروفة أغنية، بروفة بذلنا فيها الجهد الكبير بعد أن مرت عليها سنوات وسنوات حتى نستطيع تقديمها لجمهور العندليب الراحل. بروفة تعيش في وجدان الناس جيلا بعد جيل. إنها بروفة من غير ليه.
1: ولا مشاوير مرسوم الخطوية لمشيها في غرور بالتلاهي. لا مشاوير مرسوم الخطوية لمشيها في غرور بالتلاهي. لا يوم تكرحنا ويوم

ومش بإيدك بإيدك بإيدك وزي ما فيه.

فتدني يا دايما انت فتدني يا وفاء انا

على حب عارف بيه حتى في عندي عذابي بحبك.

0: التمثيل ايه وانت ما حكيت في المشاوره والبتاع ده لسه يعني انا مش عاوز على طول عارف من لين يعني لو طلعت على طول من
1: مش على حبك عارف
0: لكن
1: نسيت تتنسى على حبك حتى في عزي عزي بحبك عارف
0: يعني في انسياب والكلمة حلوة الكلمة يعني تخش القلب حتى في عزي عزي بحبك
1: لقيت روحي ولقيت

عالي

0: عايز اخلي كلمه من غير لي للقفل
1: ليه
0: يعني عارف ليه عارف ليه من غير لي يا حبيبي
1: يعني نسيب الدكتور بحب يعني هيبقى
0: عارف ليه

احضني حبيبي غالي غالي احتفل يا زماني.

0: تاني تاني.
1: ايوه
0: يا بحر رجيم حبيبي الغريب، بحر رجيم حبيبي الغريب، أماني حبيبي الغريب، لكن في أحلامي
1: زماني يعني واحدة
0: أحلى ليالي زمان.

لا شيء ثاني.

يعني واحد.

لا شيء ثاني.

حاجة حزن حاجة

0: يعني خلينا نفكر في حتى في يعني يعني
1: دنيا حب
0: الكلمة دي تتبنى ازاي؟ خليها تتبنى
2: يعني انا شايف على انه يعني مفاجأة بتاعت الهواند المستمر والرد العديد على طول بالطحين على طول بالطحين
0: كلمة لها معنى مش بالشبه ده انا دنيتي دي كلها
2: طبعا
1: مش دنيتي حب
2: دنيتي حبك حب دنيتي حبك دنيتي حبك يعني لان هي الحقيقه يعني هي صحيح الكلمه براقه كل شيء لكن هو الكل بقى يعني انا باخد من كل يجي حب حاجه شايفها عايزه كده ولا افضل يعني بس كل ده يعني ما اقدرش اجي هنا واعمل حاجه غير عاديه يعني لازم اجعلها يعني زي ما تكون مقدمه الاكل فين؟ لا ابدا انا ابدا ولا افضل حاجه شايفها عارفها كذا كذا كده ولا اوصفها تعرف لو كان هو قال لي جريت حبك وقفل كنت شوف لها قفل لكن انا ما اقدرش اقفل هنا
0: وأقفل لا مش قفل لا بالعكس ده انا لسه كنت جاي اقول لك على حاجات ممكن تضربني فيها لكن هقول امر لله لكن يعني برواز دنيتي حبك لازم
2: يعني ما اقدرش هي مش برواز هي الافيه وانا بعتقد ان منتهى الافيه اللي انا بعمل الهوان وكل احساسي واحساس الناس من هنا واروح مفاجئ الناس فيك اللي بفوقي على طول يعني تلفت نظري
0: يمكن انا
2: مش
0: عارف دنيتي حبك
2: لا يعني انت يعني لا ما تخافهاش قولها حلو لا قولها عبد الحليم مش قولها بقى لايزا بناء قولها حلو انت قلتها عايزه لا انا بقول مش عارف ليه

0: وتقول بس ما اقدرش اطلع هنا بعد كده لانه هو اللي هيخليني الرز ده هي السيكه بتاعتي ما اقدرش اقول
1: يعني شيء ثاني لا شيء ثاني يا
0: بنت لكن لما اقول
1: لا شيء ثاني لا شيء ثاني تريد الحب تريد الحب حاجه حبيتها
0: حاجه ومد لسه تصير كريم احلى
2: يعني
0: احلى أحلى أكد أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى
1: أحلى أحلى يعني هيبقى مثلا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حولاً دنيتي
0: ليه لا لا لا سيكا
1: يعني لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حولاً دنيتي حولاً حاجة حبيبها
2: دنيتي حب
1: حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسيت حاجة حسي

بشوفك انت يا ولا ما نعملش فيها ايه؟

تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تحلو تح

من أشبر حقت على بالي لو حبك صلحني وتلين مدينة مدينة مدينة ومش مدينة مدينة مدينة وزي بحر الوالدين ومش مدينة مدينة بلو بأو بدينة لا مولاي مريم شبت لا

لا يتنزلت قبل كده احلى نزلت قبل كده حاجة لا هي رز ولا هي حجاز ولا هي حاجة حاجة التركي اللي بحبها يعني مين خير مني

Thank you.

0: لا لا لا لا
1: فرحة ما في

0: يعني هنا بقى هنستنبط ونثبت الأحواء ده تبقى معانا هنا قبل.
1: أنا هو أنا إيه؟ في بتاعت الهينة يديني برضو من اللي أنت بتحس فيه في القفلة هنا. أنت تطلع له القفلة هنا. دول يا فرحة من سيدي اسمه كريم واسمه كريم أنت لا الحب كيف؟ تنهيدا
0: القلب اللي بالخوف اللي بالخوف رحت غيرت رحت واخد صاحبهم تاني ملوش

وزي ما جينا جينا وش بديك.

0: طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي، ما يعني درجة إنذار كبيرة إلى ولايات الساحل المنستير وسوسو المهدية. هذا يتميز الطقس اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهو برياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن عملية تجميع الحبوب تمثل أحد أهم حلقات منظومة الحبوب نظرا لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي، مشددة على أهمية تقييم موسم التجميع للوقوف على النتائج المحققة والمؤشرات الإيجابية، إلى جانب تحديد النقاط التي تستوجب مزيدا من العمل خلال المواسم القادمة. اعتبرت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطيني خلال ورشة عمل اليوم أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات السكان. استفاد 60 فنيا وأخصائيا في علوم الأراضي في تونس من برنامج تدريبي مكثف لتعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات إعداد العينات وتوثيق التحاليل وتطبيق البروتوكولات المعيارية، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لدى الشبكة العالمية لمختبرات الأتربة. وتتطرق هذه المبادرة للتحديات المتزايدة المرتبطة بتدهور الأراضي وضرورة المحافظة على خصوبة التربة عبر توفير المعطيات والبيانات الدقيقة وعالية الجودة. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقومات الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. واعتبرت خلال ندوة صحفية اليوم بمقر المنظمة بجنيف على هامش المنتدى العالمي لمنظمة التجارة العالمية أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة
3: دقيقة صحة. مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، مالادي دالزهايمر، اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري، دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه يقعد يتذكر الذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل، دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شيخ الدواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاطهم فاتحو، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه على حياته اليومية يولي يحرق الماكلة، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صلاته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحلة الأخيرة هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب أعصاب مش أي اختصاص آخر في الوقت المناسب. مع تحية الدكتورة مريم المهيري.
4: دقيقة صحة بكل الألوان،
5: بكل الألوان.
6: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. نتلقاو في لقاء جديد بكل الألوان، بلقاءات متنوعة بأغاني إن شاء الله ننسوكم من خلالها، وإن شاء الله تحبوها ومع فريق زدا يسلم عليكم وين ما اخترتوا تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذايا. معكم للأربعة ساعة من زمان نحكيو فيها على زوز مواضيع تعرفوهم تباعا مع ضيوفنا. نبدأو مع النغمة التونسية السيدة عليا غالي، والله غالي، ذي تحية محمد سيدية منير بعطي أرفا جمالي في الأعداد والتقديم.
5: بكل الألوان.

0: هكا اخترنا نبدأ معكم لقانا فيه بكل الألوان ما 3.11 دقيقة في إذاعة المنستير. بدينا مع واحدة من روائع السيدة عليا، إن شاء الله اختيار كان على ذوقكم، وما زلنا مرافقينكم إن شاء الله حتى للأربعة شوي آخر باش تكونينا وقفة مع أحوال الطقس، وأكيد الكلنا في متابعة لآخر التحينات مع وصول تقلبات جوية تقريب في الساعات القادمة ودرجات انذار قصوى باللون البرتقالي لعدة مناطق خاصة المنستير سوسة والمهدية. إن شاء الله مطر خير من غير أضرار، وإن شاء الله بعد شوية وقفة مع توقعات الطقس. أقبلها باش نحكيه على أسبوع الصحة الدماغية بتونس اللي باش ينتظم سواء كان في المستشفيات العمومية وإلا على مستوى القطاع الخاص من 19 ل 27 سبتمبر، أسبوع تشرف عليها وزارة الصحة وتنظمه شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية، ويندرج في إطار اليوم العالمي لمرض الزهايمر تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش. اكيد قاعدين نطيبوا حتى في اذاعه المنسيل العديد من الومضات اللي قاعده تندرج في الاطار هذا، ومضات تحسيسيه والاكثر تفاصيل باش ناخذوا فكره على برنامج هذا الاسبوع في تونس في المنستير زدا. وكيف ما قلت اسبوع برنامج موزع على مختلف جهات الجمهوريه. معنا الدكتوره منال عمار فراتي، طبيبه مختصه في امراض الاعصاب. مرحبا دكتوره، اهلا وسهلا.
1: عسلامه ألفة، مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه المنستير، وشكرا على الاستضافه وعلى اتاحه الفرصه للحديث عن الصحه الدماغيه وعلى اليوم التحسيسي لمرض الزهايمر.
0: إن شاء الله بالصحة للجميع. ومهم الموضوع هذية والأسبوع هذية، وفرصة باش نسلطوا الضوء على مرض دكتورة قاعد يزيد رغم أنه ما ثميش أرقام ملموسة تتأكد الشيء هذية.
1: أكيد هو مرض هذا اللي لاحظناه أنه مرض في تزايد كبير مش في في في العالم الكل. وهذيك علاش شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية أثناء قررنا في إطار الأسبوع الصحة الدماغية أنه نسلط الضوء على المرض هذية تحديدا، وخاصة أنه يتزامن مع اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي هو يوافق يوم 21 سبتمبر. أما نهار 19 سبتمبر إن شاء الله مش يكون ثم يوم تحسيسي باش نجاوبوا على الأسئلة اللي تدور في ذهن الناس الكل على مرض الزهايمر، علاش هو قاعد يتزيد، شنو ما الأعراض اللي تخلينا نخمو في المرض هذية، وعلاش يلزمنا نباشروا الطبيب بصفة مبكرة على خاطر برشا حاجات اللي المشكلة المواطنين وحتى هذا اللي لاحظوه في عياداتنا أنه نباشروا بطريقة متأخرة، وهذية قاعد يساهم في أنه المرض يزيد وأنه ما نقوموش بالعلاج اللازم وفي الوقت اللازم.
0: باش نرجع لحكاية الأرقام، علاش ما عندناش أرقام مؤكدة لتزايد هذا المرض؟
1: علاش؟ على خاطر هو قبل ما كانش نعديه على ضعف الذاكرة، دونك هذه حاجة كانت بالنسبة لنا عادية تخص كبار السن، دونك ما تخليش العباد يعديو، دونك هذيك علاش من بين الحاجات اللي ما تخلينا ما عندناش أرقام مضبوطة. ثاني حاجة توا ولينا التوعية الاجتماعية والعباد ولات تخاف من مرض الزهايمر تحديدا، دونك وليت تعدي، وتوا ولينا نجمو نحصروا اكثر من قبل. باش نعطيك اجمالا مثلا في العالم الكل، اخر احصائيات عندنا سنه 2021 تقول لي ثم 60 مليون شخص مصاب بمرض الخرف، والعدد هذا ثم 10 مليون شخص يتم تشخيصهم كل سنه. في تونس مازلنا ما عندناش ارقام مضبوطه، اما قاعدين نخدموا على الموضوع هذية في جمعيات الأمراض الأعصاب.
0: مازال ثم خوف من المرض هذية، حشمة من أنه نقولوا عنا شكون في العائلة بدا ينسى ولا بالك عنده الخرف وإلا عنده الزهايمر؟
1: خوف أي، وهذيك علاش احنا ديما السؤال اللي يتبادر لذهن الناس الكل، أنا ننسى زعما عندي الزهايمر ديريكت؟ سي لا بروميير كيسيون اللي تجي في ذهن كل واحد يلاحظ انه عنده هو ولا عند حد من الاقارب نتاعو ثم اضطرابات في الذاكره. الوغ المساج نحب نوصله اليوم اللي راهو اضطرابات الذاكره مش الكلها خرف، راهو النسيان ينجم يحدث عند اي شخص ايا كان العمر نتاعو في ظروف معينه، من ارهاق، من قلق، من بعض الامراض، والا تعاطي بعض الادويه. هذه الكل ينجم في ظروف معينة يعطي اضطرابات في الذاكرة. وقتاش يلزمنا نخمو في أنه ينجم يكون مرضي؟ وقت النسيان هذية يتكرر، وقت اللي أثر على الحياة اليومية للمريض، وقت اللي يحد من قدراته ومن استقلاليته، واللي يحب يعمل على شكون معاه. ما أبار الذاكرة راهو ثم المريض واللي ينجم ثم صعوبة في التعبير، في التواصل. دونك هذوما الكل هم الأعراض اللي خليونا ماذا بينا نباشروا الطبيب المختص باش نتأكدوا وجود الخرف من عدم وجوده. وإذا كان شخصنا مرض الخرف، ماذا بينا نعرفوا شنو هو نوعية الخرف، خاطر مش كل خرف راهو مرض الزهايمر. راهو ثم برشا أنواع من الخرف اللي الأسباب متاعهم تنجم تكون كيما جلطة دماغية، كيما نقص في الفيتامينات ناتجة على نظام غذائي مش متوازن، كيما بعض الالتهابات في الجهاز العصبي، ولا المالادي نورو ديجنراتيف دو سيستيم نيرفو. معناها راهو مش كل نسيان راهو خرف، ومش كل خرف راهو زهايمر. راهو ثم علامات اللي ذكرته تبدأ بالنسيان اللي يمس الذاكرة القريبة، ومع بعض الأعراض الأخرى اللي كنت ذكرت منهم توا، كما الصعوبة في التعبير باش يلقى الكلمة، السلوك متاعو يتبدل، ما عادش ينجم يعمل الحاجات اللي مستانس يعملها واللي هي بديهية. هذي الكل يخلينا نشكو في المرض، ومع المباشرة للطبيب ومع القيام بالاختبارات اللازمة نوليو نجمو وقتها نشخصو المرض ونجاوبو على الأسئلة نتاع المريض ونوجهه في البريز ان شارج نتاعو.
0: قداش نسبة الوراثة في المرض هذا؟
1: والله ما ثماش حاجة كيف كيف. دونك هي ثم حالات وراثية، وثم حالات اللي هي دو ديكوفيرت، معناها ديكا مش موجودين في بكثرة في نفس العائلة. دونك أنا ما نحبش العباد تخاف برشا من المرض، أما راهو في سنين الأخرى ولينا نلاحظوا التفاقم نتاعو، ولينا نلاحظوا ازدياد عدد العيادات بالنسبة لمرض الذاكرة. هذيك علاش قررنا أطباء الأعصاب في إطار الأسبوع هذية أنه نقوموا باليوم التحسيسي، باش نحاولوا نقوموا بالتقصي المبكر على قد ما نجموا، باش نحافظوا على الوظائف الدماغية للمرضى هذوما. خاطر المرض ملو اللي نجم يمس الوظيفة المعرفية للدماغ، من بعد نجم يتعدى للوظائف الحركية والحسية والسلوكية. دونك هذيك أهمية التقصي المبكر.
0: نسألك سؤال ربما في بال برشا ناس، هو مرض إيريفيرسيبل معناها، لكن الأثار متاعو إذا كان إنسان فاق بيه على بكري تنجم توخر هكا؟
1: صحيح، هي من المالادي نورو ديجنيراتيف اللي ناتجة على تلف الخلايا العصبية في الدماغ. لكن أهمية التقصي على التشخيص المبكر أنه نحاولوا أنه نحدوا من تطور الأعراض ومن سرعة تطور المرض، وبطبيعة هذه يخول لنا أنه نحافظوا على الوظائف الدماغ. وأنه بطبيعة تعرف أنت مرض الزهايمر راهو يقلق المريض وعبء معناها على الانتوراج الكل وعلى الدولة الكل، خاطر الأدوية ما هيش معناها
0: رخيصة مش متاحة
1: للناس الكل. دونك قد ما نقوم بالتشخيص بكري، قد ما الدواء يكون بدأ على بكري، ومش كان الدواء راهو حتى الإحاطة بالمريض، النصائح شنو ما الحاجات اللي يزمو يعملهم، شنو ما الحاجات اللي ماذا بيه تفاديهم، باش نحاولوا نحافظوا على الذاكرة.
0: يعني جاية للحاجات اللي تتعلق بالسلوكات، بالليجين دو في، بالكشي، بالريجيم اليمنتير، بماكلة معينة تخلينا هكا نستحفظوا على الذاكرة متاعنا. لكن الألزايمر وقتاش نبداو نحكيو عليه؟ في انا ترونش داج تو ساعات يقول لك انا تو في 40 ولا في 45 وبديت ديما ننسى، نحس في روحي ديما وليت ننسى.
1: هو
0: تسبق معناها ربما مقدمه.
1: هو المتعارف، هو المعروف انه مرض الزهايمر هو يمس الاشخاص كبار السن بعد سن 65، لكن هذا مش من ثم اصابات اللي تكون في عمر قبل والا من بعد. شنو ما الحاجات اللي خليونا نخمو في المرض هذية ومش في اضطراب الذاكرة الطبيعي؟ هو التكرار، هو النسيان اللي يتعاود، هو اللي يقوى، هو اللي يكونوا معاه أعراض أخرى. كيف ما قلت لك معناها صعوبات في التعبير في التفكير في التخطيط في التواصل مع العبيد. معناها نحسوا اللي ثم امور قاعده تتطور وهذيك يحثنا باش نباشروا الطبيب في اقرب وقت على خاطر احتمال انه يكون ثم اصابه بمرض الزهايمر اكثر من اي حاجه اخرى.
0: فكرة الوقاية خير من العلاج تنسحب على الألزايمر كيفاش؟ ربما حتى في عمر صغير إنسان ربما يحمي روحه ويقي روحه شوية، شنو يأكل شنو يعمل سلوكات حتى في الحياة اليومية متاعه.
1: هذه حاجة نحب نسلطوا عليها الضوء بالقداء خاطر من الحاجات الهامة اللي يلزمنا نوعي بها الناس. أول حاجة الاهتمام بالصحة بالأمراض المزمنة كما ضغط الدم كما السكري كما ارتفاع الكوليسترول كما السمنة. الاهتمام بصحة الحواس النظر والسمع خاطر الاضطراب في الحواس هذوما ينجم يؤدي للعزلة اللي هي بيدها تنجم تؤدي لضعف الذاكرة.
0: ديبريسيون تؤدي للألزايمر؟ قلك إذا كان في عمر معين رجل كبير ولا مرأة كبيرة تعرضوا للديبريسيون تنجم تكون ثم أرضية باش يعمل ألزايمر ولا باركينسون ما نعرفش.
1: تنجم تكون وتنجم تكون هي بيدها أحد الأعراض المرض الزهايمر. دونك نجم المرض هو بيد يأثر على السلوك
0: يا أعراض ينتج
1: يأثر على السلوك اكزاكتومون. دونك من معناها العوامل اللي خلينا نجمو نتفادي ونحافظوا على الذاكرة متاعنا بالطبيعة النشاط الرياضي النشاط الذهني. المخ من الأعضاء اللي ما يحبش الخمول والركود يحب ستيمولاسيون يحب التحفيز وهذا ديما علاش نقولوا راه هو النشاط الرياضي المنتظم تعلم المهارات الجديدة في أي دومين كان قراءة الكتب الابتعاد عن استعمال المفرط للشاشات اللي هي حاجة جديدة الحفاظ على النوم الكافي خاطر هذا يحافظ على سلامة الخلايا العصبية ويخلينا نقص قدر المستطاع من تلف في الخلايا العصبية وفي ترسيخ الذاكرة يعاوننا عليه النظام الغذائي المتوازن النظام المتوسط متاعنا اللي عمال ما نبعدوا عليه لقى هو منصوح به جدا في ثيرابية الذاكرة تقريبا
0: هذه الدراسات في علاقة بحفظ مثلا حفظ القرآن حتى لي مو كروزي قال لك معناها كلهم يدربوا معناها خاصة بالنسبة للإنسان معناها في مرحلة عمرية معينة زوزة باهية للمخ باهية مثلا. في اليوم التحسيسي لمرض الزهايمر باش نختم معاك دكتورة شنو ثم كبرنامج ودعوة لشكون تواجهوها نهار 19 سبتمبر
1: هو يوم يوم السبت 19 سبتمبر ابتداء الساعة 8 صباحا بأقسام الأعصاب بالمستشفيات العمومية الجامعية وبعض المستشفيات الجهوية وببعض المصحات الخاصة في كامل تراب الجمهورية من تونس للجنوب. بالنسبة لجهة المستير مش يكون مش نقوموا بأطباء الأعصاب في القطاعين العمومي والخاص مش يكونوا متواجدين في قسم الأعصاب بمستشفى فاطمة بورقيبة وبمساحة خاصة مش نذكر اسمها في المونستير ومش يكونوا أطباء الأعصاب بالقطاع الخاص الكلهم متواجدين يوم السبت ابتداء من الساعة 8 صباحا وهو يوم مفتوح للجميع.
0: واستغلوا الفرصة ربما كان تحبوا تزيدوا تاخذوا أكثر معلومات إذا كان عندكم شكون في العائلة هكا شاكين وكل فرصة باش تمشيوا بطبيعة خلال هذا اليوم نهار 19 سبتمبر كيف ما قالت الدكتورة في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وفي إحدى المساحات الخاصة وتجموا تعفوها في الإبان. احنا هكا تفاديا شوية للإشهار. نشكرك برشا دكتورة منال عمار الفوراتي طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب. إذا كان ثم نصيحة تحبنا نختموا بها شنو تكون دكتورة؟
1: نوجه الدعوة لكل من يشك أنه عنده اضطرابات في الذاكرة راهو ما يبخلش باش يباشر خاطر التشخيص الصحيح وفي وقت مبكر راهو يخليه يتفادى برشا تعكرات ويتفادى خاصة حالة القلق اللي مر بها شخص إذا كان يخمم في روحه زعما عندي المرض هذايا ولا. دونك الحل هو أنك تعرف عندك المرض ولا.
0: واضح كان بديت تنسى احنا معاك وما ننساوكش الحديث المختصين بطبيعة وحتى للي عنده شكون في العائلة ربما خاطر كما قلت أنت مش سهل تتعامل مع مثل هذه الوضعيات وتحب لها برشا صبر وبرشا جهد وربي يحفظ الجميع إن شاء الله ويحفظكم العزيز عليكم الكل. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا
0: إلى لقاءات قادمة إن شاء الله نواصل معكم لقاءاتنا في بكل الألوان حتى للأربعة خليكم معنا
2: بكل الألوان.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ثلاثة 31 دقيقة في إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل اللي قانا في بكل الألوان متواصلوا نحكي في الوقت هذا على مشروع وطني تربوي نفسي إذاي فاميليان نسميها بالعربية اليقظة العائلية. مشروع ينتظم تحت إشراف الودادية التونسية للتعليم الخاص. مشروع يهم الطفل المراهق والأسرة والهدف منه كبير ياسر واللي هو التوعية والوقاية والتواصل من خلال دعم المؤسسات التربوية. كيفاش اليوم المؤسسة تنجم تتعامل مع التحديات اللي هما برشا واللي يعيشها الطفل وكيفاش نركزوا على خاصة التكامل بين المدرسة والأسرة. نحكي على المشروع هذية مع سيمونجي ضميد رئيس الودادية التونسية للتعليم الخاص وسعادة كيف أنه تكون معنا كوتش سميرة صلوحي مدربة وعي وبرمجة دماغية وتنمية حياتية للطفل والمراهق. نجموا نزيدوا نقدموها بطرق مختلفة. نرحبوا بها في كل الأحوال باللي كاسكيت الكل اللي عندها. مرحبا بك سيمونجي. أهلا وسهلا.
4: شكرا.
3: شرفتنا مدام سميرة. مرحبا بك سيلمونجي. بداية المشروع الهدف متاعه كبير ومهم برشا. نسألو علاش توا جاء المشروع وفعليا أهدافه كيفاش باش تتحقق معناها في الواقع. نبدأ شوية شوية نعرف سؤال معناها يحمل برشا كلام.
4: شكرا أخت وشكرا إذاعة المنستير تحت الفرصة وتحية لجميع مستمعي إذاعة المنستير. أنا سيمونجي ضميد رئيس الودادية التونسية للتعليم الخاص أتاب. هذه الودادية اللي عمرها أكثر من عامين توا. هذه الودادية التي تضم 15,000 مؤسسة، 9,000 واش روضة، 3,500 مركز تكوين مهني، وابتدائي وإعدادي وثانوي قرابة 2000 مؤسسة و87 كلية إلى حد الآن. هم المتمدرسين في الجمهورية حوالي 2.5 مليون متمدرس، فيهم ما يفوق 250,000 تابعين القطاع الخاص. هال 250,000 أو ما يزيد مثل تقريبا 10%. فإحنا مش ممكننا باش ندخلوا في البرامج أو نغيروا خيرات الدولة هي نتبعها، أما نجموا نعاضوا ونواقفوا لخيرات الدولة ونقوموا ونكونوا سند للدولة هذه، هو بإضافة أشياء في التعليم ورؤيتنا. ولما شفنا هناك معناها صغيرات هم ربما ضحايا المدرسة أو ضحايا والديهم أو ضحايا تعاملات معينة، فقعد نخموا في آليات لإنقاذ الطفل قبل ما نوصل للعلة. ماذا بينا نعرضه مثنية من قبل
3: مرحلة الوقاية نقوله
4: صحيح. نخموا أنه الأولياء نحاول نلقاه صح وجميع، سواء كان المدرب أو المعلم أو الأستاذ أو الأب أو الأم أو الجد أو الخالة. هذا البرنامج هو برنامج طموح لحقيقة، ونحب نمشي به بعيد بعيد برشا. وكاش بحثنا على مختصين وناس أهل الميدان، ومدام سميرة صلوحي لا يخفاها هذا الموضوع
3: وش نحكيه معاها. المشروع هذية من المفروض باش يتواصل سنة دراسية كاملة، عام كاملة.
4: هو النداء لجميع المؤسسات الخاصة اللي أنا نترأس الودادية نتاعهم أنهم يتعاملوا مع البرنامج هذا. والاشتراكات مفتوحة باش يشتركوا في الودادية نتاعهم ويمدوهم بالآليات والبرامج اللي محضرينها محضرتها الودادية ومحضرتها من أخصي من صلوح.
3: المشروع باش تخدم أساسا على المؤسسات الخاصة بالتالي.
4: هذا ما يهمني أنا، لهذا لا ينفي.
3: لكن الموضوع هو يشمل القطاع التربوي الكل، الأسرة التونسية كلها، صغار تلامذة في مراحل عمرية مختلفة في مراحل دراسية ككل، شلا تكون بادرة البوادر أخرى ربما.
4: نحن ندفع للتعامل مع هذه الفكرة سواء كان قطاع عام قطاع خاص، احنا قطاعين نخدم بالتكامل. احنا القطاع الخاص هو رافض من رافض القطاع العمومي. انا ود المدرسة العمومية، بكل نحب مدرسة عمومية، ولكن القطاع الخاص موجود في الصحة قطاع عام وخاص، في النقل قطاع عام وخاص، في التعليم قطاع عام وخاص. فهذه البارتنريا وهذه الشراكة ببليك بريفي نحب نقوي فيها، ونحب ان طون لا مان كل ما pour le bien de la Tunisie. وربي يحيينا تونس ان شاء الله غدوه خير.
3: امين. وهذا هو المهم مدام سميره. كيف ما قلت المشروع هذا باش يصير على امتداد سنه كامله. مهم برشا الموضوع، عام شك في زعما
5: هو متواصل. لكن
3: الخطوه الاولى،
5: لكن الخطوه الاولى باش يكون هو في السنه الدراسيه، ما نجم معناها نطبقوا البرنامج في السنه الدراسيه، اما هو متواصل لانه الصعوبات اللي عند الاطفال والمراهقين ماهيش باش توفى، والمشاكل ماهيش باش توفى. دونك احنا
3: خوفي لدراه قاعدين،
5: احنا في مرحله وقايه، واذا كان فما امكانيه للعلاج علاش ليه، معناها نقدموا احنا المساعده باش نجموا نحميوا وليداتنا الكل، وباش نجموا اللي محتاج باش احنا نعاونوه باش يخرج من المشكل اللي عنده، علاش ليه نعاونوه.
3: السيبل نتاعكم الصغير، العائلة، الإطار التربوي، شكون بالضبط
5: هو إيفي فاميليال كفكرة؟ هي الحقيقة جات من سؤال بسيط، معناها إذا كان احنا نحاولوا نغيروا، ما عادش نسألوا احنا وما عادش نغزروا لوليداتنا على أساس أنهم هما نتائج معادلات، وعلى أساس أنهم هما سلوك، ونوليو نغزروا للطفل ولا للمراهق. كي نقولوا الطفل أوتوماتيك مو نحكيو على مراهق، لأنه الطفل يهز معاه المشاكل والصعوبات والتعاملات الكل هيهزها معاه إلى مرحلة المراهقة. دونك احنا نوليو نغزروا للطفل على أساس أنه هو إنسان، هو عنده مشاعر، هو عنده احتياجات، هو عنده تجارب مر بها، وهو عنده طريقة التعامل بها. نوليو نغزروا له زيادة على أنه هو محتاج شكون يفهمه، محتاج شكون يسمعه قبل ما نعاونوه باش ينجح في قرايته. ساعة نعاونوه باش يبني شخصيته، نعاونوه باش يطور ثقته في روحه، لأنه هذا في الأخير هذه أهم حاجة تخليه هو فريمو ينجح. معناها لا تعطيني سمكة،
3: علمني أصطادها.
5: احنا كي نعلموه يطور ثقته في روحه، نعطيوه علموه مهارات، ونخليه يعيش في بيئة متوازنة، وقتها هو نضمنه أنه هو ينجح، أنه هو يولي يسعى باش هو ينجح. دونك إيفي فاميليال جاء باش يقوي العلاقة ويمتنها بين الطفل وبين أم وبوه، باش نبنيو علاقة توازن وعلاقة تواصل بين الطفل وبين عائلته، باش نخليو نبنيو علاقة جديدة بين الأسرة وبين الإطار التربوي،
3: لأنه علاقة صحية خاصة،
5: علاقة صحية خاصة، وعلاقة تكون واعية بين العائلة وبين الإطار التربوي، وباش نرجعوا العلاقة الحلوة، العلاقة اللي قاعدة تتفقد بين التلميذ وبين المربي، ولينا نسمعوا على برشا قضايا عنف، ولينا نسمعوا على حاجات تأسف بالحق، اعتداءات سواء من طرف التلميذ يعتدي على أستاذ وإلا مربي يعتدي على التلميذ. نحب نرجعه، نحب نفهمه شنية الأسباب علاش وصلنا لهكا، وإذا كان فما حاجة نجم نعالجوها ونقي، وخاصة الوقاية. إيفي فاميليال جاء باش يعلم الأم كيفاش تتعامل مع ولدها، كيفاش قبل ما تهز ولدها باش تعدلوا سلوكه وتفهم علاش، قبل ما نتعداو الى رد فعل خلينا الساعه نحاولوا نفهموا علاش ولدنا تصرف بالطريقه هذيك، علاش تمرد، شنو الاسباب اللي خليته يتمرد على الام ويتمرد على ابوه ويتمرد على التلميذ ويولي عنده سلوك عنيف.
3: متى عرفنا السبب بطل العجب، هكا المثل يقول. احنا باش نرفع اذان صلاه العصر بعد قليل، وباش نكملوا الحوار ان شاء الله على هذا المشروع تقريبا 43 دقيقه محمد. خلي في الانتظار نسالك سي منجي، وكيف كيف سؤال ليك مدام سميره في الدقيقتين هذوما من زمان، شكون الاطراف اللي باش تساهم في تنفيذ هذا المشروع؟ شنو هو الجوانب تحكيت عليهم مدام سميره، الجوانب اللي باش تخدم عليها، لكن شكون مش يخدم على الجوانب هذه، مختصين، شكون بالضبط؟
4: هي في الحقيقه العمليه التربويه مبنيه على اربع اشياء، اربع اطراف: التلميذ والولي، اب ام الام ام الجد، والمدرس والاداره. اربع اطراف مهمين لاكتمال العمليه التربويه. الاربع اطراف تساهم، سواء كان المدرس اللي يولي احنا نطور لا تيتراليزاسيون ديز انسينيمون نطور باش نتعلموا بالموسيقى نعملوا مزج من الموسيقى العربيه والفرنسويه نربطوا العلاقه. لازم الصغير يتعلم انه وليد تعزف ما تعنفش والفم اللي يغني ما يسبش ولد هذه رانا ناكلوا بها نسبحوا بها نسلموا بها مش أداة عنف. دونك هي من هذه الأشياء البسيطة ننطلق نحو إيفي محمود باش تفيق صحوة الولي والإدارة والتلميذ والمدرس أربع أطراف نناشدهم ونزيد نعاود ونداء لكافة المؤسسة التربوية والفاعلين في الشأن التربوي العام والخاص باش ينصهروا في المنظومة في البرنامج هذا ونحطوا اليد في اليد. خلينا أنا راني متأكد لو كان نشدوا هالبرنامج 3-4 سنين أنا متأكد الخريجين واللي مش يستنفعوا بالبرنامج هذا سيضخونها في شرايين الدولة ويصبحوا كوادر في الدولة ووزراء ومعلمين وأساتذة وطب ومهندسين وأكيد مش يعملوا حاجة جديدة ومش يطوروا النسيج الاجتماعي في تونس وهذا الهدف اللي
3: وإن شاء الله الهدف هذا يحقق. احنا بعد شوية باش نرجعوا نختموا معاكم وحديثنا على مشروع اليقظة اليقظة العائلية راهو باش نفيقوا العبيد الصحوة اي اللي كيف كيف راه مهم عليه نستفيق على رواحة لمنظومة تربوية خير وتلميذ الحقيقة سوي. خليكم معنا راجعين بعد ما نرفع الأذان.
6: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نرجع لكم للجزء الأخير من اللي قانا معكم فيه بكل الألوان، وحديثنا قبل ما نرفع الأذان كان حول مشروع وطني تربوي ونفسي ينتظم تحت إشراف الودادية التونسية للتعليم الخاص. مشروع كيف ما قلت يهم الطفل والأسرة والإطار التربوي. أخذين عليه فكرة مع سيرمونجي ضميد رئيس الودادية التونسية للتعليم الخاص، ومع كوتش سميرة صلوحي مدربة وعي برمجة دماغية وتنمية حياتية للطفل والمراهق. نرجع باش نختم حول هذا المشروع، باش خلي كلمة الختام سيرمونجي. كيف ما أشرت أنت وجهت دعوة باش الإطار التربوي والمؤسسات التربوية الخاصة تلتحق بهذا المشروع تدعمه، وفيها أكيد الحكاية هذه متاع الدعم فايدة لهم هما
3: مال
2: ونتيجة إن شاء الله إيجابية.
3: هي دعوة للاشتراك، سواء كان يحب زاد يأخذ بعض معلومات على الرقم 53-267 ثلاثة سفورة 53-267 ثلاثة سفورة. ونرجع نربط مع اللي قلته بكريكا، أنه قلت اليد اللي تعزف ما تعنفش، واليد اللي ترسم ما تعنفش، والصوت اللي يغني مستحيل باش يعمل عنف لفظي. والأكثر من ذلك ربما وهام هام جدا، وأنه مستقبل صغيراتنا يسنى فينا، ونجم تصنع راهو أستاذ وتصنع مهندس وتصنع وزير وتصنع طبيب، أما باش تصنع فنان قل وأن يجود الزمان بفنان. في المئة عام طلعش كعبتين كعبة، والفنان راهو يسوق لك صورة البلاد ويسوق لك صورة تونس. أنا لولو كان جيت صاحب شأن في الجمهورية التونسية، راني اختفتك كل تعم في التنس اسمها هي
2: أنجابر.
3: وراني عطيتها نعرش أني تيتر متاع السفيرة فوق الرتبة، وراني سيبتها الدور بالرب بكل جيبه. راو تنجم بوفيكولي بكل شوز على ترافنا الفنان. دونك احنا الهدف الاخر نحبه هك الأشواك وهك الأشياء المضرة اللي تحوم حول الطفل الصغرون اللي هو مستقبل تونس، نحاول نحيوها بالبرنامج تاع مدام سميرة صلوحي أو غيره، أو كما قلت لك معناها استعمال الفنون في خدمة اللغات وخدمة العلوم. فهذه أساليبنا باش نحيو الأشواك حول الطفل، باش رجل الغد ورجل تونس يتربى في أشياء سليمة وما يطلع الناس فيه عنده إعاقات ذهنية أو إعاقات نفسية. والحقيقة متربي على راس شاب في العمر هذايا برشا ضحايا ريتهم، والحقيقة موجعة ماذا بين في الطريف الطبقات لي من عمري ماذا بين ساهم بالنجم باش نحيو الأشواك من طريق الأطفال
2: هذولي كبيرة.
3: وإن شاء الله نطلعوا جيل أخرى، لأنه في الصين راهم عملوا صور وحماوا البلاد مليح مليح، لكن العدو ما كانش في حاجة طعم الصور، كل مرة يدخلهم من الباب. علاش؟ لأنه الحارس الباب هو يغدر اللعبة، لأن الصين انكبت بصنع الحجر ولم تنتبه إلى صنع البشر. وإحنا الحقيقة في الودادية التونسية تعلم الخاص تبحثوا عن صنع البشر، عن رجل الغد. بهذه الأشياء البسيطة نجم نقدمها كثير والكثير والكثير الأجيال الصاعدة. وبارك الله فيكم لإذاعة مستير
2: لتحتونا فرصة دولار. كريمك درر سي المنجي، انت حطيت رقم الهاتف باش اللي
3: حطيت 53-267 ثلاثة سفورة لكل مؤسسة تربوية خاصة أو عمومية تحب تنخرط في هذا البرنامج، أو لكل معلم أو أستاذ أو مكون أو إداري يحب ينخرط في هذا البرنامج. نحن دعوة للناس كل باش نخلق سبل النجاح للجيل الجديد إن شاء الله.
2: إن شاء الله بالتوفيق مدام سميرة.
4: تأكيدا اللي قاله سيلمونجي على الفن ودور الفن في يعاوننا باش

0: نخرجوا أجيال متوازنة وأجيال مبدعة، وأنت تعرف شنية علاقتي بالفن،
1: نعرف ولدك خيري ونجلو تحية كبيرة
0: يعيشك، وتعرف أنه التجارب هي اللي تصنع الشخصيات. دونك في البرنامج إيفي فاميليال زادة احنا موجود الجانب الفني في البرنامج، دونك هو باش يكون عبارة على دورات تدريبية موجهة للأولياء، موجهة للإطار التربوي، باش نحاولوا نفضوا النزاعات ونحاولوا نعلموا الأزواج كيفاش يتعاملوا مع بعضهم باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع أولادهم، باش يكونوا فما محاضرات زادة توعوية موجهة للمربي وللأولياء، باش تكون فما لقاءات ميدانية مع الأطفال والمراهقين،
1: باش
0: نتنقلوا للمؤسسات التربوية، باش تكون فما استشارات زادة خاصة بالوليدات اللي عندهم مشاكل نفسية أو صعوبات تعلم. قلت لك هو البرنامج هو برنامج توعوي للوقاية وأيضا للعلاج. ليش الفريق اللي باش ينفذ ما شاء الله كفاءات كبيرة من المدربين في مجال الإرشاد الأسري والتربوي، من المختصين في المجال العلاج بالفن، وموجود معنا حتى كشاف الفكرة حتى من الأعلام، موجود معنا شكون من الأعلام، معناه احنا توا محتاجين الكل الكل بالحق الكفاءات،
1: وقفة واحدة
0: لأنه بالحق اللي قاعد يصير تو على أولادنا والمشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها، وعدد كبير من الأطفال معناها ينقطعوا قاعدين على الدراسة، وحتى كان كملوا وقراوا وتخرجوا وخذوا شهادة جامعية راهو ما عندهم ملقاو رواحهم، ملقاوش معرفوش طريقهم، معرفوش شنو يعملوا بها لأنهم ما عندهمش مهارات حياتية، ما علمناهمش كيفاش يواجهوا المجتمع، عطيناهم الشهادة ومن بعد لقاو رواحهم همشي عارفين حتى كيفاش يتصرفوا، كيفاش ينجحوا في حياتهم، كيفاش يكون فما تواصل بينهم بين المحيط نتاعهم. دونك احنا نسعى مع بعضنا اليد في اليد، ومشكور برشا سي المنجي والودادية التونسية للتعليم الخاص اللي تبنت الفكرة، واول ما توجهت وقلت هذا المشروع قال احنا رانا معاكم،
1: واحنا معاكم
0: يعيشك
1: كل التوفيق، لانه
0: ان شاء الله
1: مستقبل صغارنا ومراهقين راهو مسؤولية الجميع، الإعلام، المدرسة، الشارع، العائلة، القائمين قلوا احنا على الأنشطة الثقافية والترفيهية واللي تحب انت، راهو خاطر نعيشوا في خطر كبير، يد واحدة ان شاء الله نقاوموا
0: المصاير
1: اللي عايشينه بإذن الله. قل لي سي المنجي،
2: هو القادة الحقيقة اللي خلينا نفكروا في المشروع هذا الموضوع، هو انه تونس المزيانة الحلوة المضيافة إفريقية اللي كانت اسمها إفريقية وعطت اسمها لإفريقيا، ولا تصدر في الإرهاب ولا نبعث في الإرهاب، ولنا ما نعطيهم بالصبع عن العنف وعن الإرهاب وعن لا لا معنا، ثم خلال وقع قبل هنا نصلحه طبعا بالنجم وإن شاء الله 10
1: إن شاء الله يا رب، ورب يحفظ أولادنا
2: ورب يحفظنا تونس ويحفظ أولادنا
1: إن شاء الله. نشكركم برشا سي المنجي ضميد، مدام سميرة صلوحي كل التوفيق، نويل قرماني هكا
2: قرماني
1: حاضرة معنا زادة أمينة المال، شكرا لكم وإلى اللقاء، وهنا معكم يد باليد ان شاء الله.
2: صلح لك المديرة التنفيذية للودادية، هي المديرة التنفيذية للودادية
1: والمخرجة والمصورة كل شيء تبارك الله
2: مع الشكر.
1: خليكم معنا في الاستماع باش نسبقوا احول الطقس محمد توا، بعد شويه نخليكم مع يارا ونختموا معاكم الموعد بعد شويه، باش يكون رياضي وحديثنا سبور مع سنيل برهومي. خليكم معنا في الاستماع، بقيت متابعه رائقه لاذاعه المنسير، تحيات محمد سيديه، منير بعطي، والفا جمالي رفقتكم في الاعداد والتقديم. خليكم على خير وان شاء الله ديما نتلاقوا على خير. بسلام الناس الكل.
3: أحوال الطقس
4: اليوم يكون طقس مغيم جزئيا، تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بخلايا رعدية فيها أمطار تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الجهات كان نخضاهم بالتفصيل، معناها الأمطار في بداية الظهيرة تبدأ بولايات الكاف، سليانة، والقصرين، ثم تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال، باجة، جندوبة، بنزارة، ولاية تونس الكبرى، جهة الوطن القبلي، زهوان، ثم معناها تقريب آخر النهار جهة الساحل القيروان وسيدي بوزيد، واليوم نحكي وخاصة على جهة الساحل وين ننتظروا أمطار تكون أكثر غزارة، يعني ولايات سوسة، المنستير، المهدية، وين تتجاوز محليا 70 مليمتر. ثم في آخر النهار وبداية الليل جنوبا ولايتي صفاقس وقفص إن شاء الله باش تحضر فيها الأمطار، لكن عموما أمطار متوسطة يعني دون فاعلية كبيرة. الأيامات القادمة باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار في جهات الشمال والوسط، تكون أمطار محلية في الجنوب. الأمطار إن شاء الله نهار الأحد باش تكون أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح تقريبا بنفس الخصائص باش تتواصل من القطاع الجنوبي اليوم أو غدوة، تنتقل من القطاع الشمالي يوم الأحد. البحر باش يتواصل مضطرب، درجة الحرارة يوم الأحد تكون في ارتفاع طفيف القصوى بين 31 و 36، ممكن توصل 38 درجة في أقصى الجنوب، ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت. كي نرجع على الأمطار، وقت نحكي على أمطار غزيرة في فترات قصيرة، هذا يتسبب في تشكل السيول، ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. معناه ماذا بينا نتجنب عبور الأودية، ولا حتى كان طريق مغمورة بالمياه ماذا بينا ما نتعديوش منها. خلينا نذكروا اللي أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن أيضا تظهر الصواعق، فنتجنب لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع، إن شاء الله أمطار خير وبركة.
3: أحوال الطقس بكل الألوان.

0: بكل الألوان بكل الألوان.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خارطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي، وهي درجة إنذار كبيرة، إلى ولايات الساحل المنستير وسوسة والمهدية. هذا يتميز طقس اليوم بتساقط أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء سحب رعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. هذا ودع المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة مستعملي الطريق المتواجدين أو المتجهين نحو ولايات المنستير وسوسة والمهدية والزغوان ونابل والقيروان وتونس الكبرى وسليانة، نظرا لتوقع تركز الكميات الأكبر من الأمطار هناك. بدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء تقلباته، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. هذا وقررت ولايات تونس ومنوبة تعليق الدروس بداية من الثالثة بعد الظهر بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة. يأتي هذا القرار للتقليل من المخاطر المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلبة، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانف 27 ألفين. وقالت بن حديد الزواري على هامش نادو الوطنية للتقييم موسم تجميع الحبوب إن نتائج الموسم تعكس أهمية الاستباق والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الحبوب بداية من البذر والحصاد وصولا إلى التجميع والخزن والتحويل. ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصرية. وقد تم اليوم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالشراكة مع سفارة تونس بالصين بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى مدينة شنغهاي بالصين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 10 نوفمبر القادم بمناسبة انعقاد الدورة 9 للمعرض الدولي للتصدير والتوريد بالصين المقرر تنظيمه من 5 إلى 10 نوفمبر القادم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: حديثنا سبورت. حديثنا سبورت.
4: مرحبا بكم مستمعينا في حديثنا سبورت. وصلكم تحيات الفريق محمد سيدية في الجانب التقني، معكم سناء البرهومي. اليوم النهار الخميس باش تكون خصوصية حديثنا سبورت حديث على فرق الجهة، خاصة فرق الرابطة الثالثة اللي تعيش صعوبات مالية وتسييرية. الأندية تجد نفسها من تحديات متزايدة تهدد استمراريتها وقدرتها على القيام بدورها الرياضي. أندية تعاني من محدودية الموارد وغياب الدعم الكافي ومشاكل في البنية التحتية في وقت تتواصل فيه التحضيرات في صعوبات كبيرة، وسط تساؤلات هل تقدر هذه النوادي أن تكونها جاهزة مع بداية الموسم. إذا كان عرفنا وأنه السبت اللي فات كان اجتماع مع أعضاء المكتب الجامعي بممثلين عن نوادي الرابطة الثالثة وتم تأجيل انطلاقة البطولة إلى يوم 24 أكتوبر، اليوم اخترنا باش نسلطوا الضوء على فريق الكوكب الرياضي بمنزل نور كنموذج من هذه الأندية اللي تعيش صعوبات متعددة. باش يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا السيد فتحي جراد رئيس كوكب منزل نور، وأمين المال السيد أنيس يوسف، هذا في النصف ساعة الثانية من برنامجنا. لكن باش يكون حاضر معنا أنيس بن حسن وكذلك أحمد عتيق في التحليل الفني. أحمد عتيق طبعا شوية نقدمه لكم، مسؤول سابق في رابطة الوسط في كرة القدم، باش يعطينا ممكن من تجربته التسييرية الإضافة، وكذلك باش يكون حاضر كعنصر قار في برنامجنا بالإضافة إلى التحليل الفني لأنيس بن حسن ومتابعته الفرق كرة القدم في مختلف المستويات. لأن باش نحكي وإن شاء الله في حل ونناقش على مباراة ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنستير اللي تلعبت البارح، والاتحاد كان انتصر 2-1. نحكي وزادة على مباراة اتحاد بن قردين والسي اس اس فات بتعادل 1-1، ومباراة الملعب التونسي ونادي الفريق المفترض تتلعب توا مع الأربعة، لكن ما شاء الله أمطار غزيرة ممكن تهدد انطلاقة المباراة هذه، ونتابعوا الموضوع على الأقل في البرنامج متاعنا. هذا المحتوى، لكن البداية باش تكون بالحدث اللي تعيشه المونستير على امتداد يومين، غدوة وبعد غدوة كأس ديفيز اللي تجمع المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب الباكستاني. اليوم الصباح كانت الندوة الصحفية باش نسمعوا رئيس الجامعة وباش نسمعوا زادة المدير الفني وكذلك القائد منتخب معز الشرقي، خذينا بعض التصريحات. هذا الكل أكيد في الحدث الأول.
2: على إين؟
4: بسم الزوابي رئيس الجامعة التونسية للتنس باش يعطينا فكرة على اختيار المونستير لاحتضان هذا الحدث في التنس، والمونستير وخاصة الملعب والنزل اللي نظموا دورة الياسمين أثبتوا كفائتهم من خلال تنظيم على موسم كامل العديد من الدورات الخاصة بالشبان والمستقبل والاتهاف وأيضا كأس ديفيز اللي بالمناسبة زادة يحتضن مباراة لبنان وسوريا بسبب الحرب. الاتحاد دولة تنس اختار المونستير، أكيد هذه الكل بشي حكي عليه بسام رئيس الجامعة التونسية للتنس، نسمه شنو قال.
5: والله صحيح هو ما هوش اختيار اعتباطي، هو الاختيار أولا احنا نلوجو ملاعب اللي تساعد اللاعبين متاعنا في الوقت هذايا، وتعرف انت اللي لاعبين متاعنا دوغاز والشرقي كانوا في السيركوي أمريكان دونك لعبوا على السيرفاس دور، دونك يزم نلقاو دي تيران على السيرفاس دور. مالوغوزمون معناتها ما عناش في دي كلوب دي سيت اللي نجموا يحتضنوا هكا مسابق. الحقيقة المونستير معناتها السيت هذايا متاع ماجيك هوتيلز معناتها كل شيء متوفر، هذا السيت يحتضن على طول العام دورات معناتها في لي فيتور ام 15 ودبليو 15 ولا حتى 25 و 35 معناتها على طول العام. المنشآت في حالة جيدة للآخر، فما المدارج اللي قرادان وينجموا يستوعبوا العباد، البقعة قريبة والوتيل قريب للتيرانات، ودونك توت لي كوموديتي تسهل المهمة متاع الناس الكل. زيد فوق هذا كما قلت لاعبين متاعنا معناتها يعديوا برشا أسابيع يلعبوا لهنا، دونك مالفين بالانفيرونمون، حبينا نحطهم في الميور كونديسيون وإن شاء الله نكون وفقنا في الاختيار هذا. لا لاكسي لي غراتوي، دونك احنا من شيرتنا حاولنا نكومونيك مع لي كلوب الكل، علمناهم واستدعيناهم الكل، ان شاء الله يكون فما جمهور سورتو خاصه من القراب غدوه نهار الجمعه ونهار السبت، ان شاء الله حتى من لي كلوب الكل ان شاء الله يجيو يشجعوا الاولاد نتاعنا، وسا سا اون اوكازيون باش يعاودوا نحاولوا نرجعوا شويه من لونفي نتاع الشباب للتنس، لانه بالحق المواسم الاخرى معناتها حتى المنخرطين في النوادي والمشتركين نقصوا شويه. دونك باهي يعطيكم الصحه انتم كتلفزه وطنيه ولا اذاعه مونستير والكل اللي حضروا باش يساندوا هذا باش يعاودوا يعاونونا انه نرجعوا معناتها الرغبه نتاع الشباب باش يعاودوا يلعبوا تنس. ويراو لي زيكزامبل نتاع اللاعبين التوانسه، لانه صحيح كي ترى تقول مثلا معز كان 130 توا 220، ولا عزيز دوغاز كان 170، معناتها عباد تقول اه بعد ما عندناش لاعبين. لا راهو ماهوش ساهل بالكل باش يخلطوا للنيفو هذايا، معناتها هذايا تضحيات كبيره. التنس سبور صعيب برشا، دونك ان شاء الله اللي يجيو بعدهم يعملوا ما خير، وهما بيدهم ان شاء الله مازالوا يزيدوا يحسنوا. دونك حاجه بالحق سي النيفو معناتها مونديال، هذوما لعبوا لليو اس اوبن، لعبوا لي جران شليم الكل، لعبوا لي ماستر ميل، دونك فرصه باش يجيو يتفرجوا فيهم لهنا وباش يشجعوهم، ومن نغرموا ولادنا ان شاء الله باش يلعبوا تنس. وعلاش لا ما يكونش شكون يتفرج لهنا نهار اخر هو واحد من الابطال التوانسه الجدد.
4: مش نحكي وزادة على استعدادات العناصر الوطنية لهذا الحدث الرسمي والمهم، رغم أنه الرزنامة ثرية ورزنامة ممكن ما تخلي لهمش مجال باش يحضروا خصيصا للديفيس كاب، لكن أكيد الإدارة الفنية قرأت الحساب. التفاصيل نسمعها من عند سيد وحيد عليوة عن الإدارة الفنية.
6: الكوب ديفيس ما تكونش قبل بأسبوع ولا بشهر، هذوما لاعبين محترفين عندهم عقود أهداف مع الجامعة، وعندهم برنامج يمتد على سنة كاملة تجهيزا للبطولات هذيا اللي هي كبطولة ديفيس كاب. صحيح احنا عملناو ضيعنا معناها الكاليفيكاسيون كونتر السويد، وكنا يعني قراب ياسر باش نطلعوا للمجموعة الأولى العالمية، لكن اللاعبين مصرين مرة هذه باش نرجعوا للمكان الطبيعي. هي نظريا معناها المباراة في المتناول، لكن يلزم ناخذ الأمور بكل جدية بحذر، لأنه البطولات ديفيس كاب هي النزعة الوطنية، فيها برشا ستريس، فيها لاعبين تولي فما حماس، وبالتالي اللاعبين واعيين وأنه ناخذ الأمور مباراة بالمباراة، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب إن شاء الله.
4: ونكمل أكيد معز الحشيشي قائد المنتخب الوطني، الناس موزيدة يتحدث على جاهزية زملائه.
7: الناس كل معانا، فريق باكستاني، فريق نقرر حسابه على خاطر يلعب في دروب دو، سين بين اكيب باش نحاولوا نعملوا الماكسيموم، باش نحاولوا نلعبوا بالماتش في الماتش، وان شاء الله زينة. باش نحاولوا نرجعوا لبقعتنا، باش نحاولوا نلعبوا المباراة هذي، باش نحاولوا نعطيو معانا
4: بالتوفيق ان شاء الله للعناصر الوطنيه. نعم، ذكر قائد فريق معز الحشيشي، اللاعبيه معز الشرقي، عزيز دوغيز، عزيز الواقع، محمود شتون، اسكندر النصري. ان شاء الله كل التصريحات تتعلق بالندوه الصحفيه تلقاوها على صفحتنا للرياضه راديو مونستير سبورتس. ونعاود نذكر باهم معلومه ممكن الجماهير خاصه في المونستير والاقرب من المونستير، راهو الدخول مجاني باش تبعوا كاس ديفيز على امتداد يومين نهار الجمعه والسبت، متابعه للعناصر عناصر وطنية في مواجهة منتخب باكستان. ونذكر زيادة اليوم كان بداية اليوم الأول بالنسبة للمقابلات بين سوريا ولبنان. بعد الفاصل الموسيقي أكيد باش نحكيه على مقابلة الرابطة المحترفة الأولى، المقابلة المتأجلة واللي جديد هو يتعلق بمباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، مباراة تتأجل رسميا بسبب سوء الأحوال الجوية بمركب الهادي النيفر ببردو أمطار غزيرة. ربي يرحمنا وإن شاء الله الغيث النافع. بعد شوية بعد الفصل الموسيقى أكيد نرجع بأكثر تفاصيل مع أنيس بن حسن وأحمد عتيك.

0: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: حلل وناقش.
5: عندنا ما نحلوا ونناقشوا اكيد باش نحكيوا على الرابطه المحترفه الاولى، ريتم سريع شويه خاطر عندنا ساعه بركه، دونك نحاولوا باش نكونوا حاضرين في كل المواضيع. انيس بن حسن مرحبا بك.
6: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع مستمعي بعد المنستير.
5: واليوم مش نعملوا ترحاب خاص بضيفنا اللي باش يكون معنا كرونيكور قار، محلل قار معنا من حكم تجربته خاصه في التسيير. نرحب باحمد عتيق.
7: مرحبا بك سناء، ومرحبا بجميع مستمعي ومشاهدي اذاعه المنستير.
5: احمد عتيق اكيد كنت مسؤول سابق في رابط الوسط،
7: تجربه كبيره سبقت اني كنت في رابط الوسط شرق كره قدم لفترتين نبيتين متتاليتين، والحمد لله راضي الضمير
5: ترأست البطوله والكاس،
7: رئيس لجنه البطوله والكاس لفترتين متتاليتين،
5: دونك عندك برشا علاقات مع النوادي ان شاء الله.
7: والحمد لله لكيك، الحمد لله هذاك شو ربحنا من تسير الرياضي، وهذاك باش خرجنا الحمد لله راضين رضا تام على كل ما قدمته وعلى وخليت علاقات ممتازه جدا، وهذا شو تربح في الرياضه ككل.
5: يهمنا برشا ملاحظاتك خاصه ديما المسؤول مغيب، لانه زاد هو اكثر انسان ممكن مظلوم في صوره الفشل اللي تحط عليه هو الاسباب، ما يوضحش ممكن الاسباب الحقيقيه للمشاكل اللي تصير، وخاصه كي باش نختاروا فرق الرابطه الثالثه الحقيقه تعيش مشاكل ماليه، مشاكل في البنيه التحتيه، مشاكل كبيره تخلي ممكن حتى وجودها مهدد في موسم كامل. هذا الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله في كل مره باش نتناولوا فريق كان نموذج لتسليط الضوء على هذه المشاكل ان شاء الله.
7: اكيد
5: انيس باش نبداو بالرابطه المحترفه الاولى، خاصه البارح الاتحاد المنستيري في تنقل نجح وان يفوز على ترجي جرجيس 2-1 في اللقاء هذا. يتميز احمد بوعسيده تسجيل زوز اهداف منهم ضربه جزاء، وهدف الثاني اللي كان ممتاز هدف الفوز، بينتهم كان هدف ترجي جرجيس خليل القصاب. الاتحاد المنستيري كنا حكينا في وقت سابق انه ممكن كانت عنده مشاكل في البنيه الدفاعيه في الوسط، حتى مع نيجي كنا حكينا لازم الاطار الفني يراجع بعض النقاط، ممكن زاد هو عنده ظروف اصابات عدم جاهزيه، فبالتالي حسينا فما تطور لكن ديما دفاعين يقعد فما شويه نقص. اجمالا باش ناخذ ملاحظاتك فيما يتعلق بالمباراه.
6: صحيح سناء كانت مقابله صعيبه نظريا من اصعب التنقلات، صحيح ما تلعبش في ملعب جريس، تلعب في ملعب جربه ميدون، ولكن يقعد تنقل صعيب للجنوب. ترجي جريس من افضل الفرق، حتى ما عملتش نتائج ممتازه في بدايه الموسم، ولكن على مستوى التشكيل، على مستوى الثبات، على مستوى اللاعبين فريق محترم جدا، ترشح حتى على المستوى المعنوي ترشح مهم جدا من السنغال بالذات، ودور تمهيدي ثاني ان شاء الله كيف كيف يكمل ترجي جريس، ولما لا ما يدخلش الدوري المجموعات في كاس كاف. بالنسبه لمقابله الاتحاد المنستيري بصراحه ربح برشا حاجات المقابله هذه. اول حاجه ربح 3 نقاط في وقت مهم، اعتبرها من اصعب المقابلات ومن اهم المقابلات، خاطر انتصار خلى الاتحاد المنستيري بالمجموعه الحاليه اللي هي راهو نعاود نقولوا الاتحاد المنستيري عنده مجموعه شابه وشابه جدا، معدل الاعمار راهو من اصغر ما فما في الرابطه المحترفه الاولى، برشا لاعبين راهو ما يتجاوزوش 20 21 22 23 سنه، وهذا مهم برشا. المدرب صحيح العمل نتاعه بصراحه سنة، وقلنا قبل راهو كاين المدرب يغلط ننتقدوه في كل وقت، ولكن كي يعمل حاجات باهي يلزمنا نقولوا الشيء هذا، يلزمنا ننوهوا بالعمل نتاعو على مستوى، قلنا كان ذكر سنة على مستوى الانيماسيون فونسيف، على مستوى التنشيط الهجومي فما عمل ظاهر للعيان. اتحاد المنستيري على مستوى اخراج الكره، على مستوى ممكن الأفضلية متاعه تكون خاصة في 30 متر الأخير، فما تنويع في العمليات الهجومية وهذا مهم برشا. اتحاد مونستير كيما يلعب على الأطراف يلعب على مستوى البروفوندير العمق، وممكن عاونوا أكثر المدرب بوجود بسيط بصراحة أعطيه عمق كبير لهجوم الاتحاد المونستيري، فما تنويع كيف وسط الميدان. ممكن الخطأ اللي عمله الأسبوع الفارط وقلنا عليه اللي هو غياب دياني، كان تذكر تشكيلة كانت فما غياب دياني، وكان بصراحة مفاجأة كبيرة، يعني كيفاش دياني أحسن لاعب على مستوى الكورة على مستوى التوسط كان غياب مؤثر. الأسبوع هذا كان موجود دياني وصلح، ممكن الثلاثي اللي لعب به اللي قلنا عليه الأسبوع الفارط، قلنا يزم يكون دياني موجود. عندك اللاعب شيمس جبالي على مستوى الفني يعطيك اللمسة الأخيرة كان موجود، وأيضا بوشنيبة كان موجود، دونك فما تكامل. ولو أني حسب نظري المشكلة الاتحاد المونستيري كما قلت أنت هي المستوى الدفاعي، على مستوى خط الدفاع فما نقص مازال. صحيح الاتحاد المونستيري انتصر، ولكن بالمجهود اللي عمله باللعب راه الاتحاد المونستيري نسبة استحواذ كبيرة برشا البارح، راه صعيب تعملها خارج ميدانك، معناها تحس بطريقة لعب واضحة، طريقة لعب معناها خاصة على مستوى الأطراف على مستوى العمق على مستوى الاستحواذ على مستوى التنقلات، معناها فما خدمة كبيرة. ولكن إذا تعمل هذا الكل وبعد تقبل أهداف كما هك، وقائد ترجي ريسك قادر أنه يسجل أخطاء فردية، راه بصراحة يلزم فما أكثر خدمة على مستوى الدفاع. بالنسبة بنجا بالنسبة لي قاعد يتطور من أسبوع الآخر، ولكن يجب يكون شكون مع بنجا ينجم على مستوى التغطية يكون فما تغطية كبيرة وفما تناغم، وأيضا على مستوى الظهير الأيمن اللي هو غربال والظهير الأيسر الحرش، يعني يمكن رأى غربال والحرش فرد وقت يطلعوا رأوا مشكلة.
5: به أنيس سؤال مباشر، شنو المطلوب الإطار الفني باش يحسن الدفاع؟
6: هو من حسن حظه أنه فما 3 أسابيع راحة، وهذا مهم برش. أولا التجانس التناغم يلزم يلعبوا اكثر ما بعضهم، وايضا يلزم خدمه برشا على مستوى الدفاع،
5: راه كيما فما تنشيط
6: اني حسب نظري غربال والحرس موجودين، معناها ما عندكش حتى خيارات اخرى وهذوكم اللي موجودين. ولكن حسب نظري الثنائي الدفاعي، ثنائي الدفاع اني عندي بنجا لاعب مهم صحيح صغير في السن، انت بديت من الاول وغلطت ولكن مش توا باش نحيه، ولكن شكون مع بنجا؟ عزوز رين عزوز لاعب وسط ميدان يلعب في كل بلايس، ولكن حسب نظري مش هو اللاعب الثاني مع بنجا، نجم يكون بوقديدة اللي هو مع المنتخب الأولمبي بالرغم صغر سنه 18 سنة نجم يكون موجود، ونجم يكون حتى فما حل حلول أخرى كما نور الزمان الزموري، معناها هذوما حتى لاعب خبرة. خاطر شوف الثنائي ظهر متاع بنجا واللاعب رين عزوز مش متناغم برشا، دونك نجم يكون فما لاعب اكثر وثم العمل ثم المقابلات الوديه سنه يلزم فما برشا مقابلات وديه باش يتعاود الثنائي هذا باش تكون فما تكامل وتجانس، باش على الاقل المنظومه الدفاعيه. ولو ان المنظومه الدفاعيه سنه راهو مش كان دفاع مش ربط مدافعين، راهو اللاعبين وسط بتبيع من اول مهاجم، خاصه اللاعبين الافتكاك، معناها نحكيوا لاعبين الارتكاز كيما دياني كيما شيم جبالي كيما ما نعرفش، ان لازم يكون دخول ايضا ميراس بن حسن اللي كان غايب الاسبوع هذا بسبب الاصابه، ولو انه مباركو دعوة متاعه للمنتخب الأولمبي وهذا مهم. 4 لاعبين اتحاد مونستيري في المنتخب الأولمبي، لا إصابة خفيفة، إصابة خفيفة إن شاء الله باش يكون موجود في التربص متاع المنتخب الأولمبي.
5: أحمد شنو ملاحظاتك على اللقاء هذا؟
7: ولكن ما قال أنيس نزيد أني نزيد نأكد كونه تنقل للدرجة الجزيزي راه تنقل صعيب برشا، راه جمعية معناتها في بلادها ما تساومش في النقاط نتاعها
5: برغم دارت في أجواء روح رياضية بين الجماهير،
7: روح رياضية كبيرة. وبالمناسبة هذه نشكر الحقيقة الهيئة المديرة ترجي رياضي الجزيزي، هيئة مديرة الحقيقة معناتها توسموا فيها كل خير، رئيس الجمعية من أعلى أخلاقين أعلى طراز معناتها حسب اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، وإن شاء الله يكملوا على الشيء هذايا في الضيافة هذه. نرجع للمقابلة اللي نزيد عليها على قالوا سيانيس، هو التنقل اللي تنقلته الترجي الجزيزي يعاون برشا الاتحاد الرياضي المنسيري أمس من ناحية البدنية. من ناحية فيزيك من ناحية البدنية، خاطر نقل للسنغال مش سهل، زيد مقابلة عملت مقابلة كبيرة برشا معناتها في السنغال، خليت معناتك من ناحية البدنية ما قدش روح أمس الحقيقة، ومع أنه الاتحاد الرياضي المونستيري أمس اللاعبين تحسهم معناتها داخلين معناتها من أول دقيقة معناتها داخلين أنه كانوا بشرحوا المستير بـ3 نقاط، في كونوا بساعدهم في على البريباراسيون تاو خاطر مش كيما تكمل معناتها تروا ماتش من البطوله تبدا بيهم قبل التريف قبل قبل تاو التوقيف البطوله معناتها وينك معناتها في مرتبه باهيه مشرفه ولميت نقاط باهين معناتها تنجم تعاون بيهم في البريباراسيون تاو
5: تخلي لك جو باهي
7: تخلي جو بيان سور تخلي جو باهي زاد ما نساوش زاد الكالندري زاد معناتها الماتشات زاد بعد التريف معناتها مسير معناتها باش نقل عندها ماتش مع الترجي التونسي معناتها ماتشات جايين مع الحقيقه
5: كاسحين شوي
7: ماتشات كاسحين شوي نأكد حاجه اخرى قال نقطه قال مهمه جدا اخويا نيس في على التناغم بين اللاعبين يلزم الهيئه المديره ولا شك فيه انها بتشوف دي ماتش
5: أميكو
7: دي ماتش أميكو يلزم باش حضر بيهم خاصة معناتها من ناحية كما قال فما ظاهرين معناتها موجودة فما لاعبين مازال مخذوش النسق ما بيناتنا ما بينات
5: بعضهم
7: بالضبط نصور إن شاء الله بإذن الله مع نهاية المديرة الحالية إنها في وقت وجيز معناتها زاد ما ننساوش زاد معناتها في وقت وجيز معناتها خرجت من عدة أزمات ومستير معناتها الناس كل نعرفوا كونه عندها ديوفولية معناتها عندها عزوز فروع معناتها ما شاء الله عندها فرع للكرة قدم وفرع كرة السلة اللي هي تو معناتها زاد فيه شوية إشكاليات وقاعدين يحلوا فيه ومع هذا الكل معناتها كنزي نشوفوا مع الإشكاليات اللي قاوها من الخذاو وتسلموا مهام متاع رئاسة الجمعية ونشوفوا في مسير التوى في الطريق هذايا إن شاء الله تكمل عليه ومتأكد كونه إن شاء الله بحاول لفش عمل سيزون هايلة برشا وتشرف مستير
5: واضح.
6: فما نقطة وحيدة شوف باش تعرف ممكن في بعض الأحيان مدرب جريء ومدرب مش جريء. مدرب هذا البارح أربع تغييرات عمل شوف سنة
5: ودرب اتحاد مونستيري تقصدي فولز
6: بشير يعقوب لاعب جاي من موناكو ما يتجاوز 19 سنة بوسعدية لاعب جزائري فرنسي كيف ما يتجاوز 19 سنة مازن سلامة ذوما دخلوا في تغييرات مازن سناوة سلامة من مواليد 2008 كيف 18 سنة ريان بوقديدة دخل تغيير من مواليد 2007 19 سنة كل أربع التغييرات أقل من 20 سنة وفي مقابلة مهمة وفي مقابلة تحب لو قلت شوية خبرة ولكن مدرب
7: جاهز
6: وخارج ميدان صحيح وكان معناها بصراحة أني أبهرني المدرب بحسن تصرفه وقت اللي مدرب راه ويعمل حاجات باهية راهو شعنا في الانتصار والنتيجة بعد ساعات نتيجة ما تتبعش ولكن ظهر الفريق قاعد يقدم قاعد يخدم إن شاء الله المدرب هذا يوفروا له كل الظروف سالي بعدو عليه معنا حتى معنا الناس كل تحط الاتحاد المونستيري ومصلحة الاتحاد المونستيري قبل كل شيء وقادر بالتفكير هذا بالممكن الفريق اللي موجود توا صحيح شاب ولكن قادر انه يمشي لبعيد
5: باهي ما عندناش برشا وقت نيس في الدقيقه باش نحكيوا على ماتش اتحاد بنقردين نادي رياض السفيقسي مباراه فات بالتعادل هدف لهدف
6: شوف سنة انا تفرجت عليها المقابله بعد وركزت خاصه في الاعاده شوف الا ممكن فاجئني هو أنه زوز فرق خذوا شوت كانوا متفاهمين شوت أول مقابلة أخرى نادي صفاقسي كان ضاغط على اتحاد بنقرزة خلق برشا فرص تنويع في اللعب وبالرغم نادي صفاقسي حافظ على ممكن الديسبوزيتيف تكتيك متاعه 3-5-2 ولو أنه اللاعب اللي دخل جديد اللي هو أولو أي تراعي وقدم بالمناسبة شوت أول محترم جدا مع زوز مهاجمين كالعادة اللاعب الأجنبي واللاعب إياد الوافي
5: بالوافي
6: دونك نادي صفاقسي كان شوت اول تقول فريق
5: حتى هدف لولندو مزيان برشا
6: ايوه هدف لولندو كان بامكانه انه يسجل الهدف الثاني ثم جاء الشوط الثاني كان تشوف الشوط الثاني تقول مش تابع نفس المباراه تاع الشوط الاول تغيير كامل اتحاد بنقردة ممكن الحدوسي بصراحه كيما ريناه في مقابله الاتحاد المونستير يعمل تغييرات يفيق انه غلط ومن بعد يعمل تغييرات نفس الشيء عمل
5: ثلاث تغييرات كي تحطوا على ضغط يعطيك
6: الصح
5: ديما
6: الأصفر موجود
5: فين الحيدوسي ياخذ في رق اللي تلقاه في آخر الموسم في تصارع على تفادي النزول تقريبا نيفولات اختصاص ايوا في رق اللي باللون الأصفر
6: وكل متابعه الأصفر ومتابعه والله تحية لينا وقاعدين ننجح
5: لا اكيد
6: قاعدين ننجح مدرب الشوط الثاني شوف الشوط الثاني اي بالضبط الشوط الثاني فما تغيير كامل شريف كامارا عدل كيف بهدف متميز من خارج منطقة الجزاء
5: الحلاوي كان نجم يتصدى لها ذيك ولا
6: والله يبون مسكي صعيب كان الحلاوي يتصدى لها خاطر شوف الحلاوي يعني حسب نظري من أفضل الحراس في تونس نعود نقول لو يلعب عند نادي صفاقسي راهو من أفضل الحراس في تونس بعد الهدف هذا كان تصدى لثلاثة تدخلات كانت قادر الاتحاد بن قردان أنه يفوز وكان ثلاثة فرص سهلة. شو عمل الحدوسي؟ زاد مهاجم آخر في العمق ثم الأطراف، خلى النادي الصفاقسي الخمسة مدافعين ما يتحركوش من المناطق متاعهم، فما عزلة ما بين دفاع وسط وهجوم، والاتحاد بن قردان عمل ضغط كبير على فريق النادي الصفاقسي، وبصراحة نوع في اللعب متاعه، خدم في العمق كيف كيف توزيعات، كان قادر في كل وقت أن يسجل بعد التعادل، سجل هدف ثاني. أعتبر بما ريناه في الشوط الثاني أنه النادي الصفاقسي ربح نقطة مش اتحاد من القردان ربح نقطة.
5: ناخذ
7: هو هذا هو اللي صار في المقابلة. صحيح تحس المقابلة لعبت على على على شوطين مختلفين تماما. تحس بني قردان كي دخلت الشوط الاول دخل يلعب بحذر، معناتها حب تحس معناتها هو محضر ماتش نتاعه انه معناتها يقبل اللعب، وممكن زاد يقول لك معناتها زاد كيف كيف زاد صفاقسي لعبت في ماتش معناتها تبع
5: معناها مش نتاع الافريك يكون فيزيكمون تعب
6: لعبت في تونس، يعني
7: يلعب في تونس لكن فارق معناتها بعد ثلاث ايام باش الريتم تاع اللعب تحسه معناتها قبل
5: ينجم يثقل الساقين الملعبيه
7: قبلت اللعب وجاي ماتش معناتها جاي ديجا ماتش مزيان جاي الهدف والهدف معناتها الحقيقه مزيان برشا من شوطه من خارج مناطق الجزاء. من بعد ديزيمي تون تحس المدرب جازف معناتها حضر السيناريو معاه هو معناتها راجع ديزيمي تون معناتها خاسر بنتيجه واحده بلاش معناتها ولا معناتها رسم الخطه نتاعه اللي يلزم يدخل بها. وعلى شفنا معناتها الشوط الثاني مغاير تماما لبني قردان الشوط الاول، تحس ما تحسش بني قردان اللي كورت الشوط الاول، وهذا اللي خلى اشكاليات عمل اشكاليات كبيره برشا على الدفاع نادي رضي صفاقسي، وجي الهدف تعادل، وكان كما قال نيس كان يجي الهدف الثاني والثالث، والحقيقه اني نشوف انه مقابله عادله
5: واضح. بعد شويه بعد النغم باش نحكيو على انديه الرابطه الثالثه اللي على صفيح ساخن كوكب منزل نور، نموذج لمعاناه الانديه قبل انطلاق الموسم. بعد شويه نستقبلوا رئيس كوكب منزل السيد فتحي جراد وامين المال انس يوسف، ما تبعدوش علينا، راجعين بعد قليل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم اكيد في حديثنا سبور. كما قلنا لكم مش نحكيوا على انديه الرابطه الثالثه اللي تعيش مشاكل ماليه واداريه. خلت انديه الرابطه الثالثه في اجتماعها الاخير تطلب من المكتب الجامعي التاجيل الى يوم 24 اكتوبر لانها ما زلت مش حاضره. كوكب منزل نور اخترنا انه هو يكون نموذج لمعاناه انديه الرابطه الثالثه. في الاطار هذا معنا سي فتحي جراد رئيس كوكب منزل نور. مرحبا بك سي فتحي.
1: مرحبا بك اخت سناء، ومرحبا سي انيس، مرحبا سي احمد، وشكرا على الاستضافه اذاعه المونستير وخاصه برنامج حديثنا سبور.
0: مرحبا بك
1: بكاشكو، تحيه لجل لكل المستمعين وخاصة نحب كوكب منزل نور بالداخل والخارج
0: اللي يسمعوا فينا تو على موجات إذاعة المونستير. ونرحبوا زيادة بسي أنيس يوسف أمين الميل.
2: أهلا بك، مرحبا سناء، عايشك.
0: حاول تقرب شوية الميكرو أنيس.
2: أعطيك الصحة على الاستضافة ذي، ومرحبا بضيوفك سي احمد عتيق وسي انيس.
3: عايشك مرحبا،
4: عايشك ربي يفضلك.
0: نذكروا انه معنا احمد عتيق وانيس اكيد في التحليل والتعليق على كل المواضيع. باش نبدا معك احمد، انديه الرابطه الثالثه في الاسبوع الفارط نهار السبت كانوا اجتمعوا وكان محور الاجتماع هو الصعوبات هذه، وكانت معني المطالبه بالاجماع انه النوادي راهي مازالت ماهيش حاضره، فما مشاكل ماليه ومشاكل اداريه، هيئه التو من تم انتخابها، دونك هذه خلت التاجيل معناها وارد وحاجه مصيريه. انا هيك نحكيوا على انديه الرابطه الثانيه زاد هي بيدها تعاني.
3: صحيح، هي الحقيقه ما فاجاتنيش اني التاخير نتاع انطلاق البطوله، نظرا للخطر كانت متوقعه انه الحقيقه معناتها جميع الانديه بصفه عامه بصفه خاصه كونوا بصفه خاصه منزل نور كونوا معناتها عانيوا حقيقه معناتها معاناه كبيره برشا، اولا صعب من الناحيه الماديه، ثانيا من ناحيه الاداريه زاد مع الحقيقه معناتها ولا عزوف كبير برشا من المسؤولين معناتها اللي باش ياخذوا يتقمصوا مسؤوليه النادي. هذا كل ظروف هذه معناتها هي اللي لزتهم باش يطلبوا ساعه الاجتماع الاخباري ويزيد معناتها يطلبوا تاخير انطلاق البطوله. باش نقول لك حاجه سناء، ما تتظلمش كونه معناتها بنسبه 90 و95% من جمعيات ما رجعش تترانى لتو. معناتها تصور انت معناتها داخلين احنا على سيزون معناتها سبورتيف معناتها 26 27، والجميع الانديه برتيكمو معناتها نسبه كبيره برشا كونه معناتها اليوم للساعه هذه ما رجعتش، وفهم فيهم البعض من الأندية
0: قلة قليلة
3: ألبداو، والقلة الكثيرة كون حتى من الهيئات المديرة مازالت مش حاضرة كيما الحال حال منزل نور. ومعناتها هكا علاش نحن سعداء بحضورهم باش يحكون على الوضعية متاعهم ويوصلوا صوتهم ان شاء الله لحباء منزل نور، ولزاد كيف زاد للناس اللي قادره ولا ترى كون تنجم تعاون سواء منزل نور ولا غير منزل نور. هذه فرصه، هي هو صور معناتها صوت منزل نور اليوم، صوته هو وصوت جميع الانديه اللي في الاشكاليات هذه.
0: باكيد سي فتحي جراد اكثر انسان واكثر مسؤول المخول باش يعطينا الوضعيه نتاع فريق كوكب منزل نور. الاحبه اللي تسمع في كل تشاهد فيك، ثلاثة مرات تعملوا دعوة لعقد جلسة عامة انتخابية ولكن ما فهمش إجابة، تتأجل وضعية معناها خلتكم تهبطوا بلاغ وتسلموا ممكن الجمعية للسلطة، دونك انت زيد واضح لنا شنو اللي صاير.
1: الحقيقة أنا عندي توا من دورتين في كوكب منزل نور كرئيس
0: نيابيتين
1: منها. دونك وقت اللي دخلت الجمعيه وقتها كانت في لوكدو، معناها تحت من لوكدو الجمعيه، لقيت فيها خمسه ملاعبيه برك، خمسه جوارات 26 جوار تبعوا. هذاك موضوع اخر، معناها بالجمعيه باش ترجع المستوى تاع مو سهل. وشفتوا جمعيات كيما مزنور شنو صار لها، على تاح منها ما رجعش. قلنا معناها مزنور التفوا وراء، معناها تشوف المكان نتاعها. الحق والحقيقة نشكر الهيئة المديرة اللي خدمت معي دورتين يعطيهم الصحة. احنا ممكن مزنور تختلف على الجماعات الأخرى، المشكلة ما هيش مادية بالأساس، صحيح مستحقين فلوس لكن لات الحكاية أكثر من فلوس، ما عادش كل فلوس. مزنور صفة خاصة، شنو مزنور؟ احنا تو عندي ثلاث سنين أربع عام كي تحسب معناها تو التقارير المالية طرق زيرو من المكريدي عندنا.
0: فما حسن تصرف
1: على بتبيع تو كي تشوف معناها الجامعة الوزارة القصة الثانية معناها نسناو فيها تو مثبتوا. وإذا من أهم الأسباب اللي هي البلديات والوزارة معناها كي تعمل كريتار في معناها ضخ القسط الثاني وضخ
3: القسط الاول
1: لا لو اعطته القسط الثاني الجمعيات كل وخرت معناها في الجلسات العامه تاعها فهمني حتى تحكي بكر قلت لي الا رجعوا يدربوا راح ترجعوا فرح حكايه فغره ثمانية جولات مازلت ترجع جولات ما ثماش الحق الحقيقه باش نكون واضحين معك اني راه معناها تحديد موعد عوده البطوله لهذا الموسم أربع نرى يوم 24 اكتوبر نصور جد وخروه ناكد لك زاد على نشوف فيه توا مش جد وخروه هذا اول حاجه ظروف اقتصاديه والحاجه عندها قيمه كبيره برشا رجال اعمال نفور كبير برشا ما عدا منزل نور ونعاود نقولها وساعات يلوموني في منزل مش يلوموني يبداو كنا ننقد ولا كيفاه معناها شبيه يشكر فلان يشكر فلان يعني عاين وفي المباشر معناها في منزل نور فما زوج رجال اعمال ربي يفضلهم وربي دو يخليهم لنا ويخليهم منزل نور الحاج سي محمد الازرق الحاج محمد الازرق
0: مدعمين
1: وسي فرجت غيم هذو من ايام تاسس النادي الى يومنا هذا من يوم 19 فيفري 1977 اللي هو عام 50 تاع منزل نور طب وين خدمت وجبت الفلوس وعطيت الفلوس ومن وقتي باش الخمسينية تكون مريقلة في قسم في رابطة ممتازة اللي هي تتلق بينا هذا يا ما راني ما قدش معناها أبار المدعمين لذو ما يزون ما فماش نفور كبير برشا قالت تمشي تخش تطلب معناها عمري ما ريت دون عوامل أخرى حتى معناها الأحباء الحق الحقيقة طوسي أنيس مع تاري يعطيك التقرير المالي يقول لك شنو المدعمين وشنو راه وصلنا معناها استاد ما زيرو مليم دخلوا في المقابلة زيرو مليم معناها من مرة جاني الحق الحقيقة مدعم سي المهدي مبارك اللي هو عايش في فرنسا جي قال نحب نعاون ومن ما نقولش تعاون قال نعطيكم يوميات ما قصرش طلع لنا يوميات بقيمة 2 ملايين و200 مشي هزم والله دار الفنون في تونس طبعهم ومن ما قلت له سي مهدي راهو غلط راك غلط اعطينا فلوس خير ما طلع لنا يوميات قال لي تصور تجي 5 ملايين قلت له شوفوا حق دره مناص حسدها مليون 300 معناها طلع خاسر قلت له
0: هو بدر هاتي
1: صح بدر هو دي صح قلت له سي مهدي بارك الله فيك يا رحم سي ابراهيم والباقي الكل معناها ما تحكيش راهو
0: سي فتحي خنفعل معاك قلت ما عندناش مشاكل ماليه خاصه
1: مش مع
0: متويت فما توازن
1: بارابور على غيرنا
0: لكن شنو اللي يخليكم تحبوا تغادروا
1: باهي انا تو عندي دوماندا اخوي
0: تعبت
1: تعبت صحيح مش كرئيس راه وسي احمد لو عايش معنا ويعرف فتحي جرات شنو من عام 2014 عندي كورة بعيدة لها للتسير الرياضي 20 عام كنت نخدم خارج البلاد الحق الحقيقة جيت ما نقول خلينا نعاود البلاد
2: هو راهو

0: ممرن وقت سفيان مجلسي معنا موجود يا سفيان محمد سفيان محمد خديت محمد جات معنا الحمد لله بعت لي قول خذ لهم راهم عاد جوني جبت لهم سفيان مجلسي وقلت لهم ها هو ممرن ولدنا تحت ما تقول غلطات إدارية عشان ما تخش في التفاصيل مليح مليح بعت لي تحت ما قاموش يعطوني رخ عاودوا جاوني يودوا خذ لهم مش ممرن فبدا يقولوا لك الراي العام يا سي فتحي راهو الدنيا ما تعطيش مرتين وبشردوا لي الشتاري في فهماتي حاسين والله قبلت التحدي زينيس وعاود طلعت ها حاضر معنا سي احمد عاود وقت المسيه تو ما تجي السيناريو نتاع المنزنور تو صار 40 تالي صار لنا عبد سعود وقت الممرض نتاعنا سي شكر الكروات يعطي الصحه الخدمه اللي خدمها وقت كذا
1: ونتاج
0: تحيه سي شكري خدم معنا خدمه كبيره برشا وحق نتاج باهيه وحتى وقت الجمعيه زاد كيف كيف زاد كيما كانت محلوله ما فماش
2: هو خدام من وقت شكري كروات خدام من مستوى ثاني صعد بها مستوى اول ثم صعد بها للرابطه المحترفه ثانية. وكانت اول مره في تاريخ مازنور وكانت وقت الجينيراسيون ممتازه جدا نقول اني توا من افضل ما فما في الجهه يعني نحكي بون ما عندي شويه ذاكره نحكي على العياري اسكندر نحكي على العياري عاطف نحكي على معز
3: جراد
2: نحكي
3: مراد
2: على
3: الربعي.
2: مراد الربعي ظهير ايمن
3: وجدي عتيق.
2: نحكي وجدي عتيق من احسن افضل اللاعبين هو
1: اخوه قائد
2: هو احمد نحكي على كيف على الدفاع ظهير ايمن نسيت مروان جراد مهاجم نحكي ظهير لا بخلف مراد الربعي ولا يلعب في
0: عمر الطيف
2: ممتاز ممتاز خص صعود كبير
3: مجموعه
2: شوفوا مع المجموعه هذه كان مدرب بصراحة شكري كروات جي فترة مدرب عرف كيفاش يعمل يجمع ما بين صحيح التمارين والعمل وبين خذير اللاعبين ولو يحبوه اللاعبين وعملت جنراسيون في فترة من فترات معناها حاجة كبيرة وصعدوا بالفريق هذا ولكن ممكن كان جات ظروف المالية متاع مازنور في التوب صراحة بالمجموعة اللي كانت موجودة مشوا لبعيد برشا خاطر مجموعة ممتازة خلينا نخلو
1: الأمور المالية مع أنيس فريق في الرابطة الثالثة بالنسبة لفريق كوكب منزل نور معناها هل يحتاج ميزانية كبيرة بيشوفي بالتعهدات نتاعو مع خلاص الملعبيه اللي ولاو توا كانهم نصف محترفين معناها إذا كان ما يلقاش فلوس يمشي يهرب عليك يمشي لجمعية أخرى وزاد التعهدات مع المستشهرين حطنا أنت في الصورة معناها شنو الوضعية نتاع كوكب منزل نور بالمستوى نتاعو
3: باهي نعطيك مدام أرقام بالضبط معناها احنا كوكب منزل نور رابطة ثالثة صارفين أكثر من 310 ملايين كما كنت تحكي انت ما عادش فما جواري يلعب لك بلاش ما عدا عندنا اصابات عندنا سنيره وخمسه ليغا مو كروازير مدام باش يبدا في بالك فهمت ما عادش كما كنت تحكي انت ما عادش فما جواري راهو يلعب لك بلاش فهمت وكما تعرف احنا صعوبات الماليه عندنا برسك شركات يعطيهم الصحه نشكرهم بحكم التنقل لبرا وال واللي رستوران واحد كلهم خالصين متكفلين بهم هما وهذه سما نقصوا علينا شويه مصروف يعطيهم الصحه معنا نشكرهم من المنبر هذا وكما تعرف انت ولات كل شيء يتكلف معناها بار حتى فوست لانترنمو ولا فوست
2: ماتش هو مش رقم كبير برشا راهو في الرابطه الشاشه
3: إيه احنا تو كيما قلت لك سيدي
2: إيه معناها باش تعرف ثاني مش رقم كبير
3: احنا كان ما يدعموناش هذا
2: فما انديه بحذاك
3: 500 مليون 600 مليون
2: انديه بحذاك مصر تصرف في 600 و700 وما عملتش نتائج تاع مازنور
3: صحيح صحيح احنا فما حاجه سانيس باش قص على كلامك راهو احنا عندنا 90% 80% كيما كنت تحكي راهو اللاعبيه كل مازنور معناها
0: 80%
3: فهمت انا هذم لا راهو نقص علينا برشا تعب نتاع ترونسبور وبرشا مبيت زاد كم تجيب جوارات من برا زاد باش تكري لهم وقال فهمت هذه برشا زاد صعوبات ماليه حتى فزت الانترنمو
2: هو شد في اولادكم راهو اولادهم عندهم اولاد في الصغار والله بعد ساعات تشوف مازنور في بعد ساعات تمشي من غير ما نسميه
1: انت ريسك تتنقل كمستشار جوي تعاين وترى
2: شوف العاين من اكثر الفرق اللي فيها مواهب هي مازنور وسبحان الله يطلع ملاعبي تقول فما شوف فما معروفين تمشي لهذيك ليكيب هذيك تلقى فما تلقى
3: لازم الاتحاد الرياضي المنستيري تلقى عندنا ثلاثه اربع ملاعبين من اللي جايين كل عام موجودين غادي معناها
1: فما تعاون
3: فما تعاون معناها
2: مازنور الاتحاد
3: الرياضي المنستيري معناها
2: سنتر نتاعنا سنتر فورماسيون وجدي عتيق زوج لعبوا مع الاتحاد المنستيري
3: وجدي عتيق ومجدي المصراتي
0: لاعبين على
2: سفيان المجريسي
3: محمد علي جراد الكارديان هذاك كان تاع الاتحاد
2: كابر وعملوا معناه كي تشوف انت مجدي ولا وجدي معناه عملوا كارير كبير
3: في كارير كبير ولا

0: محمد الإجراد الحارس.
1: محمد الإجراد صحيح.
2: فرجي فتحي خلينا نمشي مباشرة للوضعية توا الحالية نتاع كوكب منزل نور. رسالتك للأحباء للجامعة باش تقف مع الفريق في الوضعية الحالية في ظل وأنك كنت أعلنت أنك صعيب باش تكمل. هل هناك على الأقل نمشيو للهيئة التسييرية معناها شنو الحلول شوف. اللي تراه؟
3: تو
2: لا دعوة خلينا نكونوا مباشرين.
3: الحق الحقيقة نكونوا واضحين معناها اسمه الجامعة التونسية كرة القدم كنت في اتصال مع عضو معناها متأسف على وضعية منزل نور الحق كيف رئيس الرابطة سي ظافر كيف باش مقصر سي محمد الخليفة تاع الرابطة الثاني المستوى الثاني كيف الحق الحقيقة من هناك ترى الأمور جهوية سيد الوالي كيف الحق سيد المعتمد سيانيس كيف سي كتب العام بلدية منزل نور سي هاشم الدوس قال له مشكور برشا السيد العمدة سي محمد العربي كيف بصراحة المندوبية سي محمد علي العور وسي سقا وسي من المندوب وسي زياد سقا وسي زياد زراب
1: محمد هادي سقا
3: محمد هادي سقا محمد المندوب الحق الحقيقة فما اتصالات كبيرة تو باش مازال نور قاعدين نشوفوا حلول قاعدين نجاوا لمس مع كاتب العام سي هاشم الدوس نشوف في حلول معناها نلقاوش من هيئة تسييرية قلت له خويا أين سهل عليك باش نكون واضحين بالنسبة لي أنا راهو هذايا تسيير أنساه اسمي في القائمة أنساه
2: لا سبيل إليه خذيت قرارك
3: آخر قرار
2: لك تنجم تعاون من بعيد
3: قلت له أي قائمة تدخل هيئة توافق هيئة تسييرية إلى حين أنا نجس عام
2: توافقية به
3: باه أنا مستعد ندخل معاه ومش بالكلمة كي غير راني معناها
2: تلتزم
3: نعمل إجازة معك وكان القائمة حبت راه مش من باريبليكاسيون
4: لنا سفتها باش قاطعك فماش إمكانية أنه الهيئة الحالية الهيئة اللي خدمت معها فماش إمكانية يطلع شكو يطلع منها رئيس جمعية وتبقى أنت متبقى معها معناتها أنا نعرف أن أنت تعبت نعرف أن أنت ضحيت ميت بقينا زادة ما نجمش جمعية زادة ما نجموش خليوها زادة في الحالة هذه الحقيقة
3: معناتها نقول لك حاجة هاو مش نشبه قدام برشا تعطيش 30 مليون طب 40 مليون وما يتقدم حد الشارع الرياضي العقلية تبدلت برشا الجمهور قاعد ممتاز الجمهور ممتاز أنا في القردان البرم القردان 90% راهو يصطاد في ماء العكر بوريا عنده عركة في دار وعركة في الخدمة ومش عنده مشاكل برا يجي والله من المرة رئيس فرقة جاي من التأمين السوي مشكورهم ياسر معناها إقليم مونستير ومنطقة ومركز منزل نور كل نذكرهم برشا الأمن وجميع المقابلات تعدى موسم ممتاز ياسر تيم الساعة وديجا اليوم من الإقليم مشكورين زملاء ياسر على الوضعين تاع منزل نور متخلقين قلنا نرجعوا على منزل نور راهو الكلمة الباهية ما تسمحهاش راهو قالوا عرضني واحد صاحبي قال لي صفاتي وغير جمعية قلت شنو قال شنو في صفاتي الجمعية خلوه هيك
4: هو سفتحي راهي مسؤولية نبيلة سفتحي هي سمحني هي راهي مسؤولية نبيلة برشا والمسؤولية هذه راهو تشريف معناتها انت تشرف في في في في في في مدينة كاملة يعني انا صدقني انا نجم نقوله لك معناتها نسكروا ذنينا على الحديث الجانبي ولا باش توخر ولا هي هذه راهو شوف هذه منفسي الوحيد هو في منزل نور شنو عندك سفتحي
3: ولدك واخوك ومعناها ودارك يسمعوا من الحديث يوصل معناها ابار حديث
2: شعنا في السلبيات
4: خذ الايجابيات
3: بلاد صغيره
4: خذ الايجابيات
3: كل
4: هو سمعت تو اني نرجع المسؤولين نرجع مسؤولين لا اتصلت بهم ولا اتصلوا بك من سيادة الوالي مشكور الى سيد معتمد الى سميتهم انت هو كما جاش هذا معناته تشريف لك انت وتكريما ويعرفوا فتح جرات كرئيس جمعيه شنو شوف ايش قاعد يعمل الحقيقة معناتها هذا معناتها بالنسبة يثلج الصدر معناتها هذا كل كي يفسخ القديم
3: السنة الفارطة السيناريو هو بيدو السيناريو هيك مشكور سي فرج دغيم مشكور وقعت تنسيق مع سيد الوالي ومشينا لبحث سيد الوالي وكرمنا هذيك وحكينا وقلت لهم راهو عام برك قال هو عام الأول بس كون واضحين معناها زيد سنين زيد بالنسبة لي يعني عملت العلي وراضي على روحي ونعرفش عملت المزنور الكوكا كجمعيتي انا حليت عينيا قيتها هي الوالد ويعرفوا من مؤسسي الجمعيه حليت عينيا نلقى معناها المقر بتاع الجمعيه عام 77 عند الحاج حسن عفصي حسن نزرك وقتها معناها هذاك الدافع خلال الغيره الى متى بك سمعتك وانا جاي في السياره نسمع في الاخت سناء قالت معناها والبنية تحتي والله انبق احسن كلمه قلت اكثر فلوس من زنور
2: وهاو سكتوا وضعية الملعب
3: هاو سكتوا الملعب قلوا تكلم ترى مستحيل تكلم على الملعب الوحيد اللي تكلم على الملعب
2: يعني نستنى وقتاش الكرة تبدأ تبامبي والملعبية موجودة الملعب
3: والمدرب تحتية. ما عندناش بس ملعب ملعب صحيح وفيه
0: ملعب مغلق
2: ملعب مغلق
3: مش مغلق
2: شنو المشكلة نتاع الملعب
3: يلزمنا ملعب فرعي الملعب يزمو يكون مأمن مأمن تصور انت لتو مخدنا صحيح الملعب ساق قبل يستناو في فتح الجراد انت يدخل في اللي كيما نقولوا احنا للجمعيه بعدين نقول لان ما عندهمش صلاح الملعب راهو دمار عشان راهو ساك عملوا تذكر الحيط الحيط خلك السقوط شو
4: هو عدد عدد المرات شوف هو
1: الملعب مازن نور مش
4: الملعب
3: مش طول مش مولوجي
1: شنو السبب
3: قالك مش مامن الحيط تصير
1: هي مو الحكومة بلدية المكان عاد انتم تعملوا
3: مطلب
1: البلدية
3: تو مشكور تو مشكور تو مشكور سلاش بدوس كونوا معناها سيئة هبت اوفر وزي على الترطون السيارة بتاعه
1: مش ربي سامحني مشكور هو توا سامحني انت قلت مشكور ما هو نورمالمون انتم في بالكم بيه من اول في العام نورمالمون سي فتحي هو بلدية تتحرك مش تبدا الموسم باش تتحرك هي هذا شوف انت ملعب انتم عندكم 10 ملاعب سي فتحي عندكم ملعب بركة
3: ملعب واحد
1: ملعب واحد هل ملعب واحد وملعب بلدي وما يتمش معنا تصليحه وعلى الاقل يكون مهيئ باش يحتضن مقابلات يا اخي عندكم 10 فرق عندكم فريق برشا هو كوكب رياضي من زنور
2: فهمتني
0: تفضل يعني باش نحكي لك سيانيس لي غامون اللي صاروا كل في الستاد كل في الملعب نتاعنا باش نكونوا واضحين
1: يعني ولا نعرفوا ملعب به
3: لا لا لا نقصي انا نقصي انا
0: نقصي انا راهو نقص كرا الحاجه باش نكونوا واضحين بالنسبه للترطون راهو في سد باش نكونوا واضحين شعره طاحت ولات
4: لازم سيانة
0: لازم سيانة
3: من عام 2017 من عام 2017 ما سيانة الا ما جاي سي جاج مدوس وعملها والجاب زي ثلاث ثلاث قرار هذاك وتوا جا 10 ثلاث خذي 10 ثلاث
2: خلينا نقول نحب ناخذ خاطر ما عادش عندنا برشا وقت شنو هو المطلوب باش الملعب يتم الاصلاح نتاعو على الاقل لو مينيموم باش يبدا الموسم
3: الملعب تاو يزمو اول حاجه القران قبل اول حصه نتاع التمارين عملاول اول حصه تمارين ليغامون جوار ليغامون تاو خويا امني اركح لي ترطو اول حاجه
2: اي الارضيه اي
3: والكلوتير عاليه متر و30 حكينا فيه
2: لشكون المسؤول على كذا
3: البلديه عشان البلديه وتجهيز وكل
1: مش حاجه صعيبه راهي مش حاجه صعيبه
2: هذه حاجه مستعجله والنداء نتاعك انه بالنسبه للغيورين على الفريق الاحباء يلزموا يجيو يقعدوا يحكيوا معاك ومع بقيه الوخيين باش ياخذوا المشهد
3: يحكيوا مع صوره معايا
2: الهيئه التسيره
3: انا زي فوتين بس ماني فوتهم تو يحكيوا مع صوره عندهم كم انا كم غير ترجمتي هم غير ترجمتهم
2: واضح
0: خلينا من المنبر هذا بالله حاب ندي النادي الغيورين على الجمعيه والمحبين الكوكب انا خارج حدود الوطن او داخل حدود الوطن انه يتلموا يلقاو حل للنادي هذا كل صراحه
2: واضح ان شاء الله الاستضافه هذه تكون وصلت الرسائل اللي تواجهتوا بها حول الوضعيه الوقت قصير لكن حاولنا على الاقل نعطيو فكره
0: خلاصة.
2: بالضبط بالضبط نحب نشكركم كامل الفريق احمد عطيه انيس بن حسن شكرا صفات حجراد انيس يوسف تحيه محمد سيديه نقطه النهايه اجمل تحياتي والى اللقاء
0: يعطيكم الصحه
3: ارسل لكم

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي في خريطة اليقظة الصادرة اليوم اللون البرتقالي، وهي درجة إنذار كبيرة، إلى ولايات ساحل المنستير وسوسة والمهدية. هذا ويتميز طقس اليوم بتساقط أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر، مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. من جهته يدعى المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة مستعملي الطريق المتواجدين والمتوجهين نحو ولايات المنستير وسوسة والمهدية والزغوان ونابل والقيروان وتونس الكبرى وسليانة، نظرا لتوقع تركز الكميات الأكبر من الأمطار هناك. بدورها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. أكدت المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أن عملية تجميع الحبوب تمثل أحد أهم حلقات منظومة الحبوب نظرا لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي، مشددة على أهمية تقييم موسم التجميع للوقوف على النتائج المحققة والمؤشرات الإيجابية، إلى جانب تحديد النقاط التي تستوجب مزيدا من العمل خلال المواسم القادمة. اعتبرت المديرة العامة للهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطيني خلال ورشة عمل اليوم أن المثال التوجيهي لهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات سكانها. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تسجيل 17850 أسرة نازحة تضم أكثر من 120 ألف شخص في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدة جبهات، لا سيما في الساحل الغربية، وذلك وفقا لبيانات الرصد والتسجيل الميداني خلال الفترة بين غرة والخمس عشر من سبتمبر الجاري. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير ديما ديما ديما ديما ديما في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
3: برامجنا لكل اهتماماتكم
2: صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7
2: 104.7.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: إشهار
6: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس، لبتوس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمي علينا، مكنين، قصر هلال، طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
7: مساءات المدينة. مساءات المدينة،
8: مساءات المدينة،
9: مساءات المدينة،
10: مساءات المدينة،
11: مساءات المدينة،
12: مساءات المدينة،
13: مساءات المدينة، مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
14: زوايا مختلفة.
9: مساءات المدينة.
8: مساءات المدينة.
13: مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.
8: مساءات المدينة.
15: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول لمساءات المدينة ليوم الخميس. مرحبا بكم دائما وجميعا، مع الشكر على اختيار الموجة مساءات المدينة لليوم الخميس 17 سبتمبر لينطلق الآن ويتواصل معكم إلى غاية الساعة 7 من مساء هذا اليوم. حصة اليوم يأمنها محمد سيدية في إخراج فقراتها، منير بعطي في التنسيق وتواصل مع الضيوف والمستمعين، محمد وليد الجاموسي في العدد العام، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لمختلف فقرات برنامج مساءات المدينة لليوم، واللي باش تكون كالآتي. شوية آخر باش نقلبوا شوية الفقرات، علاش؟ لأنه الحمد لله أمطار غزيرة، تونجي شوية آخر نحكي فيها الموضوع، فبالتالي زميلنا رمزي الإمام تعذر عليه، وقف به الترا قاعد يلوش في تاكسي توا، إن شاء الله يخلط علينا شوية آخر هيك، علاش باش قدموا فقرة بين السطور مع السيدة رانيا الحمامي رئيسة جمعية المهندسين المدنيين، اللي باش تعطينا فكرة عن هذا الهيكل وآخر الاستعدادات للندوة العلمية القادمة. ثم إن شاء الله يلحق بنا رمزي في مخ الهدرة، وأيضا فقرة تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي. بعد ستة فقرة كليمة على الكليمة، والكليمة عامل بعمل والهيمات، وخاصة صيف السنة، وإن شاء الله زادة شتاء السنة يجي ممطر يا رب. اللقاء باش يكون مع الأستاذ عادل بن يوسف الباحث في المناخ، باش يكون معانا إن شاء الله في حدود 26 دقيقة. بعد تالي فقرة من طرائف العلماء مع جلال بن سعد، وآخر فقرة باش تكون تحت عنوان طبعني مع نادرة برجب، اللي باش تخاطبنا من القيروان حول عملية تأمين المدارس والمؤسسات التربوية. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليوم في برنامج مساءات المدينة. أمطار غزيرة في جهة الساحل، مش في الساحل فقط بل في تونس العاصمة أيضا، لدرجة أنه ثم بلاغ هبط عن والي تونس لإيقاف الدروس. البلاغ هذا وقتاش هبط؟ هبط قبيلة ماضي 3 أمتع العشية. باهي نرجع ونحكي في الموضوع بعد الومضة الإشهارية.
16: إشهار. موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي، لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا وكل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح لل 7 متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
15: به بلغ هبط قبيلة في حدود ماضي 3، والبلاغ يقول تقرر تعليق الدروس بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك نظرا لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة 4 مساء. مش لازم نكمل البلاغ، اللي حب يقرأ البلاغ طيب يدخل للباج متاع الولاية ولا في الوسائل الإعلام المختلفة ويقرأ البلاغ. اللي يهمني مش البلاغ، اللي يهمني أنه التوى لحد هذه اللحظة باقي نخدموا رعويني، باقي عنا مسؤولين، ونرجع ونقول وشد فيه كلام صحيح، راهو اللي قلته هذاك، راهو عنا مسؤولين ما نجموش يكونوا مسؤولين حتى على رواحهم. بالله فهموا هالي، هذية فهموا هالي كيفاش يهبط بلاغ ماضي ثلاثة باش تقف القراية وما تمشيوش القراية. هما ديجا تلامذة والطلبة في الأقسام وقتها في المعاهد متاعهم في كلياتهم في مدارسهم، ما فهمتش البلاغ معناها شنو، باش يهزوهم بالطيارة يخرجوهم المدارس لديارهم؟ راهي الأمور ما تجيش هكا بالحق. مذبية للناس اللي هبطوا البلاغ يخرجوا يفسروا لي شنية الحكمة في أنه ماضي ثلاثة يهبط البلاغ، علاش ما يهبطش نص النهار اللي تلامذة وقتها في ديارهم ما مشيوش يقراوا والطلبة كيف كيف، علاش ما يهبطش الصباح، علاش تهبط فيه أنت أساسا البلاغ ماضي ثلاثة؟ معناها مذبية حد يقنعني إذا كان ثم ناس تسمع فيا أو المسؤول بيدو اللي هبط البلاغ يسمع فيها يجيني يقول لي يا فلان يا اللي ما تفهمش يا اللي أنت ضايع فيها هاو علاش هبطنا البلاغ مرة ثلاثة. فسر هالي وقع والحكاية سهلة، ما متهبط لي بلاغ مرة ثلاثة توقف الدروس، مش توقف الدروس، تتلامذة في أقسامهم وطلبة في كلياتهم وتلامذة في معاهدهم والمعهد الرصد الجوي عنده ثلاثة أربع أيام اللي قال راهو معنيها باش صب مطر قوية نهار 17 سبتمبر العشية وناس إلى متى باش نقعد ونخدمه بالطريقة هذه. هو حسب رأيي أني في بلاست معناها الناس المسؤولة ما نهبطوش بلاغ، شنو مهبط بلاغ ما ثلاثة، ما يهبطش، ما يزموش يهبط لأنه هذا دليل على عدم كفاءة لهبط البلاغ، على عدم استعداده، على عدم قدرته على المواجهة، على عدم حكمته، على عدم اللي تحب أنت. فبالتالي بلاغ ما مانيش عارف باش نصنفه، عندي ما نقول حكيت قبل راهو ما تجيش هكا، راهو تسيير البلاد وتسيير الجهات وتسيير راهو عمره ما يكون بالطريقة هذه. راهو إذا كان ما ثماش استيعاب للأوضاع بشكل كبير برشا، ما ثماش رؤية مستقبلية حتى على 4-5 أيام، يا سيدي ما نقولش 15 سنين، راهي الأمور لا تدار هكذا. راهو وراهو مازلت نقول ونعاود راهو عنا مسؤولين بالفعل تعبين يا أخي، يا أما المسؤولية خوذها وقدها وإلا أرحنا وارتاح يا أخي. شو قول ما حد يقول يا أخي، أخوي يعطيني أسمع جورج واسوف خير. هي طيب

0: 18 دقيقة بعد الخمسة. يا ربي إن شاء الله أمطار اللطف، أمطار الهواء النقي، إن شاء الله تزيد تصب الأمطار، ماذا بيا تزيد تصب الأمطار. نحب الأمطار برشا بغض النظر، وإن شاء الله النتائج نتاعها مش باش نحكي على البنية التحتية اللي هم يحزنون. خلي تصب الأمطار، خلي تصب، خلي الأرض بالحق تروى بالماء، خلي الريحة متاع البلاد تتبدل، خلي الريحة متاع السخانة اللي عديناها في الصيف تتنحى، خلي نفوس بالحق وقت المطر. صدقوني إحساس ينتابني بالسعادة بشكل كبير برشا، نعشق حاجة اسمها مطر. وأكيد المطر قادرة باش تنظف برشا حاجات، حتى الأدران اللي موجودة في قلوب الناس المطر قادرة باش تنظفها. إن شاء الله ربي يرحمنا. أمطار غزيرة في تونس العاصمة، في بن عروس، في سوسة أيضا، ما نعرفش ميزالت ولا في مستير، إن شاء الله تتوصل. وإن شاء الله كالعبارة متاع غيث النافع ما نحبهاش، لأنه المطر وين تصب تنفع. صحيح ينجم يكون عندها بعض السلبيات، بعض الغالب هذيك بنيتنا التحتية مش توا باش نجي ونبكي ونشكي، مين إن شاء الله تصب، إن شاء الله تكمل تصب المطر هكا، وربي يرحمنا وربي يفرحنا بالمطر. وعلى ذكر المطر، معايا مهندسة صدفتها في أكثر من مناسبة، هي المهندسة رانيا الحمامي. قبل الساعة ما نحكي معها في الموضوع، نحب نحكي معها على المطر وعلى البنية الأساسية، لكن بإيجاز. رانيا مساء النور.
1: عسلامة، مرحبا ومرحبا بإذاعة المنستير وبمستمعي إذاعة المنستير، وعيشك على الاستضافة عماد.
0: يعيشك. راني يقول لي مطر تصب، أنت وموجودة تو في العاصمة ولا وين؟
1: إني حاليا في سوسة، وقد ما إني فرحانة بالمطر وربي يعيشنا
0: إن شاء الله،
1: كما فرحانة بمداخلتي هذه معاكم. وتقلقت برشا لعدم قدرتي إني تكون موجودة بحذيك، على خاطر تعذر عليا نظرا لأنه طريق مدينة سوسة والمستير في غالب الوقت ينقطع، وإني كمهندسة مدنية هذه حاجة توجعني برشا. يعني نعرف الناس كل تحس الوجع على البنية التحتية نتاعنا وعلى سور تونس بشكل وعلى اللي معناها الإخلالات اللي تصير والضرر اللي يصير، خاطر تعرف ساعات وصلنا في حالات منذ سنوات الحالة هذه إنه حتى معناها أمويات تصير وكل شيء، وجياتي يعني مضاعفة، خاطر نحس بنوع من المسؤولية اللي نشوف فيها ليش معناها كل ونستغل فرصة نسير شعيد من المنبر هذا من إذاعة منستير إني أقترح إنه يكون فما مرصد وطني لتصريف المياه، على خاطر في تصريف المياه فما برشا متدخلين، يعني نلقى وزارة التجهيز، نلقى ولونات، نلقى البلديات، يكون فما مرصد وطني لتصريف المياه، على الأقل تكون معطيات كل مجمع في فما إمكانية يعني لمباشرة الوضعية بشكل خير برشا يعني في تصريفها، وتكون فما بيانات يعني مجمعة، وتكون فما استراتيجية فما حلول أوضح وخير برشا.
0: إن شاء الله إن شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين ونعملوا هالمرصد هذايا.
1: نعم، أي خاطر بما أنه البيانات متواجدة لكنها في يعني في برشا متدخلين، لازم فيزافي يعني يكون على الأقل واحد يتقعد كل عادة تخدم الأمور، لكن فما مرصد على الأقل يكون لوين الإشكاليات الأكبر، وين النقاط السوداء اللي لازم يعني تسريع أكثر فيها في يعني التدخل والإصلاح وغيره، وتكون فما استراتيجية أوضح يعني
0: هذه حاجة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رانيا، إن شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين ونعملوا المرصد هذايا، وما عادش نخافوا من المطر كيصب، بالعكس نشيخوا ونخرجوا ونتبلوا ونغنيه ونعيط وننقزوا كما كنا صغار بمحبة المطر. رانيا رانيا عندكم ندوة علمية باش تتعمل نهار السبت 19 سبتمبر تحت عنوان الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة، وباعتبارك أنت رئيسة جمعية المهندسين المدنيين فناخذوا فكرة موزة على الهيكل هذا، على الجمعية، ثم على النشاط متاعكم نهار السبت.
1: يعيشك. قبل ما نحكي على جمعية المهندسين المدنيين، نحب نحكي على الهندسة المدنية ونعرف بها، خاطر كما تعرف ساعات تتخلط شوية مع الأخشيتكتشور معناها مع الهندسة الأخرى اللي قريبة للعمران خاطر الهندسة المدنية هي فرع من فروع العلوم الهندسية وتهتم بالدراسات وتصميم وإنجاز وصيانة المنشآت والبنية التحتية المباني الجسور الطرقات السدود شبكات المياه التسطير وفيها يعني اختصاصات هي يعني اختصاص كبير لكن فيها اختصاصات متعدة يعني نلقاو مهندسين يهتموا بالمنشآت يعني كيف نقول المنشآت يعني جسور وإلا ريزيروارات وغيره مهندسين مدنيين يهتموا بالطرق وبالكياسات وتصميم الكياسات مهندسين يهتموا بالموارد المائية معناها هم مهندسين مدنيين لكن مختصين مثلا في الباغاج وفي السدود والبنائات هيك كما مهندسين معناها مختصين أكثر في المياه والتطهير يعني في الستاسيون دي تريتمون وغيره يعني من وفما مهندسين كذلك مختصين مثلا في المواد بيدها يعني البيتان بيدو والإسمنت بيدو مهندسين مختصين فقط في البنائات يعني هي هندسة مدنية لكن تحت منها عديد من التفرعات والاختصاصات المتشابكة بينها وين الفكرة وقت ملاحظة هذه وين الفكرة نتاع جمعية المهندسين المدنيين اللي قلنا تعدد الاختصاصات إذية بشكل متفرق يمكن يخلي فما محدودية المعرفة للمهندسين ورينا في بعث جمعية المهندسين بعد ملاحظة يعني واقع مهني معناها واضح إنه تعدد الاختصاصات تستوجب تقريب هالكفاءات هذية وتقريب هالمهندسين هذوما من بعضهم على خاطر في الحقيقة هما يخدموا بشكل نوعا ما يعني منعزل منفرد شوية يعني ما هوش بشكل ما فميش تقاطع يومي من بعضهم دونك الكفاءات الفردية هذه حبينا نحطوها في قوة جماعية وفي كفاءة يعني جماعية وفما يتم تبادل المعرفة وتبادل الخبرة وتبادل التجربة وخاصة تبادل الخبرات من جيل إلى جيل خاطر احنا في الجمعية عنا ناس بارك الله خبرة كبيرة ياسر يعني منذ سنوات قاموا يمارسوا في المهنة وكما عنا مهندسين جدد مازالوا كيف تخرجوا ورينا انه يعني ترابط الأجيال وترابط الخبرات بين الأجيال من دوره انه يطور كفاءة المهندس المدني واللي هو يدخل في أهداف الجمعية خاطر أهداف الجمعية هي تعريف وتقديم الهندسة المدنية وتأثير وتطوير الكفاءة المهندس المدني والحاجة الأخرى المهمة هي جعل المهندس المدني في خدمة المجتمع بشكل تطوعي
0: هذا على مستوى الجمعية نجيو لنشاطكم نهار السبت 19 سبتمبر
1: نشاطنا نهار السبت 19 سبتمبر هو برنامج لندوة علمية تحمل عنوان الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المبتكرة وهي ندوة تم تنظيمها من جمعية المهندسين المدنيين كما ذكرت مع أول بشراكة مع عميدة المهندسين التونسيين وتحديدا الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة والهنا فرصة مش نشكر سيد العميد سي محسن الغرسي اللي أمن بدور الجمعيات والمجتمع المدني في مجال الهندسة وفي القطاع الهندسي الندوة هذه باش تكون يوم السبت 19 سبتمبر 2026 يعني السبت هذا باش تكون في القاعة الكبرى لعميدة المهندسين بتونس الجلسة هذه باش يتم فيها عدد من المداخلات المداخلة الأولى باش تكون من المهندس يمن بيا الشتي وهو رئيس محور البنية التحتية والطرقات الأمنة بالاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية التابعة للمرصد الوطني للسلامة المرورية بمداخلة عنوانها مساهمة البنية التحتية للطرقات في حوادث المرور هنا يمشي قد منا الإشكاليات والحوادث ويشخص لنا تشخيص الإشكاليات بعد مش تكون فما مداخلة لعضوة مكلفة بالمرأة بجمعية المهندسين المدنيين واللي هي المهندسة رؤية الكنيني واللي تمثل جمعية المهندسين المدنيين بمداخلة عنوانها السلامة المرورية والهندسة المدنية دور المهندس المدني في تصميم بنية تحتية آمنة ولهنية إيمانا منا بالشباب في الجمعية، على خاطر احنا في الجمعية نأمنوا انه الشاب اليوم يأخذ المشعل مش غدوة باش نعطيوها المشعل، هي متخرجة شابة لكن احنا أمنا بها وانها قادرة باش تقدم المداخلة هذه حول السلامة المرورية مع تقديم التشخيص الكامل للوضع. وكذلك وننهي بمداخلة للمهندس محمد العياري وهو الكاتب العام للهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة لتقديم الحلول المبتكرة والمستدامة للوقاية من حوادث الطرقات، وبعد يتم فتح باب نقاش وطبعا تكون فما توصيات باش يكون يتم اعتمادها وتقديمها للسلطات المعنية. كما مش يكون فما حضور من المجتمع المدني، دا قدمنا الدعوة لأغلب الجمعيات اللي تهتم بالسلامة المرورية ومنشآت ومؤسسات الدولة.
0: رانيا بيسك سؤال محدد وكان ممكن تجاوبني عليه كان عندك الإجابة. نحن نحكي توا على الطرقات وحوادث المرور والسلامة المرورية في علاقة بالهندسة المدنية. بكل صراحة الطرقات متاعنا النسبة متاع أنها تكون سبب في الحوادث تقريبا قديش؟
1: هذه لازم تكون فما إحصائيات فيها. الحوادث فما برشا عوامل، فما
0: برشا عوامل الكحول والسرعة وغيره، لكن الطرقات زاد عندها دور. تجي تمشي تلقى روحك في حفرة تخلب بيك الكهرباء لهنا، دور الطريق معناها وحده هو اللي هو عندكم مش فكرة على الطرقات اللي ممكن تسبب في حوادث؟ ما عندوش دراسة؟
1: اي موجودة دراسات مميزة مش يتم تقديمه في خلال المداخلة الأولى للمسجد الوطني السلامة المرورية اللي عندهم الإحصائيات، وفما خدمة اللي هي تخدم لتحديد المناطق الأكثر ظلمة يعني نقول الأكثر حوادث. وإحنا هذي توصيات نحب نخرجوا بها، يعني هو هذا الهدف من الندوة اللي أنت طرحته، نحب نوصلوا إنه كيفاش نجم نحدوا
0: البوانوار الموجودين بالضبط،
1: وأي ولنغم يعني والتونسية يعني الحاجة خاصة بتونس وبمعنيها الطرقات في تونس، هو هذا الهدف من الندوة. يعني
0: سؤال آخر رانيا، وماذا بيك يجي بحذية مختص نحب نعرف حاجات. ساعة ساعة نلقاه طريق يتعمل اليوم، بعد عامين ثلاثة سنين تلقاه تحفر ودخل بعضه بالمطر شكون السبب؟ هل ترى المهندس اللي خدمه ولا المقاول ولا وين الحكاية؟ شكون السبب المباشر متاع أنه طريق يتهلك بعد عامين ثلاثة سنين؟
1: هما برشا أسباب ولتحديدها كل سبب، يعني كل حالة وحالتها ما نجموش نعمه احنا، لكن علينا نعرف زيدا فما برشا عوامل منها زيدا يعني البيدجي المخصص للطرق، يعني احنا تعرف الطرقات عندها عمر معين، هل احنا قادرين احنا نمروا طريق اللي نجم يدومنا 20 سنة ولا 5 سنين؟ هذه حاجة. المتابعة طبعا في خلال الإنجاز متاع الطريق هذيك حاجة لابد منها، اللي ما تغيو يعني المواد اللي تم استخدامها وقتها. لكن على مستوى الدراسة رانا لازمنا نعرف انه معناها في دراسة الطرقات يعني هناك آليات متاع الدراسة وتدقيق يعني
0: المشكل يعني هل ترى معقول انه طريق تبنيه سنة بعد 3 سنين يتفلق؟ معناها معقولة الحكاية؟
1: طبعا ليه هذا علاش احنا اليوم نحبوا المهندس هو مفتاح وهو الحل، يعني مهما كان الموقع نتاعه. لهذا فما جمعية مهندسين مدنيين، واني نادي من المنبر ومن الإذاعات المنسير كل المهندسين المدنيين دعوة لهم للالتحاق بالجمعية لتقديم يعني للتشخيص وللدراسة متاع المشاكل هذه، خاطر أهل الاختصاص كما انت ذكرت وهم أقرب للمشاكل والوضع شنو، ولتقديم حلول. احنا كمجتمع مدني وكجمعياتي يعني مساندة للمؤسسات اللي هي تخدم، لكن احنا يعني المبادرة نحبوها تجي من الجميع من الكفاءات المختلفة. هذا اللي نتمنيه، هذا اللي نسعاوله، وان شاء الله ان شاء الله الامور تتحسن، ان شاء الله بلادنا تتحسن والامل موجود، وان شاء الله كفاءتنا تقعد في بلادنا مش نخدمها على خاطر زيد حاجه اخرى المهمه برشا اللي اليوم كفاءتنا اللي هي تغادر بشكل برشا.
0: علاش يغادر الواحد؟ ما هو ثم اسباب تخليهم يغادروا
1: لي يعني بالضبط. هذا هو نحب نوصل بالضبط يعني كي نرجع اني لعمادة المهندسين زيدا واللي تخدم فيه من اجل القطاع ملي بينا معناها اكثر انفتاح لينا واكثر دعم لينا واكثر استماع لمشاغل المهندس من جميع النواحي، من الناحية المادية ومن ناحية المناخ يعني العمل نتاعو من ناحيه برشا برشا حاجات تخليه تدفعوا انه يغادر. ماذا بينا اليوم المهندسين نتاعنا راهم في بلادنا مش نجمو يخدموا بلادنا
0: المهندسين والطب والناس اللي قراوا وتعلموا لهنا ماذا بينا يقعدوا عنا نتلاقوا بيهم يقعدوا عنا في بلادنا ينفعونا خير.
1: بالضبط ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله فما رؤيه لهذا وفما عديد لهذا وفما خدمه لهذا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رانيا الحمامي نشكرك برشا على هالمعطيات القيمه اللي قدمتها لنا حول الجمعيه حول نشاطكم او ندوه العلميه نهار 19 سبتمبر وبعض الحيثيات الاخرى. شكري الجزيل ليك. نلتقي ان شاء الله في مواعيد دعية قادمه. الى اللقاء.
1: يعيشك.
0: ماشي غنية لقيد هذية تكون أحلى من الغنية هذية ما ظهر ليش.

0: نجدد تحية لكل من اختار هذه الموجة، لكل مستمعينا الكرام، لكل متابعي برنامج مساءات المدينة. فقرتنا الموالية باش تكون مع محمد وليد الجاموسي ضمن تونس الولادة، وإن شاء الله يلتحق بنا زميلنا رمزي الإمام اللي باش يقدم لنا فقرة مخ الهدرة واللي موضوعها جريدة قالوا.
1: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من أبنائها اليوم مهدي بنا، عالم كواكب تونسي يعمل منذ سنوات في مركز جودار لرحلات الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية نازا، حيث يتركز عمله على دراسة البيئات الكوكبية والغلافات الجوية والمغناطيسية للكواكب وفيزياء البلازما. لكن قصة مهدي بنا لم تبدأ في مختبرات وكالة الفضاء الأمريكية، بل بدأت هنا في تونس، وتحديدا مع شغف مبكر بمراقبة السماء قاده إلى نادي للفلك في مسقط رأسه، لتتحول الهواية تدريجيا إلى اختيار أكاديمي ومهني. اختار في الجامعة دراسة الهندسة الكهربائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وتخرج سنة 1999، ثم واصل دراسته وحصل سنة 2000 على شهادة ماجستير في الاتصالات بالموجات الراديوية من جامعة تونس. لكن الهندسة لم تكن نهاية الطريق بالنسبة إليه، بل كانت بوابة نحو الفضاء. انتقل إلى فرنسا لمواصلة دراسته، وحصل سنة 2002 على الدكتوراه في علوم الفضاء من جامعة تولوز. وبعد فترة قصيرة من العمل البحثي في فرنسا، جاءت الخطوة التي ستغير مساره المهني، الالتحاق بمركز جودار التابع لوكالة الفضاء الأمريكية نازا كباحث ما بعد الدكتوراه بين عامي 2003 و2006. ومنذ سنة 2006 واصل عمله هناك كباحث أول في علوم الكواكب. اختصاص مهدي بنا ليس من النوع الذي يمكن شرحه بسهولة في جملة واحدة، فهو يدرس من بين أمور أخرى المغناطيسية الكوكبية والغلاف الخارجي للكواكب، ويعمل على النمذجة الحاسوبية للبيئات الكوكبية، كما يشارك في تطوير أجهزة علمية ترسل إلى الفضاء. وخلال مسيرته شارك في العمل على عدد من المهمات الفضائية الكبرى، من بينها المهمة التي حملت المركبة الجوالة كيريوزيتي إلى المريخ، ومهمة مافان لدراسة الغلاف الجوي للمريخ، إضافة إلى مهمات مرتبطة بالقمر وعطارد والمذنبات. واليوم لا يقتصر عمل مهدي البنا على الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية، فقد شارك في تطوير عدد كبير من الأجهزة الفضائية، وله أكثر من 100 بحث علمي منشور في الدوريات المحكمة، إلى جانب مئات المشاركات والعروض في مؤتمرات علمية دولية، كما حصل على عدد من جوائز وكالة الفضاء الأمريكية تقديراً لإسهاماته العلمية والهندسية. وفي سنة 2026 حصل مهدي بنا أيضاً على جائزة التميز البحثي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة ماريلاند مقاطعة بلتيمور، ويقود حالياً مشروع محطة لمراقبة البيئة القمرية، من المنتظر أن تكون ضمن المعدات العلمية المخصصة للاستعمال على سطح القمر في إطار برنامج أرتميس.
1: تونس الولادة، تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: Merci beaucoup.
1: كان هذا الشاب خالد في عائشة باش نضطر نقدم فقرة على أخرى لأنه رمزي الإمام لم يلتحق بنا بعد مازال المترو واقف بهم إن شاء الله يخلط علينا في الساعة الثانية بإذن الله دونك باش نولي نقدم الفقرة الخاصة بترأف العلماء اللي عدها ويقدمها الأستاذ جليل بن سعد ثم في الساعة الثانية باش يكون معنا رمزي وبعد رمزي فقرة كليمة على كليمة ثم فقرة تبعني في آخر الحصة.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نيلسون مونديلا، هذه الشخصية العريقة العظيمة عبر التاريخ، أيضا كانت له مواقف تاريخية كبيرة، فلقد كان رئيسا لجنوب أفريقيا من سنة 94 و900 ألف إلى 99 و900 ألف، 5 سنوات. من طرائفه الخالدة أنه لما سأله صحفي بعد تسليمه الرئاسة لخلفه، قال له: وأنت تخرج الآن من تجربة رئاسة جنوب أفريقيا، هل تذكرت سنوات السجن 30 التي قضيتها في السجن منفردا منعزلا في ظلام ووحدة؟ فأجابه بكل بساطة: الفرق بينهما كبير، 5 سنوات رئاسة جنوب أفريقيا الآن وبعد تركي للرئاسة، الآن خرجت من السجن، لأن السياسة هي السجن الحقيقي وهي أفظع من كل سجن، وحمدا لله أنني تقلدت المسؤولية وخرجت منها سالما بمحبة أكبر للناس. ومن طرائف نيلسون مونديلا أيضا أنه حين كان طالبا وجلس بجانب طالب أبيض ببشرة بيضاء، أشار إليه أستاذه الجامعي العنصري قائلا: الخنزير والطير لا يجلسان معا ليأكلا. فأجابه نيلسون مونديلا بسرعة بديهة: إذن الطائر سينتقل إلى قسم آخر وإلى فصل آخر وسيترك الخنازير وحدهم. وطبعا هذا الموقف كان من بين ما لحقه من تبعات في السياسة وعذاب وتعذيب. يمكن العودة لكتاب نيلسون مونديلا رحلة الطويلة مع الحرية، وهو كتاب يتحدث فيه عن هذه الأشياء. ومن أشهر أقواله: الفاسدون لا يبنون وطنا، إنما يبنون أنفسهم ويفسدون أوطانهم. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساءات المدينة.
2: تمام، والسادسة مساء على موج إذاعة المنسير. وتقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، إسناد اللون البرتقالي لولاية الساحل وتونس الكبرى. وزارة الفلاحة تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التقلبات الجوية المنتظرة مساء اليوم، والداخلية توصي بالحذر والالتزام بقواعد السلامة. بعد تقديرها ب 20 مليون قنطار، 11 مليون قنطار من الحبوب هو الرقم النهائي للمحصول المجمع لحد الآن. من المقدمة إلى التفاصيل، توقعت نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون غزيرة خاصة بولاية سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان. ومن المنتظر وفق النشرة أن تتراوح على الكميات بين 30 إلى 50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما توقعت النشرة تواصل التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت مع أمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. وبلغت كمية الأمطار المسجلة بمحطات المعهد لحد الساعة الرابعة عصرا 30 مليمترا بالمروج و28 بالفحص و30 مليمتر بالوسلاتية حسب المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح.
3: الوضع الجوي يعني يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية تكون في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، والكميات توقعنا أنها تكون بين 30 و 50 ملم وتوصل حتى 80 ملم خاصة بجهة الساحل. سجلنا 30 ملم تقريبا في المروج من ولاية بن عروس، سجلنا 35 ملم في عين بوسعدية من ولاية سليانة، 27 ملم بالفحص. كذلك في ولاية القيروان عنا أمطار بين 5 و 15 ملم في الوسلاتية في العلاية في حفوز. هذه هي الأمطار توقعين تبعوا في الخلية الرعدية وتكون الساحة، قالت جهة تدريجيا لجهة الساحل، قاعدين يعني نتابعون ونمدكم أول بأول بالتفاصيل إن شاء الله. اليوم خلية لياقظة مناطق الشمال كل والوسط في اللون الأصفر لحتى تسمى خلايا رعدية تهمها، وحسينا في اللون البرتقالي أمطار غزيرة خاصة في جهة الساحل. مازالت يعني هذه آخر العشية تبدأ تدخل على جهة الساحل الأمطار، ونتوقعنا أن الكمية توصل حتى 8 ملم.
2: جهتي دعا المرصد الوطني لسلامة المرور، دعا كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر. في مدعات وزارة الفلاحة في بلاغ صادر عنها الفلاحين والبحار إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. كما تقرر اليوم تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الأفريقي لحساب مباراة مؤجلة للجولة الثالثة للبطولة بسبب سوء الأحوال الجوية بمركب الهادي النايفر بباردو. أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي القادم. وأوضحت أن نجاح موسم التجميع ارتبط من بين عوامل أخرى بالاستعداد المبكر لتوفير طاقة خزن إضافية، خاصة أننا نتجاوز كميات التجميع مستوى 8 ملايين قنطار يطرح عدة إشكاليات على مستوى التخزين. وفق قولها،
1: احنا صحيح الموسم كان ناجح بفضل الاستباق في طاقات الخزن الاضافيه اللي تم توفيرها. علاش؟ خاطر وقت اللي تبدا عندنا كميات فوق 8 مليون كونتار يقع اشكال في طاقات الخزن، واحنا سنة بفضل المجهودات المبذوله من كل المتدخلين، هو الموسم راهو تجميع حبوب، تثمين مجهود الفلاح، وكذلك تثمين مجهود منظومه كامله، تم كراء طاقات خزن اضافيه في حدود 1,300,000 كونتار، والطاقة هذه إلى إضافة إلى مراكز التجميع اللي الطاقة متاعهم كانت في حدود 8.3 مليون كونتار، بزيادة 300,000 كونتار في الموسم الحالي. إحنا المتدخلين هما 32 متدخل، منهم ديوان الحبوب بنسبة 1%، حس محكمة برنامج الإجلاء، يزم الإجلاء، يزم وقت الفلاح يتوجه للمركز، ما ينجمش تقول له أنت تعبيت ولا ما عادش عندي ولا استنى حتى الديوان يهز. دينا الإجلاء يوم 28 مايو، معناها بولاية القيروان، إلى حد الآن احنا مازلنا راو نجليو وممتون نبيعو للمطاحن للتحويل، حتى هو الهدف من الإنتاج والتجميع باش تحولوا بعد باش يمشي للمستهلك التونسي. نحب نأكد على حاجة اللي راو حجم الكميات اللي تم تجميعها مع تأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن. علاش؟ خاطر وقت تبدأ عندك تخطر القمح الصلب، خاطر وقت تصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار.
2: تتواصل اليوم بكلية الطب بسوسة فعالية ورشة عمل وطنية محورية انطلقت منذ يوم أمس لبحث سبل تطوير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المؤسسات الصحية. وتهدف هذه الورشة التي تنظمها وزارة الصحة أساساً إلى تعزيز أمن الرعاية الصحية وتطوير قدرات النظام الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ، حسب تصريح لطيف المرزوقي عضوة لجنة التنظيم في ميكروفون سعيد بن مسعود.
4: الورشة هذه انتظمت على يومين، يوم الأول يخص التنظيم الاستراتيجي والتفكير في مخطط استراتيجي للوقاية ومكافحة العدوى وكيفية تعزيزها في المؤسسات الاستشفائية التونسية، وشارك فيه أكثر من 100 مشارك على المستوى الوطني. تم فيه أحداث ورشات لاقتراح مخطط وطني للقيام ببرنامج وطني للمكافحة العدوى والوقاية منها. اليوم الثاني هو يوم أكاديمي بامتياز، نطرق فيه لمحتوى التكوين وكيفية ملائمته وتطويره للاستجابة للمعايير الدولية. تعرفوا تونس كانت دائما سباقة في المجال التكوين وعندها خبرة وريادة كبيرة في مجال التكوين الأكاديمي، والورشة مش تكون فرصة لجمع الآراء ولتبادل الخبرات الوطنية والخبرات العالمية.
2: نقص الإطار التربوي والعمل إضافة إلى مشاكل النقل هي أهم المسائل التي تم رصدها خلال العودة المدرسية بمعتمدي سليمان من ولاية نابل. وحسب ما أكده عضو المجلس الجهوي عن معتمدي سليمان عمر شلو في تصريح لفاطمة بن عثمان، فسليمان اليوم بحاجة إلى إحداث مؤسسة تربوية جديدة والتسريع في الأشغال لتجاوز أزمة الاكتظاظ وفق تقديره.
5: العودة المدرسية عندنا اكتظاظ، نقص في الإطار التربوي، نقص في العمل ومشاكل في النقل المدرسي اللي أصبح من أكبر مشاكل العائلات. ونعطي مثال يختصر حجم المشكلة. عددية كانت سنة 2023 ضم حوالي 1000 تلميذ و49 فصل، اليوم فيها حوالي 2400 تلميذ و61 فصل، يعني في ثلاثة سنين فقط 1400 تلميذ زيادة، وبمعدل يقارب 40 تلميذ في القسم، مع المحافظة تقريبا على نفس عدد الإطار التربوي والإداري والعمل. واليوم في العودة المدرسية من أصل خمسة عمل أربعة عندهم رخص مرضي، عمليا عامل واحد أمام مؤسسة فيها 2400 تلميذ. ومع الاكتظاظ ومشاكل النقل العائلة قاعدة تعمل مستحيل باش تحمي صغارها، وبرشا عائلات ولا تختار التعليم الخاص لأنها تحاول تلقى حل الاكتظاظ والنقل وظروف الدراسة. نطلب العدل في التخطيط والسرعة في الإنجاز والمتابعة الحقيقية للملفات. نحب معهد الرياضي يتحرر، نحب حل لمعضلة النقل المدرسي، نحب تدعيم المؤسسات بالإطار التربوي والعملة حسب الحاجيات الفعلية، ونحب تخطيط يواكب النمو السكاني.
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 من الشهر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. واليوم تم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. مدير عام الاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان تحدث لنفيسة حسني.
6: مشاركة من خارج البلدان العربية الآن حوالي 450، أتوقع أن معنا بداية المهرجان يصل ل 500 مشارك. المشاركة ليست عربية فقط، دولية، من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. أهم حاجة طبعا إحنا بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيونية، المسابقات هي العنصر الأساسي. السنة هذه أكثر من السنة الماضية، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات. هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية، وكذلك من الشركات الخاصة، القنوات الخاصة، قنوات الدولية، ناطقة بالعربية، من الصين، روسيا، من تركيا، أعداد كبيرة مشاركين في هذه المسابقات. التحكيم بالنسبة للاتحاد الإذاعي الدول العربية تحكيم يتميز بالشفافية والنزاهة، بحيث أنه تحكيم عن بعد، آليات المتخذة. إحنا حتى المنصة اللي أنشأناها للتحكيم منصة متطورة. هذه المنصة أنها تتيح لك أنك تتأكد من أنه نتائج التحكيم ستكون نتائج ترضي الجميع.
2: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، إسناد اللون البرتقالي لولاية الساحل وتونس الكبرى. وزارة الفلاحة تدعو إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التقلبات الجوية والداخلية، توصي بتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء. المشوار يتواصل بعد الفاصل مع مدلوني.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
3: مساءات المدينة
2: مع عماد العوني، إعداد محمد وليد الجاموسي.
3: مساءات المدينة.
4: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم وفقرتنا الموالية حول الكليما.
5: كليما على الكليما
4: باش يكون معنا مباشرة الأستاذ عادل بن يوسف، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة كوت دازور والباحث في التغيرات المناخية. بطبيعة مع سي عادل باش ناخذ فكرة عن ارتفاع درجات الحرارة، حديث سمعناه عنده مدة قاعد يتكرر، الدرجة أنه ثم حديث على أنه من هنا لنهاية القرن هذا درجات الحرارة العادية اللي نعيشوها توا باش ترتفع بأربعة أو خمسة درجات أخرى كما كندا كما فرنسا وبعض الأقطار الأخرى. مانيش عارف هل ترى هذا يشملنا ولا لا، وعليش الارتفاع والازدياد هذا متاع درجات الحرارة، وشنو التأثير متاعه ربما على العنصر البشري من هنا لنهاية القرن هذايا. أستاذ عادل مساء النور، مرحبا بك.
6: مرحبا بك سي عماد، ومرحبا بمستمعين مستمعات إذاعة المسير.
4: يعيشك سي عادل، شنية حكيت هلا الدرجات الأربعة والخمسة اللي باش يرتفعوا على المعدل اللي نعيشوا فيه توا في مهم درجات الحرارة في الكرة الأرضية، وخاصة معناها في كندا وفرنسا، ومدى تأثير ذلك على شمال أفريقيا؟
6: شكرا سي عماد للاستضافة. الحقيقة هو ثم يعني زوز تقارير خرجوا في أول سبتمبر، وكان تقرير خرج في فرنسا معناتها يحكي على آخر القرن تكون فرنسا ارتفاع درجات الحرارة فيها المرجح مع أربع درجات بالمقارنة مع الفترة المرجعية 1990 يعني أن الارتفاع باش يكون في هذاك. علاش معناتها هذية مرجع مهم جدا؟ لأن المرجع هذاك إذا كانت درجات الحرارة باش تكون أعلى بذلك المستوى، فاللي نبنيو فيه بنية تحتية اليوم الكل يلزم يكون يقاوم درجات الحرارة اللي باش تجي في الفترة هذيك. في الكندا المرجع متاعهم هو مع خمسة درجات أكثر، لأن المؤتمرات العالمية تحكي على 1.5 إلى 2، لكن هذاك الارتفاع 1.5 إلى 2 درجة في آخر هذا القرن وهي معناتها معطيات تكون هذاك متوسط، المتوسط على الكرة الأرضية، لكن كل بلاد بشتش منها تغيرات تكون معناتها دقيقة وتكون مشكل بلدان أخرى. لذلك علاش معناتها في الليبوتيز تاع أربع درجات في فرنسا خمسة درجات، فنحن في تونس عندنا كذلك سيناريوهات، والسيناريوهات هما زوز.
4: أيوة.
6: السيناريو اللي نجم نقوله معناتها إذا كان سياسة المناخ تبدلت وإذا كان العالم تبدل ومشى في سياق آخر، في آخر هذا القرن تونس تولي مع 2.5 درجة.
4: 2.5 على المعدل متاع الآن، معناها
6: على المعدل على المعدل بتاع الحرارة اللي عرفناها في 1990 إلى 2000 عندك البريودة ذيك اللي هنا كنا نعرفه فيها صيف صيف وخريف خريف وشتاء شتاء. لكن إذا كان سيناريو مشينا فيه سيناريو يكون الأرجح اليوم مثلا حد قاعد يتبع في السياسات هي تكون درجات الحرارة في آخر القرن 5 درجات أعلى من المستويات اللي نعرفها نحن.
4: يعني كنقولوا 5 درجات يعني رقم مهول برشا، راهو 5 درجات على المعادلات متاع توا. مثلا إذا كان نحن في تونس السنة وصلنا الخمسين ولا 49 درجة معناها باش نوصل 55. هل ترى العنصر البشري الإنسان الفيزيولوجيا متاع الإنسان قادرة تتحمل هالارتفاع هذا؟
6: لا، هي جوستومون معناتها هو تأقلم مع 5 درجات معناتها هو ينجم يقول لك شبه مستحيل.
4: راهو لان شبه مستحيل معناها نظريا
6: صعيب برشا، لان كما تعرف كما معناتها الصيف اللي تعدى لنا سنه باش يكون معناتها الصيف عادي مش صيف مرتفع، معناتها في اللي جاي باش يكون اكبر، وهذا باش يهزنا الى معناتها 3 ولا 4 حاجات اللي نجم نتأثروا بها. ويلزمنا نبدأ من توا في سياسات تأقلم من ذلك. أول حاجة هي انخفاض معناتها التساقطات وكميات المياه. معناتها إذا كان مشينا في سيناريو 2.5 هي 14% أقل من تساقطات المياه. إذا كان مشينا في 5 درجات هي 26% من المياه معناتها ذلك.
4: يعني الربع تقريبا الربع متاع باش ينقص.
6: اي ونحن تعرف اللي الازمه الماء ونحن توا ما نقصش الربع. دونك واكثر حاجه باش تاثر فيها تونس هي موجات الحر، لكن كذلك الشح المائي. ويلزمنا تاقلم توا معناتها في كل دار كل حومه كل ضيعه كل مدينه لابد تاقلم جذري مع
4: كيفاش التاقلم هذا، كيفاش مثلا نتاقلم استاذ عادل؟
6: اول حاجه هي تحسين كفاءه الري، لأن اليو معناتها هي 80% من المياه نتاعنا ماشية للفلاحة وللزراعات السقوية والري. والمنظومة هذه الترشيد نتاعها يلزم يكون، يلزم معناتها تقنيات جدد، ويلزم حتى زراعات جدد. ما عادش معناتها تقولي ما تنجمش تنتج انت الطماطم باش تمشي معناتها تبعثها لبرا، لانك انت وقتها قاعد تخسر في المياه نتاعك. دونك لازم منظومه كامله تتراجع، تحسين كفاءه الري، تطوير تحليه المياه. نحن ماشينا لها
4: بطبيعتها.
6: اي طبعا الساحل معناتها ثم معناتها محطه تحليه المياه في ساقس في زربة، معناتها جل المدن بشوية تحلية المياه. إعادة استعمال المياه المعالجة، أنا رأوا المياه المعالجة في تونس العاصمة إذا كنا نمشيو فيها قرابة ليكيفالون تاع زوز سدود معناتها الكميات نتاعها. وكذلك حماية الموارد المائية الجوفية، لأن اليوم قاعدين نستعملوا في الطبقة الجوفية استعمالات مفرطة وربما نضرها الى الابد، الوغ نحن حاجتنا بها وقت اللي باش نتمسوا بصفه جذريه في السنوات القادمه، وخاصه الاجيال القادمه هي مستحقيت لها. فمش من حقنا نحن اليوم اللي نفرطوا في الكميات كامله نتاع المياه الجوفيه للجيل هذا والاجيال القادمه اللي باش ترى مناخ اقصى من اللي قاعدين نراوه ما تراهش. دونك ثم استراتيجية اسمها استراتيجية الماء 2050 اللي في وزارة الفلاحة وفيها جميع الحاجات هذه. يلزم التطبيق يلزمنا ندخل فيها لأن حاجة هو كان تسمح لي يعني هي المدن، خاصة المدن والصحة، لأن المدن متاعنا وليت معاش الطاق، المدن متاعنا ما هيش خضراء، المدن متاعها باش تنقص. معناتها أنت كما قلت إذا كان اليوم وصلنا للخمسين في المدن نتاعنا في آخر هذا القرن 55 ما عادش نجم نعيشوا فيها. فلا بد من مراجعة تركيبة المدن، 30% من المساحات الخضراء لازم تكون في المدن. اليوم راهو في فرنسا معناتها ينحيوا في الطرقات المعبدة ويرجعوا يغرسوا في الأشجار لتبريد المدن، لأن ذاك هو الحل. فاليوم مراجعة جذرية لأن باش الناس كل باش تمشي للمدن والمدن الساحليه خاصه الضغط باش يكون عليها ولابد من تاثيرها ولابد من تبديلها وتبديل النمط نتاعها.
4: استاذ عادل في دقيقه ونص نحب نعرف حاجه. الانسان الكائن البشري هل ترى قادر يتاقلم مع خمسه درجات اخرى؟ يعني هل ترى نجم نعيشوا في خمسة درجات أخرى؟ معناها ما نموتوش ما نتعبوش ما نخنقوش ما نتحرقوش؟
6: هو الخمسة درجات الأخرى هالسيناريو هذا موجود، ثم ناس تعيش فيه، هي مناطق الخليج وأنا نراو فيها نمط العيش تاع الخليج، معناتها الناس ما تخرجش لبرا، تعيش كان في
4: تحت الكليماتيزور بالضبط.
6: أي لكن اش معناتها هما ينجموا يتأقلموا لأنهم عندهم الطاقة.
4: واللي ما عندوش كيما نحن هاك ترى سيفنا كيفاش تعدى، معناها اللي ما عندوش
6: يلزمنا انفستيسمون كبير في الطاقات النظيفه، والطاقات هذيك هي اللي باش تخول لك باش تولي عندك الماء بتحليه المياه وبحاجات اخرى. وناكد ان الطاقه لا خيار لنا الا الطاقات المتجدده وبصفه مهوله، معناتها لان هي اللي باش تخول لك تعطيك الماء، ولان هي اللي باش تخول لك التبريد، وهي اللي باش تخول لك اللي انت تنجم تتاقلم. اذا كان ما عندكش طاقه فالمناطق نتاعك هذه ما تنجمش تتاقلم معها.
4: واضح. هو الحقيقه عندي مجموعه من الاسئله اللي بالحق فضولي وحبي للمعرفه يدعوني باش اسالهم، لكن الغالب ان شاء الله في مناسبه اخرى حتى الجمعه الجايه نرجع له الموضوع استاذ عادل، لانه وقت اذان صلاه المغرب حان. شكرا لك ونلتقي الاسبوع القادم.
6: شكرا شكرا شكرا.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: 29 دقيقة بعد الستة، فقرة مخ الهدرة في تار برنامج مساءات المدينة لكل نهار خميس باش يقدمها لنا صديقنا رمزي الإمام. رمزي عسلامة ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين مستمعات إذاعتنا إذاعة
0: الوسطية. قبل ما ندخلوا في مخ الهدرة واللي موضوعها جريت مخ الهدرة، احكي لي كيف جيت وشنو صار فيك باش وصلت لنا لهنا ساعة.
1: فيلم هيتشكوكي.
0: احكي لي درا كيف
1: نخرج من غادي كايا من سوسة الأربعة،
0: محط مترو على
1: المترو، محط مترو الأربعة، الأربعة قالوا لي الأربعة ودرجين يجي، جاي الأربعة وربع فماش وقت صحيح ناخو التران.
0: أحمد ربي درجتي هكا تو درجة نحكيو عليه هاي برا
1: باهي. بدينا نمشيو هاك التران، ضربة اثنين يوقف، ضربة اثنين قلت هذا شنو الليسونس اللي طلع العجلة تنقبت فمها. قال شنو الضوء، ايش بيه الضوء وفيه الضوء الضوء، قال لك ما يمشي كان بالضوء، ايش نعملوا احنا اني ماشي عندي رونديفوات والناس اللي عندها وكذا، هذاك هو اخويا ما عندي ما نعمل. وصلت قعدت مع الشوفير، تحيه ليه بربي الشوفير،
0: تحيه ليه اخويا،
1: قعد يصبر فينا سنه ويعطي الصحه كيفاش كلامه باهي،
0: يمتص في الغضب نتاعكم،
1: يمتص في الغضب نتاعنا. حاسيلو من غادي كايه معناتها نخرج الاربعه نوصل وقتاش سته
0: ستة بالضبط، معناها ساعتين،
1: ساعتين من سوسة المستير
0: متاع 20 كيلومتر
1: من سوسة المستير.
0: مش نعلق، ما عندي ما نعلق، شو أقول لك
1: والله. أنا بيدي
0: معك ومع المسافرين اللي كانوا معك زاد،
1: أنا بيدي بصراحة جاتني كشوك، قلت بصراحة ما عادش نركب في التران. ما عادش
0: واضح واضح يا رمزي. توا باش نجي والفقرتنا والجريدة قالوا وشكون هم اللي يقولوا هذوما وشنو الفحوى نتاعها اليوم. هاي
1: أكثر كلمة رايجة عند العرب هي كلمة قالي وقتلك، قيل يقال أن قولا قيل في المقال، ولسان عاد ما فيش عظم. اللي ما يلقى ما يعمل يقول، أما أكثر كلمة كلات على قلبي وشربت هي كلمة قالوا، ترمي قنبلة حشاكم وتقول لك قالوا، شكون قالوا؟ قالوا، والدخان متاع قالوا، هي ما سمعتش، ما سمعتش، إن شاء الله خير، قالوا، يبخبخ في أياماته، إيه، شكون قال لك؟ قالوا، سيوخينا، ياخذها باردة وسخونة، ويحب يسبق إسرائيل، ما سمعتش، إن شاء الله خير، قالوا مات، الله يرحم، يفوح الخبر متاع قالوا مات، العباد تمشي باش تعزي يلقاو الميت ياكل في المقرونة. وسي قالوا يعمل في سيجارو، منرفز كيفاش اللي قالوا ما فهم منه والو. وفهم هاك النوع متاع الانتريتية من سلالة قالك. يا ويلك تتعدى قدامهم صاشي كحلة، يا ويلك يجيهم لحكاك احكاك المعرفة وتتمد الميكروسكوبات ويبدأوا في مسابقة طلع طلع شفما، وإذا ما طلعوش اللي في صاشي يطلعوا فيه نبا تحت عنوان قالوا. قالوا هذية، قالوا هذية كلمة برشأنها في وسط العرب، ملا لبسوها جبة وعمامة ومرايات كحلة، ومن قالوا ولات روية عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن أبو دينار قال. كل مئة عام حاسيلو يتزاد فلان، شاهد على اللي تقال. قالوا ولات فونت كومارس، ملا ولات فونت كومارس مسجلة في دفتر خانة وزادك برشأنها، ولبسوها اليوم كوستيم وكرافات ولات جريدة قالوا. العنوان، العنوان يشهيك باش تشري الجريدة، ديناصورات تنهش ثلاثة أطفال وتلوذ بالفرار. اللي يقرأ العنوان ما يشريش الجريدة، يكمندي الياجور والسيمان ويسكر الشباب كل بيبان من تالي ومن قدام. اش قال لك اش قتلك؟ قالوا الديناصورات رجعت. شكون قال؟ قالوا، ايه شكون قال؟ جريدة قالوا. الجريدة ولا تخرجك البطاطا. العنوان يتهم الديناصور، تحل الجريدة من داخل تلقى هالمجرم حشاكم كلب مسعور. ماركتينج ماركتينج. ملا جريدة، ملا جريدة قالوا. فهمت اللعبة، فهمت اللعبة، العباد ما عاشش الجرايد يكو برا، ما طل على العنوان، ما لا لعبت، لا لعبت لهم لعبة، لعبة الحمام هيا الحمام بلاش هكا قالوا. وعلى قالوا جماعة الهندي المقشر اسمع وافزع، حمام ودخول بلاش، الحمام تعبى اللي يجي خارج هاي صح الحمام هي ايجا خلص ايجا خلص كيفاش نخلص هي ما قلتوش ادخل بلاش صحيح ادخل بلاش اما الخروج يا بابا بالفلوس مالا الفيسبوك الفيسبوك في بالو باش يعديها على جريدة قالو في بالو مش يقضي عليها يا اخي جريدة قالو جابت الدورة ولا جريدة الكترونية الفيسبوك ركبوا الدم والسكر وشد السبيطار يا اخي جريدة قالو زارته في السبيطار وهزت له بوكي نوار قالت له شلا لباس يا سي الفيسبوك مسكين مسكين الفيسبوك مسكين مازال ماهوش مستوعب اللي كلمة قالوا عنا قوية قوية برشا شبيك كل نهار تلقى إشاعة المصدر شنوها جريدة قالوا رسمالها زوز نساء في حومة ويبدأ الضرب للكرومة زوز مراسلين عيون لا تنام شدين عتبة الحومة واحدة تقيع والأخرى تدون في التقارير شكون تخل شكون خرج ويتعدى واحد بكردونة زعمش فيها الكردونة يا طفل يا طفل هيج يا هيج منين جبت الطماطم يا حاجة ماهوش طماطم راهو الكردونة فيها توابل ويتحرر المحضر الصحف في الجريدة قالوا كردونة قنابل مع تحيات جريدة قالوا من حي الفراشية مراسلتكم حفصية الجريدة كبرت ولات سمعية بصرية كانت جريدة قالوا ولات قناة قالوا إليكم نشرة الأخبار تترارارا تتا باش ترضي راجلك وحموك عليك بكسرونة الملوك في الدار ولا في الثانية عشاك أمور هانية يلا فاش تستنى كسرونة الملوك طيب وتهنى إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية مرحبا بكم في قناة قالوا إليكم نشرة الجوية عندك صفر الدنيا ريح ولا مطر أصحاب الدالو فيها السر يلا فاش تستنى أصحاب الدالو تحميك من المطر إذا فما أصحاب الدالو بضمان قناة قالوا مخ الهدرة إن شاء الله المريض يبرع
0: يعطيك الصحة رمزي هذه هي مخ الهدرة اليوم والموضوع حجر قالوا وش يكثر القيل والقال والتقيل والكلام الكل هزو الريح
1: كلام كل إشاعات كلام الكل هزو الريح معناها نأسس يعني ساعات مواقف كاملة على
0: عندك فيسبوك رمزي
1: عندي فيسبوك
0: ما تراش معايا أنه من أكبر أسباب التقلقيل وجريت قالوا ولا الفيسبوك اللي الأخبار كلها إشاعات اللي ما نقولش الكلها
1: 90%
0: 80% كلها إشاعات وكذب والإشكال وين أنه العباد تصدق
1: لا شيء غريب أخوي عماد العباد تصدق كل شيء معناتها كي تهبط أنت خبر في الفيسبوك تاخذوا من غير عقل يعني نخدموا وذنينا من غير ما نخدموا عقلنا الخبر مش يجرأ عليه الجرأ عليه معناتها حاجات غير طبيعية البر
0: بطبيعة وباش يضر عبيد وباش يضر حتى النفسية متاع ناس مثلا كيما مثلا معني مع احترامي المهندسين كل متاع رصد الجوي وكل أنا مثلا حط سوسة مستير المهدية منطقة برتقالية وأنه أمطار غزيرة باش تسير وكذا وكذا لكن العكس اللي صار في تونس العاصمة صارت الأمطار عادية إلى حد الآن وربي يرحمنا ماذا بيا نقول تزيد تصب المطر وخلي تقوى المطر ونحبوا المطر فبالتالي كي واحد يقرأ الخبر واللي هو خبر عادي الساحل منطقة برتقالية أنه قابل بس هو يمشي يكبر وكي يرقى برتقالية معناها فايضانات وباش تاكل بعضها وباش تاكل
1: سكر الشباب كل بيبان وقفوا ما تمشيش للقرايه ورد بالك ولدي والصحابه والوحده وهم
0: شيء المشكله وين نتاع جريت قالوا اللي بالحق انتقلت الفيسبوك بشكل كبير برشا
1: بشكل كبير
0: بل قالوا نسمعوها في القاوي في القعدات نتاع النساء في فلانه عملت فلانه قدت فلان عمل فلان كذا توا ولا في الفيسبوك تحل تلقى كل شيء
1: اي تو سامحني كي
0: حشيش وريشو
1: لا حشيش وريشو ياخذوا الخبر كل واحد كيفاش ياخذوا من الخبر ياخذوا من ناحيته الخاصه كل واحد وثقافته صراحه أما أنا أرى أني فما ناس للأسف الشديد مانيش عارف شنو البينيفيس متاعها كي تسيب خبر في الفيسبوك
0: بالضبط.
1: غلط أو خبر غلط وصلوا
0: هو يحب الخبر هذاك هو كي حتى هو مش مصدق وشيخ عليه عاجبه الخبر فيهبته
1: وصلوا فما بعض الحالات صدقني ريت فما ناس حية وطلعوا فيهم اللي هم ماتوا لا بالحق تمشي غادي كتهز يشتقى ولا لا ولا تمشي باش تعزي تغزر من راس النهج فما كراسي ولا ما فماش.
0: رمزي علي صار فيك اليوم اقترح عليك جمعة جاية تعملنا حاجة على النقل
1: إن شاء الله بقدرة ربي نعمل حاجة على النقل أما الشعفة والتوبة باش من نجي على الطرح.
0: لا لا ما نقولوش هكا ما نقولوش هكا لأنه رمزي شوف تجوك أنت راهي ناس المترو استعمل فيه يوميا راه وتعرف نعرف ناس يوميا هو الحقيقة مانيش من مستعملي المترو الحقيقة لأنه نحس أنه فيه شوية مضيعة متاع وقت وكذا فثم ناس راهو ما تنجم تتحرك إلا بالمترو ولا بالكار.
1: لا أني صدقني يا أخوي عماد نسمع فيهم الحكايات هذوم متاع هاو ترى وقف هاو ما كملش هاو ما صدقتش أول مرة تسين
0: صارت لي قبل هني قلت لك علاش صارت لي قبل وقف بنا في حمد قشقش تعرفها قبل بشوية صدقنا مشيرة هذيك السويس على السفينة
1: هذه يقف مرتين وثلاثة فما بنية ركبت معنا نفس ما قطوش في وتسكر الشبابك نفس ما قطوش مشات بعض الشوفير يعطي الصحك شوف حلل الشباك
0: تحياتنا لي رمزي شكرا ليك نلتقي إذن الأسبوع القادم
1: إن شاء الله أخوي عماد وإن شاء الله النقل إن شاء الله
0: إن شاء الله يتصلح إن شاء الله
1: إن شاء الله

قوم فقرة طبعاً مباشرة نستقبل من القيروان نادرة برجاب. نادرة مساء النور، مرحبا بك نادرة. يا نادرة مرحبا يا نادرة، اش بيه الخطة تقص يا نادرة، زعما ثم مطر في القروان زاد باهي. خلنا نعاود ونتواصلوا معها مرة أخرى، مقطع غنائي ونرجعوا لنادرة.

0: باري.
1: هيا هوك عودنا لكم مقطع الأول من الأغنية اللي عديناها في أول الحصة قبل ما نختموا معنا. نادرة نادرة مرحبا من جديد.
2: مساء الخير عماد، تحية لكم كل مستمعين ومستمعاتنا الكرام والكريمات على صوت زخات المطر الخريفي. يا رب يرحمنا.
1: فما مطر
2: في القرآن رجعت توا، اي صابت شوية رب يرحمنا وبعدها يرجعت توا.
1: باهي، هاي نادرة معاك باش نحكيو على تأمين المؤسسات التربوية في القيروان.
2: أكيد والله بالنسبة للعودة المدرسية تم التحضير لها الحقيقة منذ فترة مش بعيدة خلال تأمين المؤسسات التربوية، وإحنا نعرف الخصوصية متاع المؤسسات هذه والخصوصية متاع الرواد متاعها خاصة التلاميذ الصغيرات من كافة المستويات التعليمية. هذاك علاش لاحظنا وجود الرسمة متاع ممر المشاة، معناها المترجلين، هذاك الخاص بالمترجلين اللي تم تركيزه في عديد بالقرب من عديد المدارس والمعاهد الإعدادية والمعاهد الثانوية لتسهيل مرور التلاميذ للمؤسسات التربوية متاعهم، ومن أجل تخفيض السرعة من طرف السواق خاصة كي يشوفوا الممر الخاص بالمترجلين. كما قلنا ما ننسوش زادة تركيز بعض اللافتات اللي تدل أنه فما مؤسسة تربوية باش يحدوا السرعة متاعهم السواق متاع السيارات الخاصة وإلا العمومية وإلا كافة وسائل النقل إلى 30 كيلومتر في الساعة. وهذا الكل مجهود من أجل تأمين التلاميذ في خلال تنقلهم إلى المؤسسات التربوية. البارح عماد صارت حملة أمنية بمفترق رقادة واللي هي بالقرب من مؤسسة جامعية عريقة واللي هي كلية الأداب والعلوم الإنسانية والمؤسسات الجامعية المتاخمة لها. من الحملة هذه شملت كما قلنا الطرقات الرئيسية خاصة طريق المؤدية إلى الجهة الجنوبية للولاية، المؤدية إلى معتمديات منزل مهيري نصر الله بوحجلة وشراردة وولايات أخرى كما صفاقس وجابس وغيره. هذه من أجل التحسيس والتوعية، تحسيس السواق بتاع مختلف وسائل النقل بضرورة اتباع العلامات المرورية والقواعد المرور وكذلك احترام الإشارات المرورية حفاظا على سلامة التلاميذ، خاصة كما قلنا الطرقات هذه الحقيقة تشهد حركية كبيرة من خلال وسائل النقل. هذاك علاش مصالح الحرس الوطني قامت البارح ب حبلة توعوية لفائدة مستعملي الطريق ولفائدة أصحاب السيارات الخاصة والعمومية زادة، من أجل حماية التلاميذ المترجلين ولا حتى المواطنين العاديين اللي يتعديوا مع الطرقات هذه. والحملات إن شاء الله باش تتواصل تباعا بلي مزيد التوعية والتحسيس كما قلنا ولحماية التلاميذ والمواطنين على حد سواء، خاصة بعض الطرقات اللي تشهد الحقيقة حوادث قاتلة في ولاية

0: القيروان وين والحملات هذه تزيد التوعي بضرورة اتباع الضوابط والقوانين المرورية.
1: وإن شاء الله إن شاء الله سنة دراسية من غير حوادث لا في القروين ولا في أي جهة من جهات الجمهورية، خاصة مشكلة كبيرة متاع وسائل النقل الدرجات النارية هذه اللي تشكل خطر أيضا، واللي يعني ديما نلقاوها في المحيط متاع المعاهد والإعداديات. إن شاء الله الظاهرة هذه تقل شوية، وإن شاء الله مش كان الأمن يتم الأمر هذا، بل حتى الأولياء عندهم دور في المسألة هذه والإعلام كذلك. نادرة شكرا ليك، نلتقي الأسبوع القادم في مداخلة قادمة. إلى اللقاء. هكا مستمعينا الكرام نوصلوا لنهاية برنامج مساءات المدينة لليوم الخميس 17 سبتمبر. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. تحياتي لمحمد سيدية في إخراج مختلف فقرات البرنامج، منير بعطي في التنسيق، محمد ويد الجموسي في العدد العام، عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. صباح الخير. في نشرة متابعة أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لولاية الساحل وتونس الكبرى، حيث يتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس في بداية الليل، ويتميز بسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب ودرجات الحرارة تتراوح ليلا بين 19 و 24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. من جهته دعا المرصد الوطني للمرور كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، فيما دعت وزارة الفلاحة في بلاغ الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع التوخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة في وقت بلغت فيه نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق المعطيات الأخيرة المحينة حول عملية توفير الكتاب المدرسية المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، ما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع انطلاقا أو استعدادا للسنة الدراسية الجديدة. أخيرا أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجية السوق إلى غاية شهر جانفي القادم. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.

0: هاي جرب يديرك ما خسر شيء.
1: لماذا قلنا ليه عادة يا سين؟ مجاونة.
0: شني مجاونة يا دي؟ يا ودي جرب، مش تحس روحك شيخ وبيعث كل شيء وراك، يا دي مش تحس روحك طاير فوق همومك، وحتى حد ما ينجم يوصلك.
1: ما وزادة يا سين الوالدة.
0: الوالدة تو تفرحها. يا ما زيد فرح روحك. شيخ يا أخي. يا صاحبي تشوف حالتك، تباز متادي برشا ضغط وظروف وكذا. صحيح ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: جرب مش تخسر كل شيء، صحتك، عائلتك، قرايتك ومستقبل. تو تضيع مش تهرب من الوجيعة وتنسى همومك، مش تنسى روحك. صحيح أنا قلت لك باش تطير فوق همومك، ما قلتلكش اللي من بعدها باش تقسو جوانحك. تسخير روحك ولي تحر، انت باش تولي العبد الحاجة ما ترحمكش. هاي تجرب.
2: أكودة هرقلة سوسة عالموجة 99
3: إذاعة المنستير 99

0: تمام. الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة في تحيين لخارطة اليقظة الجوية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا الجمعة 18 من سبتمبر 26 2000، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوقي الحظر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في الشبكات في شبكة الطرقات الثانوية. وشدد المعهد على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائية وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة اضطهاد الأمطار. وكما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، وذلك تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكمية هامة بولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية. كما دعت أيضا إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجير المياه مهما كان منسوب هذه المياه أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه أو الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. في موضوع آخر الآن، أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 2027، في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية أو متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. يدخل قطاع نقل المحروقات في إضراب عام بكامل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 23 و24 من سبتمبر 26 2000، بدعوة من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. ويأتي هذا الإضراب على خلفية تعثر المفاوضات وغياب التقدم في الاستجابة للمطالب المهنية وتسوية الملفات العالقة، إلى جانب المطالبة بتطبيق الاتفاقات القطعية وتحسين الظروف المادية والمهنية للعاملين في القطاع. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
2: تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
5: مشاغل جامعية،
6: مشاغل جامعية،
5: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

مساء الخير، مساء النور لكل المستمعين والمستمعات. عدد جديد وعدد أول في البرمجة الشتوية والبرمجة الجديدة لإذاعة المنستير لمشاغل الجامعية، مشاغل جامعية لرفقكم من خلال عديد الحصص، برنامج رفق الطلبة والجامعيين وكل ما عنده علاقة بالمؤسسة الجامعية والحياة الجامعية. أكيد نحاول قدم لكم فيه المعلومة والنصيحة، خاصة بالنسبة للطلبة متاعنا. كانت فما الطريق إلى الجامعة في البرمجة الصيفية، وحاولنا نرافق الطلبة الجدد وننصحوهم ونعاونوهم في المسارة الجامعية الجديدة والتوجيه في مشاغل جامعية، باش نكونوا أكثر في مواكبة الأنشطة وتقديم النصائح كما قلنا للطلبة، باش ينجموا يستعدوا كما يلزم للموسم الدراسي الجامعي، ونعاونهم حتى في المراجعة وفي طريقة يعني المشاركة في الأنشطة والتظاهرات الجامعية اللي باش تكون في مختلف المؤسسات. باش نبقاو مع بعض الفقرات اللي تعودتوا بها كما حوارات جامعية، واليوم اليوم عن استضافة للدكتور وسيم جمعة مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة، باش نحكيه معاه على مشروع ليب ويز اللي باش يتنظم من جامعة سوسة في الفترة القادمة. فما برشا شراكات في المشروع هذايا، فما تظاهرة أيضا باش تكون يوم 25 سبتمبر، باش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل. وأكيد جامعة سوسة هي اللي باش تشرف على التظاهرة هذه، وكعليش دكتور وسيم جمعة باش حكينا شوية على المشروع الكبير هذايا، وأيضا ماذا بينا ناخذ حتى فكرة على المعهد العالي للموسيقى في العام هذي، كيفاش كانت العودة الجامعية والاختصاصات والمسارات الموجودة. فقرة جديدة هي الطالب يسأل مع مريم حرزان، نحاول نحكي شوية على الحياة الطلابية، بعض الاستفسارات للطلبة امتاعنا. نختار كل مرة موضوع ومريم تحاول تقدم لكم الإيضاحات. الجامعة نيوز كالعادة مع أخبار الجامعات التونسية، وعنا كالعادة نصائح الدكتور مع الدكتور أنور بالطيب اللي قدم لكم النصائح جديدة ومهمة باش تتأقلموا وتعيشوا الأجواء كيما يلزم في مؤسساتكم الجامعية. هذه تقريبا الفقرات. كليك للنجاح اليوم تغيب على خاطر إيه غرسالة مش تكون حاضرة بحذينا، إن شاء الله في الفترة القادمة في الأسابيع القادمة ما تكون موجودة، لكن عن بعد مريم حرز الله باش تكون معنا عبر الهاتف، ودكتور أنور بالطيب أيضا كيف كيف، وحتى ضيفنا دكتور وسيم جمعة باش يكون معنا بالتليفون. نعرفوا الأحوال الجوية، نعرفوا الأمطار الغزيرة، ما شاء الله أمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة في بلادنا، وإن شاء الله فماش أضرار خاصة على مستوى البنية التحتية، خاطرنا الحقيقة فما شوية معناها ناس ضرت شوية خاصة في تونس العاصمة المحلات متاحة. دونك ردوا بالنا خاصة من التنقلات في الأيامات هذه في النهارين هذوما، وديما نقدموا لكم النصيحة والأكتواليتي فيما يخص الوضع الجوي. ونذكروا لوزارة الداخلية كانت أعلنت على توصيات للمواطنين بطبيعة، وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين وتبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول أمطار بكميات هامة، خاصة ابتداء من اليوم هي بدأت الأمطار يعني تنزل وبش تتواصل اليوم يكون حتى لنهار السبت. هذا خاصة في تونس الكبرى والنابل سوسة المنستير المهدية. تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بالتوصية التالية كما قلنا: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء، أضواء الضباب والأضواء الرفافة، عدم ترك الوسائل الخاصة بالتنقل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، تعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال خاصة للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، وترك المجال مفتوح أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات التحذيرية أيضا واجبة الفترة هذه. ويمكنكم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: حماية مدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. نرجو السلامة للجميع، ردوا بالنا من التنقلات في الفترة هذه والطرقات اللي ما تعرفوهاش واللي مش مستنسين تتعداو منها، خاصة كان لقيتوا رواحكم معناها في الطريق وأوبليجي عليكم باش تخرجوا، حاولوا ما تمشيوش من الطرقات ما تعرفوهاش ومش مستنسين بها، خاطر نجم تكون نقاط بتاع تجمع للمياه خاصة في
وسط الأحياء. دونك هذون بعض النصائح نقدموها للمواطنين متاعنا المستمعين متاعنا، وإن شاء الله تكون الأمطار نافعة في بلادنا في الفترة هذه. شوية موزيكا وبعد نبدأ مع أولى الفقرات في مشاغل جامعية حوارات جامعية.

0: جد تحية لكل من اختار موجة إذاعة المنسيف سهرية الليلة. تحية توصلكم زادة من الفريق من الثنائي محمد سيدي في الإخراج التقني ومعكم أحمد موسى في الإعداد والتقديم والتنسيق أيضا مع الضيوف والحضور اللي بش يكون عبر الهاتف. كما قلنا ديما نحبوا احنا استوديو مليان خاصة مع الدكتور أنور بالطيب ومريم حرزالة حتى إيا تكون حاضرة بحذنا، لكن اليوم الأحوال الجوية خلتنا ناخذوش برشا ريسك نتاع التنقلات، خاصة أكيد أصدقائنا والفريق يجي خاصة يتنقل من سوسة ومن مناطق بعيدة شوية، دونك خيرنا بشي بعد شوية على الريسك ونأخذهم بالتليفون بعد شوية بشي يقدموا الفقرات متاعهم وأيضا إضافاتهم في مختلف الملاحظات اللي بيقدموها في البرنامج بطبيعة في مشاغل جمعية في العدد الأول في البرمجة هذه. أولى الفقرات حوارات جمعية. حوارات جمعية. حوارات جمعية. حوارات جامعية. في الجامعة البحث العلمي ما عادش موضوع يهم الباحثين والأساتذة فقط، ما ولا فضاء مفتوح للطلبة وللشباب ولكل شخص يحب يكتشف يسأل ويجرب ويفهم كيفاش تتحول الأفكار والابتكارات إلى حلول تخدم المجتمع. في هذا الإطار جامعة سوسة منخرطة في مشروع أوروبي عنوانه لابويتس، وهو مشروع يهدف إلى التقريب بين المدرسة والبحث العلمي والمجتمع مع خلق فضاءات يكتشف فيها الشباب عالم العلوم والابتكار بطريقة تكون تفاعلية. من بين المحطات المهمة المرتبطة بهذا المشروع ليلة الباحثين الأوروبية اللي باش تتنظم إن شاء الله نهار الجمعة 25 سبتمبر بمدينة سوسة، وباش نتعرفوا أكثر أكيد على المشروع هذا، على أهدافه وعلى ليلة الباحثين الأوروبية والبرنامج متاعنا متاعها خاصة. ضيفنا هو واحد من المشرفين على المشروع بجامعة سوسة، هو مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة الدكتور وسيم جمعة. هو تبارك الله سي وسيم زاد ناشر جمعياتي، رئيس هيئة الهلال الأحمر بحمام سوسة. تو نحكي شوية زاد على تجاربه في المجتمع المدني وخاصة في تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى خاصة في المؤسسات الجامعية متاعنا. دونك دكتور مرحبا بك سي وسيم.
1: مساء النور سيد أحمد، مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنسير، وإن شاء الله ليلتكم زينة وإن شاء الله طالع خير. هذه الأمطار اللي عمت تقريبا البلاد، ولكن إن شاء الله رب يعطينا كل شيء باللطف إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله كل شيء يتعدينا للسلامات ولباس بدون أضرار، وإن شاء الله صيب نافع سي وسيم. ونعتبروك ولد الإذاعة، أنت ما شاء الله شاركت معنا في عديد البرامج، مش كان برامج تهم الجامعات حتى البرامج الفنية بحكم خاصة اللي أنت مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وأكيد المستمعين الأوفياء خاصة الإذاعة المنسير يعرفوا صوتك ويعرفوا مداخلاتك اللي تكون ممتازة وكيف كيف زادة حتى في المجتمع المدني. ما شاء الله عندك النشاط متاعك مع الهلال الأحمر بحمام سوسة، دونك سعادة مرة أخرى باستقبالك معنا حتى عن بعد سي وسيم.
1: شكرا، والله حبيت نكون حاضر، وكما تعلمون كما كنت أسلفت الذكر سيد أحمد اللي الظروف المناخية هي اللي حالة
0: دون التنقل المسير. يعطيك الصحة،
1: إن شاء الله في فرص أخرى
0: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد احنا ديما نحكيه على الجامعات متاعنا، وأكيد ديما فما الأكتواليتي وجديد في المعهد العالي الموسيقى بسوسة، هذا مؤكد، وأكيد كل ما فما حاجة جديدة ماذا بينا سلطوا عليها الضوء نحكيه فيها في برنامجنا. في البداية قلنا نحكيه شوية على لابوايز، الاسم اللي يمكن يكون جديد على برشا من المستمعين ما يعرفوش المصطلح هذا، الاسم هذا شنو هو بالضبط وشنو هو المشروع وشنو هي الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها الاسم هذا والمشروع هذا؟
1: إذا نحط المشروع في إطاره، هو في العادة الاتحاد الأوروبي عبر بعض المشاريع الدولية كيف ما أوريزون أوروبا وفوق أوروبا يعمل شكل من المسابقات لدعم المشاريع ذات الجودة واللي يكون عندها فاعلية ومعنى نفع للمجتمع المحلي والمجتمعات للدول المشاركة في المشاريع. دونك أول مرة جامعة سوسة منفردة وتقود هي معناها الفريق اللي معها من الشركاء نتحصل على معناها المشروع هذا، المشروع لابوايز، ناخذ القيادة وناخذ معناها الريادة في هذا المشروع. دونك لابوايز هو ليفينج اند بريدجينج سكول فور انوفيشن sustainability and education. وشنو هذا الكلام هذا السعيب الكل؟ هو مشروع يهدف إلى ربط المدارس الابتدائية والبحث العلمي والمجتمع وتحويل المدارس إلى مختبرات لاب وايز، مختبر معناها ذكي باش نحبوا نقربوا المعلومة العلمية والتقنية من أطفال المدارس المحرومة.
0: وهنا فكرة الجسر البريدجينج اللي نلقاها في العنوان وفي التسمية متاع المشروع هذايا، دونك باش تكونوا كجسر يربط بين المدارس والبحث العلمي وخاصة من بعد المجتمع. معناها الفكرة كي باش تكون على أرض الواقع مطبقة باش يكون فيها فايدة للناس وللمجتمع. دونك هذا هو تقريبا بصفة عامة
1: نعم هذه فكرة المشروع. احنا جامعة سوسة تعد 17 مؤسسة جامعية، يعني 17 مؤسسة بحثية علمية تزخر بقرابة 2600 إطار جامعي أساتذة جامعيين. الشركاء متاعنا اللي في الأساتذة والمشاركين في هذا المشروع باش يتنقلوا معنا كل مرة في الشهر عبر حافلة، إن شاء الله هذا المشروع سيمول حافلة متنقلة، مختبر متنقل يمشي بسط المعرفة والعلوم إلى الأطفال في المدارس الابتدائية في المناطق النائية شوية. اليوم سيده ظهرت المطر والأعاصير لتطير، نمشي ونهزو مختبر ونمشي ونفسره للأطفال الصغار وتبسيط المعلومة كيف يصير التكثف متاع معناها والتبخر والتكثف والرياح والموجات الباردة والموجات الحارة.
0: أنا تخدم على الأكتواليتي أكثر يا سي
1: بالضبط، معناها هذا المعلومة هذا مثلا من وحي اللحظة، معناها اليوم الصغيرات يفهموا الظاهرة العلمية كيف تحدث، نحكيه على الزلزال، نحكيه على على على أي ظاهرة، معناها المهم فسروا هذا طبيا مناخيا
0: من الجوانب الكل.
1: هذا هو هذا الفكرة العامة للمشروع. مشروعنا فيه العديد قلت من الشركاء، معناها من تقريبا 6 دول، فما تونس باعتبار جامعة سوسة، معنا من إسبانيا، معنا من قبرص وتركيا واليونان وبولندا، هذوما شركاء، معناها هذوما البلدان المشاركة، ولكن في كل بلد أكثر من مشارك. احنا تو جامعة سوسة هي الرائدة وقائدة الفريق، ولكن في تونس عن الهلال الأحمر التونسي بحمد سوسة هو شريك في المشروع، وتونسي هي جمعية أخرى تعنى بالبيئة والأنشطة حماية الحيوانات البحرية والبحر والشواطئ متاعنا، دونك تونسي من تونس، والبلدان اللي حكيت عليها هذه كما قلت إسبانيا وقبرص وتركيا واليونان. من كل بلد تقريبا ثم 2 أو 3 شركاء إما جمعيات أو مؤسسات جامعية. المشروع ميزانيته كبيرة
0: ومحترمة. تحكي لي في حاجة اللي بالحق كنتخيل معناها كانت تصير على أرض الواقع بالبرنامج اللي تم تصديره يمكن وقت إعداد المشروع، راهو باش تكلف برشا يمكن ولازمها برشا إمكانيات، خاصة إذا فما مختبرات حية باش تكون موجودة في المؤسسات التربوية كما قلت في المدارس ولا التنقلات بصفة دورية. يعني الريتم هذاك بالحق لازم التحضير ليه بالكده بالكده.
1: هو الميزانية وهي المال وقوام الأعمال، احنا خلينا تقريبا في هذا المشروع 349,000 يورو، يعني ما يقارب أو يفوق شوية المليار من مليماتنا التونسية.
0: تم التخطيط كيفاش باش يتم صرفهم، عملتوا استراتيجية متاع عمل بدأت تظهر على الأقل حتى بالحساب نحكي وحتى بأمور مالية وكل شيء.
1: هو باش تفوز بهذا مشروع وتاخذ الموافقه من الاتحاد الاوروبي، يلزمك تصرف الفلوس اللي انت طالبها على الورق قبل ما تاخذ اللافال، قبل ما تاخذ الموافقه. احنا صرفنا الفلوس، يعني انا حاجتي باش نشري 5 أجهزة حاسوب من قيمه كذا، باش نشري وسيله نقل من قيمه كذا، عندي تنقلات وعندي وسائل ايضاح بيداغوجيه تتكلف عليا كذا، يعني كله مصروف وكله مدبد بكل دقة، المواعيد، الأيامات، الوسائل، الشركاء، كل شيء مكتوب معناها بدقة. احنا توا شبهوا في فاز متاع التنفيذ، وأول فاز التنفيذ إن شاء الله يوم 23 24 و25 في الشهر هذا. 23 و24 هو الكيك اوف ميتينج، هو معناها يوم حفل أو إطلاق المشروع اللي يحضروا فيه الشركاء ويتم فيه إمضاء ما تبقى من الاتفاقيات، ونعاودوا نعملوا جرد وعرض للمشروع لكل الشركاء على المباشر المرة هذه. احنا لأن كنا نشتغل صرنا تقريبا أكثر من سنة ونص على هذا المشروع نجتمع أو فيزوال معناها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلى بالفيديو كونفرنس المرة هذه مباشرة إن شاء الله 23 24. والكما نقول ان الحدث الابرز اللي هو باش نتعلق به المشروع هو الليله الاوروبيه للباحثين.
0: نرجع لها بشويه تفاصيل بعد شويه. الليله الاوروبيه للباحثين او ليله الباحثين الاوروبيه باش خصوا لها شويه وقت في الحديث، لكن خلينا نقعدوا في اللابويز بصفه عامه. على خاطر كما قلنا احنا في نهارين قبل باش يكون فما لقاءات مع الشركاء نتصور، ولقاء باش يكون مغلق نسبيا، معناها باش يكونوا بين شركاء باش تحاولوا تزيدوا توضحوا النقاط اللي باش يخدموا عليها مع بعضكم، مش للحضور مش للعموم كيما نهار 25 هكا ولا
1: نعم هو بالضبط. هو اليومين الاولين هما رسمي شويه، يعني فيه تمثيليه من وزاره التعليم العالي، من الشركاء، من السلطات الجهويه، من رئاسه الجامعه اكيد، ومن كل الاطراف الرسميه. بعد الامضاء وبعد عرض كل المراحل المشروع وكيف سنسطر، لانه المشروع قلت يمتد على امتداد عامين، وما مازال عندنا محطات دونك باش نتفاهموا مباشره شنو هي المحطه القادمه بعد هذه، معناها بعد انتهاء المشروع شنو باش نعملوا في الشهر الجاي او الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. هو احنا مكتوب، ولكن اول مره باش يصير لقاء على
0: لقاء مباشر. انت قلت لي فما شركاء في تونس، ومنهم وانت تمثل ظهر لي زوز مؤسسات، معناها نحكيوا على الهلال الاحمر كرئيس هيئه محليه في حمام سوسه، وكيف زاد نحكيوا على جامعه سوسه اللي انت مدير بالمعهد العالي للموسيقى بسوسه، ودكتور سي وسيم جمعه. دونك هنا الشركات هذه كيفاش يكون التنسيق بيناتها باش تكون فما توزيع للمهام، كل واحد يخدم الخدمه نتاعو يعمل التاش نتاعو كيما يلزم. دونك هنا فما زاد لقاءات وعمل يكون بين الشركاء اللي موجودين على الاقل في تونس، معناها
1: نعم. احنا الهلال الاحمر كيما تعرف الهلال الاحمر حمام سوسه هو خزان نتاع شباب يتقد حماس ونشاط ما شاء الله عليهم، وكان عندنا مئات من المتطوعين اللي هم مع استعداد انهم يتنقلوا معنا كل مرة نمشيوا المنطقة إلا ويسهلوا معناها تنشيط الحلقات. احنا نهارت باش نعمل انا تنقل الى منطقة معينة، فالشباب الهلال الاحمر باش يكون معنا باش ينظم ويأمن ويبسط معنا المعلومة، ما نمشي يبسط المعلومة للصغيرات بطرق بألعاب بوسائل معناها اللي تعاون الباحث والأستاذ الجامعي اللي موجود معنا بالطبيعة
0: يكملوا شوية الخدمة متاع الأستاذ الجامعي على الجانب التطبيقي مثلا، وخاصة أنتم تستحقوا لهم معناها في الموارد البشرية في المتطوعين في الناس اللي تنجم تكون موجودة معناها في سورتير.
1: نعم ومجب جانب كيف قلت هو سلامة والتأمين، لأنه ما شاء الله أولادنا معناها مختصين في كل ما هو إسعاف وتنظيم هذا النوع من هذه التظاهرات. كيف أنا نشوف الأرقام اللي إحنا نصبوا إلى تحقيقها، أنه نحسس معناها أكثر من 80% من التلاميذ المدارس اللي مش نمشوا لها، هذا المدرسة مش كلها بسوها، ولكن على الأقل 80% من أطفال المدرسة فيها 50% من المشاركة النسائية، يلزم معناها قدم جنس الذكور قد جنس الإناث باش نمشيو إلى 20 في المدارس باش نحاول نوفروا لهم وسائل اللي باش تقعد لهم، يعني هات لي قادر المشروع على المدرسة خليه أثر إيجابي، معلقات، حواسيب، وسائل بيداغوجية اللي المعلم غدوة حتى كيف المشروع يمشي تبقى الأثر الإيجابي لهذا المشروع. عندنا أكثر من 300 مدرب معنا معتمد باش يكون موجودين معنا في المشروع من أساتذة ومختصين في العلوم والمباحث العلمية. بطبيعة احنا في عصر الاي اي، وهذا باش يكون كيف مبحث اللي باش نهتموا به ان شاء الله، وهذا اللي باش نلقاوه حاضر نهار 25 باش نحكي عليه في الوقت
0: ان شاء الله. معناها اليوم الاستاذ الجامعي باش يكون موجود في المشروع هذا وباش يتنقل في المدارس، نجم يقابل زاد تلامذة اللي نهار اخر يجوا يقراوا عنده ينجموا يتكونوا عنده، وحتى التواصل العلاقه تكون باهيه الحقيقه من خلال التظاهره هذه وتتبنى من توا، خليني نقول في ايضاح بعض النقاط والمعلومات خاصه باش يخدموا برشا على الاكتواليتي. لكن عملتوا بلان تاع خدمه من توا سي وسيم، خاصه فيما يخص المدارس والمناطق باش تمشيو لها وتزوروها، باش تبداو بولايه سوسه ولا باش تمشيو اكثر المناطق اخرى مدارس اخرى؟ بديتوا حدوا تقريبا التوجه نتاعكم؟
1: حددنا بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للتربيه اللي هي شريك معنا، عرضنا عليها الفكره وكانت مشكوره مستجيبه ومجاوبه معنا، وعطونا بعض ثلاثة مدارس ما نستحضرش الأسماء متاعهم سمحني
0: للمسألة،
1: ولكن هي في مناطق بعيدة شوية على سوسة وعلى حوالي سوسة، في مناطق معناها اللي الوصول لها يكون صعيبة شوية، ووصول المعلومة العلمية ساعات معناها ما توصلش بسهولة كما أولاد المناطق الحضرية اللي قريبة إلى سوسة وإلى وسط الولاية. لذلك احنا حابين نمشيه من خلال هذا المشروع، نمشيه إلى هذا التلميذ اللي ما تجيش الفرصة كل يوم أنه يلتقي بعلماء، لأنه أساتذتنا حابين والكرهنة هم في مصاف العلماء ويعطيهم الصحة، معناها باش يوصلوا معلومة ويبسطوها للناس معناها ما يحتاجون تلك المعلومات.
0: بالضبط، احنا ديما نحكيوا على الابتكار والاستدامة ومواضيع متاع اكتواليتي الاي اي والتغيرات المناخية، دونك فرصة اليوم زادة كما قلنا الكفاءات متاعنا يقدموا المعلومات والاكتواليتي وجديد للتلامذة صغار في مناطق بعيدة شوية، والمشروع يقرب المواضيع هذه للشباب للصغيرات بطريقة نتصور شكون بسيطة وتفاعلية وفيها تكامل كبير وعمل مشترك مع الشركاء متاعكم من المتطوعين وأيضا حتى المؤسسات الرسمية، نحكي حتى على وزارة التربية، مش كان مشروع تشرف عليه جامعة سوسة ولا وزارة التعليم العالي، لكن فما شركاء وفما مجهود مشترك. نمشي توا اليوم 25 ليلة الباحثين الأوروبية، نقدم شوية الليلة هذه، وظهر لي مش أول مرة تصير ليلة باحثين أوروبية في تونس، ظهر لي عادة وليت في جامعة سوسة زادة.
1: احنا اللابوايز كيف ما كل الشركاء في وكيف ما العديد من دول العالم، تقريبا في اكثر من 25 دوله في العالم واكثر من قرابة تقريبا 400 موقع في العالم، باش يصير في نفس التوقيت سهره علميه ياسسها وينشطها ناس مختصون لفائدة العلوم عموم، معناها للتلامذة والطلبة والأساتذة والعائلات والجمعيات وكل من شاء الحضور. هذيك علاش هي في العادة تكون أو تنظم في ساحات عامة أو في أماكن مفتوحة في الأغلب، بطبيعة الظروف المناخية هي اللي تحكم، ولكن في الأغلب نحاولوا هذه من خلال هذه السهرات أنه نمسوا أكثر عدد ممكن من الناس اللي يعني اللي دايرة بينا والمواطنين. وإحنا ما ننساوش اللي جماعة سوسة تحمل شعار سوسيال مور ريسبونسابل، الجامعة مسؤولة اجتماعيا، وهذا مهم جدا، معناها من خلال هذا المشروع نخرج من الحصون والمعاقل العلمية بالعلم، نخرج به إلى الشارع، نخرج به إلى المواطنين. واخترنا سناء موقع واحد من أنا فرحان جدا أنه تمكننا أنه نصدوا فيه العرض متاعنا إن شاء الله والتي سارة، هي ساحة بالساحة بريدو، هي حديقة الطيور اللي هي قربة ومقابلة لساحة المدن المتوأمة
0: بالضبط وسط
1: في بوجة أحفر، هذه الحديقة الغناء اللي كانت معناها
0: يا حسن انت رجعت بيها الذكريات قديمة تورا اي خاطر واحد كان في صغره يمشي غادي، معناه بالنسبه لي معناه في العمر نتاعي كان متنفس كبير ياسر معناه في سوسه، وبعد تم اهمال الساحه هذيك لفتره ما ان شاء الله تطلع رجعت الحقيقه وتهيئت كما يلزم، وباهي تلقاو على الاقل مشاريع كبيره وتظاهرات كبيره تكون في بلاصه مزيانه كما حديقه الطيور في سوسه.
1: بالضبط، هي توا الحمد لله يعني على مستوى البنية التحتية فما عناية ورعاية باهية ممتازة، وهذاك علاش احنا خيرنا انه يكون هذا الفضاء هو اللي يحتضن لابوايز نايت نتاعنا. ان شاء الله سنقسمها لهذا الفضاء الى نسميناه دي فيلاج، هو قرى، كل 10 قرى، كل قرية تختص بمبحث علمي، يعني نحكي على الفلاحة، نحكي على الطب والصحة، نحكي على التكنولوجيا، نحكي على الموسيقى والتقنيات الصوت، يعني كل قرية باش يكون فيها ناس مختصة، فيها ناس يعرف ماذا ستقدم، ولكن سنبسط هذه المعطيات إلى أبسط الحدود باش نوصل المعلومة إلى الأطفال من خلال ألعاب، من خلال وضعيات معناها حية، باش نعرف معناها نخوف فقط مثلا لأني أنا سأشرف على القرية 10 اللي هي تهتم بالصحة، فسنقدم مبادئ في الإسعافات الأولية، مبادئ إنعاش القلب والتنفس، يعني مش يكون معنا شباب الهلال ومدربي الهلال الأحمر باش يمثلوا الأطفال من التدرب، معناها نفسروا لهم المعطيات كيفاش تصير الدورة الدموية، كيفاش يصير توقف التنفس، كيفاش يصير توقف القلب، وبعد هذا يتم تنشيط معناها من خلال ورشات صغيرة في هذه القرية الفخيلات يتعرفوا كيفاش يعملوا انعاش القلب والتنفس مثلا. هذا نشاط
0: من بين الانشطه الموجوده. دونك الفئه المستهدفه اللي باش تكون موجوده هما الاطفال خاصه الصغيرات، لكن زاد الاولياء والشباب والطلبه ايضا اللي في الجامعات نتاعنا ينجموا يكونوا من بين المشاركين والحضور في القرى.
1: نعم اطفال، كي نقول اطفال بون احنا هذه الفئه الاولى، ولكن الباب مفتوح قلت ومفتوح جدا للأطفال وعائلاتهم عليها بشتى أعمارهم، كبار صغار أطفال حتى أساتذة. أنا أستاذ من قرية تعليم عالي صحيح، وعندي معرفة بمجال معين، ولكن ماذا بي أن نطلع نزور أصدقائي اللي في القرية اللي مع جنبي، نحب نشوف شنو عندهم، مش قاعدين يقولوا شنو المعطيات اللي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا معناها اللي نعرفوه احنا أكيد معناها قدام ما يجب أن نعلمه ومن تعلمه شيء كبير.
0: صحيح. فرصة مهمة للناس كلها معناها باش نكسبوا مهارات جديدة ونتعرفوا على حاجات جديدة. وهنا الحقيقة الحاجة الباهية والإيجابية اللي عجبتني برشا في المشروع لابويز اليوم، الأستاذ الجامعي مش مهمته فقط في مكان مغلق يقدم الدرس متاعه للفئة متاعه والطلبة اللي يقرأوا عنده، اليوم ينجم نستثمره في الكفاءة متاعه، نستثمره في ثقافة متاعه، ونخليه الأستاذ الجامعي يوري الإمكانيات متاعه والمهارات متاعه للعموم.
1: نعم.
0: للصغيرات.
1: نعم.
0: للفئات الكل. وهذا يمكن الفكرة الأساسية للابوايز والمشروع الكبير هذا اللي فيه كما قلنا مراحل، ومن بينهم زاد اليوم هذا يوم 25 سبتمبر ليلة الباحثين الأوروبية.
1: نعم.
0: اللي وين بشكون بالضبط؟ قلنا في حديقة الطيور، وقتاش تبدأ وقتاش تنتهي تقريبا التظاهرة؟
1: نعم. هذه احنا ان شاء الله من مساء
0: الجمعة
1: يوم 25. يوم 25، ولكن معناها الساعة هذه من الساعة 6-18 سنكون موجودين، من تقريبا الانطلاق الفعلي بشكون الساعة 18 مساء، يعني الساعة 6-18 ان شاء الله الظروف المناخيه تسمح بي انه نعمل حاجه ممتازه. احنا سنعد العده والقرى نتاعنا بتكون في شكل خيام محسنه، وفيها معناها حتى اذا كان فما امطار ولا اي حاجه اخرى
0: قرينا
1: حسابنا انه للتقلبات المناخيه، ونعرفوا المكان نتاعها مقابل البحر مقابل ابو جعفر. دونك ان شاء الله ليله ممتعه، ونحن معناها على أتم الاستعداد لاستقبال زوار وزائري لابوايز وجامعة سوسة بإداراتها الإدارية والأكاديمية، وكذلك طلبة جامعة سوسة، حتى أولادنا الطلبة متاعنا سيكونون ضمن الفاعلين والناس اللي تخدم على إنشاء هذا المشروع.
0: وهنا حبيت نسألك زادة دكتور وسيم، الطلبة والجامعيين، وعنا برشا طلبة ومن أبناء حتى المؤسسات الجامعية كأساتذة وإلا حتى إداريين، يقول لك اليوم في جامعة سوسة عندها مشروع كبير، مشروع مهم جدا، الأهداف حكينا عليهم، الفكرة حكينا عليها، يحبوا يشاركوا، يقول لك علاش ما نكونوش احنا من بين المتطوعين المشاركين في المشروع هذايا في مراحله الكل. اليوم تنجم تكون فما دعوة للناس، للطلبة خاصة لأبناء المؤسسات الجامعية، باش يكونوا حاضرين معكم في التظاهرات، باش يكون في إطار مشروع لابوايز إن شاء الله.
1: أكيد جدا، هو كما قلت راهو المشروع ما هوش شخص أو اثنين، هما عشرات من المتداخلين، وكل ما ننتمي إلى مؤسسات جامعية مختلفة. احنا عندنا 17 مؤسسة على الأقل، فما 8 أو 9 مؤسسات اللي هي ممثلة في المشروع موجودين معنا، يعني إطارات جامعية تدرس أو بالإدارات اللي موجودين معنا في المشروع. ولكن هذا لا ينفي أنه الباب مفتوح إلى كل طلبة وكل الإطارات العاملة وكل من ينتمي إلى الأسرة الجامعية بجامعة سوسة باش يكون معناها متطوع معنا. مرحبا بالناس الكل، هي الفكرة خدمة للمجتمع، خدمة لأولادنا، خدمة لتونس. طبعا الناس الكل، ما احنا كي نحط يدينا الناس الكل في العجينة ونحط يدينا معنا في الدولابات ونسمعوا مشروع معناها ينهض بجامعتنا وينهض بالمجتمع بتاعنا، وخاصة وليداتنا الصغيرات اللي معناها إرافي الجامعي أو المؤسسة الجامعية هي القدوة اللي يحب يمشي لها، وهي الباب نحو الارتقاء ونحو التميز.
0: يعطيك الصحة سي وسيم، باش نكمل معك بالمعهد العالي للموسيقى، وما نجمش نستدعى مدير المعهد العالي للموسيقى ما يحكيليش على العودة الجامعية كيفاش كانت في برنامج مشاغل جامعية بالطبيعة. دونك نحكي شوية على المعهد في العام هذايا موسم 2026-2027، إن شاء الله موسم موفق لأبناء المعهد، الطلبة الكل وللأساتذة أيضا الجامعيين في المعهد العالي للموسيقى اللي نعتبروها ديما منارة علمية مهمة جدا في الجهة ككل. فماشي مسارات جديدة ونعرفك زادة اللي أنت من مؤسسي ماجستير العلاج بالموسيقى، ماجستير مهم جدا. وعنا في مختصين، وأنا عندي قريبتي الحقيقة بنت خالتي إيمان جمالي قدمت لها تحية، كانت من أول من درس خاصة في الفنون، العلاج في الفنون خارج تونس، معناها كرّا في الماجستير والاختصاص هذا قاعد يتطور، ونعرف الفائدة متاعه خاصة والامباكت متاعه. منجم كان استحسن الفكرة، وأكيد من عام لعام تحاولوا تزيدوا حاجات، تطوروا حاجات باش نلقاو مختصين في العلاج بالموسيقى والعلاج بالفنون بصفة عامة. دونك نحكي شوية على المعهد السنة كيفاش والمسار الجديد.
1: المعهد كالعادة معنا كما بقية المؤسسات الجامعية افتتح الموسم الدراسي متاعنا، اجتماعنا الأساتذة يوم 12 سبتمبر، ولكن يوم الاثنين 14 سبتمبر هو يوم انطلاق الدروس، وانطلقنا فعليا من الساعة 8:30 دخلوا الطلبة متاعنا إلى أقسامهم. العودة ما زالت متعثرة بعض الشيء، فما كالعادة المستويات الأولى بدينا سيبون معناها، ولكن الطلبة متاعنا نعرفوا إلي العودة الجامعية ما تكونش بنفس السلاسة متاع العودة المدرسية. طلبة يجيوا من مناطق مختلفة، فما الكرة، فما الإقامة، فما معناها كل واحد وظروفه بيع، ولكن مع كل هذه نزيدوا إلا والعدد يزيد ويزداد من عدد الطلبة اللي قاعدين يلتحقوا بالدراسة. ولكن للأسف معناها عنا مصرين، وهذا ما يتطلبه معناها التعليم العالي، أنه فما الغيابات بدينا نسجله في الغيابات القانونة، لأنه هذه القاعدة. ماذا يقدم المعهد العالي للموسيقى؟ ما كيف ما كل عام عنا ثلاثة ليسانس، ثلاثة ليسانس أو ثلاثة إجازات، واحدة في الموسيقى والعلوم الموسيقية، واحدة في الموسيقى والأداء، وأخرى في هندسة وتقنية الصوت. هذه التكوين التقليدي للمعهد العالي للموسيقى، يعني ثلاثة إجازات، وكل إجازة تفضي إلى ماجستير. ماجستير آخر بالتوازي، وهو وليد 2020، وكما كنت تحكي أحمد، اللي هو تقريبا الماجستير الوحيد من نوعه في إفريقيا أو العالم العربي، هو ماجستير العلاج بالفنون أو بالموسيقى عفوا، واللي بتشاركها مع كلية الطب. وهذا الماجستير قاعد يحقق في نتائج ممتازة جدا، وخاصة من خلال نوعية الطلبة اللي قاعدين يسجلوا فيه وما يقدم. نحن نعتبر تحدي، واعتبرناه تحدي، والحمد لله نحن سنة مع الدفعة الرابعة، والحمد لله أولادنا معناها مشرفيننا ويعطيهم ألف صحة، وبالتمنيات لهم بالتوفيق.
0: الماجستير هذا سمحني فقط المعلومة وكاوسي وسيم، شكون نجم يقرأ الماستر هذا؟ شكون اللي عنده الاختصاص في ما قبل الماجستير نجم يكون موجود في الماجستير هذا العلاج بالموسيقى؟
1: نعم، هو لكن كي نقول شكون يقرا في الماجستير بالموسيقى، نقول شكون المعالج بالموسيقى. المعالج بالموسيقى ما هوش استاذ موسيقى، وما هوش طبيب، هو شخص اخر، هو انتيتي اخرى، هو هيكل اخر. لكن شروط انك تولي تولي باش تولي ميوزيكوثيرابيوت او معالج بالموسيقى، يكون عندك تكوين اساسي في بعض المعارف الطبيه وعلم النفس والموسيقى. دونك اللي باش يكون ينتمي الى هذا الماجستير لازم يكون يا اما حاصل على دكتوراه في الطب ويكون عنده تكوين موسيقي اساسي، والا عامل علم نفس ولا من علوم الصحه وعنده كيف تكوين موسيقي سابق ومؤهلات موسيقية، أو خريج المعهد العالي للموسيقى ويكون عمل التخصص هذا خلال الإجازة وعمل بحث التخرج متاعه في علم النفس الموسيقى وإلا العلاج بالموسيقى. دونك ديما اللي بيش يجي من أمامها كانت يلزم يكون يجمع بين الاختصاصين، ما هو صحي وما هو موسيقي فني.
0: أفاق تشغيلية حتى التو في الأربع سنين بديتوا تعمل في تقييم للماجستير هذية، وأفاق التشغيلية ما بعد الدراسة سي وسيم؟
1: فعلا هو الباهي معناها في هذا الاختصاص. وإحنا علاش عملناها ماجستير؟ ما عملناهوش انفورماسيون إنيسيال، ما عملناهوش تكوين
0: إجازة،
1: ما عملناش إجازة، لأنه إحنا قبل كل شيء كنا وما زلنا نتحسس السوق الشغل، نخاف أنه نخرجوا ناس قولوا أي أنا ليسونسي في الميوزيكوثيرابي، أي وبعد كيما قالوا الشغل أتحمل أنا مسؤولية المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الأدبية على هذا. فاخترنا أنه ناخذ ناس عندهم لو ديبلوم ديجا الإنيسيال، عندهم الشهادة الأساسية. أولادنا اللي قاعدين يتخرجوا والحمد لله فيهم الكثير من بعث مشروعه الخاص أو انتصب في القطاع الخاص في عيادات خاصة، وثم اللي عنده عيادة مثلا أطباء اللي حولها طبيب مختص بالعلاج بالموسيقى، تلقاه مختص في كذا، وثم أطباء كيف اليوم قاعدين يمارسوا في المستشفيات نتاعنا توا في العديد من التجارب مع المرضى نتاعهم، لأنه حتى العامين معناها اللي قراهم في الماجستير عطاته فكرة، ولكن فما ناس مازال تطور وتطور كل يوم. لحد اليوم الصباح بركة كان عندي لقاء مع طبيبة من منزل بورقيبة، كانت تبحث على إدراج العلاج بالموسيقى في العيادة متاعها في الأمراض السرطانية ما بعد يعني الإعلام بتبيع ربي يفرج على الناس الكل، ولكن ساعات كيف يبدأ مريض يتعلموا بالحدث الجلل هذا أنه مريض لا قدر الله عنده سرطان باش يكون عنده وقع نفسي كبير، فنحاول من خلال الميوزيكوثيرابي التخفيف من هذه الصدمة وتقبل الأمر الواقع والاستعداد للانخراط في المسار العلاجي، لأنه كما ناس للأسف من كيف تسمع أنه عندها مرض نسميه المرض الخايب تتسكر على راحة وتنغلق وترفض العلاج. فمن خلال الحصص العلاجية بالموسيقى نحاول أن نلطف شوية، نعرف أنه أمر كبير، ولكن إحنا دورنا في العلاج الموسيقى هي المساندة،
0: والجانب النفسي مهم جدا في كل علاج، معناها شطر الدواء احنا نقوله المورال، دونك مهم جدا. احنا حكينا على الفنون بصفة عامة، لكن نحكيه في المعهد العالي للموسيقى، دونك اختصاص منفرد هو العلاج بالموسيقى، راهو في تجارب وقلت عندي فكرة الحقيقة في المجال هذا والاختصاص هذا، راهو عطى بالحق نتائج إيجابية جدا على فئات عديدة من الناس، خاصة اللي عندهم أمراض ولا عاشوا فترات صعيبة ولا عرفوا صدمات في حياتهم، خرجوا من المشاكل هذيك وتحسنت حالتهم ورجعوا بطريقة معناها طبيعية لحياتهم ونسق حياتهم العادي بفضل الثيرابي هذه، بفضل
1: العلاج بالموسيقى. ولكن جديد في هذا السنة، هذه السنة المعهد العالي للموسيقى حبي يكبر اللعبة شوية، بالاشتراك مع المعهد العالي للفنون الجميلة والمعهد العالي لعلوم الصحة والعلوم وتقنية الصحة، باش نعملوا أول ماجستير أو سي اللي هو سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير، تكوين إشهادي في العلاج بالفنون. يعني كي نحكي العلاج بالفنون مش نقبل الفنون التشكيلية، بالرقص بالدراما وبالموسيقى. دونك الدبلوم هذا الجديد باش يكون ار ثيرابي، والمقترح انه يكون بالإنجليزية، ما زلنا نتناقش لأنه البرنامج حاضر، ولكن قد نحول التكوين بالإنجليزية لانفتاح على عوالم أخرى وحتى استقطاب معناها طلبة من بلدان عربية أو من مناطق أخرى، لأنه ينجم يكون هذا العائق اللغة اللي يخلي بعض الطلبة ما يجيوش لتونس. دونك احنا نخمو في هذا المشروع،
0: هذا ان شاء الله نقولوا ابتداء من الموسم الجامعي القادم ربما.
1: هذا
0: نجمة
1: هذه سنة احنا تو شو قلنا نبدأ السنة الجامعية، وهذا انطلقنا فيه تركح الأمور وكل يد تاخو أختها. سننطلق في بعث 5 تخصصات أخرى جديدة، منها العلاج بالفنون، عندنا واحد آخر في مانجمنت كولتورالي ارتستيك دو لا بروبريتي انتلكتوال اللي هو التصرف في الملكية الفنية، وهذا هو وحقوق الملكية الفنية. معنا إن شاء الله باش تكون ESG، إن شاء الله كلية الحقوق في هذا المجال. عندنا ديبلوم آخر في اسمه DU، ديبلوم يونيفرسيتير، ديبلوم تاع المعهد العالي.

0: عادي يحب يدرس موسيقى عند ناس مختصة.
1: حلو.
0: فهذا دي هذا في ال عنا حاجة أخرى وإحنا الناس قلت إني عملنا راديو في المعهد العالي موسيقى اسمه راديوني، عندنا تجهيزات ممتازة جدا ومتطورة جدا وعندنا المهندسين، ولكن مازلنا ناقصين من سينشط وسيسهر على تفعيل هذه التجهيزات. دونك خممنا في ان سي او سي جديد في البرودكسيون ريجي انيماسيون كروس ميديا، اللي هو الانتاج والتوظيف والتنشيط الاعلامي فيما يخص الاعلام المسموع ولا المرئي ولا حتى وسائل التواصل الاجتماعي. دونك هذا
1: وعندنا زملاء كانوا معكم متعاونين في البروجي هذا،
0: وان شاء الله باش يرجعوا معنا باش يرجعوا، لانه ومن حنا نشكر دعك مرسي لانه كانت دائما تحتضن وتساعد، كانت الاخت الكبرى لي
1: للمشاريع
0: اللي كنا نعملها الكل. دونك هذوما ثلاثه اربع مشاريع، المشروع الاخير هو محمد رسول الله، مشروع الليدرشيب انكلوزيف جندر ايكواليتي والترانسفورماسيون انستيتيوشنال، هذا بالاشتراك مع كليه الاداب والياشوسي المدرسه العليا للعلوم التجاريه، باش نعملوا على المساواه بين الجنسين، وهذا مطلب معناها دونك اختصاص فيه المساواة، فيه القيادة، فيه الحوكمة، ولكن هنا ديما من منظور موسيقي فني ثقافي.
1: ممتاز. على أرض الواقع الاختصاصات هذه المشاريع هذه وقتش نجم تكون على أرض الواقع مطبقة في المعهد العالي للموسيقى سي وسيم؟
0: هي مكتوبة جاهزة
1: حاضرة،
0: دراسات عملت، بدينا في اللقاءات التحضيرية مع بعض المؤسسات وبدينا تحت راية الجامعة، مشكورة رئاسة الجامعة سي لطفي ومدام ألفا سي وجدي، مشكورين متعاونين معنا رئاسة الجامعة بهيكلها الثلاث، بدينا في الاجتماعات التنسيقية وأول ما تحضر الدورة الأولى يعني ستكون تباعا، معناها احنا الحاجة البنية في هذا النوع من التكوين ما عندناش الرزنامة، لن نتبع الرزنامة
1: العام الجماعي يعني الموسم الجماعي،
0: من اللي يحضر ينطلق التكوين اللي يحضر ينطلق، وهذا على غرار بكثير من المؤسسات اللي ان شاء الله سنة في جامعة سوسة سيكون لنا العديد من هذا نوع من التكوين الإشهادي، سما سي او سي سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير. كانت كلية الطب هي السباقة ما شاء الله، عندها سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير اللي عددها تقريبا يوصل 80 او اكثر من 80 نوع من هذا التكوين الإشهادي، وكان لنا احنا هنا واحد من الناس وبعض المؤسسات الاخرى اللي بحثنا ونحاول نطوروا هذا النوع من التكوين اللي يعطي فرصة أكثر، لأنه توا القاعدة في التكوين حتى في المجتمعات الغربية وفي بعض الدول الغربية ما عادش شنو عندك ديبلوم، نقولوا ما هي الكفاءات اللي عندك، شنو هي المهارات اللي عندك زايد على الديبلوم، لأنه واحد طالب عنده ليسانس وطالب عنده ليسانس شنو الفرق؟
1: ما المهارات اللي اكتسبته في حياتك بالضبط الجامعية ولا في تجاربك حتى مع الجمعيات والمجتمع المدني؟
0: هذا هو هذا هو احنا اللي نحب نخدم عليه ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك صحة دكتور وسيم جمعة، مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة، رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة. وسي وسيم فهمت من معناها الكلام تاعك من المصافحة هذه الممتازة الحقيقة، وفرحان اللي تعرفت على شخص ما شاء الله مثقف ومربي أكيد مدير معهد عالي الموسيقى، قاعد تكون في أجيال وفي اختصاص نحبوه وممتاز جدا، اللي تحب تحاول توظف يمكن المهارات والمكاسب اللي عندك سي وسيم في العمل الجمعياتي ولا في المهني مع بعض، حاجة باهية معناها اليوم الناس الكل تكون مع بعضها باش تخرج لنا مشاريع ممتازة وتفيد المجتمع والمواطنين. دونك حكينا على مشروع لابوايس، احكينا على المعهد العالي للموسيقى والاختصاصات الجديدة، ونستنى وإن شاء الله حضورك بحضنا وإنه فما جديد في المعهد العالي للموسيقى في المباشر، إن شاء الله تكون بحضنا. أبواب ذات مرسير ديما مفتوحة لأصدقائنا وشركائنا، نعتبر ديما المؤسسة الجامعية شريكة مع إذاعة المنستير، وفما شراكة وعلاقة ممتازة من خلال البرامج والتغطية متاعنا للتظاهرات والجديد والأكتواليتي متاع الجامعات متاعنا. سي وسيم يعطيك صحة،
0: شكرا جزيلا. كلمة الختام بالطبيعة نحب نستدعى كل من استمع إلينا وكل من لم يستمع إلينا وإذاعة المنستير لتواكبوا معنا سهرة الأبوايز إن شاء الله، والأبوايز نايت اللي بتصير يوم 25 سبتمبر مساء بمعنى حديقة الطيور ببوجعفر، نستناكم بكثافة، مرحبا بكم، وإن شاء الله موسم جامعي.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في تحيين لخريطة اليقظة الجوية، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولايات تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا الجمعة، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، وشدد على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائية وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار. وكما دعت وزارة الداخلية المواطنين للتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، وذلك تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص نزول الأمطار بكميات هامة بولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابلة وسوسة والمنستير والمهدية، كما دعت أيضا إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوب هذه المياه أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات ونقاط التي تشهد تراكما للمياه والاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. أكد رئيس الجامعة التونسي للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش اليوم أن إطلاق بوابة الفاتورة الإلكترونية يوم 15 من سبتمبر يمثل خطوة مهمة في مسار رقمنة الإدارة، مشددا في المقابلة على ضرورة توفير شرح وتكوين وحملات تحسيسية قبل تعميم المنصة. وأوضح بربوش أن المنصة مجانية إلى حد الآن، لكن الفاتورة الإلكترونية تفرض كلفة إضافية على المؤسسات من بينها اشتراك شهري بقيمة 10 دنانير إلى جانب كلفة تقدر ب 190 مليمنة للفواتير التي تقل عن 50 كيلو بايت دون احتساب الضرائب. اعتبر أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي أن بلوغ العجز 17.8 مليار دينار يمثل مؤشرا مقلقا، مشيرا إلى أنه ارتفع من 11.6 مليار دينار إلى 14.6 مليار ثم إلى 17.8 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس زيادة سنوية في حاجة الاقتصاد التونسي إلى العملة الأجنبية. أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعيا إياها من الكف عن أي عمل عسكري. وقال المتحدث باسم التكتل أنور العنوني: يعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية أمر غير مقبولة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: مشاغل جامعية،
4: مشاغل جامعية،
3: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: جد تحية لكل المستمعين والمستمعات مشاغل جامعية حتى العشرة متاع الليل. احنا في الجزء الثاني من البرنامج. الجزء الأول كان مخصص للحديث على مشروع لابوايز من تنظيم جامعة سوسة. ويوم 25 سبتمبر كما حكينا قلنا بشكون فما يوم مميز، ليلة الباحثين الأوروبية، والحضور والتظاهرة دي بشكون موجهة للناس الكل في حديقة الطيور في سوسة بحذا ساحة المدن المتوأمة. دونك مهم جدا الحضور لمثل هذه التظاهرات، خاصة اللي فيها مشاركة كبيرة من الجامعيين وخاصة الطلبة اللي زاد النجم يكونوا موجودين في تنظيم التظاهرة هذه. نمشي لاستقبال فريق البرنامج الأساسيين اللي تيتولير ما دخلوا توا في الوقت الرسمي متاع الماتش في الوقت الحاسم، الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. دكتور مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بكيف مستمعاتنا ومستمعينا الطلبة متاعنا، وتحية للفريق التقني، تحية لمريم الآية، وإن شاء الله يعني غيث نافع. واليوم رو نسمع فيك في الحصة الأولانية.
0: أيوة
1: حان برشا أنت يعني بالمترع تاتك تحفيز ورغبة فريمو
0: سلا، يعني يكون نفسية، تقول أنت نفسية باهية معناها ظاهر المورال طالع.
1: نفسية متاع أحمد ديما نظمة بيه لأن سبورتيف كيفك أنت ديما معناتها نفسيته مريقلة.
0: كهوريت سبورتيف يعرف سبورتيف.
1: هذه تقول اللي زوند الإيجابية بأتم معنى الكلمة.
0: حاب نقول اللي الفريق راهو حب وحرص باش يحضر، غير الحقيقه مش شجعتكمش برشا، قلت لكم تواصلوا معاكم بالتليفون خاطر فما شويه ريسك نتاع الامطار وفما تحذيرات، وحنا نمشيو بالبلاغات والتحذيرات راهو معناها ما نلعبوش مع النشره الجويه ومع تحذيرات وزاره الداخليه. التنقل في الليل في الوقت هذايا موش منصوح به برشا، دونك ردوا بالنا كان وقت اللازم في اللازم وفي مكان معناها قريب كان باش تمشيو البلاصه معناها باش تسحقوا باش تنقلوا.
1: هنا احمد بربي يعني واحنا على تويك على المباشر فهمت لي، يعني طلبه نتاعنا يسمعوا فينا وكذلك مجموعه زملائنا الاساتذه اللي نتمنوا لهم عوده جامعيه موفقه. وبالمناسبه فريمون معناتها انا عندي صديقي وزميلي يعني اللي وقعت التركه نتاعه لرتبه استاذ مساعد،
0: الاستاذ
1: هاشم الزعج، الدكتور هاشم الزعج، ومناسبه الترقيه نتاعه لرتبه استاذ مساعد في الموسيقى والعلوم الموسيقيه، وهو استاذ يعني بالمعهد العالي للدراسات المطبقه في الانسانيات الماليه. نتمنى له معناتها كل يعني كل التهاني وكل التبريكات، وان شاء الله ثاني جمعيه موفقه
0: ان شاء الله للجميع. نهنيو الترقاو الكل، نهنيو زاد الناس الكل اللي كملوا يمكن المرحله الجامعيه وبداوا في حياه جديده مهنيه، فما اللي مازال شويه مازال يلوج على اوبورتونيتي باهيه نتاع خدمه، قولوا ان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله في العام هذا. فرحانين ايضا باستقبال الاستاذه مريم حرز الله. مريم مرحبا بك.
2: مساء النور، تحياتي أحمد، تحياتي الدكتور، كامل الفريق، المستمعين والمستمعات نتاعنا الكل. أنا نحب نعرج شوية على كلام الدكتور كي قال لي زوند بوزيتيف. أنا حسيت زي كيفك دكتور من خلال الأغاني اللي
0: والله
1: حاول يا مريم اسمعني، أنا سمعت للأغاني بالقدير مشيش عجبنا يكونوا نقعدوا في الدار ونسمع الموسيقى.
0: والله حسيتكم عجبتكم الحكاية، كي تسمعوا من راديو خير راهو هاك عليش راه تفرق مش كيما مباشر كيما تسمع راهو
1: بريزونسيال خير. لا
2: البريزونسيال
0: انت كان تشوف مريم تعمل لي نحب نجي راهو نحب نجي يا بنتي مطر عليك فك علينا بعد لو جو روموركاج الله لا يقدر علاش مثال استثنائي الاسبوع هذا. نتمنوا زاد السلامه لاي غرس الله، الحقيقه اي كانت مبرمجه من الاول مبرمجه امورها اللي مش تجي اليوم خاطر عندها يمكن شويه اشكاليه صحيه خفيفه لاباس ان شاء الله لاباس، استبردت لنا اي دونك ترجعنا الاسبوع القادم ان شاء الله.
2: ان شاء الله لاباس،
0: ان شاء الله لاباس، وان شاء الله نلقاكم ديما بحذايا في البرنامج بالحضور ولا حتى بالتليفون مش مشكل، فايده نسمعوا اصواتكم ونسمعوا نصائحكم. وقلنا اللي فما فقره جديده اللي هي الطالب يسال مع الاستاذه مريم حرز الله. دونك ظهر لي نبداو الفقره هذه من سؤال للطالب نتاعنا، طالب والا طالبه، وانت تحاول توضح لنا بعض الامور الخاصه بالحياه الجامعيه يا مريم.
2: اي والله هو احنا عندنا كانت عندنا فقره تشبه لها، ما هذه تجي مباشره للطالب على خاطر فما سؤالات قيمه والسؤال اللي هو طالب يقول لنا شنو معناها المجلس العلمي للمؤسسة. هو مهم جدا باش الطالب يعرف شنو معناها مجلس علمي اللي هو هيكل استشاري وبيداغوجي أساسي وفي المؤسسة سواء كلية معهد أو مدرسة، ويتولى المجلس هذا معاونة العميد أو مدير المؤسسة في إدارة الشؤون العلمية والبيداغوجية للمؤسسة. كل قائم شنية المهام نتاعه؟ المهام نتاع المجلس هذا تكون عادة تساهم ويساهم تكون عادة تم استشارة المجلس العلمي وجوبا زادة كيف في المسائل المتعلقة مثلا بإعداد مشروع المؤسسة ومتابعته، تنظيم الدراسات وسيرها وبرامج التكوين كالمعايير والمحاور البيداغوجية والتربصات وبرامج والبرامج ومشاريع البحث العلمي إلى آخره، كذلك تقديم المقترحات والآراء بحيث يقترح أحداث مثلا أقسام أو اختصاصات جديدة أو تعديلها، كذلك يبدي الرأي في كل مسائل اللي يتعرض لها التي يعرضها عليه عميد المؤسسة أو مديرها أو رئيس الجامعة، كما يشمل كذلك صلاحياته أنه ينظر في المجلس المجلس العلمي في الميزانية والمسار المالي أي في مشروع الميزانية المؤسسة بعد اطلاعه مثلا على إنجاز الميزانية السنة المقضية أي السنة الفارطة، معناه باش يعمل البيلان ما بين العامين والسنين ويحدد مسار معناه استراتيجي للمؤسسة وكيفاش البودجي تقسم إلى آخره، كذلك التنظيم والتركيبة نتاعه واللي هي مهمة جدا. يضم المجلس في تركيبته ممثلين عن سلطة الإشراف والإدارة وممثلين عن الأساتذة الباحثين بمختلف رتبهم معناها من الأسيستان للبروفيسور، وكذلك فما زاد يضم ممثلين عن الطلبة وهو احنا ديما نقولوا عنده طالب عنده مكانة خاصة في المؤسسة التعليمية ككل، إذ أنه يكون مشارك ويشارك في القرار من خلال المجلس العلمي، وهو تنقولوا نحكي وإحنا شنو المرة الجاية إن شاء الله على دور الطالب في المجلس العلمي.
0: وجنيرالمون مريم ظهر لي الحضور لاحظناه يمكن شوي نجم يكون سوري للطلبة ولبعض اللي يمكن الناس اللي موجودين في المجلس العلمي، للأسف يمكن في بعض المؤسسات في مؤسسات أخرى يمكن تلقى العكس، تلقى الطلبة يكونوا عندهم برشة إضافات برشة أفكار يحاولوا يبش يطوروا المؤسسة الجامعية بتاعهم، يطوروا حتى الاختصاصات اللي يقرأوا فيها بأفكار وباقتراحات. دونك هنا مهم جدا مش نحكيه ديما على دور الطالب باش يغير أشياء يمكن نحو الأفضل في مؤسسته الجامعية من خلال مشاركته في المجلس العلمي. دونك هذا هو تقريبا مريم.
2: هيك يعطيك الصحة، هيك علاش احنا ديما نحفظ الطلبة متاعنا باش يكونوا فاعلين خاصة من خلال المجلس العلمي اللي هو البوصلة العلمية والقانونية للمؤسسة متاعه، معناها بالعكس أراء الطلبة تكون ما تنجم تكون خاطر شكون القريب للطلبة باش نجمو نعرفوا احنا شنو نجمو نحسنوا شنو متطلبات الطلبة نتاعنا شنو ما الحاجات الضرورية اللي يحبوا يبدلوهم، معناه نجم هو سي البورت باغول نتاعهم ان شاء الله تو نبداو نحكيوا على
0: الدور
2: نتاعو ان شاء الله الحصة الجاية.
0: باهي دكتور ناخو، كان عندك تعليق على السؤال نتاع الطالب اللي حاب يسأل على المجلس العلمي، ومريم حطتنا تقريبا النقاط المهمة في تعريفها للمجلس العلمي شنو، وان شاء الله الأسبوع القادم باش نحكيوا على دور الطالب في المجلس.
1: فعلا يعني مريم اعطت المجلس العلمي كهيكل استشاري وبيداغوجي، وخاصة عجبتني الكلمة نتاعها مريم كي قالت المجلس العلمي هو البوصلة القانونية والعلمية للمسار الاستراتيجي للمؤسسة. شفنا الكلمات هذه كلها يعني هي اللي تحدد شرعية المجلس العلمي، وكهيكل هو اللي يعني المقترحات ولا الاختصاصات الجديدة، هو كيف نقولوا عنده الشرعية والمشروعية في القرارات اللي يأخذها المجرم. ولهنا دور الطالب اللي ركزت عليه أحمد هو راهو توبعتلي نحكيه عليه مش يجي تبعا للانتخابات الطلبة في المجالس العلمية، وذيك راهي معناتها إيفينمون كبير برشا، وإن شاء الله باش نعطيوه احنا حقه في الحصة نتاعنا كيفاش يعني الطلبة هما اللي يكونوا في قلب ومحور اقتراحات الطلبة. ولهنا ننصحوا احنا الطلبة نتاعنا باش من توا يبدأوا يندمجوا في هكذا يعني برامج ويحضروا روحهم من الانتخابات، والناس اللي باش تاخذ معناتها عندها شويه القياده واللي يكونوا باش يربحوا الثقه توا نرجعوا. ولكن بالنسبه للمجلس العلمي ملاحظه صغيره، يعني في ان شاء الله المجالس العلميه اللي قلدته مريم ينسجم ويندرج وينخرط في تحقيق يعني ما للهيكل هدايا الاهداف اللي قلدتهم فعلا يجب نعملهم، وكذلك لمصلحة المؤسسة والزملاء والأساتذة اللي باش يترشحوا للمجالس العلمية ماذا بينا يكونوا يطلعوا على روح وفلسفة المجلس العلمي بالحق باش نقدموا بالمؤسسة الجامعية متاعنا.
0: يعطيك الصحة، أنت بديت لنا بالنصائح، والحقيقة قلت الفقرة متاعك دكتور نسميها نصائح الدكتور، تكون فقرة قارة فيها نصيحة للطلبة علاش لازد الأساتذة زملائك السابقين ولا ما زالوا حاليين.
1: هو راهو يقعدوا ديما
0: زملائك
1: اي ديما زملائنا، على خاطرش انا مشيت يعني بشرت نهار 12 سبتمبر نهار السبت
0: ما زالوا زملائك
1: الجامعيه، وكذلك يعني التدخل البيداغوجي متاعي ومواصله برامجي في التدريس مش باش تنتهي، يعني نكونوا حتى بعد يعني بعد الحال على شرف المهنة نكونوا متواجدين في الفضاءات الجامعية ولكن في أطر أخرى.
0: خبيا وإذا يفرح الناس كل راهو دكتورة
1: أنا
0: شخصيا نفرح راهو كراك في المؤسسات الجامعية دي موجود ما شاء الله.
1: يعني المجالات مفتوحة والأستاذ الجامعي حسب رأينا ما عندوش إحالة على شرف المهنة، وليس هناك تقاعد للجامعي وللمثقف والإنسان اللي مساهم في المنظومة العلمية حتى إيش الآخر رمق من حياته يكون يدرس ويوري ويعطي الإضافة في جميع المجالات.
0: ربي يحفظك ويطول في عمرك يا دكتور، وتعطينا النصائح وما عادش تضيع التليفون بالله يا دكتور، شو قعدوش لوج عليك
1: لدين من نجموش نقعد وما ندرسوش وما ننصحوش.
0: المهم استحفظ لي عليك البورتابل يا دكتور ما تضيعوش هيك.
1: ولا يعني البورتابل حاليا معناتها نصيحتي انا اللي عطيتها المره اللي فاتت راهو ردوا بالنا يعني على البورتابل نتاعنا، وكذلك لازمنا وقت اللي باش نتكلموا نسكنيو على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوتا المحيط نتاعنا نتكلموا فيه ونعطيو ظهوراتنا للحيط باش نجموا الراء اللي قدامنا تكون
0: بهذه نصيحة الأسبوع الفارط. بالنسبة للأسبوع هذا شو نصحوا الطلبة متاعنا؟ احنا بدينا في سلسلة نصائح كما قلنا متأقلم في الحياة الجامعية
1: بمدارس الدراسة بمقاعد الدراسة، وكذلك بدأوا في يعني تلقي الدروس الأولى، ولكن خلينا نعطيه احنا شوية يعني فلسفة الذهاب للجامعة كيفاش انا الوه ماشي للجامعة كطالب في جميع حتى كان مش سنة أولى السنة الثانية والثالثة بصفة عامة، ونذكره فإن ذكرى تنفع المؤمنين. راهو الدراسة في الجامعة أو في جميع المراحل بصفة عامة حسب يعني المتطلبات الجديدة للتعليم والتعلم والتكوين، وثم يعني أبعاد رباعي الأبعاد. إذا ما الطالب يعمل يقول يكون أني ماشي نتعلم ونتكون باش نعرف للمعرفة كيفاش المعرفة باش أنا نتحصل على المعارف نشيلها والموديول اللي نكتشف فيهم، ويكون يزمني أنا يكون عندي في البعد المعرفي يزمني نصايح نعطيها باش نحقق البعد هذا، هو نكون مركز، هو يكون أنا راني ديما نفكر. يعني باش ناخذ درس عند الأستاذ أحمد موسى يلزمني نمشي مركز ونفكر أنا في كل فكرة في كل جملة يقولها المقاصد نتاعها علاش وكيفاش. وكذلك في البعد المعرفي اذا فما حب الاطلاع، عندك الرغبه في التعلم، عندك يفهم ماشي الجامعه باش يعطيني اليات الجامعه والمحاضرات والمداخلات وجميع الوسائل اللي باش تحط لي باش انا نفهم هي دور حولي وباش نفهم العالم هذايا سواء عالم الاختصاص نتاعي او العالم بصفه عام. هذا البعد الاول اللي هو البعد المعرفي اللي نمشيو للجامعه ليه باش نحقق معارف اخرى. اثنين، البعد اللي يكون كي نبدا نقرا في الجامعه نحط في مخي اللي يكون انا راني عندي بعد مهاري تطبيقي. لما تعرف فلسفه يعني ايمان وحكينا فيه برشا مرات هو نتكون ونتعلم اليات وتقنيات ووسائل باش العالم التشغيل نتاعي للاختصاص نتاعي. البعد الذاتي فما بعد هام جدا، وكونوا كي نمشي الجامعه نمشي بعد ذاتي وجداني ماشي باش نتكون بشغف ولكن في اطار مرح ومحفز ورغبه. والبعد الاخر اللي ننصح به الطلبه راك ماشي البيئه التعلميه الى جامعه، البعد التعايشي يتسمى لا فيناليتي دو بارتاج نتاع لونفيرونمون اللي لوج على اللحمه الاجتماعيه ونتكون على المواطنه النشطه وشي شوي. هذه هي الاربعه مع ابعاد اللي يكونوا قبل نمشي باش ناخذ النوت والا باش ناخذ الدبلوم. هل الاربعه ابعاد تبدا واضحه عندهم هما اللي هي فلسفه الجامعه والتكوين في الجامعه. دونك معاش مريم اذا كان تزيد حويجه على بعض
0: ولا حبيت ناخذ مريم كان عندك تعليق
2: هو
0: على الاضافه اللي قدمها الدكتور
2: اي هو لما حال الفلسفه نتاعو معناها هذيك هو اللي لازم يتعلمه الطالب، اما راهو لازم يحط في مخه الا انه الشهاده الجامعيه لا تكفي باش ينجم يطور من روحه. معناها تو اليوم ما عادش سوق الشغل حاسه بشهاده جامعيه فقط، لكن لازم ينتبه جدا للنصائح اللي تو عطاهم الدكتور على خاطر هذوكم هما اللي باش يوفروا له الاندماج والتعلم ومعناه وخلق الفرص اللي هو ولا
0: يعطيكم صحة. ما زلتوا تقعدوا معنا بطبيعة باش نحكيو شوية على الأخبار وأخبار بعد باش نعلق عليه في الجامعة نيوز. شوية موسيقى ما تحب الأغنية مريم ماي نودوك بغنية أخرى ويالك فوري جينيراسيون اللي تحبها هذه من الفنانين والفنانات أغنية إن شاء الله تعجبك وكهو مريم تيانور المستمعين نمتعنا. وبعد راجعين إن شاء الله مع الجامعة نيوز مع شوية زادة بلاغات خاصة بالجامعات وبدوامين الخدمات الجامعية في الفترة هذه. راجعين بعد لحظات.

0: بمنسير
1: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3 إذاعة
0: المنسير 97.3
2: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنسير وتبع برامجنا
3: إذاعة المنسير
2: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
4: جامعة نيوز جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز
5: جامعة نيوز وباش نعملوا خبر الحقيقة والخبر هذا باش نسمعوا التعليق عليه من الدكتور أنور بطيب والأستاذة مريم حرزلة والجامعة العامة للتعليم العالي رفضت والبحث العلمي رفضت الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة وأكدت الجامعة العامة في بلاغ لها رفضها الخوض في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين وحذرت من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين معتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين وطالبت الجامعة بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها كما دعت الوزارة إلى الالتزام بما تم إنجازه من أشغال والتوصل إليه من تصورات ومقترحات بشأن الأنظمة الأساسية والحاجيات المهنية والأكاديمية والعلمية التي عبر عنها الجامعيون وممثلهم بعين الاعتبار. دونك هذا الخبر اللي باش نعلق عليه الدكتور أنور.
6: أولاً صح وقت اللي يرجع باب الحوار والوزارة تنادي بتغيير والسحر أو إعادة النظر في الأنظمة الأساسية للأستاذ الأساتذة الجامعيين هذا صح بادرة هامة لأنه كما تعرف تاريخياً الجامعة العامة للتعليم العالي كانت ديما سهرة على النظر لما فيه مصلحة الأستاذ الجامعي ولكن بالنسبة لهذه فرصة لأنه تفعيل اللجنة المشتركة هو هام جدا لأنه إشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي رأي هامة وخاصة احنا توا في يعني الشيء للزر هذايا الوزارة راهي دعات إلى الالتزام بالتصورات والمقترحات السابقة ودي نقطة إيجابية في قراءتي أنا للبلاغ هذا اللي يكونوا الوزارة تقول لك منيش هنطلق من ورقة بيضاء والورقة البيضاء هو مش بقدر ما يكونوا بالتصورات والمقترحات السابقة لأنه النضالات أو المقترحات عبر معناتها العشر سنوات الأخيرة كانت كبيرة ياسر ولهذا الملتقيات والحوارات والتشاورات والاستشارات اللي تمت عبر الجامعة القديمة أو الجديدة حاليا ليكونوا يشخذوها بعين الاعتبار وده يهم جدا وكما تعرفوا ليكونوا يعني ما يلزمنا نكونوا جدا إيجابيين ونحطوا يدينا في يدين الوزارة والجامعة من سيرتها باش قد ما يكون فما الحوار وقد ما يكون فما التفاوض التشاركي حول هذه الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية هذا واجب زادة ما نعزلوش خاصة التكنولوجيين جو مي رابيل يكونوا صارت راهو حوارات ونقاشات وكان ديما الوضع نتاع التكنولوجيين كان ديما النقطة اللي يكونوا يدخلوهم ولا ما يدخلوهم دونك أنا نصور اللي يكونوا لجان اللي الكل يزمها تعمل جميع تشريك جميع الأطراف المداخلة شأن الجامعي، خاصة في تحديد تحيين أو تغيير الأنظمة الأساسية من خلال يعني البنود أو الشروط. فما رأوا لأنه حساسة شوية إذا كانوا أنت مش تغير الأنظمة الأساسية، هذا زي ما زاد نمشيوا للأنظمة الأساسية المقارنة. كما تعرف اللي احنا النظام الاساسي بتاعنا كجامعيين هو قاعد كلاسيك، قاعد قديم برشا، قاعد معناتها اللي يكونوا هرمية برسك، معناتها يابسة ياسر بالمقارنة.
7: رغم الأنظمة الدراسية تغيرت في الأثناء،
6: يعني الأنظمة الدراسية تغيرها، دخل مسارات، يعني نظام دراسي معناتها في منظومة إمادة اللي هي منظومة عالمية رهوة، ولكن احنا قعدنا في الهرمية وفي الأنظمة الأساسية للأساتذة الجامعيين، قعدنا كلاسيكية
7: تقليدية،
6: قعدت تقليدية كلاسيكية. مثلا في الأنظمة الأخرى راهو تنحى هذه حكاية معناتها يعني أسيستان وماتر أسيستان وعتالي ماتر دو كونف وبعتالي بروفيسور جونيفرسيتي
7: ليارشي، يعني
6: ليارشي معناتها ترو كلاسيك، واللي يكونوا ماهيش تحفيزية وماهيش ترغيبية، وقدر ما يكونوا هي راهي معناتها خليني نقولها ونستعمل كلمة يعني إقصائية في الترقيات للواحد، وبالتالي يزمنا نطوروه ويزمنا نحسنوه في الأنظمة الأساسية بتاعنا. وكذلك هذا ناخذ مع الاعتبار يعني مصلحة الأستاذ من حيث يعني التحفيز بتاعه، ومن حيث يعني السالير بتاعه. وكما تعرف الأستاذ الجامعي بالنسبة لتونس راهو مقارنة بالجوار أو ناس أخرين يعني على المستوى المادي مش لهنا يكونوا باش يتشكاو، ولكن للمراجعة. وبالتالي مثل هكذا يعني مبادرات باهية نشجعوا عليها، ويلزم الحوار والحوار والجلوس مع جميع الأطراف، وكذلك زادة مع الجامعة اللي يكونوا نحبوا معناتها زادة نهنيوهم على العمل اللي يقوموا به، ولكن تكون ديما شراكة إيجابية،
7: تشريك كل الأطراف وقبول الاقتراحات،
6: وفي الأخير
7: زاد دراسة المقترحات هذيك،
6: ولا دراسة المقترحات والانفتاح على آراء الأساتذة، ولكن زاد الحوار الإيجابي، وتكون زاد دي نيغوسياسيون غانيون غانيون.
7: بالضبط. نمشيو لمريم، تعليقك.
8: هو احنا احمد ديما نقولوا اللي عدم اللي الانفراد بالقرار وبالراي ما ينجم كان يزيد من توتر الاوضاع، على خاطر المساله تتجاوز مجرد تعديل نصوص قانونيه كهو، معناها خاطر هنا باش نحطوا على الطاوله المسار المهني للجامعي، حقوقه، واجباته، ظروف العمل، مستقبل الجامعة والبحث العلمي ككل، معناها هذا الكل ما نجم يكون كان يزم يتحط يد في اليد الناس الكل باش نجموا نتمكنوا من بناء جامعة المستقبل مع جامعيين معناها عندهم رؤية واضحة لمستقبلهم هما زادة، باش نجموا نطوروا الجامعة، وباش نجموا نطوروا زادة كيف كيف البحث العلمي ككل، معناها فهمت؟ هذا هو
7: معنا. يعطيك صحة مريم دكتور.
6: ملاحظة أخرى أحمد بربي اللي يكونوا زادة يعني في الأنظمة الأساسية اللي باش ندرسوها، لأنه هي ما هي سهلة، راهو باش تجي تغير نظام أساسي راهو عنده مداخل وعنده بروسيس وعنده مخرجات وعنده
7: أيوة أنت الجانب يعني القانوني زاد ولا اختصاصك الحقيقة دكتور، معناها
6: عاودت فكرة عليها زي الناحية اللي كانوا باش يتبدلوا، راهو يلزم رؤية واضحة وما يسمى يعني إليبوراسيون مستقبلية، يعني تعمل التشخيص الصحيح وتعمل البيلون، وكذلك يلزمنا نخمو اللي زاد في مصلحة الطالب ومصلحة الجامعة. أكتوالمون نتكلموا على نوعية وجودة التعليم العالي، نحكيه زاد إيزو، دخلنا الكل إيزو سيرتيفيكاسيون مبروك عليهم، ولكن يلزمنا نبدوه على أرض الواقع. ولهنا أدعو إلى ثقافة النوعية وجودة التعليم العالي من الأطراف الكلية كإدارة، وكذلك حتى الأساتذة زملاء تاعي، ولكن زاد يلزمنا احنا نكونوا فما مربوط زاد بنظام هيكلي كامل، وكذلك زاد التسيير وفقا لي ريفيرونسيال. انت ايزو جامعه ايزو، ولكن زاد حتى في التقييم نتاعك تكون زاد لي كريتير واضحين هي محدودين. وكذلك ادعو زاد ليزو من ناحيه زاد نوعيه يعني نوعيه وجوده التكوين، والاكتور برينسيبال تاع نوعيه وجوده التكوين في الجامعه اساسا هو الاستاذ اللي يكونوا حتى في الأنظمة الأساسية نقرأوا حسابنا للموتيفاسيون تاعه والتكوين والرسكلة وبرشا حوايج.
7: هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا لك يا دكتور مريم، يعطيك الصحة. أيضا جامعة نيوز، هذا هو الأخبار اللي اخترنا باش نعلقوا عليه مع الأساتذة والدكاترة في حصتنا كالعادة في مشاغل جامعية. هو العدد الأول كما قلنا في البرمجة هذه. دكتور بحيتك طول عمرك نقول لك عاد موسم جديد معنا ما شاء الله.
6: مريم أولي الموسم الجديد أخويا، إن شاء الله عنا فقرات جديدة ونحب يعني نهنيك بالموسم الجديد هذا. احنا تو في الموسم الثاني والحمد لله ان شاء الله نواصل على نفس الوتيره بنفس الرغبه ونفس الشغف لما فيه.
8: بدينا بالخير الموسم يا دكتور،
7: بدينا بالمطر ما شاء الله، ان شاء الله
6: بدينا بالمطر
7: بالنجاح والتوفيق ومعومه عند الطلبه نتاعنا بالقدر في الاخر
6: ان شاء الله
7: بالنتائج الايجابيه. نكمل ببلاغات للطلبه. دونك يعلم ديوان الخدمه الجامعيه للوسط كافه الطلبه الراجعين له بالنظر والراغبين في الحصول على منحه او قرض جامعي للسنه الجامعيه 2026-2027 ان ايداع ملفات المنح والقروض الجامعيه يتم وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان المصاحب للمطلب، ولا يتم قبول اي مطلب بصفه مباشره بمصالح الديوان او الادارتين الجهويتين بمنسير والقيروان. هذا بالنسبة لديوان الخدمة الجامعية للوسط. في بلاغ آخر يعلم ديوان الخدمة الجامعية للجنوب هالمرة كيف الطلبة الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية للسكن الجامعي أنه يتعين عليهم إتمام الإجراءات المتعلقة بخلاص معاليم السكن والالتحاق بمؤسسات الإيواء في أجل لا يتجاوز يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، وبانتهاء هذا الأجل يفقد الطلبة غير الملتحقين حقهم في السكن الجامعي. دونك آخر أجل لخلاص معاليم السكن والإيواء يوم 21 سبتمبر، هذا حسب بلاغ ديوان الخدمة الجامعية للجنوب. هيك نكون وصلنا الختام حصة اليوم من مشاغل جامعية. نشكر برشا محمد سيدية في الجانب التقني، دكتور أنور بالطيب اللي كان معانا، كيف الأستاذة مريم حرزالة، وضيفنا سي وسيم جمعة مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة اللي حكينا معها على مشروع لابوايز وتظاهرة ليلة الباحثين الأوروبية بشكون يوم 25 سبتمبر إن شاء الله في سوسة. بعد العشرة الموعد يتجدد مع شكر السكلي في من مسرح الحياة، برنامج تبعوه إن شاء الله حتى النصف. دي كان معكم في الاعداد والتقديم احمد موسى، ليتكم زينه، والى اللقاء.

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية ويدعو سكان هذه المناطق إلى تواخي الحذر. وزارة التربية تستكمل عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2027. تم تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية والتي نستهلها بأحوال الطقس. وفي تحين لخريطة اليقظة الجوية، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم وغدا الجمعة، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية، وشدد على ضرورة تجنب السير في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائية وتجنب النزول إلى الطابق السفلي أو المناطق المنخفضة خلال فترة هطول الأمطار. كما توقعت النشرة، تواصلت التقلبات الجوية يومي الجمعة 18 والسبت 19 من سبتمبر 26/2020 مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسطى ومحليا بالجهات الشرقية، وبلغت كمية الأمطار المسجلة بمحطات المعهد إلى حدود الساعة 4 عصرا المنوز 30 مليمتر والفحص 28 مليمتر والوسلتية 30 مليمتر حسب المهندسة سعيدة بن صالح.
2: الوضع الجوي يعني يتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية تكون في المناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة وكميات توقعنا أنها تكون بين 30 و50 مليمتر وتوصل حتى 80 مليمتر خاصة بجهة الساحل. سجلنا 30 مليمتر تقريبا في المروج من ولاية بن عروس، سجلنا 35 مليمتر في عين بوسعدية من ولاية سليانة، 27 مليمتر بالفحص. كذلك في ولاية القيروان عن أمطار بين 5 و15 مليمتر في الوسلتية، في العلاية، في حفوز. هذه هي الأمطار توقع ينتبع في الخلايا الرعدية وتكون الساحة، قالت جهة تدريجيا لجهة الساحل. قاعدين يعني نتابعون ونمدكم أول بأول بالتفاصيل إن شاء الله. نعم. اليوم خلية اليقظة مناطق الشمال كله الوسط في اللون الأصفر لحتى ثم خلايا رعدية تهمها، وحسينا في اللون البرتقالي أمطار غزيرة خاصة في جهة الساحل. مازالت يعني هذه آخر العشية تبدأ تدخل على جهة الساحل الأمطار، ونتوقعنا أن الكمية توصل حتى 8 مليمتر.
0: ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، وذلك طبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكمية هامة بولاية تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية. كما دعت أيضا إلى تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوب هذه المياه أو مستوى تدفقها، وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنيقات التي تشهد تراكما للمياه والاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. إلى موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26/2027/2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتاب المدرسي المنشورة اليوم على الصفحة الرسمية للوزارة، وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. ونبقى في شأن تربوي دائما، أين تشهد مطالب النقلة الخاصة من السنة السادسة ابتدائي إلى السنة السابعة أساسي تعثرا وتباطؤا في الإجابة، مما خلق حالة من القلق والخوف لدى الأولياء والتلاميذ الذين لم يلتحقوا بعد بمقاعد الدراسة. وفي هذا الخصوص أفاد المندوب الجهوي للتربية بالمنستيرة فتح دريدي أنه تم معالجة 99% من هذه المطالب.
3: التلامذة اللي يقعد ماجهم من التعليم الخاص إلى التعليم العام يكون عبر المنظومة الطلب، موضوع الطلب. احنا عالجنا أغلب المطالب، تقريبا 99% من المطالب، لكن ثم مطالب قاعدة تورد علينا نهارين نظومة وقاعدين نعالجوا فيهم يوما بيوم. يبقى أنه بعض الأولياء يحبوا يغيروا المكان اللي وقع توجيه أبنائهم ليه، سواء مدرسة عددية أو المعهد الذي وقعت إدماج تلميذ فيه. هذا يتم بين مديري المؤسسة التربوية ويقع الاتفاق بين مديري المؤسسة التربوية طبعا حسب طاقة استيعاب المؤسسة التربوية لذلك.
0: أعلنت الرئيسة المديرة العامة للديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73% من القمح الصلبة، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجية السوق إلى غاية جانفي 27 و2000.
4: للموسم الثاني تم تجميع 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%. بهذه تمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. مع تأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن. علاش؟ خاطر تصير أزمات عالمية، أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار، والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل.
0: وبخصوص الاستعداد للموسم القادم، أكد كهيت مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحية محمد علي بن رمضان أن توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة البذور والأسمدة يأتي في مقدمة الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الإعداد.
5: من أولوياتنا أولاً توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة على مستوى البذور الممتازة. عندنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريباً نعمل فيه 524 ألف قنطار كبذور ممتازة مثبتة تم وضعها على جميع مناطق الإنتاج حسب تأقلم الأصناف في كل جهة، وهذا يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس. أول مرة نوصل له تقريباً، وإن شاء الله نوصل له 40% اللي هو المعدلات العالمية في البلدان المتقدمة. على مستوى الأسمدة الكيميائية عشنا الموسم اللي فات موسم صعب شوية، في برشة أشكاليات البيئة في جابس، بعض الأضرابات الاجتماعية، الحرب القائمة في الخليج وتداعياتها الكبيرة على تزويد بلاد المواد الأساسية لصناعة الأسمدة، وهذا كله يخلينا في تحديات كبيرة. إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع وزارة الصناعة والمناجم بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوا الفلاحة، بدينا نوزع على مستوى الفلاح. ثانيا مادة دي بي كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في جهة كل، ومادة لامونيتر فما برنامج توريد تقريبا 110 ألف طن هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامج 220 ألف طن الموسم هذا. فما زاد برنامج على مستوى الإحاطة والتأثير مع كيت الإرشاد الفلاحي مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى، نحطوا أولوية الإحاطة والإرشاد بالنسبة للسناء.
0: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من يوم 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في تظاهرة عربية تجمع النجوم الفني والأعلامي والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. واليوم تم تقديم برمجة المهرجان في ندوة صحفية في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة. مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان.
6: مشارك من خارج البلدان العربية الآن حوالي 450 توقع معنا بداية المهرجان يصل ل 500 مشارك. المشاركة ليست عربية فقط، دولية، من أوروبا، من آسيا، أفريقيا. أهم حاجة طبعا إحنا بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيونية، المسابقات هي العنصر الأساسي. السنة هذه أكثر من السنة الماضية، أكثر من 300 عمل إذاعي وتلفزيوني مشاركات. هناك مشاركات من أعضاء الاتحاد اللي هي هيئات الإذاعة والتلفزيون العمومية، وكذا ذلك من الشركات الخاصة، القنوات الخاصة، قنوات الدولية، مناطق بالعربية، من الصين، روسيا، من تركيا. أعداد كبيرة مشاركين في هذه المسابقات. التحكيم بالنسبة للاتحاد زي الدول العربية، تحكيم يتميز بالشفافية والنزاهة، بحيث أنه تحكيم عن بعد، آليات المتخذة. إحنا حتى المنصة اللي أنشأناها للتحكيم منصة متطورة. هذه المنصة أنها تتيح لك أنك تتأكد من أنه نتائج التحكيم ستكون نتائج ترضي الجميع.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية، ويدعو سكان هذه المناطق إلى توقي الحذر. شكرا لك أم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. نعود على بركة الله في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المونستير لموعدنا كما ذكرتكم يوم الثلاثاء الفارط مع حنين، يوم الثلاثاء في سهرة الثلاثاء، ومن مسرح الحياة في سهرة الخميس. مرحبا بكم ونجدد اللقاء مع السادة المستمعين. أول حصة من برنامج من مسرح الحياة كانت بتاريخ 12 سبتمبر 2024، يعني منذ سنتين تقريبا، وسنواصل بإذن الله مع هذا البرنامج لإلقاء استحسان السادة المستمعين وليتفاعلوا معه. والحقيقة المشاركات كانت عديدة وعديدة جدا، باعتباره أنه برنامج خنقول من الواقع المعيش، يعني حتى القصص اللي قدموا فيها قصص واقعية، ودائما نستأنس بأراء السادة المستمعين حول هذه القصص. وكما تعودتوا بينا، وبالنسبة للي أول مرة يلتحق بذاعة المنسير، احنا كما قلت عنا يعني عامين منذ موسمين، يعني منذ برمجتين، دائما مع هذا البرنامج اللي قدم فيه في البداية قصة من الواقع، ثم نستقبل مكالمات السادة المستمعين لرصد آرائهم حول هذه القصة الواقعية، وخاصة باش يعطيونا مواقفهم الشخصية، يعني لو كانوا مكان أبطال القصة كيفاش يكونوا التصرف متاعهم، لأنه ربما الإنسان تعترضوا في حياته اليومية بعض هنقول الصعوبات أو بعض الأحداث المشابهة لأحداث القصص اللي قدموها، لعله يستأنس بالرأي متاعنا، يعني تجي في باله نفس الأحداث ونفس مشابهة، ويعني هنقول نفس الظروف اللي تحط فيها، على الأقل يلقى الفكرة كيفاش ينجم يتصرف من خلال السادة المستمعين. تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء اللي ديما يتابعوا معنا ويستحسنوا كل البرامج اللي قدموا فيها في ذات المنسير. حبيت نحيي كذلك فريق البث المباشر، ولو أنه الليلة صحبة صديقي محمد سيدي فقط، هكا علاش قلت بعد شوية إن شاء الله بالنسبة للمكالمات الهاتفية باش نتولى استقبالهم بنفسي. يعني بعد النغم الأول في الحصة إن شاء الله ناخذ وقتنا شوية ونستقبل المكالمات، يعني هنقول شوي نسيسوا بعضنا، لأنه باش نحاولوا يعني نتفاعلوا مع السادة المستمعين ونسجلوا أرقامهم اللي يشاركوا معنا في الحصة على الرقم 73 460 800. مرحبا بكل مشاركاتكم وتحية للجميع دون استثناء. كلمة فقط حول الطقس، طقس بتبيع ممطر إن شاء الله ربي يرحمنا، بداية الغيث النافع إن شاء الله، سنة يعني خنقول سنة خير وبركة، والأمطار إن شاء الله تكون عامة، نقول الأمطار نقول الغيث النافع بالأصح، لأنه حتى في القرآن الكريم كلمة أمطار يعني جات في شكل سلبي، الأمطار هي يعني أمطار أمطرناهم بعذاب وأمطرناهم بحجارة من السماء، يعني جات في شكل العذاب. أما في يعني حسب لغة القرآن الغيث النافع، يعني المطر اللي نقوله احنا يعني بلغتنا العامية المطر، هي الغيث النافع اللي ينفع البلاد والعباد. على كل حال إن شاء الله ربي يحفظنا، وإن شاء الله ربي يغيثنا، وإن شاء الله باللطف كل شيء باللطف، إن شاء الله ما تكونش يعني هنقول أمطار اللي يعني ما هيش يعني هنقول نافعة، ولا أمطار مضرة للحرث، ولا لل يعني تتسبب في بعض المشاكل. احنا مشكلة في تونس ديما يعني نتذمر للأسف، كان سخانة منذ قداش تقريبا منذ 3 أسابيع على أقصى تقدير، كانت الطقس يعني مشمس وحرارة مرتفعة. نبهوا رد بالكم السخانة وما تمشيوش وشربوا الماء و توا اليوم تعرفوا البلاغات من المعهد الوطني للرصد الجوي، رد بالكم ويلزمكم تاخذوا الحذر متاعكم. نعرفش عنا التذمر مفرط شوية، صحيح باهي تنبيه وباهي أخذ الحيطة والحذر، لكن نحن ولينا منعرش كأنك معاد شكلي ولينا أقل حاجة تقلقنا، ممكن بسبب يعني تراجع ويعني خنقول البنية التحتية متاعنا، وهذا مؤكد لأنه أقل مطر أقل يعني مياه في الطرقات، يعني في ساعة تولي خنقول ترتفع المياه وتولي شبه فيضانات، وتولي للأسف حتى شفنا بعض الصور من تونس العاصمة اليوم، فما بعض الشوارع اللي الماء المياه وصلت حتى يعني متر في الارتفاع. هي شنو السبب يقول القائل؟ السبب أنه فما الحقيقة ماشي يعني أخذ الحيطة من والحذر من الأول،
كان في الحسبان أنه من البداية منذ يعني شهر أوت أو وسط أوت نبدأ نجهر كما يقولوا مجاري المياه والبلوعات و و و و لأنه فما ياسر وساخ وزاد هذه يتحملها المواطن نرمي وليجي. احنا في الغالب باش نقول باش تعاود تربي العباد باش تعاود يعني خلينا نقول تقري ما نعرفش ياسر الناس الحقيقه ترمي كيما يجي الاوساخ في مجاري المياه وسرعان ما تتراكم الاوساخ وتتسد البلوعات ومجاري المياه وتولي مشكله تولي بتقول فاضت علينا المياه انقطعت الطرقات المياه جرفت ما نعرفش شنو مشكله زاد حتى فينا الحقيقه العيب فينا مناش نضاف ومناش منظمين نقولها بصراحة ولا تفوضى فوضى كبيرة ياسر في البلاد ويلزمنا نحترمه بلادنا ونحبوها ونحافظوا عليها. الإنسان يرضاش علاش الإنسان يرضاش أنه يلوى حاجة في داره مثلا يرضى ما يرضاش كيف كيف الشارع زاد ما ترميش الفضلات. يعني حبيت نقول هل الشيء اللي نشوفه فيه كل يعني منا صحيح ورب يعطي رحمته أما إحنا نعرفش كينا نقابله فيها والعياذ بالله يعني ما نحبش نقول كلام كبير معناها كنا بعدم الرضا ولا لا مبالات ولا ما عاش مبالين بشيء يلزمنا نحافظ على بلادنا سبحان الله بلاد عزيزة ويلزمنا ويلزم زاد الردع من قبل يعني السلطة المعنية اللي يلقي الفضلات ولا يعني يحيد على القانون ولا يخرج يعني خنقول ويتمرد من صحة العبارة يعني ينال العقاب اللازم بدون رحمة ولا شفقة هذا مما لا شك فيه ويلزم تبقى القانون وكذلك بربي بالنسبة للمؤسسات المعنية العمال والمسؤولين ايش بيه يلزم نخدم على رواحنا ونشمر على سعد الجد ونحفظ بلادنا شنو فيسع ما تصب مطر تتلم المياه وتتراكم المياه علاش ما فماش الحقيقة يعني صيانة وفما ناس ما هيش قاعدة تخدم على رواحها نقولوها بصراحة من هذا المنبر واحد كل واحد يتحمل مسؤوليته شنو أنت مترسم في مؤسسة معينة ويعني وغيرك بطال وكل شيء ويتمنى أنه يدخل بلاسك هكا ومسمار في حياة الشهرية موجودة يلزمني ما حتى كي يقول لي العارف متاعي برا باش في منعرشني في مهمة عطوك معينة باش تقوم بها ما تقومش بها لا ما يعجبكش بك أنا نخدم والآخر قولش بها أنا والآخر ما يحبش يحب يأخذ فلوس ما غير تعب وما غير مجهود بصراحة كل هذوما كل تراكمات وكل من يتحمل مسؤوليته وهنا الحقيقة هذه أمانة هذا المصدح ونقول الكلمة يلي رواه مناسبة ومن نزو حد بصراحة ردوا بالكم لأنه هذه المطرة الأولى يعني في هذا الموسم وإن شاء الله بشائر خير ورغم ذلك تشوف بدت الشكيات والمياه ارتفعت و نغلق القوس وربي يهدينا من جديد نقول وربي يحفظ هذا الوطن العزيز.

القصة الجديدة لبرنامج من مسرح الحياة في حصة في حصتنا هذه رقم 64، لأنه قلت يعني وصلنا الليلة إن شاء الله بعد بتبيعة ما كل الراحة البرنامج والبرمجة الصيفية، قلت تابعتوا معنا في هذا الموعد بالذات برنامج مع الأيام مع زميلتي ألفة الجمالي، بطبيعة أكيد حسب يعني آراء السادة المستمعين وانطباعاتهم إن شاء الله لقى نجاح، وإن شاء الله وفقنا في هذا الموعد الإذاعي وخلت بلاصتها الحقيقة ألفة، وإن شاء الله إن شاء الله في موعد قادم نجدد التجربة من جديد بإذن الله. باش يعني خنقول نقدم لكم قصة الحصة 64 من برنامج مسرح الحياة، كما قلت لصياغة القصة مفردي بطريقتي الخاصة والقصة حقيقية. القصة تقول: حط طارق رحاله، هذا اسمه طارق، في تلك البلدة الهادئة، جاء في بلاد يعني وجاء من برا هو، وافدا من دولة عربية أخرى، ما هوش تونسي أما من دولة عربية سميناه طارق لو كان الاسم مستعار، محملا بأوراق مزيفة وهوية منسوبة، زورا لمهنة التعليم، يعني عنده شهادته مزورة وهويته مش معروفة أما جاء من بلاد أخرى. على كل حال بفضل هدوئه المريب وحسن تصنعه استطاع الاندماج في إحدى المدارس المحلية، حيث تعرف على مريم، مريم تونسية، فتاة تونسية وهي معلمة تتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية. مع مرور الأيام وتكرار اللقاءات في أروقة المدرسة نسج طارق حولها شباك اهتمام مزيف، أعجب بها، حب يعني يتزوجها، هو من بلاد أخرى وحتى هويته غالطة وكل شيء مزور عنده، حتى باش هو معنا مش معلم أصل، شهادة مزورة من أحد البلدان العربية الشقيقة. قلت بدأ يخمم باش يهتم بها، ولم تمضي سوى أشهر قليلة حتى أقيم حفل زواج بسيط متسرع وبعيدا عن تفتيش عميق في أصوله أو ماضيه. وبعد عام واحد من الزواج وضعت مريم طفلها الأول، طفلهما الأول يوسف، جابت منه يوسف، فغمرتهما أو غمرتها سعادة غامرة جعلتها تغض الطرف عن أي غموض كان يكتنف شخصية السيد هذا اسمه طارق. لكن الستائر المصنوعة من الأوهام لا تقوى على حجب الحقيقة للأبد. بعد عامين من الزواج انقلب طارق فجأة، فتوقف عن كونه الزوج الهادئ وبدأت تظهر عليه علامات التوتر والارتياب المستمر. تحول بيتهما إلى مساحة من القلق وتصاعدت مطالبه المالية غير المبررة. بدأ يمارس ابتزازا صريحا على مريم وعلى أفراد عائلتها، وحين شعر طارق أن الدقائق الأخيرة قد اقتربت وأن حقيقته المزيفة على وشك الانهيار والانكشاف أمام الجهات الرسمية، لم يواجه شيئا بل اختار الهروب الجبان. في ليلة حالكة، يعني في الليلة من ليالي الشتاء، بينما كان الجميع نائمين جمع أمتعته البسيطة وتسلل خارج المنزل تاركا وراءه زوجة مذهولة ورضيعا لم يكمل عامه الثاني بعد. يعني السيد متحيل جاء للبلاد ذيك بشخصية أخرى مزيفة وبشهادة مزيفة كذلك، تعرف على الفتاة هذه تزوجها، جاب منها صغير، ممكن تسرعوا شوية في الزواج، بعدها بدأ ياخو ما عنده من فلوس ويدعي أنه يدخل في يعني خنقول مشاريع تجارية إلى جانب تدريسه بالشهادة المزيفة معها في المدرسة، حب يلم أكثر فلوس في أقرب وقت، هو في أقصر وقت هذا يشني نتاعو، بدأ يعني يلم في خنقول يبتز في العائلة متاعها وهي في نفس الوقت، وما تاري حس بروحه بديش يتكشف أمره ممكن. ففي ليلة هرب، خلى الملم وما فما كما يقولوا في ليلة مليلة الشتاء وهرب. كانت تلك الليلة فاصلة وبدأ بعدها فصل طويل وشاق من المعاناة بالنسبة لمريم. رفضت الاستسلام من انهيار عائلتها وحملت على عاتقها مسؤولية تربية ابنها يوسف بمفردها، متكبدة مشقة نظرات المجتمع وتساؤلاته القاسية. كانت السنوات تمر بثقل الجبال، تعلمت فيها مريم كيف تكون الأم والأب معا، وكيف تغرس في قلب يوسف قيما تملأ الفراغ الذي خلقه الأب الهارب. ومع مرور الوقت نما يوسف وأصبح شابا طموحا وواعيا يدرس في الجامعة ويسند والدته في كل تفاصيل الحياة. شيئا فشيئا خفتت الأم تلك فعلا خفتت الأم خفتت الأم تلك الصفحة القديمة واعتقدت
العائلة أن الزمن قد طوى هذا الجرح ووضع عليه ردم النسيان، لكن القدر أعد مشهدا أخيرا بعد مرور 20 عاما كاملة على تلك الليلة. في مساء بارد طرق باب المنزل، طرق باب المنزل، وعندما فتح الباب وقف رجل أثقل الشيب مفرقه، وبدأت السنوات بدلت السنوات ملامحه، حاملا في عينيه نظرات المنكسر، لم يكن ذلك الشخص الذي تتذكره مريم بملامح الشباب. يعني السيد هذا بعد 20 عام، ماش كيفاش رجع له، ممكن تفكر ولده، ممكن رجع بشكل كبير شوي يعني في السن، بل كشف عن حقيقته الحقيقية واسمه الحقيقي القادم من الماضي البعيد، معتذرا عن سنوات الهروب والابتزاز وراجيا الصفح وقبول عودته. طلب من زوجته، عرف بنفسه، قال أنا هو فلان فلاني واني والد يوسف واللي بعدت في فترة فترات، سامحوني وش نرجع لحياتي من جديد. يوم حياته كل يعني خلينا نقول مدلسة كما يقولوا. لم يكن هناك مكان في صدر ميرم أو عائلتها لأي تعاطف، فقد تداعت ذكريات الخوف والابتزاز والسنوات العشرين من الشقاء في لحظة واحدة. وقفت العائلة بجانب بعضها البعض بصلابة وحزم تام، رافضة الاستماع لأي مبررات، موجهة له إنذارا صارخا بمغادرة المكان فورا، وإلا فالشرطة هي التي ستتولى أمر ترحيله ومسألته عن جريمته القديمة. وقف يوسف شابا صامتا تولد وذي ينظر بتشتت ودهشة إلى ذلك الرجل المسن الذي يدعي أنه أبوه، بينما أغلق الباب في وجه الماضي بكل قسوة وثبات. يعني السيد بعد من عرش رجع له شاهد الأقل بعد 20 عام، بعد هرب جاء من بلاد أخرى عربية يعني بهوية أخرى، اسمه مش اسمه، هو ما نعرفش كيفاش خنقول انتحل شخصية أخرى، وحتى روحه اللي هو مدرس معلم وقرى مع مريم، تعرف عليها باش لخصها القصة في ساعة، وتعرف عليها في وقت قصير، أعجبت به وتزوجها، لكن كان عنده شوية طمع هو. فبعد ما بشوية تمكن من العائلة وجاب صغير اسمه يوسف، بدأ يخمم باش يبتزهم، يقولون في كل مرة هو عندي مشروع معين شنقوم به، وعلى شكل بدأوا يعاونوا فيه ولم شوية يعني هنقول أموال. وبعد بدأ تكشف الأمور، بدأوا يسألوا، استغربوا هو حتى لا يشتو ما يشتو نسية بالطبيعة، ممكن ما عرفوش بالقداء، بدأ يشك أنه الناس بدأت اشتعرفوا. ففي ليلة من الليالي هرب، ثم خل الملام وما فهمه كما يقولوا. بعد مدة الأولاد كبر ولا عمره فوق 20 عام ودخل جامعة، نسووه العائلة كل شيء يرجع لهم، و يطلب الصفح وباش يعرف شخصيته الحقيقية. بما أنهم نساوا الموضوع الكل، العائلة ترددته وقالت له هدوه بطلب الشرطة، ووقفت القصة على هذا النحو. على كل حال نجموا تسألوا، عندكم العديد من الأسئلة، نعرفش كيفاش قبلوه العائلة، هل كل هو ذكي ودخل في قلوبهم، ما نعرفش في الأخير كان عندهم الحق باش يطردوه ويخليوه يعني بعيد على ولده واللي يقبلوه، ولا يعني كل واحد كيفاش باش يشوف القصة هذية. من برنامج من مسرح الحياة، مرحبا، وكلماتكم الهاتفية على الرقم 73 460 800. إن شاء الله بعد الأغنية الأولى في الحصة نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية، وهذا النغم الأول في الحصة على بركة الله.

0: كان هذا النغم الأول في حصتنا في برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وكنا بطبيعة كنت عطيتكم وقدمت لكم القصة، قصة الليلة الرجل الغريب اللي قدم من يعني بلد عربي، واللي انتحل شخصية وهمية وتزوج امرأة تونسية وأنجب منها طفلا، ووقت اللي خاف من اكتشاف أمره اختفى وترك زوجته وابنها في حيرة، ثم عاد بشخصيته الحقيقية بعد غياب 20 عام، فرفضوه العائلة. عاش قصة واقعية، راو القصة باش نبدأ يعني متأكدين من الموضوع، كل واحد كيفاش يشوف الحكاية. ننطلقوا مع المكالمات الهاتفية ونبدأ مع أختنا نورة من المنسير. مرحبا يا نورة.
1: وبيك عايش خويا، شكري.
0: شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟ لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله وستر الله
0: ستر الله وعودة إن شاء الله ميمونة للجميع، ومرحبا بكم معنا في إذاعة المنسير. آية نورة، سمعت
1: كل ديما المستمع راني ما نطلب ساعات وما نتحصلش.
0: مرحبا بك، مرحبا هكا حصلت اليوم والحمد لله وموجودة معنا.
1: يعيشك عايشك.
0: آية نورة، كيفاش شفت القصة وكيفاش سمعتها وكيفاش؟
1: والله كيفاش سمعتها، لأنه هو أول حاجة انتحل شخصية غير شخصيته، كيفاش وزارة التربية قبلته؟ هذا السؤال يحير يعني، ويدرس يعني كل أجنبي يدخل لبلادنا ينجم يدرس.
0: والله إلا ربما وتيوحنا أنا في تونس بعض الشهائد المدلسة، احنا قلنا أصحاب شهائد المدلسة، هذا يعني خنقول موضوع كبير ياسر، والدولة وقفت باش تحلو، فما بالك يجي من دولة أجنبية بشهادة مدلسة ينجم على كل حال. هذه الأولى،
1: معناتها قانونيا مسموح له أنه يدرس،
0: إذا كان عنده شهادة في نفس الاختصاص ممكن ينجم يدرس على كل حال. هذه النقطة الأولى.
1: هذه النقطة الأولى. الثانية هي ظلمت برشا مريم.
0: كيف أشرح؟
1: وظلمت لأنها تسرعت في زواجها وما عرفتش معناتها وإحنا عنا موجود رأو أجنبي يجي لبلادنا، يعني ديما

0: الورقيه.
1: هو ممكن اوراقه الكل، اوراقه الكل هي مدلسه، معناها يعني حتى شهاده
0: هي اوراقه الكل مدلسه،
1: الهويه بتاعه كل.
0: ليه الهويه يلزمها تصحح على خاطر ولدها، على خاطر يوسف؟
1: شو معناتها تصح؟
0: مش يلزم هو رجع باسمه الاصلي،
1: اي هيكك رجع حب يقول
0: الجنسيه الاصليه وبالاسم ولقب.
1: ولربما مازال اللي انت حله مو عملها مرلوله ما تصوبش عليه المره الثانيه.
0: لكن ليه وضعه هي فاقت صحيح بعد 20 سنة ورجع وهو كذا بهويته الأصلية، ثم قانون لهنا والكل، هي يلزمها تصحح هوية ولدها وبعد القانون ياخذ مجرى.
1: يعني تشوف انت يعني يقبلوه، يعني العائله حقهم
0: يقبلوه العائله قبل ما يرفضوه، وما عندهم الحق راهم باش يرفضوه.
1: اي بالرغم كل ما عمل ما عملوا يعني ولا
0: اي عشان مولد
1: فمولد في الموضوع. فهمتك، لازم يعرفوا
0: الموضوع. اما يوسف 22 سنه يعني يلزم تصحح له هويته.
1: فهمتك،
0: هنا يلزم هويه الشخص اللي موجود على ارض الوطن.
1: معناتها تحلوا على اساس اني تنسبوا باسم الوالد والحقيقي، باسم الحقيقي
0: باسم الوالد وكل شيء.
1: هو ممكن يعني حبيت تقول. فهمتك، يعطيك الصحه الملاحظه، لانه غبت عليه شويه للاسف. يعني متعرف ساعات الانسان سبحان الله يعني ما يدركش انه تسمى بالغلط، لانه تسمى على باسم بو
0: بالغلط وتقيد بالغلط.
1: صحيح، لازم يتسمى تو بالصحيح، اسم بو صحيح. فهمتك،
0: كل شيء مزيف. وانتم مش لقتوا صحيح العائله عندهم الحق في موقفهم، فهمت، بدون تراجع. لكن صحوا أكل الابن ذاك لأنه ثم صغير في العلاقة هذه الكل.
1: يعني ومن بعد معناه أنت تقول أنت صحوا يعني الهوية ومتاع الصغير باش يعرف روحه باش يكون ينتسب، باش يكون والده الحقيقي. ومن بعد تالي يقولوا له اقصد ربي
0: القانون ياخو مجرى.
1: قانون ياخو مجرى،
0: أي هنا القانون ياخو بطبيعة. أنت دخلت الأرض بدون أوراق معناتها مدلسة،
1: أي وما تالي تعرف بهويته الصحيحة وتعرف شكون
0: تعرف ورجعت بهويتك. يعني أنت لهنا قدام القانون زوج هويات رجعت به، يعني الهوية الأولى المدلسة والثانية الله أعلم تكون مدلسة ولا صحيحة. يلزم لهنا ثبوت الأصلي متاع الأولاد.
1: فهمتك،
0: لهنا تخمم في ولدها قبله هو.
1: واضح، وبالتالي تخلي القانون ياخذ مجراه وكل يعني كل حاجه
0: بعد القانون ياخذ مجراه وعلى خاطر ولدها وكهو.
1: على خاطر ولدها، وما حال انت بيتحملها المسؤوليه ان كيفاش يعني العائله الكل انه كيفاش ما يعني تحراوش بالباهي على الغريب هذايا على السيده
0: هذه. قلت لك احنا، انا قلت لك من الاول، قلت لك احنا عندنا نغلطوا برشا انه كيجينا اجنبي بدون ما نسالوا
1: نقبلوه. يعني
0: بعض العائلات مش الكل، فهمت، يعني نفرحوا بالأجنبي، الأجنبي لبس عليه، الأجنبي دخل لبلادنا، الأجنبي
1: على عكس يعني على عكس بلدان أخرى يعني أجنبية يراد تكون صار ما شوية في القانون تحرى ومع الأجنبي
0: صار ما برشا.
1: واضح،
0: صار ما برشا. أنت دخلت مدرس
1: واضح
0: في وزارة التربية
1: وزيد.
0: يعني تدرس في أجيال
1: ومتحيل في نفس الوقت
0: ومتحيل
1: واضح.
0: وهي صحيح حصلت الله غالب سبحان الله كما قلت لك، يعني سامحني أنا باش نقول أي دولة يعني سوري لهجته وكلامه ولا لبناني ولا فهمت، وماك تعرف وما عندهم كل اللهجة الحلوة. فهمت، دونك هي مشيت بكل
1: واضح، والعائلة كل انساقت يعني تأثروا بيه
0: بالضبط. سوري في بلادنا
1: وأعجبوا بيه
0: بنتنا سامحني أني سميت جنسية من بدون
1: لا انت قلت هكاك برا مو بلاد عربيه اخرى مش بالضروره
0: هي دخل عربيه دخلت تونس
1: يعطيك الصحه
0: فهمت، فرحنا بها وعطيناه بنتنا
1: واضح واضح واضح يا
0: نور. هنا يلزمها تصحح
1: واضح واضح
0: للابن نتاعها.
1: فهمناك نورة، وصلت فكرتك ويعطيك الصحه على المشاركه وعلى رايك السديد. يعطيك الصحه وان شاء الله في لقاءات قادمه. مرحبا بك معنا دائما في برنامج مسرح الحياه. شكرا اختي نورة، الى اللقاء.
0: شكرا شكرا، الى اللقاء.
1: المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا نورة من المنستير، صديقنا فوزي من القيروان. مرحبا يا فوزي.
2: السلام أخويا، شكري، مرحبا بيك
1: وبيك عايشك، بارك الله فيك. مرحبا بيك أخويا.
2: عايشك
1: أي سيدي، منيش تبدأ أوك سمعت كنت تسمع في نورة حلت لك البيبان متاع الحديث.
2: أيوة، ثم حويج اللي مش نقولها ويعطيها الصحة، هذا معناها مش غريب علينا، معناها حشاك التدريس في الإدارات مش جديد علينا.
1: هو التدليس هذايا و

0: واللي حنقول تزوير صار حتى في تونس، فما بالك أجنبي
1: موجود. أنا قلت لك مش غريب علينا، موجود تلقاه معناها مش ماخذ باك وماخذ شهادة الباك تتشريه شعنا في الموضوع هذا حاسيلو مش معناها. أنا غابني الوليد يوسف معناها قعد معناها من غير هوية.
0: ساعة من البداية خويا فوزي أنت معناها تعيب عليهم العائلة ومريم أنهم ما تحراوش من الأول من السيد هذا اللي يخطبهم في بنتهم.
1: كما قالت أختي نورة معناها احنا كيف يجي من برا معناها سهل وضع سهل وضع
0: يعني
1: معناها يبدأ مثلا جار ولا مثلا فرد بلاد مش يخطب يمرجوه مرج ويعجنوه كي العجينة وفي التالي بالكل ممكن ياخذ ممكن ما ياخذش. اما ذا يجي من برا مثلا من الخارج اجنبي ومشي يردنا لاباس علينا ومشي يتنحى علينا الفقر و و و وهو معناها حاشيك وسامحني بالله في العباره
0: متحيل هو
1: فهمتني مش نقول
0: فهمتك باهي. بعد ذلك يعني يقول اللي صار صار توا معناها قبلوه العائله ودخل في وسطهم وجاب صغير وما الى ذلك. هو بدا يبتز فيهم يعني كل مرة هات هات هات عندك نحب نعمل مشروع نحب ندخل في موضوع معين فبالتالي أحس أنهم مش يتفطنوا له شك أنه
1: القاهم سهلين القاهم سهلين ما مثلا نخذي حتى حد ما موقف شنو انت كيما نقولوا احنا ضربه ضربتين هي ضربه انت جاي تطمع فينا القاهم كي يبداو هكا حس والسيده هذايا سكي ياسر حسهم بديو مثلا يغزروا لبعضهم ومشي
0: يشكوا فيه
1: يشمق على روحه كهو خلى الملمة واللي فمه وفلت على روحه
0: فلت على روحه
1: لحيوت حشيخ
0: وما
1: ضربته لحيوت
0: وما عزش به لا ولد ولا عادت به يعني زوجته
1: لا لا لا بهموشي تو فلت بجلده حشيخ
0: فلت بجلده ايه باي قول رجع له شاهد العقل بعد 20 عام الله أعلم وين مشى واش مخبي في تونس واش مشاش البلاد أخرى ما نعرفش على كل حال. هي القصة ما زادتش يعني خلينا نقول غاصت في التفاصيل أما يعني المعروف أنه ولا القصة قالت أنه رجع بعد 20 عام على كل حال رجع وقال اسمي الحقيقي فلان الفلاني وقبلوني ونحب نشوف ولدي ونحب يعني نرجع لكم موقفهم رفضوه
1: بطبيعة يرفضوه بطبيعة عبارة معناها حشيك دفنته معناها ما عادش فيه ما يتقابل ما عادش فيه شنو تعطينا في الوليد هذاك تاخذ له الهوية معناها بلقب نتاعو بالسواب معناها وتركح له أموره وبعد القضاء كما قالت أختي نورة معناها ياخذ مجراه أما في الرجوع ما عادش يرجع كاو سيء
0: يعني تشوف أنت يعني موقفك من موقف نورة يعني ما نقبلوش
1: بطبيعة ونزيد سيدي شكري ما نرميوش رويحنا يصلح حالكم ثبتوا على الشر والعام
0: صحيح
1: يتحرروا يصلح حالكم مشوا معناها اللي مش يدقلوا لين يخوض ركزوا ركزوا ركزوا انا هاني قلت لك كل مرة معناها نفس القصة بالضبط عندي 4 بنات كيف يجي واحد معناها نقول له والله غالب راهو متكلم عليها ولد عمها ما نقولوش ما نحقروش حشيت مش ما نقوليش في البنطويات نقول له والله غالب راهو متكلم عليها وانا ما حشيش بي يعني ركزوا
0: تفهموا يعني تدرسوا تعرفوا انه يعني تشوفوا من نواحي الكل في الاخير تتاكد انه مش مناسب للبنت تولي تتسبب له تقولوا راه ما نعرفش مطلوبه من قريبها ولا حاجه بطريقه يعني محترمه وبطريقه ذكيه
1: ما نشرحوش مش ما يقعدش يتحرني في البلاد ولا مثلا منا بهدوء يعني ويرحم والديكم اللي تتصمتوا فيه ثبتوا رواحكم عرفوا رواحكم لشكون تعطيو اسهلوا مشوا تفرحوا بالدقه الاولى تفضل خذ
0: ما تستعجلش
1: وربي ان شاء الله يهني امة محمد وربي
0: يحفظ
1: عليكم وعليكم الستر ويرحم الوالد فهلي الجمع
0: تعيش ويرحمهم الكل اللي عايشك بارك الله فيك سي فوزي مرحبا بك مشكور جدا على المشاركه شكرا لكل الاحبه والمستمعين احنا مش نواصلوا ان شاء الله بعد أخبار 11 ليلا بإذن الله باش نواصلوا برنامج من مسرح الحياة بطبيعة وقصتنا الليلة واللي سمعتوها الكل على موجات إذاعة الأمون السير ومع دفعات أخرى من المكالمات الهاتفية نعود إن شاء الله بعد حين لمواصلة البرنامج.
2: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة،
3: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة،
2: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
3: من مسرح الحياة، إعداد وتقديم
2: شكر السكري.
4: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير،
6: برامجنا منكم وإليكم.
7: منكم وإليكم.
8: إذاعة المنستير،
9: جرومبيليا سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
8: إذاعة المنستير
4: 104.7. تمام 11 في إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة قد سجل فيها 26,000 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14,000 موطن تكوين خلال دورة فيفري وأفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40,000 موطن تكوين للسنة التكوينية 26 و2027 و2000. شهدت أسعار المعادن النفيسة في السوق التونسية خلال الأيام الأخيرة تحركات جديدة متأثرة بالتقلبات التي تعرفها الأسواق المالية العالمية. وأوضح رئيس الغرفة الجهوية للتجار المسوق بصفاقس الطاهر غربالة أن تطورات أسعار الذهب والفضة في السوق التونسية ترتبط أساساً بمؤشرات الأسواق العالمية ولا تقتصر على العوامل المحلية. وأفاد غربال بأن سعر الذهب ارتفع اليوم بنحو 10 دنانير للغرام الواحد مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية التقلبات المالية التي تعرفها الأسواق العالمية مؤخراً. أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمكلف بالزراعات الكبرى حمادي البوبكري أن برنامج الموسم الفلاحي الجديد يتضمن زراعة نحو 1,000,000 هكتار من الزراعات الكبرى، تشمل القمح الصلب والقمح اللين والشعير والفول والجلبنة. أكدت الكاتبة العامة للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بمنوبة جليلة العبيدي تلقي المنظمة العديد من تشكيات المواطنين، ورصد عدة إخلالات وتجاوزات في أسواق المستلزمات المدرسية بالتزامن مع العودة المدرسية الحالية. أدانت تونس اليوم بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن بالمملكة العربية السعودية، معتبرة أنها تعد تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صريخا لسيادتها وسلامة أراضيها. وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمن المملكة واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
10: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
11: إذاعة المنستير،
10: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
3: من مسرح الحياة من مسرح الحياة
5: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
3: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
5: شكري السكري.

0: وصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير. كنتوا تابعتونا وتابعتوا القصة، قصة ليلى بطبيعة، قصة الرجل الغريب اللي انتحل شخصية وهمية وتزوج امرأة تونسية وأنجب منها طفلا، وحين خاف من اكتشاف أمر اختفى وترك زوجته وابنها في حيرة، ثم عاد بشخصيته الحقيقية بعد غياب 20 سنة، لكن رفضته العائلة. موجودة قصة من الواقع، قصة حقيقية يعني، اللي قدمناها في هذا الموعد من برنامج مسرح الحياة، الحصة رقم 64، وهي الحصة الأولى في هذه البرمجة الخريفية الشتوية لإذاعة المنسير. نستقبل المكالمة الهاتفية الموالية، والسيدة قحبيش بعد غيبة معنا على الخط. مدام قحبيش مرحبا بك.
1: بيك عايشك نفسي.
0: شنو أحوالك؟ شنو الصحة؟
1: إن شاء الله اللي بيك.
0: وينك غايبة علينا المدة الكل؟
1: والله ظروف عندي مشاغل أخرى.
0: هيا معاك ربي، وأكيد إذاعة مسير ديما حاضرة يعني نصور.
1: ماشي.
0: هيا به. سمعت القصة مدام قحبيش؟ ها؟
1: سمعت القصة اللي بهتني. معناها كيفاش يدخل يقابل في مدرسة في منظمة كذا، أكيد في الفريزي.
0: هكا ما نعرفش والله قصة.
1: لا منظمة أنا خاطر
0: نيت هون هي ويدخل سوق قاري. علاش ما تكونش شهادته يعني مدلسة، معنا شهادة أجنبية وممكن شهادة صحيحة الله أعلم.
1: إي ولكن إذا كان هو شوف شي درس، إذا كان شي درس من نجم، إذا كان شرقي من نجم إذا بتكون شنو بليرة، وإحنا عنا أستاذ إنجليزية قاعدي.
0: ما نعرفش المادة اللي درست.
1: أستاذ ابتدائي.
0: على ما أظن، على ما أظن ما نعرفش، على ما أظن الشهادة في التاريخ والجغرافيا.
1: لا يعني بروبابيليتي مش متأكدة.
0: فهمتك يعني فهمتي يعني أنت بالمنطق يعني تشوف يعني ما يجب أن يكون.
1: ثم إحنا التوينس عايشنا ما إحنا شهالة. الحاجة تعلمنا. ودو معنا devant l'étranger on se fait tout sucre tout miel نولي و. يسحرونا نولي عليها طبسو ليلو
0: صحيح.
1: ذيك صنعتنا الحقيقة،
0: حتى مش كان في المجال هذا، حتى في المطربين والفنانين
1: اللي قلنا في تكلمنا بالشرقي
0: صحيح. هاك تشوف انت
1: ذبنا كما قالت عزك على قصة الولد عباس من إيطاليا.
0: هاك تشوف انت لا هاك تشوف المطربين تبارك الله على كل لون على كل لون وكريمه كما يقولوا على كل يعني
1: على كل لون كريم. صغار طولهم مسحولهم قريب من كلبتكم
0: واصواتهم محدوده ويجيو يحيي الحفلات في كرتاج.
1: انت في المسرح اللي يحط الساق على كرتاج واللي ديفا
0: شفت كيفاه؟
1: يعني شفت
0: برغم ان اصوات برغم ان اصوات في تونس عنا تفوقهم مئات يعني المرات، ورغم ذلك ما بقاش حظ
1: واحد. ما سي لو كومبلكس دانفيريوريتي اللي عندنا احنا، ولا جينوفيلي اللي عندنا من معناها على البراني نولي
0: للاسف
1: يعني نتبرق وفهمنا محلوله.
0: باهي انت تو نرجعوا الموضوع نرجعوا الموضوع انت تو تلوم على العائله
1: على المراه اللي هي هي ما ترجعوش. ولكن تخمم في ولدها وما ليها زادة يرضوا شوية، عندهم ولد بيناتهم بينه وبين بنتهم يشوفوا لشني أموره قد ما يضيعوش شي قد ربخته براني وفي بلادك أنا ما ترجعلوش تسامبلما
0: يعني يعني حبيت يعني ما نعرفش يعني يلتجئوا للشرطة ولا لا حسب نظرك؟
1: أي لا لازم.
0: فهمتك.
1: هو ده برص هو والقانون في هو توا اللي جاب معناها وراق صحاح وكل كيك وبرا نحي وراق حط وراق السلطات شي ما باش تقوله. هو اللي يدخل تونس معناها بالسرقة يرجع ويتعاقب يرجعوا، واللي داخل بوراق زي وظاهرين هو توا يعني عينك إذا كان باش يطلب معناها باش تبدل هي الوراق معناها زي جا وعدا على على على تونس كلها.
0: فهمتك.
1: صحيح ولا؟
0: اي صحيح. ما هو تو اكيد باش يستظهر باوراقه الحقيقيه تو لانه ما عادش فيه.
1: يستظهر مجددا ما فيش عقاب.
0: لا هي يلزم يتحمل مسؤولياته وبطبيعة.
1: اي فوالا.
0: لكن
1: هو هي معناها ما ترجعوش يحاولوا هما باش.
0: لكن هما هما رفضوه تماما راهو من البدايه يعني من الاول كي جاء وقف قدامهم وعرف
1: بروحه. هذيك الصدمه كهو شنو عارفين.
0: اه.
1: وسواء هو كان يتحس في بلاد أخرى
0: ينجم ينجم عمل نفس العملية في بلاد أخرى.
1: شو قال لك ما عندوش مرأة أخرى وصغار أخرى في بلاد أخرى؟
0: جايز
1: مبروك. ما تبعتش برس على البلاد اللي هي في
0: في كل بلاد يعمل يعمل عمايل ويجي.
1: الجنوب ولا في الجنوب ولا في النور نتاع تونس. عليش بالزرط ولا في بلاد الخضرة.
0: يعني شنو يعني يقوم بنفس العملية يعني تحب تقول؟ ينجم ينجم جايز.
1: بعد عندهم الحق باش ياخذوا اكثر من المراه.
0: اي فهمتك. يعني يعني من البدايه ترى انت من البدايه الامور يعني خاطئه انهم اخذوا موقف حقهم من البدايه.
1: آه شنو وشو معناها اللي عرفت في شهرين شنو مع شنو اللي باش يفوتك انت؟
0: والله العظيم
1: هي الفرصه اللي باش تفوت
0: هذه المشكله.
1: حتى معناها اللي سامحني فيهم فرطر.
0: اي هذا هذا اي في الواقع
1: اه هي بجوده ما تخممش وهو زاده ما يخممش ومعليها وشنو ما تخممش. نعطي بنتي يعني واحد براني خاطر كلامه محلاه وكلامه عسل ونرمي بنتي كاكا
0: صحيح
1: لا استمع هذا هو كما قال السيد بكري يقول لك هذا باش بدلنا امورنا باش وضعتنا
0: هما هما هما هما في بالهم طامعين فيه وهو طلع طامع فيهم هو للاسف
1: هو طامع فيهم هو لا طامع في الاخر والضحيه هي الوليد
0: الوليد صحيح هو حقه بيفكر حتى في الصار بتاعهم
1: ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله يطلع راجل
0: ويتجاوز ويتجاوز الظرف هذا الصعب وان شاء الله يعني بأثرش عليه في حياته. لا هو هو المحاله في الجامعه وفي سن اكثر من 20 نتصور يعني في سن مناسبه باش يتحمل
1: انتو مش
0: به. اي صحيح ممكن راهم قالوا له ممكن راهم مش قالوا له والدك ووالدتك صار بيناتهم الطلاق ووالدك رجع البلاد وممكن يش يقولوا له كلها ما يعرفش حقيقه يعني
1: هيك مش تقعد له عمره كله.
0: صحيح صحيح
1: وربي
0: يهدي وربي يهدي وربي يحفظنا ويلزم زاد الردوبانه كما قلت انت يا مدام قحبيش.
1: يعني نعطي بنتي على شهرين وانت مش عارف
0: شنو اللي باش يفوتك. والله العظيم يلزم التحري من الوالدين وكذلك من الفتيات. يعطيك صحه مشكوره جدا على المشاركه عايز. ربي يفضلك مدام قحبيش ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. شكرا
1: عايز.
0: شكرا. المكالمه التي في المواليه سي سالم باشا من المنسير. مرحبا سي سالم.
2: اهلا وسهلا سي شكري.
0: شنو احوالك انت شنو الصحه؟
2: الحمد لله سي شكري.
0: الحمد لله على كل حال. الحمد لله يا رب.
2: بالنسبة للقصة سي شكري
0: سيدي أيوة
2: أنا مبنية على باطل من الأول.
0: على باطل ما بني على باطل فهو باطل. أي كيف ترى
2: هو باطل خاطر لا ثبته في الهوية بتاعه. أنا متزوج مش متزوج
0: شكونه هو أصله.
2: أي شكونه هو سفارة قنصلية يثبته جاي من البرك هو نعطيوه من البو والأم والأخوات والمعلمة بدا هي غلطة.
0: أعطيك صحة سي سالم في مكان الملاحظة لأنه توا كما قال توا سي سالم كلامك صحيح والملاحظة طيب على الأقل يمشيوا القنصلية والأسفارة
2: زادوا غلطة مرة أخرى وقت اللي جاي هو معناها بالهوية الصحيحة متاعه علاش رفضوه
0: رفضوه
2: لأن عندهم ولد منه وما يثبتوا الولد هذاك على الهوية نتاعه الصحيحة.
0: معناه أنت تقول ما يتسرعوش يعني من الأول تسرع؟
2: يتسرعوش خاطر تسموه تسرع ويتردوا فيه على يتردوا فيه هو ما عنده ولد.
0: فهمتك توا في الحالتين تسرعوا من الأول تسرعوا كي ارتبطوا بيه
2: وزادوا تسرعوا مرة ثانية.
0: صحيح هيك
2: شو بتقول؟ غلطين في غلطة ما حتى حد ما تفطن في أمور دبلوماسية زاهية كل ما نجموش ياخذوه بسياسه واحد يهزوه المركز الشرطه ويعطي البحث نتاعه
0: بالضبط. يعني يعني على الاقل يتحرى ويتعرفوا عليه شكون هو خاطر لانه اسمه
2: يهزوه للشرطه واحد هو مش يقول بالضبط شو عمل من الاول.
0: فهمتك.
2: والمره الثانيه كي يجيب هويه اخرى
0: أي.
2: مش تثبت عليه هو وما يصح والاخر الهويه نتاع
0: نسب نسب نتاع ابنهم
2: أي. نسب نتاع واحد علاش يقعد الكاسه معناها تقعد عقده راه
0: صحيح صحيح. موقف سليم اللي قلته انت وهذا ما يجم يكون يعني من البدايه.
2: ايه خاطر مش اللي يجي اعطي احنا لهنا في تونس ما يعطيوه كانوا يسالوا عليه جار واقرب له ولا الابعد باش يعرفوه شنو.
0: صحيح صحيح. يعني يلزم نحيو شويه في بعض الاحيان العاطفه ونفكروا بعقلنا.
2: ما فماش عاطفه هذا يتكلم لي لغه مصريه ولا لغه سوريه ولا لبنانيه الكل جلبته
0: صح.
2: فيما خيرك باللغة التونسية
0: معناه تملق معناه صحيح على فم فم معناه مو الحقيقة في, في الشرق والله. عندهم بكل كما يقولوا احنا بنت وسيل يسموني على العبارة
2: البراتان هو خذيت أجنبي شعمل لك أجنبي هو ربي
0: شفت كيف هو طلع متحير
2: لا لا
0: التحري مهم جدا.
2: معناها الفتيات نتاعنا معناها ماشيين في سكه ماشيه
0: ماشيه.
2: اي واحد براني يجي يغني هكا هو نصفول ونزغر طول
0: صحيح. غلطين منا قاموا
2: بيه العائلة لازم يرزن حتى اخواتها واحد مفهمتش يعني فما حتى حد واحد
0: والله ممكن ممكن ممكن ممكن اخذت حريتي لانه زميله تعرفت عليه في المدرسه.
2: زميلها قداش عنده باش تعرفت عليه انت
0: في مناش اقل من عام؟
2: اقل من عام سي عرفت عليه كل شيء.
0: للاسف تسرعت يعني الفتاه هي من الاول الزوجه
2: ياسر يعني خسرت هي 20 عام من عمرها.
0: صحيح خسرت وفي الأخير ما يفيدش الندم
2: ولا ما يفيدش.
0: أما, أما, أما, أما, أما, أما حتى وكان حقهم كما قلت أنت قبلوه ومشوا معاه ايه. وقالوا له على أساس أنه غفرنا لك ونتجاوز الماضي وبالتالي يعني يعطيهم
2: ما ياخو مجراه خطر يزم يصحولوا الوحدة نتاعه
0: في
2: الحالة المدنية نتاعه.
0: صحيح معناها تسرعوا مرتين والعائلة ذي هي الغالطة بالأساس.
2: غالطة العائلة عطيهم براني وبر يعرفوا كعليه فهمت
0: كالي مش معقول.
2: والله ساعات الواحد
0: يستغرب كيفاش يفكروا ساعات بعض الناس
2: يقعد بات معناها وهي قارية معلمة فهمت كالي كيفاش تقريهم الكلام ذا في يطلعوا كيف هي متكين.
0: ليه لا
2: والله كما أقول لك شكرا ساعات تصرفات ماش هي مش متى معلمة ذي
0: تحس ما عندهاش بعد نظر
2: معناها معلم كلمة كبيرة
0: خنقول هي استثناء لما حالة مش بضرورة معلمين كله رجال تربية كل كما كيكة ما هي ممكن الله غالب غلطت وتسرعت. على كل حال سي سالم رأيك محترم جدا وأعطيك صحة وهذا هو الرأي وهذا هو ما يجب أن يكون.
2: خاطر ذاك هو الصحيح لا هو كذلك كذا.
0: شكرا لك سي سالم ربي فضلك ومرحبا بك
2: وربي
0: يعطيك الصحة إن شاء الله إلى اللقاء. المكالمة التي فيها الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو عساب هذا شكرا
0: سي محمد بن فضل مرحبا بيك
3: بيك أكثر عايز
0: صح على باسة
3: والله إن شاء الله بس
0: هاي تفضل
3: على حفظ جنابك حفظ ملاك زميلك الموجود معك
0: سي محمد سيدية مرحبا بيك وبي
3: عايشك وبيك والله هي لما حالة هي المعلمة دي تسرعت مرسي في أن محدي كل قيل هو معتها مزاد كيف معتها وش كل قال هو معلم صحيح صحيح معتها وكان كيفاش عدا على وزارة التربية ما تصلش بالخطة دي متعبة الفلاني
0: معناها معناها كل واحد كيفاش قصر يعني فما تقصير كبير جماعي يعني كيفاش من لولو دخل تونس وتخلي درس
3: قصر وياسر بالطبيعة لكن والله ياسر شكرا موجودة هذه
0: موجودة
3: عندنا قبل موجودة
0: موجودة
3: اي ناس واحد معتها كيما قلنا مستانس ابتدائي يقري في تونس
0: حول ولا قوة إلا بالله.
3: هذا وقت وقت الاستقلال بعد.
0: لا قبل كلام آخر لأنه فما نقص يعني في خلينا نقول يعني المربين والمدرسين والناس اللي تكونوا يعني في مجال مش مشكلة. أما تو كلام آخر عاد ولات الحكاية.
3: بطبيعة
0: لا تو عنا الاكتفاء الذاتي وممكن عنا سادة مجازين ومتخرجين ومازالوا ما لقاو الشغل فما بالك احنا نقبلوا انسان يعني من بلاد اخرى عربيه وبرغم ان احنا الشهاده نتاعنا يضرب به المثل ويدخل يدرس هي هذه غلطه الاولى وهما تسرعوا زاد العائله كي قبلوه
3: تسرعوا برشا ما نقعدوا كانوا لا يقعد بصوفي خاصه هي بالذات ياش قبلته في دار معناتها كي بخلا نص عام ولا حاجه كده ولا عام حتى قبلته يقري معاه في المدرسه
0: غريب الحق
3: غريب ياسر
0: غريب
3: وفي ان واحد هو بعد 20 عام هذا
0: ورجع له
3: اي بعد هو كيجي اكيد بتقتيب له هو بتاع مش كل قال بعدها مش هذيك اللي وراها لهم الاولى هذيك ما تعمل بالعدول وكذا كل شيء هذيك معناتها
0: يعني قول شكون قال لا يعني قلت شكون قال الثانيه صحيحه بالك شي زاد معاود مدل تدليس اخر ولا تزوير اخر
3: ربما هذيك الاولى هذيك استغنى عليها وهذه قاعد يعيش بها في تونس
0: ممكن هذا كل شيء جايز معناها تحب انت تقول لك كذب مره يعاود يكذب ينجم
3: بالطبيعه شكون قال مش بتختلف هذيك الوظائف المره الثانيه هذيك من قاعد الفتره هذه 20 عام كي يروحوا بعد ما يصيبها هو مش عامل
0: كيفاش يتصرفوا المره الثانيه ترى انت كي جاهم بعد 20 عام
3: انا حسب تصور كان على الاقل باش معناتها الهويه بتاع ولدهم متولي على قاعده
0: ايه.
3: كان يتصلوا بالشرطه وشيء معناتها ياخذوا الارشادات الكافيه من عنده يهزوه للبعث وطلت ساعه مخ... وهي هي هي الزق نتاعها
0: اي
3: مزيف السبب.
0: فهمتك. يعني انت تو في راي الاخوين الكل يعني انه يمشي يتحرقوا الساعه يعني منه ويمشيوا للشرطه باش باش تعرفوا عليه وينسبوا ويعرفوا النسب نتاع ابنهم يثبتوه وبالتالي كلام اخر.
3: وبطبيعة الواحد خير الوقت هذا ما تعطيك
0: حتى واحد يرد باله ويتحرى خاصه في زواج مش حكايه لعب.
3: بطبيعة بطبيعة لا وكل ولد هذا كي معناته هو معناته كي مخلاه هو بدا يصير في الجامعه يقرا معناته كي يقول لي معناته تدخل مخه برك حوايج معناته يقول يقول معناته اللي بدا امه وبيا علاش عملوا عمليه هذه
0: ومعناته يقول يدخل الشكوك وتدخل مشاكل.
3: يدخل الشكوك
0: بطبيعة. على كل حال على كل حال يعطيك الصحة سي محمد على رأيك وعلى مشاركتك معنا ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج وخاصة في برنامج من مسرح الحياة وربي فضلك إن شاء الله ونلتقي في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا. تعيش. نغم آخر في الحصة في برنامج مسرح الحياة ثم نواصل مع دفعة أخرى من المكالمات التي فيها حول قصة الليلة.

تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: نواصل برنامج مسرح الحياة على موجات إذاعة المونستير. بالطبيعة قصتنا اللي سمعتوها منذ حين قصة المتحيل الأجنبي واللي تزوج بعد يعني 20 عام حب يرجع لولده وزوجته التونسية، لكن ما قبلوش. معنا المكالمة الموالية. ألو، مساء الخير.
1: مساء النور يا شكري.
0: هذوما الاثنين مع بعضهم حياته شوية دقيقة ساعة. باش نبدأ واضحين، المكالمة الأولى. ألو ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أخوي شكري.
0: مرحبا. أنت بشوية دقيقة. زين أم زينب؟
1: مبروكة.
0: مبروكة مبروكة. أنت مبروكة، مرحبا بك. مبروكة.
1: عايش.
0: شنو حوالك؟ مبروك، لاباس عليك؟ صحة لاباس؟
1: الحمد لله لاباس، الحمد لله خير عند ربي.
0: فما غيث نافع الحمد لله، وان شاء الله يعطي كل ما يعطي ربي بلطف، ان شاء الله ستر ربي، لانه سمعنا انه شويه هيك يعني بعض المياه وتراكمات المياه في بعض الطرقات، ولقاو صعوبات المواطنين المتساكنين اليوم العشيه. ان شاء الله يعني كما قلت موضوحين في المقدمه، ان شاء الله نقوموا بالصيانه اللازمه، كل يقوموا بواجبه على احسن وجه. باش تكون هكا كغيث نافع باذن الله. اي مبروك، سمعت القصه؟
1: انا سمعت القصه. وملومش على مريم، ابنيه مريم. كيما باش نكونوا واقعيين،
0: اي،
1: وباش نخموا تخمامها هي في معناها في عمرها هي.
0: ما انت ما حبيتش تكون قاسي عليها هي.
1: نعم،
0: ما حبيتش تكون قاسي على مريم يعني.
1: اي هي مريم بنية كما بنيتنا، وقلوا كما مريت أنا في العمر هذيك وذيك وذيك، واضطريت وجاء شكون جميل وجمعت الشرق، خاصة جمعت الشرق وظهر فيه ممثل بارع هذا. أنا كيما عدها على الدولة وكيما عدها وصل بشي قري بشهادة مزورة، أكيد عمل تمثيلية كبيرة بكلام وبأخلاق وكل بش حرها بش حبيته. وانا ما نصورش عائلتها وافقوا طمعا، خاطر طمعا هذاك اذا كان واحد خليجي مثلا وكبير في العمر ونقوله، اما مدام معلم كيفها كيفه اكيد العائله عطوا فيها ثقه، وصلت العمر معين وصلت معلمه حبيته شافوا اخلاقه باهية وكل ديريكت وافقوا. انا رايي كيكا
0: يعني
1: هي زادة أكيد مثل عليها تمثيلية كبيرة برشا،
0: يعني ما تراش أنه سمحني يا مبروكة مش تسرع يعني تساوي، يعني هي بنيتها لحد نيتها والعائلة وافقوا منها
1: نيتها مشاو. في قلبها مشيت.
0: تراش أنه من الأحسن كانت تخدم يعني عقلها وتتحرى أكثر، وممكن حتى فمش كنت تمشي للسفارة، تمشي القنصلية باش تعرف عليه أكثر وتعرف أنه صحيح ما هوش منتحل. ما جاتش البالة يعني تحب تقول
1: ما جيتش البالة. إنسانة حبت في الأغلبية بتاع إنسانها كيكا، وقت اللي تحب ما معناها العقل ما عاد يخدم، يولي يخدم القلب، خاصة إذا كان هو ممثل بارع اللي وصل عداه على دولة، ما هو أكيد معناها بش يقولها كلمتين ويسحبها، ونحن الأغلبية بتاع بنيتنا وإنسانة وكل نحبه ونسبه بصدق معناها ونصف وكله، أما هو خاصة الحكاية هذه. أما سبحان الله سبحان الله، يمكن حبيته سحرها بكلام وكل
0: كي رجع بعد يعني بعد ما هربوا 20 عام.
1: أنا لو كان جيت بلاصتها كيف ما نقبلوش. أما مبلغ عليه
0: تبلغ عليه
1: هو خاطر هو ما عداهاش عليها هي كشخص، عداها على دولة كاملة، عداها على عائلة،
0: فهمتك،
1: عداها على بليد لازم يخرج الجزاء بتاعه.
0: يعني
1: ما هيش سهلة معناها تزوير وولد بليد يجب يتحاسب، خليها هو أجنبي.
0: صحيح
1: وهو في باله 20 سنة توي ينسى الجرح، ينسى توي يخلصوا بيه ودرسيه. أما لا ما يستيش حتى حاجة أقل، هذه أنا نحسها جريمة كبيرة.
0: فهمتك.
1: في حقها هي وفي حق التعليم وفي حق بلادها.
0: يعني المخطئ الأول هو يعني بطبيعة ما لا شك فيه سي هذا طارق الأجنبي، لكن هذا الاسم ما نعرفش عليه المستعار ولا اسمه يعني يعني كيفش يقولوا مش اسمه الحقيقي نتصور. ثم يعني هي وما زاد العائلة تسرعوا شوية يعني حقهم تحرّوا أكثر تصور. مبروكة هكا تشوف أنت.
1: هو في الأصل هكاك لازم يتحرّوا، أما فك الوقت هذاك عطاه هي مشات بقلبه
0: وبنيتها وهو معاها والعائلة مشاو مع وعائلتها مشاو معاها يعني ما فكروا.
1: أغلب العائلات راه سوا ولات البنايه والولاد يختاروا بعضهم العائلة مع الإنسان
0: اللي إيه يقول لك في سن معين وفي مستوى معين وطفلة مثقفة يعطيو فيه الثقة يعني وناضجة.
1: إي هو
0: ودرس في النشأة. اي فهمتك فهمتك، مش باش يعارضوها ولا يفكر ولا يعني يجيوا ضده في الموضوع.
1: قول لك من نصحها حتى في صورت ما نصحتها امه ولا تكون ورد بالك والكل غلبتهم بما انها هي انا نصور مجتمع انا نصور حبيت وحب كبير
0: اكيد اكيد من البدايه مجتمع لان تصور خاطر في نفس الوضعيه هو مدرس وهي مدرسه مش تسمع فيه مش رجل اعمال ولا يعني نتصور نتصور فما يعني ميل وفما اعجاب بي وفما يعني لكن بعتالي ما ظهر على حقيقته للاسف
1: بعد التالي كي جابك الوليد حسوا بثما حاجه كي هو ما كي هو هو
0: بدا يفهم انه شيء حاسه بداو يفيقوا بالحكايه تاع تنكشف ينكشف امر
1: اي افتعوا بعد 20 سنه في باله باش الحكايه ما تنسيت هي
0: واضح. باهي يعطيك الصحة يا مبروك، أخذنا رأيك في القصة مشكورة جدا، إن شاء الله في حلقات قادمة تكون زادة حاضرة معنا أختنا مبروكة من تونس، ربي يفضلك وربي يعطيك الصحة والعافية، إلى اللقاء مبروكة. نواصل مع المكالمات الهاتفية. أختنا حياة من قليبيا، مساء الخير يا حياة بعد غيبة.
2: مساء النور، مساء الفل والياسمين ليك
0: عايشك مرحبا بيك
2: محمد سيدية
0: عايش أختي بارك
2: وكل المستمعين عايشك وتوحشكم برشا
0: وإحنا كذلك أختي حياة مرحبا بيك
2: عايشك عايش خويا الله يخليك. والله تبعت القصة من الأول والله ما خلوني ما نحكي المستمعين في مصح ما حاجة جلبت انتباهي أبار أنا دون كيفاش قرر في تونس معناها ومثقت في بيه وزارة التربية اللي هو متحيل والعائلة كيفاش وافقت عليهم من غير ما عندوش عائلة معناها عملوا عرس وكل شيء من غير حضور عائلته.
0: فهمتك يعني تحس صحتك صح زاد الملاحظة ذي ما جاتش البال يعني ما غير والله ما علاش قلنا احنا المداخلات متاعكم والمكالمات السادة المستمعين ينورونا ونستنزوا بين توا حتى واحد ما حكى عليه الحكاية ذي يعطيك صحة الحياة يعني ما غير عائلة جاء عرسوا واخطبوا وما إلى ذلك
2: سمحوني المستمعين في الكلمة وفي المثال ما أنا حشيكم ما أنا أخذوا قطوس في شكارة عطوه والسلام
0: اي يعني يعني صحيح هذيك صح حقهم تحرقوا اكثر كيفاش انسان من غير عائلته يعني.
2: احنا صار قصه يا شكري سامحني لما نقطنا تو عندها 3 سنين عايش كنت فضلك نفس الحكايه تقريبا البنيه تخدم هذيك في دوله عربيه في سوريا تخدم بنجارنا أيوة. مشات عرفت على شكون هذيك وجاب ام العرس وكل شيء وبعد عام طلع الراجل ارهابي امه حشاكم ارهابيه والحاكم هذيك في سوريا لوج عليهم الزوز طلقت وروحت البنيه أنا عبد ما غير ما يتحرى ديريك تيرمي ها وقال لك عايش في معنى الشيء هذا أجنبي معنى هاوي أنا راح حشيكم طمع أكثر
0: صحيح لكن وطمع يقول قايل موش في موقف يعني موش معنى رجل أعمال ولا إنسان مشهور جدا ولا فنان كبير هو مجرد مدرس يعني معاه كيف كيف نفس المهنة ما ممكن كما قلت أنت مش مع الفرصة الأولى اللي جاتها ما حبيتش يعني خنقول ضيحها لربما أختي حياة تشوف هكا حياة ما عارش حياة تسمع فينا ولا لا تشوف قلتك الكلام هذا يا حياة حياة حياة ما عارش

0: نواصل من جديد. انقطع الخط مع حياة. الحقيقة ظروف صعبة شوية اليوم لأنه بدون منسق العمل ليلة. على كل حال حياة مرحبا بك من جديد.
1: وسامحوني ولا قص واحد من
0: عصر. مش مشكلة حياة. هاي نواصل. وايش قلت لي؟
1: قلت لك هاد عندنا شكون
0: على جاء قلت لي عندكم شكون مشات لسوريا ذيك
1: سوريا ولقيتهم الأم هابية والولاد العروس الهابي لقيت مسكينة وروحت
0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: واحد معناه يرمي روحه كاكا يا شكري ما نهى بدير ما يتحرى
0: بالحق
1: توكيمة هذية بالله جاي قري معاها البنية ومعناها هو بطبيعته ورقه مزيف. والغلطة الثانية اللي عملتها العائلة يرجع المرة الثانية كارهم أنا هزوه مركز الشرطة وعملوا الهوية بتاع الولاية
0: بالضبط معناها بس على الأقل يعرف النسب متاعه في الأخير يعني
1: على الأقل يعرف النسب متاعه الولاية مادام هو اعترف وقال أعطى شخصيته الحقيقية المرة الثانية.
0: وهذا يلزم هذا شنو يلزم يكون
1: صحيح وإن شاء الله يا ربي ربي يوفقك
0: يعيشك
1: وربي يخليك لينا
0: ربي يحفظك حياة مشكورة جدا مرحبا بك ديما معنا وسعداء بمشاركتك ديما معنا في برامجنا الكل في ذات المنسير وتوحشناك أختي حياة مرحبا بك. هاي اللي قالتك سعيدة. نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الأخيرة لأنه الحقيقة كما قلت في الهاتف الليلة يعني بصراحة تحية لزميلي محمد سيدية وكذلك شاهدنا مع بعضنا لأن باش نجموا يعني نوفروا ونطلبوا كل أغلب هنقول المكالمات الهاتفية لأنه فهم تقريبا مجموعة أخرى من المكالمات الهاتفية ومن الإخوة اللي منجمناش لبيولهم الطلب إن شاء الله في حصص قادمة يكونوا حاضرين معنا وتكون الأجواء أحسن والظروف ملائمة. نأخذ مكالمة في الأخيرة في حصة اليوم الأخت زينب من سوسة. مساء الخير يا زينب.
2: مساء الخير والسلام عليكم. عدنا والعود أحمد
0: مرحبا بيك مشكورة جدا أختي زينب.
2: بالله حبيت عندي تعقيب صغير على سي سالم.
0: أي سي سالم باشا
2: توينسة وما توينسة ما خلى ربي معطاء في التوينسة اش خلى المحاكم مليانة بمحاضر النفقة والطلاق راهو بارتو في كل بلاصة راهو هذا موجود لا تكون التوينسة ولا أما على الأقل يبقوا في تونس مش كيما
0: كأجنبي ما تعرفوش المشكلة أنه يعني يتحيل عليك أجنبي ما تعرفش هويته وهذا المشكل وين وما تو في تونس
2: أجنب أما حتى تونس
0: موجود على النسبة
2: الأولى في أي
0: نعرف في التعليق ربياتي نبدأ من البداية زين
2: نبدأ من الأول. أول حاجة التزييف على وزارة التربية قالوا بريبي ولا حتى البريبي تبع وزارة التربية
0: كل تبع وزارة التربية
2: هي مريم هي معلمة أنا نستغرب كيفاش هي مهما يكون هذا مكتوب في الأخرة كيفاش معناه هو وحده ممكن يجيب بعض من أهله راه سبحان الله حتى لو كان في أقصى الدنيا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة راهو موجود احنا فتياتنا راهي ولاو يتزوجوا ويقبلوا الأجانب اللي من غير ديانتنا اللي في الكندا وألمانيا وفرنسا يقضوا كبش يخرجوا ويمشوا لتلك البلاد يعني ويعيشوا حياتهم
0: يعني يعني يعني يعني يعني الزواج ولا المصلحة يعني ما عادش
2: ولا المصلحة يعني كل النظرة الدينية قبل متاع نحنا واللي باش يتزوج مسلم ولا حاجة ما عادش الحرص عليه هذا يا راهو ما عادش موجود راهو هذا موجود وانا مواكبته ونعرفه وعن قرب هذه الثالثة به ربيتك الوليد هذاك وبعد 20 سنة العشرين سنة هذو وش عمل فيهم راهو عنده بارشة في جرابه عدة هويات نجم يكون الهوية الأولى هذيك اللي تزوج بها مريم لوحة سيئة ما عادش حاشتنا بها يمد الهوية الثانية الهوية الثالثة شوف قديش عنده من زواج ربما هذي أنا نقول ما خاطر نزل ما عرفناش الموضوع بالضبط به كي جي عندهم حق ما يقبلوش لا هي ولا عائلتها أما يزمنا القانون يخلو مجرار نخليوه معناها ونجيبوا له الشرطة جيبوا له الشرطة باش يدلي بهويته الحقيقية مادام هو مستعد باش يدلي بهويته الحقيقية خاطر هذايا إجرام قانونيا نراه وحتى شرعية بالولد كبر ولا في الجامعة وعنده يزمه يسأل هل يقبل أبوه أم لم يقبل أبيه ولا أبوه ولم يقبلوش هذا

0: معناها الخير والشر هو اللي يلزم يتصرف، هو اللي يلزم يتكلم، هو اللي يلزم يقول
1: واضح.
0: نقبل ولا ما نقبلش. إذا كان ما قبلوش ما قبلوش، وإذا كان قبلوا معنا حتى والدته ما قبلتوش ولا العائلة وكذا يتقبوه ماشي كل الأمر.
1: فعلا رأي محترم وفكرة طيبة، يلزم يشاركوه في الموضوع لخطر الشاب ولا في عمر يعني معين ولا يكدوله. هذا هو والدك راو، أما راو ما نعرفوش اسمه الحقيقي زي يوضحوا له راو احنا خطر عرفنا اسمه.
0: لا بتبيع هذا غصبا عنه الراجل هذا يجمع يقلب هويته الحقيقية
1: بالضبط.
0: وهو جيب سقيه وقال أنا مش نقلب هويته الحقيقية بالشرطة، مش بليس،
1: مش مسيبة الأمور صحيح.
0: اي مش سايبه الامور خاطر مش يقول انا هو اسمه من عشترة شنو طارق
1: طارق
0: وهو اسمه الحقيقي علي ولا من عشترة شنو. يلزم قانونيا يعني يثبت هويته بالشرطه
1: صحيح، وباش ولده يعرفه يتعرف عليه يعطيه يقول تحب تواصل مع ابوك تحبه يبقى معانا تحبه لا، اما يعني امور يعني قانونيه بامور يعني قانونيه
0: امور قانونيه.
1: وذي كان زاد
0: عندها الحق،
1: اي فهمت أي.
0: عندها الحق تقبل وما تقبلش يا حرة زاد العائلة كيف، أما الولد يشرك يعني في
1: يشاركوا في الموضوع. معقول جدا زينب، ويلزمنا زاد نصيحة في الأخير للفتيات المقبلنا على الزواج، يتحرروا أكثر مش أي كان اللي جي
0: ما عادش يتحرروا راهم ما عادش قاعدين ولا يرميوا في رواحهم، والله يسامحني والله
1: يرميوا في رواحهم هكاك للأسف أي.
0: أنا قلبي وجهني ولا يرميوا في رواحهم
1: والنفس عزيزة غريبة ولا ما عادش في اللحظة هذه ساعات فتاة تلقاها يعني محترمة ومثقفة وما تتعابش في حد شيء وما نعرفش في أول فرصة وأول شاب يعني خنقول يتحيل عليها ويبدأ كما قلنا بطريقة أو بأخرى تلقى طمعا في مالية ولا في أي شيء آخر وتقبله سبحان الله وبالتالي تندم ندم كبير جدا. ويلزمنا كلاش قلنا فتياتنا ديما في عقلكم وتحرروا ما تلوحوش رواحكم، رأي نفسكم يزم تكونوا عزاز نفس هكا ولا زينة
0: يقعدوا هما في مذلة، يقعدوا هما في صعوبة في الحياة، يقعدوا هما خاصة إذا كان أنجبوا أولاد
1: علاش
0: باهي لاباس عليهم وظروفهم
1: والولد يضيع عن بعتالي للأسف.
0: لا الولد يقعد من غير أب
1: من غير أب، وساعات توصل حتى من غير يعني أم، ويولي يبعد على أمه ما عادش قابل لأم ولا أبوه، يولي معناه يتسبوله في يعني في أمور في ضغوطات نفسية وفي إحباطات. إيه مهم كلامك زينب، باهي يعطيك صحة زينب على المشاركة، مرحبا بيك وإن شاء الله في لقاءات قادمة وليدتك سعيدة
0: متابعتكم إن شاء الله.
1: يعيشك يا زينب، ربي يعطيك الصحة إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. احنا باش نختم حصتنا، لكن قبل ذلك حبيت نشكر كل الأحبة اللي تابعوا فينا وشاركوا معنا في البرنامج. الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على المتابعة والوفاء، الأخت كذلك دليلة من جمال مشكورة جدا، إن شاء الله في حصص قادمة. روى للأسف روى كما قلت ظروف يعني صعبة شوية بالنسبة على مستوى الهاتف ليلة دليلة ومينة وسي محمد، إن شاء الله في لقاءات أخرى تكونوا معنا في المباشر في الحصص القادمة. كذلك سي حاتم بن حمودة مشكور جدا دائما على المتابعة. الأخت منيرة حساني العويتي كيف كيف، تحية ليك أختي منيرة. بعض الملاحظات، منيرة تقول مساءكم غيث نافع على ضرر منه، إن شاء الله عدتم والعود أحمد، مشكورة جدا منيرة. سي حاتم بن حمودة وعاد الدر إلى معدنيين، مسيكم بالخير والسعادة وتحية خاصة شكري سكلي، ونقول له راكم تاع جمهورك اليوم أحبابك وانتي اللي عودتهم على الكلام الطيب والذكريات الجميلة، هذاك علاش انتي مكش متاع نفسك، انتي وراك الالاف محبين. يعطيك صحة مشكور جدا ومسؤولية كبيرة على عاتقك حتى تالي سي حاتم، يعطيك صحة على التحية مشكور. دليلة مساء الخير، مساء الورد، مساء الغيث النافع والنسمة العليلة، لكل فريق من مسرح الحياة دون نسيان كل محبين متابعي ومستمعي عروس البحر إذاعة المنسير الحبيبة، وشكرا سي شكري على الأغاني الحصة الجميلة. المحلة حضرنا لا ياسر أغاني، ما نجوش نعديو كل الأغاني كما قلت لأنه مختزلة شوية حصة ليلة. كذلك أختنا راضية الهديجي مشكورة جدا على المتابعة، أختي راضية يعطيك صحة، تقول بداية الغيث هكا ولا راضية، وإن شاء الله ربي يحفظ مساءكم غيث نافع. راضية تقول هكاك مساءكم غيث نافع إن شاء الله، يعطيك صحة يا راضية، إن شاء الله في القيروان نفس الشيء، ولا ممكن أنت موجودة في تونس على كل حال، إن شاء الله عامة الغيث النافع، إن شاء الله ربي ينفعنا ويحفظنا ويرحمنا بإذن الله. كذلك تحية سي الهادي تريمش خونا المولدي السكري.

خلي وكل الأحبة الكرام دون أن ننسى السيدة راضية الشادلي حلينا، إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله بخير ورب يعطيك الصحة والعافية. أجمل تحياتي لمحمد سيدي غدو كان حياتنا الخضرة من 9-10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ نور مدني في أنوار من الكتاب والسنة. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكر السكري.
2: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنسيرة.
3: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أجلت السلطات المحلية بمعدية جمال مساء أمس الخميس تلاميذ المدرسة الابتدائية بسيدي مسعود، وأمنت حركة المرور بعدة تقاطعات إثر تساقط كمية هامة من الأمطار بالجهة. وأوضحت معتمدية جمال في بلاغ لها أن عملية الإجلاء جاءت نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالطريق المحاذية للمؤسسة التربوية، مضيفة أن هذه العملية تمت بمعاضدة مصالح الحماية المدنية وبلدية جمال إلى جانب مدير المدرسة وثلة من المواطنين. وأشارت المعتمدية إلى تدخل مصالح التجهيز والبلدية على مستوى شارع البيئة ومفترق زاوية قنطج شفط المياه الراكدة، مبينة أن هذه التدخلات شملت تأمين انسياب حركة المرور وتركيز علامات تنبيهية لمستعملي الطريقة. في تحين لخريطة اليقظة الجوية، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم الجمعة، ودعا المعهد سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج، مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية. أكد يوسف الهمامي منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن تونس تعمل على تنفيذ خطة وطنية للتخفيض التدريجي من استعمال المواد ذات القدرة المرتفعة على الاحتباس الحرارية. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.

Thank you.

السماء.